0: أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل إن شاء الله، نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي قمتوا في فورما اليوم الصباح، صحة فطوركم صحة قهوتكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، إن شاء الله قمتوا بصحة جيدة، إن شاء الله لقيتوا مليح، إن شاء الله صباحكم ما فيه كان الطاقة الباهية، ما فيه كان الوجوه المبتسمة، ما فيه كان التسهيلات. ديما نتمنى إنه إن شاء الله مسهلة ومحلولة البيبان الكل في وجوهكم مستمعي مزيكا فاهم. ملي تبداو صباحكم معنا على بكري على خاطركم، زادة أنتم تبداو نهاركم بكري على خاطركم ماتينال، على خاطر تبدأوا الخمسة ديجا إما في الطريق وإلا خارجين ولا ديجا في الخدمة متاعكم ولا تحضروا في رويحكم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، تحية ليكم وتحية لي يسمع فينا زادة في الدار تو سامبلومون، يسمع في الراديو يقوم بكري، تحية ليك زادة، وتحية اللي تابعوا فينا خارج حدود الوطن، تحية اليوم عنده موعد مهم، تحية اليوم عنده سفرة ولا قضية مهمة، إن شاء الله ربي مع الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، مرحبا كما العادة بمساجاتكم على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف، مرحبا بمقترحاتكم زادة، نفرحوا برشا كيف تبعثونا كيف تقترحوا علينا حاجات، ونفرحوا برشا خاصة زيدا احنا زيدا كيف نبرتجيو معاكم بعض دي زانفورماسيون وإلا الإجابات على تساؤلات متاعكم. بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة في زابينج، اللي صباح عليها برشا، صباح على رفيق اللي رفقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذية. نقترح عليكم غنية بريحة القهوة كولور كافي جين بيركين توتسيت في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: دار جدي سعاد ميسي هزتنا بالحق لدار جدود. الكل تحية للي غران بارون، تحية للجدود والجديد، ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يرحم اللي خليونا. بعد شوية موعدنا يكون مع المتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. ما قبل خلينا نسمع أهم الأخبار، أهم التصريحات، أهم الضيوف اللي كانوا حاضرين في مختلف برامج موزيكا فام. توتسيت في زابينج.
1: زابينج. أولا التوابير ما تهمش، وأنا عينتها اليوم صباحها بنفسي، ما تهمش توابير حول المحطات، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تهمش صفوف، ما تهمش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جدا والتزود عادي جدا. اليوم ما تهمش، تم محطات عندها المحروقات، وتم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا، معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بالله رجعوا الكمية المطبقة، ما عندناش وين نحطها، معناها لي ريزيرفور كلهم معبيين. دونك ماهوش مشكل المحروقات، ثم اضراب هذا معناها وقع الاعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم
2: وغدوة.
1: كيف كيف معناها احنا ما نقولوا حق حريه الاضراب كل شيء، ثم زاد يلزم حريه العمل، اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زاد سواق جاوا ويحبوا يعبيوا الكماين ويجوا المحروقات للمحطات، هذا صار زاد في محطاتنا في مستودعاتنا معناها في تونس، معناتها في جهه رادس والا في الصخيره، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. مع صحيح تم نقص نتاع شوفرة ما جاوش، ما لا ما اثرش.
3: الصبغة نتاع 2026 هو كيفاش التغيرات نتاع قطاع الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع اسعار النفط، خاصة بالنسبة للبلدان الموردة للطاقة، كيفاش تلقى حلول باش تخفض يعني على الضغط الموجود على كيما بلاد كيما تونس، عندها عجز طاقي، عندها عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، ولذا يلزمها تلقى حلول باش تنقص من الضغط هذايا. والحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، يلزم فيها عمليات، رغم اللي كونوا الأهداف طموحة ولكن يلزم التسريع في إنجاز المشاريع، سواء على مستوى المحروقات يلزمنا نرجع ونأخذ أكثر رخص وجد المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المجددة اللي نعرفه حاليا تونس عرفت من الأول بطء نوعا ما، ولكن تعلمنا برشا المشاريع هذه. هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال،
4: ماذا بينا راهو إذا كان يتمش تشريك المهنة سوى المنظمات في لحية، خاصة الاتحاد التونسي لفلاحة والصيد البحري اللي هو متواجد في القواعد وعنده حتى قاعدة بيانات في القواعد نتاعه، ربما باش يبقى في إطاره معناها الإداري، وإحنا ما نحبوش وفي إطار إداري نحبوه يهبط للفلاح، وباش التعداد العام تاع القطاع الفلاحي سواء من تربية الماشية أو من الزراعات أو الممتلكات أو غيره تكون مبنية على قاعدة بيانات صحيحة وتكون دسمة بمشاركة كل الخيان اللي هما مرتبطين بالمهنة، سواء فلاحين أو اتحاد فلاحين أو حتى منظمات أخرى، لأنه الناس كل تدعو بدلوها، لأنه التعداد العام للفلاحة راه من أوكد الواجبات ومن أوكد الحاجات اللي حاشتنا بها تو.
5: التعداد الوطني في الاخر اللي مش يتعملنا ان شاء الله هو برنامج باهي يفيد الفلاحه بصفه خاصه ويفيد الدوله نتاعنا التونسيه، وباش نعرفوا ايش عندنا في تربيه الباشي، عدد الغنم، عدد البقار، عدد الماعز، عدد الابل، في الصيد البحري نفس الشيء، في الاراضي اللي صالحه للزراعه الكبرى، للزيتون، لجار البثمره، هذه كلها تولي بنك معلومات يساعد الفلاحه التونسه ويسوي الدوله تعرف روحها هي ويعيشوا اللي مش تعملوا. كان عندها برنامج انه عندها المعطيات وعندك كل شيء قدامها.

0: زابينج.
1: هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، وغدا يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة وتصريحات جديدة. شوي خير الميتيو، ناخذ فكرة على طقس اليوم وغدوة. عمرو دي بين حبيت وتسيتي أول ساعة.

بيدي موجو فيرسيون اكوستيك ان شاء الله عجبتكم الفيرسيون هذيا. مرحبا بكم ان شاء الله نهاركم مبروك وطريقه سلامه للجميع وين ما تسمعوا في موزايك اف ام. مرحبا بزيد الناس اللي تتابع فينا على www.mosaikefm.net. خلينا ناخذ فكره تصفيت على التوقعات الجويه بالنسبه اليوم وغدوة في بوان ميتيو. طقس اليوم الخميس 24 سبتمبر يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمضطرب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. غدو الجمعة 25 سبتمبر تقريبا الحرارة كما اليوم تكون في استقرار. البحر متموج بالشمال قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، ويتواصل زيد الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية بأقصى الجنوب الشرقي زيدة مع سحب عابرة ببقية الجهات. نزل معكم لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. شو آخر موعد لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور ويكا سوليا دي ليبرتا. مرحبا بالناس الكل في أول ساعة.

ناسيونال دو فارفيس يشرف يوصلون الى 45 دقيقة. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. هذا موعد ليزيفينمون دو جور. ليزيفينمون دو جور. خلينا نبدأ ونحكيو على الشرايات نتاع التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وهون اليوم نحكيو على اللي يسمع فينا اليوم حاملي بطاقة شراء تيفانو البريد التونسي. في بلاغ ليه البارح قال انه بإمكان اصحاب الجرايات نتاع التقاعد واللي حاملين زادة كما قلنا البطاقة نتاع شراء عندهم الإمكانية انهم ينطلقوا. هذا يبدأ من البارح في سحب الجرايات هم على الخمسة متاع العشية من الموزعات الآلية للأوراق المالية الداب البريدية والبنكية. دونك اللي ما مشيش زاد البارح العشية عنده الإمكانية أنه زاد اليوم الصباح ينطلق وعنده الفكرة زاد أنه يقوم بسحب الجرايات متاع من الموزعات الآلية التابعة للبريد. وكيف كيف زاد الموزعات الآلية المالية البنكية ذكروا بيان سور نحكيه على اللي حاملي بطاقة جرايات هم اللي عندهم الإمكانية. نحكي زادة على خبر ثاني يهم وزارة التربية. هم زادة الفروض والاختبارات لأنه نشرت وزارة التربية البارح زادة الرزنامة بتاع المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية بالمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة لسنة دراسية 26-27 واللي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب زادة تنزيل الأعداد ومجالس الأقسام. دونك حسب الرزنامة فإنه نهار 21 نوفمبر وآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة بالنسبة للثلاثي الأول، وتمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر حتى 5 ديسمبر وهذا في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 ل 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس حسب نشرته الوزارة مساء البارح على صفحتها الرسمية على فيسبوك. تم تحديد زادة الفترة الممتدة من 28 ديسمبر حتى 2 جانفي لإصلاح الفروض التأليفية وإرجاحها زادة للتلامذة، ويكون آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة فيسكوليغ الحياة المدرسية تكون نهار 2 جانفي. وبالنسبة لمجلس الأقسام فإنهم يتم الانعقاد متاحهم من نهار 6 حتى 9 جانفي 2027 هذا فيما يخص الثلاثي الأول. مشارع يا ربي بنجاح. نذكر زادة أنه بالنسبة لعطلة نصف الثلاثي الأول باش تكون في الشهر الجاي 26 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر 2026، وبالنسبة لعطلة الشتاء باش تكون من 14 ل 27 ديسمبر 2026، وتجي من بعدها العطله نتاع النصف الثلاثي الثاني من 1 الى 7 فيفري. ان شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل. باش نختموا بالخبر هذايا اللي هم ولاية تونس ونحكيوا على برنامج زاده مقاومه الحشرات لانه فما خدمه كبيره قاعده تخدم فيها ولاية تونس المسرح نتاعها اللي قاعدين يخدموا على حمله لرش المبيدات وهذا بواسطه الطائره فوق خاصة ضفاف صبخة السيجومي. دونك كل من بلدي تونس وسيدي حسين دونك كامل أيام الفترة الممتدة من 24 ديسمبر حتى 6 أكتوبر. دونك الولاية زادة دعات في بلاغ ليها خاصة مربي النحل إنهم ياخذوا الاحتياطات اللازمة وهذا لحفظ وحماية بيوت النحل اللي موجودة في المناطق هذية خلال الأيام اللي باش يتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة اللي باش يجيو من بعدها. كيف زادة تقول إنه يمكن لمزيد من الإرشادات إنه يتم الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس. نجم تصلوا بهم كان عندكم أي معلومات حاجتكم بهم في هذا الموضوع. أول ساعة

0: so much thanks to say هكا غنينا بو مارلي اليوم الصباح 45 دقيقة هذا لو بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: بعد بالضبط 11 دقيقة من تول ما بعد يكون مع أمين جارة وأكيب أحلى صباح الكل تكون موجودة معاكم حاضرة معاكم على امتداد 3 ساعات وانتو مازلت عندكم برشا دي رونديفو اللي تكونوا مشاركين فيهم وحاضرين فيهم معنا وشكرا لكم دايوغ على الحضور معنا وشكرا لكم على تفاعلكم معنا كسوسوا بليكم موتير بالتليفونات بالمشاركة متاعكم مشكورين جدا ذكركم بهم المواعيد في ساعتنا الأولى من 6 ل 7 عندكم دقيقة حاضرة مع فاطمة 46 دقيقة 55 دقيقة هو موعد خربش تربح ولي كارت دو ريشارج من اهداء موزايك فام تخربش معنا الكارتة تحاول تكون الاسرع ان شاء الله مربوحة وان شاء الله تكون انت الفايزة او الفايز معنا بالكارت دو ريشارج من اهداء موزايك فام 17 دقائق على خويك العادة موعد لاكتواليتي اسكندر ابراهيم 10 مينوت كرونو موعدنا الرياضي اليومي واخبار رياضية وكل مهم عالم الرياضة تلقاه مفروض معنا في نفس الوقت لكن بنرجي ديما حاضرة وبرشا جديد يستنى فيكم ساعتنا الثانية زادة هي ساعة اللي فيها أكثر دي رونديفو متاع ربح لأنه عندكم الموعد مع صباح تربح إنكم تشاركوا وتربحوا معنا على 71113000 نجم تكون أنت ربحة أو ربح معنا بكادو من إهداء جديدة دونك جست صباح وتربح وتجاوب على سؤال اللي ربحك يوميا أن لو دو برودي عندكم زادة موعد مع ألو كونديكتور 200 دينار للربح يوميا نجموا تكونوا أنتم رابحين بيهم مع أيمن دونك جست شوفوا وين موجود حاولوا تشاركوا تكونوا الأسرع إن شاء الله مربوحة زادة للناس الكل نوصلوا هكا لساعتنا الثالثة وين نلقاو الموعد مع إياد الدهماني في مع إياد موعد زاد الباغوميتر والأخبار السريعة والتعليقات الأسرع ونختموا بانتباه أشقال في ساعتنا الأخرانية ووقت اللي نحكي زاد على انتباه أشقال نحكيو على التصريحات اليوم مش نحكيو على الجدال اللي قاعد صاير اليوم على الليلونات كونكتي النظارات الذكية هذية شنو الحكاية وعلاش اليوم فما هالجدال هذية الكل هذا باش يكون موضوعنا في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح شكرا لكم على الاستماع لينا الناس الكل ما تبدلوش لفريكانس بعد شوية الكيب كل تكون موجودة وحاضرة معاكم مرسي بكو رفيق اللي رافقنا في الإخراج مرسي فاطمة اليومين سموها في الزابينغ غدوة إن شاء الله يكون عنا موعد آخر من أول ساعة وجس شوية وقت تلقونا الكل مع الكيب متاع أحلى صباح ومن جار نهاركم مبروك طريق السلامة ليكم إن شاء الله نهاركم في كل الخير الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين والبنفسج. إن شاء الله نهار مبروك سيد، إن شاء الله صبحية موفقة بإذن الله. نبدأها اليوم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، صبحية اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب إبليس. اليوم 24 في شهر سبتمبر، ما عاد مازال في شهر سبتمبر هدايا. درجات حرارة اليوم في حدود 29 درجة في تونس العاصمة. من المنتظر اليوم تونس العاصمة باش تكون فيها شميسة، وإن شاء الله بإذن الله فما أيامات ممطرة بإذن الله إن شاء الله آخر جمعة ذي. دونك تبع شوية معهد الوطني رصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على حالة الطقس. هو ما يميز الطقس ليمات هذية، هو الحمد لله أنه في الليل في حدود 20 درجة، دونك ممتاز جدا طقس في الليل. خلينا نسكر كليماتيزور، حل الشباك خويا، وإن شاء الله نوما هنيئا. أما قمت الصباح الأولاد هنيوني عليها، قمت الصباح نعرف ماهيش سهلة بكل. من هنا للتسعة نتاع الصباح نفيقوكم واحدة واحدة، نرافقوكم لين توصلوا للخدمة للقراية وين ما ماشي اليوم الصباح. إيكيب أحلى صباح، الكل حاضرة من توا للتسعة نتاع الصباح.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الخميس 24 سبتمبر، سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية، بأقصى الجنوب مع أمطار باش تكون متفرقة مؤقتا رعدية، راهي الريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، حتى البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف على البارح، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. وغدوة الحرارة باش تكون في استقرار، نحكيه على توقعات الجوية النهار 25 سبتمبر، ويتواصل زيد الوضع الجوي ملائم نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة، صباحكم سعادة، إن شاء الله تكونوا لباس. أول أخبارنا للحمل، خليك على طبيعتك، الفرحة راهي تلقاك وين ما تمشي. الثور نهارك هيدي مزين فيه برشا راحة. الجوزاء اليوم الكلام الحلو حاضر بقوة، فرصة باش تقرب من الناس اللي تحبهم وإلا تسمع زيدا كلمة تفرح قلبك. وإنت يا سرطان نهار مناسب باش نحي على قلبك شوية تعب وتقول الحمد لله اللي جاي أحلى. الأسد عندك حضور قوي وطاقة تخليك تلفت الانتباه من غير تتعب، خليك واثق في روحك أما خلي قلبك ديما مفتوح للخير والمحبة. والعذراء بعد ما ودعنا موسم عيد ميلادكم هنهارين، توا دورك باش ترتاح شوية وتستمتع بنتيجة حاجة تعبت عليها تنجم تبدأ تعطي ثمارها. وانت يا ميزان راهي بديت الحكاية وبدينا نحتفلوا معاك، الشمس في برجك تفتح لك باب جديد من الطاقة والتجديد. هذا وقتك باش تقول انا شنو نحب وين نحب نوصل وشنو نستاهل فحياتي. يا ميزان ربي يجعل عامك جديد عام فرحة محبة راحة بال وناس تزيدك النور مش تعب. إلى عقرب عندك اليوم إحساس قوي بالحاجات اللي تستاهلها والناس زيدة اللي تستاهل تكون قريبة منك، سكر باب التعب وحل باب جديد للراحة والفرحة. إلى قوس الدنيا اليوم تقول لك اتحرك، ميسالش راهو بدل الجو، أضحك خطط الحاجة جديدة وخلي التفاؤل يسوقك. كيف كيف زيدة فما حاجة حلوة تستنى فيك في الطريق. إلى جدي راهو خطوة بخطوة الأمور قاعدة تتحرك حط في بلاصتها. اليوم فرح روحك بحاجة صغيرة، خاطر حتى النجاحات الكبيرة تبدأ بحاجة صغيرة. نحكيو على فرحة صغيرة. الدلو راهي أفكارك اليوم لامعة وعندك انفس جديد، ما تخليش الشك يسرق منك الحماس، ايمن بروحك وخلي طاقة الحلوة تمشي بيك القدام. ونكملوا مع برج الحوت، قلبك اليوم على موعد مع فرحة صغيرة أما راهو بتأثيرها باش يكون كبير. كلمة حلوة فما لقاء عزيز وإلا خبر يبدل طاقتك، خلي قلبك مفتوح وخلي زيد الدنيا تفشئك شوية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح النور والورد والياسمين، شان نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه. 6:55 دقيقه، شويه اخر ان شاء الله مع 7:30 نتاع الصباح. اطلبوا كريمه 71113000، تكونوا موجودين معنا في صباح تربح، تربحوا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده. ان شاء الله ربي يحميكم، وان شاء الله يا ربي تلقى السلامه. رقم البطاقه لمصباح هو التالي: 99 79 61 21 26 80 33 8. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجل إنجاز وأصلح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة حدد يوم 21 من نوفمبر كآخر أجل لإنجاز وأصلح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 من ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن أمس عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. والوكالة تؤكد أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهني قطاع الصحة، داعية إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا غير قابل للتصرف وشاملا ومترابطا مع سائر حقوق الإنسان. ودعت تونس بهذه المناسبة وفق بلاغ أوردته مصالح وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية بما يجعلها أكثر عدلا وإنصافا واستجابة لاحتياجات الدول النامية. في تطورات الشأن الدولي، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن مسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على شروط وقف إطلاق النار. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين، وذلك بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 من نوفمبر القادم. ويأتي الإعلان عن تمديد الهدنة التجارية بين البلدين تزامنا مع زيارة يؤديها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة. نتائج أولية رسمية تظهر فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت أمس، تلاه شريكاه في الحكومة المنتهية ولايتها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: سبعة وسبعة دقائق على موزيكا فيه. إن شاء الله صبحكم مبروك سعيد، إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله سلامات توصلوا الخدمة سالمين إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمناه وكل حاجة تمناها اليوم الصباح إن شاء الله ربي يكتبها لك بما فيه طماطم كل نقطة إن شاء الله ربي يكتبها لك. بونجور إياد، سبا
1: صباح النور أمين.
0: شو عطلاتكم ولا بصراحة؟
1: بصراحة مزلت
0: مازلت بديش لوج عليها. باه ندو بونجور،
2: هارك مبروك. شو عطلاتكم؟ أنا أي انا شخصين لوجع طماطم الحقيقه،
0: ما
2: لوجع طماطم
0: ماشي،
2: انا لوجع الحقيقه طماطم. عشان هلكم مبروك الناس الكل. اليوم جوستما موضوعنا باش نحكيو على النقص المسجل في علاقه بالطماطم، واليوم السوق التونسيه ما نجموش ما لاحظناش انه قاعده تشهد نقص في الماده هذية، فما عوامل مناخيه زادة اللي شهدتها البلاد في الفتره الاخيره واللي هي عندها علاقه جوستما بالنقص هذية في الماده هذية. لكن ما ان توكا اخبار بها بالنسبه للايامات الجايه. تو نحكيو اكثر مع ضيفنا زيد على البروسيس كامل اللي تعدى به الطماطم، وقديش تنجم تاثر معناها درجات الحراره المرتفعه في توفر الكميات. شفنا زيد حتى في علاقه بالاسعار، معناها فما الكيلو في بلايص فيه 3 دينارات، في بلايص فيه حتى 4 دينارات، في الوقت اللي يشوفوا حتى الانتاج في عدد من الولايات هو بيدو قاعد يشوف ويعيش في تداعيات الظروف المناخيه الاخيره، وهذو ما اكدوه برشا من الفلاحه وحتى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحري مثلا بقيروان اللي تحدث على الموضوع ذا وقال انه فما برشا اضرار في جره في عدد من الزراعات، خاصه زاد الطماطم لانها ما سي فراجيل، تحتاج زاد لدرجه حراره معتدله، والحراره اليوم تنجم تكون من بين الاسباب الكبيره اللي ادت الى هالوضعيه اللي احنا فيها اليوم. هل انه زاد رغم تحسن الطقس ما زالت هالكميات هذيا نجموا نحكيه على تحسن في الوضعيه والا لا؟ زاد نحكي فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا مشكور حاضر معنا رئيس نقابه تونسيه الفلاحين سلمي ديني ضاوي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، صباح الخير إياد، صباح الخير أمين، صباح الخير كافة مستمعي موزايك.
2: مرحبا بك وشكرا لك أنت على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلي مثلا ناخذوا إكزامبل في القيروان، فإنه الكيلو متاع الطماطم وصل حتى 3 دينارات، ونحكيو على معناها جهة اللي هي من أبرز مناطق سلمي ديني يظهر لي متاع إنتاج الطماطم في تونس، واللي تقريبا تحت المرتبة الثانية في إنتاج الطماطم الفصلية. خلي نرجع على الأسباب اليوم متاع النقص، وكيفاش الفترة الجاية، هل انه انطلاقا من اكتوبر نجمه وحتى بين اكتوبر ونوفمبر نحكيه على انفراج هالازمه هذه؟
3: شوف نادي، بالنسبه لقطاع الطماطم راهو فيه 3 مواسم. الموسم الاولاني هو الزراعات الفصليه اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل، وهذا الى حد يعني 1 اوت 10 اوت ماكس فهمتني، هذا الزراعات الموسميه. ثم بعد يجي لارير سيزون الزوزي، احنا بلغة الفلاحة لاريير سيزون، هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق، وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو، فهمتني؟ هذا هو حالين وقته. ثم الموسم البكورات، هذا ثلاثة مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي، احنا في لاريير سيزون. لاريير سيزون للأسف أنه تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون، وقت اللي يعني الازهار، معناتها صار مشكل في التمبيراتير، السخانه طلعت برشا برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا هي فتره نمو وتزهير. وقتها في الحاله هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها، وبالتالي يصير اسقاط كل معناها النواره تهبط، وهذا هو اللي حصل بالضبط. مع انه النمو، عمليه النمو ما عادش تكون وما عادش تنجم تصير باعتبار انه درجه الحراره جبدنا القروان تقريبا على حد علمي يعني حطمت الرقم القياسي في ارتفاع درجه الحراره، وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجه اخرى، حتى اللي معناتها وصلت ومنعت زادة، ما ننسوش اللي أماكن الإنتاج اللي هي سبيبة في الأريير سيزون، خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة، هذا من يعني جهات منجة في الأريير سيزون، ما ننسوش اللي زادة درنير مون ضربها الحشرة، وهذا هي كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
1: سلمي ديني، جست باش نفهم متوحنا التأثير المباشر متاع معناتها الوضعية متاع درجات الحرارة في الصيف شفناه معناتها على لاريير سيزون، وانت قلت انه وشفناه في الاسعار اليوم في السوق، ولكن معناتها انت قلت انه الصناعيين باش يعملوا الكونسونتري دو تومات في العاده ياخذوا في السيزون ويكملوا من الريال سيزون. هل انه نجموا نتوقعوا في الفتره الجايه انه حتى كان بيسور الباكورات ما يتمش استعمالها لما هو صناعي على ما نعرف، دونك هل انه اليوم فما تاثير على الامدادات نتاع الجانب الصناعي ولا لا؟
3: لا، الجانب الصناعي سيقدر وما ينجمش يدخل على خاطر عنده كلفه الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ووعايه مانيش خالص، ما عادش يلقى روحه وما ينجمش يفكر فيها اصلا.
1: اي ما فما نقص في فوالا.
3: لا لا، بالنسبه للستوك الستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكه هذاك موجود عندنا ستوك، وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60 الف ستوك من الموسم الفارط.
1: ولا ما باش نطمنوا الناس انه معناتها مش على خاطر الطماطم اليوم ماهيش موجوده نجموا نخموا انه
3: لا لا، ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس، نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا فايض من الموسم الفارط، دخلنا الكومباني هذا ب 60 الف في المخزون وزيدنا اخدمنا الموسم هذا، ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن سي هياد انا نقول حاجه، شوف ما يبقى حال على حاله، شوف العمليه هي نتاع وقت ما مش طويل برشا، فهمتني؟ توا
1: الباكورات عاده وقتاش يبدا الانتاج نتاعها؟
3: الباكورات ابارتير من 15 اكتوبر، فهمتني؟ تدخل، فهمتني؟ ما تدخل على جهات، على مستوى جهات، مثلا كيما الرقاب كيما الساحل، هذا ما يدخلوا بكري شويه، فهمتني؟ هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راهو زاد ثم اللي في الاريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش يعني النوار نتاعها في السخانه، عملته بعد السخانه باش تجيب روحها شويه شويه، ولكن مش باش نلقوا الاسعار اللي هي كانت متداوله، صحيح باش نلقوه مرتفعه شوي. ولكن ديما
2: سمي الدنيا فما نقطه اخرى زاده في علاقه بالامطار الاخيره، يظل زاده هي بدا عقدت شويه للوضع، خاطر فما كميه كبيره نتاع الامطار اللي كانت معني موجوده في حقول الطماطم اللي يظل تهز حتى التعفن نتاع الثمره بيدها.
3: لا لا لا لا، هذايا فهمتي الامطار احنا نعانوها، وانا نحكي معاك من كبار وانت جيت طماطم، الامطار عمرها ما كانت عائق. الامطار فهمتي هذايا خاصه في البرد كيما توا الطقس برد شوي، بعمرها ما كانت عائق.
1: البرد هو اللي قلق،
3: البرد حتى اللي منعها في الجهات اللي هي تعمل لاريير سيزون هذيك هي البرد زاد فهمتني زاد قلق اكثر واكثر. وديجا احنا نشوف في ملامح الكعبه كي نلقوها في السوق ما نلقوهاش سليمه 100% فيها ديتراس.
2: واضح واضح جدا، يعطيك الصحة سي الميداني، شكرا لك على حضوركم معنا اليوم. شكرا. رئيس النقابة التونسية للفلاحين كان ضيفنا اليوم في عالخوي.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف، موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: صفحة فيسبوك مجز عزيزة.
1: امشي لعزيزة.
2: مباشرة مع دواتنا الرصد الجوي خويا سليم. صباح نور. مرحبا.
3: صباح خير امين وصباح خير. كيف مستمعين ذات مزيك؟
2: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. نسال على الطقس ان شاء الله اليوم كيفاش باش يكون؟
3: هو بدايه من البارح الخلايا الرعديه بدات بالفتره الصباحيه البارح من الجنوب الشرقي، وسجلنا في جزيره جربه 20 ملم، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربيه للوسط والجنوب، وسجلنا 24 ملم في تمغزم ولايه توزر، ولاحقا اخر نهار واثناء الليل الخلايا الرعديه شملت اقصى الجنوب، اقصى ولايه تطاوين. شملت الأمطار زادة، الأمطار هذه دائما هذه كانت عامة على المناطق، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا. الأمطار هذه مازالت متواصلة اليوم، بتشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب، أقصى حتى ولاية تطاوين. تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة، بينما بقية المناطق يكون سحب عابرة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في توسط العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة لأيام الجاية كيف تقعد الأمطار؟ الأمطار خاصة تشمل المناطق الساحلية الشرقية، تكون مفرقة ومحلية رعدية، خاطر نهار الجمعة العشية باش يكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي، باش يتمركز على إيطاليا، باش يشمل خاصة المناطق الشرقية. نهار الجمعة العشية يوصلنا وتكون الأمطار حاضرة. نهار الجمعة العشية بداية الجمعة العشية السبت تشمل خاصة مناطق الشمال ومناطق الساحلية الشرقية.
2: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه، لتكتشفوه على موقعنا عزيزة فورتيان ولا على الفاشفة.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور عادلة.
4: صباح الخير أمين.
3: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. كل نهار خميس يطلع علينا صديقنا عادلة. مرحبا يا سيدي.
4: مرحبا
3: جميع التيم اللي عملتهم معنا بهين.
4: بهين لي الحمد لله يا ربي.
3: بارك الله وين نحل حطينا انستغرام نلقى فيديوهاتك معايا منورين. تبارك الله عليهم عاملين ملايين مشاهدين.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
3: هاي نقعدوا عاقلين اليوم ولا
4: لا؟ عاقلين عاقلين عاقلين. مرة طلب مني طلب غريب ما مش نوفره له تو. بعد لونتين إن شاء الله.
3: ديما نقولها بعث لي مسجات واتساب. شبيه هذا. مغروم بالأبليكاسيون هذيك. باهي باهي. كل يوم الصباح قاعدين نحكيه حتى مع اسكندر على حكاية ريجي كامف. مسلسل يبدو أنه وصل إلى حلقته الأخيرة. نبدأ الساعة إيش فما جديد فيما يخص ريجي كامف بيدو.
4: ريجي كامف بيدو البارح نصلي الغربوع تقريبا. خذت طيارة مشى لإسطنبول ومن إسطنبول شمش لبوخارست. اليوم أنا دوس صحفية لتقديم ريجي كامف كمدرب جديد لاستوى بوخارست. وبعدها هي بالضبط هذه مطلثة بوقت رومانيا. ثم بعدها هي بالضبط يتم بش يشرف على أول حصة تدريبية لي مع فريق جديد. عمل باش ياخذ سالير اقل برشا من الترجي هذه التونسي. باش ياخذ 15000 يورو وبالستاف نتاعو كل تقريبا بالستاف كام شوس ال 25 30 الف يورو.
3: سمعت رقم ما عرفش كان صحيح ولا قداش كان ياخذ في الترجي. 50000 يورو؟
4: لا لا كاش ياخذ 50. هو ما هو كان عنده حساب قديم اما هو ياخذ في 25
3: 25000 يورو معناتها ما يقارب ال 80 مليون
4: تقريبا.
3: تقريبا بالطبيعه به. تصريحه الساعه قبل ما يمشي ما كنا حكينا عليه البارح شويه انه كنت مش عارف من مدى صحته ومن مدى عدم صحته.
4: لا تصريح جديد هذا البارح.
3: آه واحد جديد
4: هو هو ريجي كامف.
3: سكت من بعد.
4: لا لا يستعمل في الميديا في رومانيا. يعرف لي التوانسة تتابعوا برشا الميديا متاع رومانيا. ويعرف اللي هو كل حاجة تتقال باش توصل ديركتومون. دونك يعرف هو اللي يزم ثم شوية نوع من التصريحات العالمية عملها. من اخر تصريحات اللي عملها قال انا قعدت اجتماع 10 ساعات مع هيئة الترجي التونسي وصلت هددتهم بالتاس وبالفيفا ويا تو تصحوا لي في ورقه الفسخ العقد بالطاره دي وتاخذوا لي تروا سالير اللي تفهمنا فيهم والا اللي هو داير راه حتى التصريح نتاعو ماهوش ثابت نتاع على اساس كونه قال راني ما خديتش ثلاثه جرايات شهريه. ماهوش صحيح. خذاه هو شهر جويليا اوت مازال ما خذاهش وسبتمبر بطبيعه مازال ما كملش. دونك مازال

0: بدون ترخيص، وبالتالي لم يقم بفسخ عقده مع الترجي الجديد التونسي.
1: الترجي بمدرب جديد،
0: الترجي بمدرب جديد هو باولو فرانكو،
1: حكينا عليه تأكدت الأخبار اليوم.
0: هو كيما ريجي كانف، جست للتذكير كيما ريجي كانف أول ما خرج في وسيلة إعلام تونسية خرج عنا احنا على المغادرة متاعو، كيما زاد باولو فرانكو أول من أشار ليه كنا احنا في موزايكا فام، وباولو فرانكو منتظر يوصل. ثم حاجات إدارية زي ما تصير قبل بعد يتم الإعلان. باولو فرانكو هو مدرب المغرب الفاسي السابق، تقريبا من أهم التجارب عنده ختافي، خذاها وقت اللي هي كان تلعب على المانتيان، خرج المدرب نسيت اسمه الأولاني، خذاها هو تقريبا 14-15 مباراة عمل مانتيان، برشا تجارب أخرى في القادسية في الفيصلي في غيره من الأندية، لكن تبقى أهم تجربة في الكاريير متاعه هو المغرب الفاسي اللي هز معاه الشامبيونا عام ناول، ثم رفض تجديد العقد لأنه المغرب الفاسي تقريبا بيع أهم الملاعبية اللي عنده.
1: به فيما يخص مجدي تراوي،
0: مجدي تراوي ينجم يكون في ستاف كيما لا، لانه بابلو فرانكو مازال مش مؤكد اسكو باش يجيب معاه ستاف كامل ولا لا، امين نفاتي باش يقعد ولا لا زاد مازال ما نعرفوش.
1: المفاوضات كيفاش تكون؟ هل
0: مبروك الاكاديمي زاد كيف كيف،
1: هل سيفرض الترجي مثلا مجدي تراوي كمساعد معاه؟
0: جوست معلومه صغيره، سليم لابريك اللي هو المعد البدني ديما يخدم مع ريجي كانف، طلب منه ريجي كانف باش يمشي معاه في التجربه هذه في رومانيا، هو ما حبش به. سؤال على مجدي تراوي، هل تفرض اداره الترجي ولا لا؟ هو اكيد بون
1: الفوميو يكون فما ادجوان تابع الجمعيه، خاطر كريتهم جماعه عادي جدا يخليكو يمشي.
0: اي بون صحيح، وجهة نظر صحيحة برشا ومعقولة برشا، لكن هل أنه مجدي تراوي عنده الرغبة كون يكون موجود في ستاف ولا لازد؟ حتى هذا سؤال مهم،
1: لأنه عنده الرغبة لأنه بالأحساس أنا مجدي
0: لأنه مجدي تراوي كان هو بش يشرف على طرابلس عين دراهم في انتظار قدوم مدرب، لكن في الأخير جويل كراي هو اللي
1: سمحني مجدي أنا مرة نطلبك ناخذ الأخبار من عندك، ما والله قلت مخر عليك البارح في الليل ما حبش أكلمك مخر، جست طلعوا نهار متاكد باش تسمع هذا تنكمل الميسيون كلمك طول. نعرف مجدي صديقي، نسلم عليه برشا ان شاء الله ربي يوفقه وربي يعينه، ومعناتها ان بون شوا نعتبره كان يرجع مجدي في اداره الفنيه للترجي التونسي، ومهم جدا انه جمعيه يكون عندها على الاقل في صوره ما مشاتش الامور انه يواصل هو على الاقل التدريب، معناتها هذا مهم جدا بالنسبه لي. مش ما قلتش اي ولا ليه،
0: قلت لك اي واضح صحيح. معناها مهم جدا كونه كل فريق يكون عنده
1: حاسو يتلف فيا
0: لا والله لا، مهم جدا كونه كل فريق يكون عنده انا جوان لعب في الفريق هذاك باش تصير الباساسيون ولا كونتينيتي، باش بعد اذا كانت تصير حاجه يلقاو شكون.
1: باه صفحه فيسبوك مصريه خلت الجماهير التونسيه تتغضب تتغشش برشا وتغضب من بعد اختفت الصفحه هذه، ونحكيوا على الهوند هذول،
0: نحكيو عن الهوند هو المنتخب الوطني الأصغر لعب فينال متاع الكومبيتيسيون هذه متاع بطولة افريقيا للهوند، أصغر تلعب في كوت ديفوار، خسرنا 28-25 بورتو، رانا كنا ان سارتان مودونيك كنا قراب برشا باش بون مش من ندخل في التفاصيل، خسرنا ميتون 13-10 الثانية 28-25 وفي الصفحة المصرية ذي يمكن هكا فرحانة برشا متحمسة برشا هبطت افيش مناش كان نجم نقراها ولا ليه، اما الناس تابع فينا على سبور باي موزايك فاهم تشوف فيها والناس كل تعرفها ما نحبش نقراها أنا، لكن فيها استهزاء كبير ياسر على التوانسه كوم كوا هم ربحونا في المنتخب الاول في الهوند وفي منتخب الشباب منتخب الناشئين، صارت بوليميك ولات ازمه كبيره برشا ما بين التوانسه والمصار، مش نغلبوهم هم 120 مليون احنا 12 مليون، لكن الحمد لله ربي عندنا قلايب وعندنا جرينتا، ثم نزل اعتذار فسخ التدوينه هذية ونزل اعتذار، حتى كي نزل اعتذار شبه رسمي هكا متحط علم تونس بجنب علم مصر، وقال راهو ليه هذه كورة وما كورة، وباقي فسخ الاعتذار هذا، ثم اختفت الصفحة لأنه ماسكها جوست 24 أور باش يرجعها ولا، لكن أزمة ولات كبيرة برشا. يبدو كونه أنا من الناس اللي حتى كان نلعب بيس ضد مصر ونربح
1: معك نفسك
0: نشيخ على الاخر، لكن يبدو هما نساو برشا حاجات. 77 وقت اللي تعدينا احلى كوب دي موند، 97 مشينا جبنا النيل من غادي ربحناها واحد بلاش لهنا، مشينا جبنا النيل من غادي من غير رياض جلاس
1: حتى في الهوند
0: كيف كيف، عمرو السوليه في كاس العرب 2021 في الهوند في كل شيء، راهو
1: احنا كل الرياضات حتى بيس ربحناهم
0: بيان سور، احنا ديما الحق نتاع ربي
1: هذا لا يمنع انه العوام الاخرانيين فما تفوق
0: عندنا احنا مشاكل شويه لازمنا نفيقوا على روحنا فرصه اخرى
1: في الهوند، كانت الهوند هي الرياضه الجماعيه اللي هزت لنا روسنا في العالم تولت معتها محل تندر معتها من بعض منتخبات أخرى، إن شاء الله ترجع الهوند تاع تونس، نعرف من الجنراسيون بون احنا صحالينا عدالة عشنا مع جنراسيون من أقوى الجنراسيون تاع الهوند في تاريخ تونس سامحني هيكل مجنم أنور عياد
0: سيوت صبحي سيوت رياض السانع
1: جلال تويتي
0: جلال تويتي
1: معتها عشنا في بيريود معتها بصراحة صحالينا رينا منتخبنا يلعب دومي فينال كوب دي موند شامبيونات دي موند.
0: شامبيونات دي موند.
1: رينا منتخبنا معناتها يقراوا له حساب 1000

0: منتخب يخرج على حساب.
1: رينا منتخبنا يسيطر على افريقيا.
0: افريقيا ما عادش نحكيو عليها بيرفي. بعد افريقيا سي بون. اي نحي افريقيا ايش نحكيو على العالم تاو توصل
1: الكاتريين كنا
0: ولا تروزيام مونديال ان شاء الله باذن الله ربي يجريها على خير. باه ايش حكيت كلوب بعمل قواعد جديده في منتخب المانيا.
1: يورجن كلوب هذا الستاج ليه مع المنتخب المانيا حط برشا شروط من اهمها كوني الناس كل تفطر مع بعضها تتعشى مع بعضها حسب المواعيد المضبوطه
0: بالوحده بالوحده الساعه بالقانون بالقانون معاول لين نفطر نتعشى مع بعضنا
1: لوجيك على الاخر
0: عليه
1: على خطر اسمه ستاجو واسمه تربص واسمه منتخب مش واحد يك وبليس حتى بارابور اللي جيان دو في متاعك والبريباراسيون متاعك والانتخسيونيست موجود معك لا ما ثماش معينيش انت جيت تربص مع المنتخب متاعك بتاع بلدك.
0: انا فيك عشت قبل في صغري تربصات وفعلا التجربة متاع العشاء والفطور مع بعضنا الهدف متاعها هو لحمة ويكيب مع بعضنا الناس كل هو الهدف هو الأولاني كابينتنا ما وملح لأولاد ديجا مع هذا مهم جدا. به الثاني شنو
1: يمنع استخدام الهواتف في الجو الى قبل المباريات وضروره هذا من اجل ضروره التركيز التام والتواصل الفعال بين افراد الفريق نحي بورتابلو.
0: انا معاه هذا انت معاه ولا
1: معاه الاخر
0: بيان سو ما تصور انت مثلا يطلبك مثلا مراد يقول لك ابعث لي كارتة وانت داخل ما هذا ربي يعلم بيك مش تلعب في نادي
1: تشامبيونز ليج
0: لا نعرف كيك حنين انت معناتها ما تجيش بصراحه ما تجيش به
1: كان نلقى يورجن كلوب نجيبوا الاولاد الصغار في تونس وي كومبري ولادي ناحيه تليفون مثلا
0: انا معك انا معك
1: يحضر قص الشعر داخل فندق اقامه الفريق اذا توقع من اللاعبين الاهتمام بذلك قبل الالتحاق بمعسكر منتخب تعصم كتصورك اللي هابطوا او جاني حجام وصور ودر شنو ممنوع
0: معاه حتى انا معاه حجم مش حجم قبل الستاج
1: ممنوع
0: خالد حليق كنت اسمع فينا مش تلقى بلاصه
1: في الرياض ماشي ماشي ماشي يحب
0: يعملها تبارك الله عليه ما اسمه اشهر من نار على عالم الا خالد الحليق نجم يمشي المنتخب خاصه خالد كلهم احمر واصفر واكل نجم تلقى للوين كيف كيف
1: باي اخر حاجه هي الزيارات العائليه معناها باش تخضع لشروط معينه باش كثر شويه مرونه لكن باش تتنحى خاطر كثرت في وقت نجلسمان ولات ماشي وجاي برش دونك ديكو بالنسبه لي هو في الموضوع هذا ثم شروط معينه معناها
0: الزيارات العائليه تنجم تكون ممكنه كي تبدا كومبيتيسيون كامله مثلا راها كي تدي كومبيتيسيون مثل مثلا كوب دي موند شو قعدوا شهر ولا شهرين بين ستاجات وكل اي وقتها نجموا فما ايامات نتاع الراحه ينجموا يجيو العائله ولاده مرته صديقته ابوه امه يلباس لا جورني معناتها معاها وقتها مش على نهار جايين بصراحه لا
1: هو راه المشكل نتاع الزيارات العائليه مش فقط مرتبط كونه نجم ياثر على تركيز الملاعبي أو ينجم يعمل مشاكل في وسط الجروب
0: عليه
1: خاطر النساء غادي نجموا يتعاركوا صارت برشا في منتخب فرنسا
0: لا اله الا الله
1: فهمت لاك هاو ايزي عرضك الدخله نتاعك لا اله الا الله تتصل فيا بلي شنو المشاكل اللي صارت تكون غار من شكون مثلا
0: لا هاي اخطر هذا عادل عندك الحق خويا تقابلوا معك
1: مراد ايش نعم
0: انا معاكم في تواصلكم دجال حضرت لك هاي لبنان يعطيك الصحه عادل بارك الله فيك تقابلوا معك ثمانية في سبور اكسبريس 10 minutes chrono. Mais t'y rèche, puis l'internet.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح.
2: تدلل
3: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، عرفت تبني ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 اكتوبر الاقرب اجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو اكسبسيونيل. ما تنساش انه تأمين الحياة على القرض وي بي اسيورونس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ اكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع لوي بي وما تفلتش الفرصة.
6: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
7: مريقلة؟ اما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
6: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
7: بالطبيعة اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
6: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
6: حتى العجيل داخلين في الانترتيان؟
7: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
6: يمنين نعرف عليها هنا قداش لازمهم هواء؟
7: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
6: أي بي؟
7: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
8: صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
10: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
11: مونوبخي ديما معك.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا حمزة.
2: صباح الفل.
1: صباح الورد. إن شاء الله نهارك أسعد أيام. إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. صباحك دقلة وحليب.
2: نهارك دقلة وحليب.
1: ربي يفتحها إن شاء الله في وجهك.
2: سعادة. عايشك عايشك.
1: إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.
2: أمين أجمعين.
1: إن شاء الله بإذن الله تربح معنا اليوم وتكون أنت تبدأ صباحك إن شاء الله يا ربي بالأخبار الباهية.
2: إن شاء الله يا رب. حمزة
1: ربي فضلك خويا الغالي. تسكن في سكرة؟ وين في سكرة انت خوياك؟
2: في دار فضال.
1: دار فضال هاي تحياتنا. لسكنوا في دار فضال الكل. وين الحوات هذاك اللي في الكوان دور من غير
2: لا ما تدخلش دار
1: فضال شير نهج المنتدى. اوكي لا لا بيجي موانا هاي صحيت. وين فما غير ما نسميه وسوي وين فما قاعة رياضة في النهج هذاك اي صحيت
2: غادي
1: تاكسيست اصلي
2: والله
1: اعطيوني البلاصة وش عليكم نقول لكم كيفاش تمشيو كيفاش تجيو. باهي خويا حمزة اليوم عنا طليعة سهلة بما انه طلعها صديقنا عبد الناصر معناتها راهي سهلة على الاخر.
2: سهلة
1: كان طلعها عبد الناصر ما طلعهاش انت بطلوا البر هكا ليه عبد الناصر جاوب بالقوي خليه يسمعك من غير اي صحيت يا عبد الناصر. يا سيدي ركز معي. كل ما نبعد نزيد نكبر كل ما نقرب نختفي اكثر.
2: كل ما نبعد
1: شكوني انا تبكر
2: نزيد نكبر كل ما نقرب
1: نختفي
2: اكثر. نختفي
1: اصغر. مش نختفي اصغر نختفي اكثر. خلا بعضها اصغر واكبر وكلها مشيت بعضها ما فهمنا شيء. خلنا نعاود لك مره اخرى. كل ما نقرب كل ما نبعد نزيد نكبر كل ما نقرب نختفي اكثر. شكوني انا؟
2: صعيبة.
1: الشهرية كل ما نبعده في الشهر جي تجاهم علي كل ما نقربه باش تتصب تحسها سايب الكريديات صغرت ديجا ما قاعد فيها شيء. آه يا حمزة شو عارف
2: عوني شوية
1: شنو حمزة هذا قلت لك عبد الناصر طلعها. باي احنا تو فضلين حلينا ترش
2: باي
1: حطيت يدك قدام الترش.
2: ايه
1: شنو اللي
2: سي بون سي بون
1: ايه الترش الباب صحيت صحيت يا حمزه سعد وفيت جدك صحيح الظل لومبغ الف مبروك ليك انا دو برودوي جديد بقيمه 100 دينار من اداء جديده ان شاء الله نهارك اسعد ايام يا حمزه.
2: عايش جميل ميرسي بوكو خويا عاكم زين يا رب
1: في الامان.
0: عايش باي باي. صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: كما العادة جديدة تويتكم بدبارة والبنة ملفاش تستنى ودخلوا للباج انستغرام وفيسبوك انتع جديدة ومشتلقوا أبن وأحسن لغسات من الملح للحلو وجديدة بنة على بنة.

0: مبارات صباح نور.
1: نهارك مبروك امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى سباحه لموزيك فم.
0: اي يا سيدي هزنا وين تحب اليوم؟ عندنا الوقت اليوم خويا ندوروا معك ما عندناش مشكله.
1: اي نبداو الدور اليوم باب سيدي قاسم واحنا ماشيين عبر نهج الساحل ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. نفس الشيء على مستوى شارع الاطراد محمد مناشو واحنا داخلين الى ساحه الزلاج
0: بطبيعه الحال بدينا من مونفلوري
1: يعطيك الصحه مونفلوري وبعد نتعداو على شارع المنصبي ثم سعد زغلول وصولا الى ساحه 14 جانفي كيف كيف زاد اللحظه حركه فيها الكثافه في الجولان. بطبيعه الحال ما نساوش شارع المونديسيه واحنا ماشيين الى شارع جزيرة باب الجزيرة على مستوى القصبة باب منارة كيف كيف زاد اللحظة بداية كثافة في الجولان. شارع الحرية في المقابلة نلقاو فيه حركة عادية يدا حدود معناها شارع المملكة العربية السعودية الانترسيكسيون زاد كذلك مع شارع محمد الخامس واللي بدوره باش يوصلنا إلى ساحة 14 جانفي كيف كيف زاد اللحظة فيها بداية كثافة في الجولان. طبعا يمكن نعطيه بعض النصائح خصوصا على مستوى المؤسسات التربوية ونزيد نذكروا اللي سرعة فيها ما يلزم تفوت الحدود نتاع 30 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال دبنا على المترجلين وديزات الصغيرات اللي هم معناها باش يقصوا الكياس ويمشيو للمدارس فبالتالي ماذا بينا نعطيهم المجال الارحب حتى تكون عمليه شحنهم للطريق بسلام. ما ننساوش استعملنا لالات الجوال ماذا بينا نبعد عليه اللوم اكتمام لانه
0: مش نبعد عليه ماذا بينا ما نمسوش الجمله
1: ما في شك
0: هكا يولي خير.
1: وهذاش باش نقول اميني انه راه ثانيه ولا زوز ثواني معناها وانت تاخذ النوتيفيكاسيون والا افير وعندك معناها عدم السيطره على السياره فوقت اللي نبداو نسوق ماذا بينا التليفون نخليوه على سيره ونختاروا يا اما التليفون والا السياق. نزيدوا كذلك نذكروا بالسرعه على مستوى الطرقات السياره اللي هي ما يلزمش تفوت 110 كيلو متر في الساعه. ما ننساوش هذا كذلك وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه اجمالا معناها تكون عندنا الملكه نتاع احترامنا لقانون الطرقات لانه فيها سلامتنا وسلامة غيرنا من مستعملي الطريق اللي هما يشاركونا في استعمالنا للفضاء المروري.
0: يعطيك الصحة مراد شنهارك سعد ليام في رمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: بالباك ولا بليش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
4: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات الكل انترنت فما توفنات.
5: عام دراسي جديد اللي ماما زيدا عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اللي ماما مع كل صفحة نجاح جديد.
6: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
7: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عامبر وفل.
8: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
9: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
8: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G
9: عندك أورانج.
3: الباكالوريتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان. يا رب تكون، يا رب يكون يوم سعيد عليكم. وشميت النهاردة شوية، تحس إن الحر رجع تاني، إنما مش عارفين إن شاء الله خير. المهم كل الناس اللي رايحة شغلها، كل الناس اللي توصل أولادهم للمدارس، كل التوفيق والنجاح لكل الناس. وصباح الفل عليك. إحنا موجودين دلوقتي في سكرة، بالتحديد في سيدي فرج. صح عم حاتم؟
5: هلا، صباح الخير.
4: صباح الفل عليك،
5: نهارك سعيد، عايش، بارك الله فيك.
4: ربي يبارك لك رب. طب تصحى الساعة كام عم حاتم؟
5: الساعة كل يوم ويوم، يمكن اليوم 4 نص الصبح كده.
4: اقصد ربي ديريكت على طول؟
5: نقصد ربي نخدم توكل على الله الصبح كل مرة كده.
4: والكهرباء دي، الكهرباء دي يسموها نص نقل ربع نقل، انا شايف ان فيها طوب.
5: نص نقل.
4: نص نقل، لا بس دي اكبر شوية من نص نقل.
5: كيف؟
4: اكبر شوية يعني.
5: ايه اكبر شوية. هذا يسمى OM 40.
4: OM 40. OM 40. طيب سهل، أنا سهل فل يا رب. يعني لو عدت أنا أي حاجة هكلمك تزبط لي الدور.
5: ايه تمام تمام،
4: ربي يبارك لك يا رب.
5: عايش بارك
4: به. عم حات، سؤال سهل وبسيط، وانت قاصد رب النهاردة للخدمة، ربنا يجعله يوم خير عليك وبالرزق إن شاء الله. أنت صليت الفجر اليوم؟
5: إن شاء الله. إيه نعم
4: يوميا. أنا حاضر
5: حاضر. إيه نعم،
4: يا ربنا يكرمك يا رب. بيه، شنو هو الفرق ما بين الفرامل العادية اللي هي بالساق وفرامل اليد؟
5: الفرق الفرامل العادية
3: شي فرامل اليد دايما بتحكي على الفرماء،
4: فرامل بيسموها الفرماء. أنا معرفهاش بالفرنسية، وفي الفرامل اللي بتدعم باليد
3: فرماء،
4: الفرماء. وشنو هي الفرامل اللي بتدعمل بالساق؟
3: بيدال.
4: نعم يا حبيبي،
3: بيدال.
4: تودال
3: بيدال.
4: ايش هي الفرق ما بينهم؟
5: فرق مش كيفي، فرق الامان. تسمى فرامل اليد هذايا عند توقف السياره، كي تقف عند المحذر تستعمل.
4: يعني نقول ان الفرامل اللي باليد هذايا لتثبيت الكهرباء،
3: ما ينفعش تسمى باللغه الفرنسيه فران دو باركينج.
4: فران دو باركينج
3: معناتها كي تقف الكهرباء سيء وقتها نستعمله.
4: داكوردو داكوردو داكوردو. خش على الرجل بقى، فرامل الرجل. ليه
5: فرامل الرجل؟ تاخذ بيه في التاريخ، تستعمله التاريخ باش تنقص عليك ديما، تثبت الكهرباء، تنقص السرعه نتاعك. ولا عنده وقوف جمله زي تستعمل التاريخ، تستعمل فرامل.
3: دخلها مع بعض.
4: انت صحي، انت صحي بدري شويه يا عم حاتم. هو انت قلت الحاجات صحيح، الفرامل اليد اللي تثبيت الكهرباء.
3: ما تعالى نفرز بعض، مش مشكله.
4: احنا بعد كده نفرد، نفرد الموضوع كله. ماشي يا عم حاتم، صباح الفل عليك، واجعله نهار خير ونهار رزق، وبالربح ان شاء الله. واكيد تربيحة البيت يدي نار. عم حاتم نهارك سعيد ان شاء الله باذن الله.
5: سعيد، بارك الله فيك. يوم سعيد، بارك الله فيك. ربي.
4: طب ما فيش دعوة حلوة للناس اللي رايحة شغلها دلوقتي؟ دعوة حلوة كده، دعوة
5: رب يجيهم بالصحيح ان شاء الله. طريقة ممتاز ان شاء الله. سبيحهم
3: سايبوا سايبوا سايبوا
4: ما شربش القهوة لسه، ما شربش القهوة. ماشي عم حاتم، اشوفك على خير. ماشي ماشي خلاص،
3: يعطيك صحة يا ايمن، بارك الله فيك. ان شاء الله الف مبروك لصديقنا حاتم، ان شاء الله عقبة ليكم باذن الله. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس. صديقنا رفيق اعطاني ديديكاس، قول له نسيت تليفوني البرا. لا مش رفيق اللي يخدم معنا، صديق البرا اسمه رفيق. قول نسيت تليفوني البرا يا رفيق. 8 درجين ان شاء الله باذن الله في اول ميكرو اوبشن. دخل تليفوني معايا ونقرا لك الديديكاس نتاعك، اخذه معنا رجعي.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.

الهيليكسين مع مسرف الزيتون. صنيعي غير على خدمته يعرف مليح اللي الماتريال به هو اشترى الخدمة باش تخدم وتتميز وتكبر اسمك في السوق. لازمك معدات اللي تمشي مع طموحك وتواكب حتى الإمكانيات اللي عندك. مع إيجارة معدات مهنية من مصرف الزيتونة طور من روحك من غير ما تتعب. تمويل يوصل حتى لمية بالمية المعداتك المهنية الكل، والخلاص تخلص بالمرتاح وتجم توصل حتى لسبع سنين وبأحسن الأسوان في السوق. سمعتك في ديك ونجيحك يبدأ بخطوة.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: شركة سياغ لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سياغ خذ البرول كوجينتك.
4: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
5: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم دو غولو اسويتو ليلا بريستيج ب 4990 وتزيد تاخذ دو غولو بلاش بالكارتة وفاة متاعك.
6: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
8: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. رئيس الجمهورية قيس سعيد يذكر خلال لقائه أمس كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تطرق قيس سعيد إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزية. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور التونسي نص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضحا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها، مؤكدا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر به المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد وفق بلاغ الرئاسة. ولاية الكاف تشهد أمس تدشين محطة تحويل كهربائية جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دينار. والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد في تصريح لموزايكا أن المحطة التي أنجزت بعد أكثر من عامين ونصف من الأشغال تتضمن محولين كهربائيين ستساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقوية الجهد وتخفيف الضغط على الشبكة بما يعزز استقرار التزويد بالكهرباء بالمنطقة.
9: المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار كهرباء باش يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع هذا قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعو، معناها برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة، والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسلة مشاريع كاملة نتاع المخطط 13 نتاع شركة تونسية للكهرباء والغاز، اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر المشروع الكبير نتاع المخطط 13.
8: في تطورات الشان الدولي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده عارضت الحروب في أوكرانيا ولبنان وإيران، ودعت إلى حظر الأسلحة على إسرائيل، فيما اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددا على أن إسبانيا لن تتراجع عن الدفاع عن السلام والاستدامة والعدالة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقر بحدوث 8 محاولات انتحار بين أفراد من البحرية الأمريكية خلال فترة نشر حاملة الطائرات في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وفق ما كشفت عنه مشرعة أمريكية أمس. وكانت تقارير عن تدهور ظروف المعيشة وتراجع الصحة النفسية على متن حاملة الطائرات منذ نشرها في نوفمبر الماضي قد تصدرت العناوين في الولايات المتحدة، ما أثر انتقادات لحرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول أمس في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا سلمت جنديين كوريين شماليين تم أسرهما إلى كوريا الجنوبية. ووفقا لتقديرات أوكرانية وكوريا الجنوبية، فقد أرسلت كوريا الشمالية ما يتراوح بين 14,000 و 15,000 جندي منذ العام 2024 لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتم نشر معظمهم في منطقة كورسك الروسية، حيث ساعدوا قوة موسكو في صد توغل أوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
11: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
12: أريدو، طور عالمك.
13: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم مع أولى مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2027، تتلعب في أوغندا تنزانيا وكينيا، وذلك علشان نلعب ضد أوغندا لكن النقاط مش محسوبة، لكن المباراة هامة وهامة جدا لمنتخبنا الوطني التونسي، ذلك علش نعاولوا برشا على الحضور الجماهيري. اليوم التذاكر ما زالت تتباع، 5 دينارات بيلوز، 10 دينار دونسانت سوبيريور، 15 دينار دونسانت انفيريور، و30 دينار تريبيون سنترال. البيع يتم على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة التونسية لكرة القدم لشراء وبيع التذاكر بليتو، هو sportic.app يوفى البيع اليوم. وبالنسبة لشبيك الملعب الأولمبي بالمنزة اليوم توفى، تبدأ 9 متاع الصباح وتوفى 5 متاع العشية، مازال ثم تذاكر 8 متاع الليل في ملعب حمادي العاير بيرات. إن شاء الله الطقس يكون باهي اليوم. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية لمعين الشعبين، تسأل على برشا نقاط، حكينا البارح على موضوع غيث الزعلوني، توقعوا الإجابة متاع الناخب الوطني معين شعباني على موضوع غيث الزعلوني، تقاوها على صفحات سبور باي موزيكا فيم. لكن زادة تسأل على علي العابدي، قبل ما نعطيكم تصريح علي العابدي فقط للمعلومة، الياس سعد غايب على المنتخب الوطني التونسي وعلى تربص المنتخب بطلب منه، هو اتصل بالجامعة التونسية لكرة القدم والإطار الفني، قال أعفيوني من تربص هذير، ما نحبش نجي، أسباب ما نعرفوهاش، لكن هو اللي طلب عدم دعوته للمنتخب، هل أنه بش يكون فيها قرار تأديبي وإلا لا، لأنه كل لاعب بش يرفض الدعوة مستقبلا للمنتخب الوطني التونسي أكيد بش يكون فيه إجراءات، وإلا بش يحكي مع المدرب يشرح الأسباب متاعه. هذا معين الشعباني يحكي على غياب علي العابدي عن المنتخب الوطني.
14: بالنسبة للعبي فني وبداية شوف فني، خطر علي فرسك معناها بعرف اللي راجع من بلسير وما لعبش مقداش معناها طنجو كبير، ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس البندوات ونبدا نعمل في المكياج، علي اللي يعرف عن طرق هذاك هو علي لعب معناها. احنا جو بونس كتوانسه كل واحد فينا عنده في العائله واحد كيما علي قلبه كبير سبري، من ساعات تكون العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على دانيال موت عدى بسيتياسيون خايبه، هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معناها عليه بريتو، راهو خلى ليكيب نتاعهم مشى ليكيب مع ليكيب ناسيونال، شارع ماتش هنيكا هذيك علاش تخطط له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو، هو حب يصلح الحكايه لكن عليه بدات تدخل في ديتاي، ما عندوش الحق يدخل فيهم، مش من حقه عليه لانه التوانسه يحبوه برشا وكانهم نوعا ما شوف بالنسبه لهم، ولكن كما قلت لكم اللي يعرف عليه انسان صادق وانسان معناها اللي في قلبه، قامت له جوست العبارات وعطيته طلب السماح بعد معناها تعرف احنا احنا تونس عبرتو علي ولنا على برشا ليك ناسيونال سيبري كلوب اليوم مش موجود في ليك ناسيونال كوندون معناها الايام
13: الحلو تو صفحة الأندية التونسية وآخر أخبارها لورينسو ليكي كان في سافر البارح إلى رومانيا سافر لإسطنبول نصير غير بأخذ الطيارة مشى لإسطنبول ثم بشي توجه إلى بوخارست ومشي تم تقديمه اليوم رسميا كمدرب جديد لاستوى بوخارست ندوة صحفية ماضي ساعة والعشية مساء بتوقيت تونس مطلع توقيت رومانيا والعشية بشي يشوف على أول حصة تدريبات للورينسو ليكي كان لاستوى بوخارست كمدرب جديد لورينسو ليكي كان لاستوى بوخارست جديد وكونه البارح حتى قبل ما يسافر والحش ساعه يسافر بدون ترخيص من الترجي الرياضي التونسي ولم يتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي ولكن هو عمل تصريح في موقع فاناتيك كالعاده في نفس الموقع ديما يعمل نفس التصريحات قال انا جلست مع هيئه الترجي الرياضي التونسي الاجتماع دام حسب كلامه هو 10 ساعات وفي الاجتماع هذا هددتهم باللجوء الى التاس والفيفا ذاك علاش وافقوا على فسخ العقد بالتراضي وتسلم ثلاثه جرايات بالنسبه لنقطه المغادره بفسخ العقد بالتراضي الترجي لم يؤكدها ولم ينفيها ولكن المعلومات اللي عندنا هو كونه غادر بدون ترخيص من الترجي التونسي في انتظار أنه الترجي يصدر بلاغ في الموضوع هذا لأنه على مدى 3-4 أيام لم يدلي الترجي التونسي بأي تصريح في الترجي الجديد شكر الخطوي هو المدرب الجديد بعد مغادرة منصف بشارك وفي الأمل الرياضي بحمام سوسة المدرب الجديد للفريق هو فريد شوشان بعد زادة مغادرة يوسف لمويهبي كرة الطائرة منتخبنا الوطني يوصل للفينال متاع بطولة افريقيا بعد ما ربحنا المغرب 3-1 25-17 خسرنا 6-2 20-25 ثم ربحنا 25-16 و25-12 في الفينال باش نلعبوا ضد المنتخب الكاميروني اللي تأهل بعد ما فاز على الجزائر 3-1 والفينال تتلعب غدوة 6 متاع العشية وان شاء الله يتم طرح عدد اكبر من التذاكر لانه صار برشا مشاكل في الموضوع هذا نختم باهم المباريات خارج تونس نبداو بتصفيات كاس افريقيا برشا ماتشات ثم الكوت ديفوار غانا 8 ماتش بي برشا ثم جزر القمر ضد الكاميرون وثم تونس ضد اوغندا 4-8 وقبلهم ليبيا اللي في مجموعتنا تلعب ضد منتخب بوتسوانا في الليغ دي ناسيون زاد ثم برشا كوره يمكن اهم زوج ماتشات ثلاثه بيتو البرتغال تلعب ضد ويلز 8 غربان تاع لي النرويج تلعب ضد الدنمارك في نفس الوقت صربيا اليونان و 8 غربان هولندا تلعب ضد المنتخب الالماني وفي كأس الخليج الإمارات تلعب ضد اليمن 5 غير درج وقطر تلعب ضد البحرين 7 متاع العشية العشية هذه كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت خليكم توا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرأ نتكلم في التليفون
11: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديغيكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسة لحتى 30 سبتمبر
12: أريدو طور عالمك
1: أحلى صباح

0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
2: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز. نحكيو على الأخبار اللي خلت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي, واليوم مش نحكيو على المعهد الوطني البريطاني للذكاء الاصطناعي اللي قاعد يقدم كل مرة في تحذيرات, ومن أهم التحذيرات هذه يقول إنه البشر ينجموا يفقدوا السيطرة على الآلات ذات الذكاء الفائق في غضون 5 سنوات. أكاهو نحكيو على المعهد ذي ألان تورينج اللي يتحدث على وجود احتمال واقعي بإنه يتجاوز الذكاء الاصطناعي القدرات البشر خلال الفترة هذية. واضح في تقرير زادة تم نشره نهار الأربعاء يقول أنه السيطرة البشرية الجوهرية راهي نجم تتلاشى. تقرير هذا اللي نشرته ديلي ميل وتليغراف زادة يقول أنه التحذيرات راهي قاعدة تجي كل مرة مع الاستعدادات متاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني أنهم يقدموا في لقاء في البيت الأبيض في الأسبوع هذية. ومن المتوقع زادة أنه زوز زعماء بشي ناقشوا الملف متاع الذكاء الاصطناعي, خاصة قاعدين نتابعوا في الأشهر الأخيرة وخاصة الأيامات الأخيرة هالتحذيرات المتصاعدة ودعوات زادة متاع اتفاقيات دولية للإبطاء متاع وتيرة التطور متاع التقنية هذه. نذكروا زادة أنه رئيس الوزراء البريطاني كان أعلم رئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الثلاث بضرورة كبح جماح الذكاء الاصطناعي, في حين أنه الرئيس الأمريكي قاعد يرفض في محاولات فرض قيود عليه. ونفس المعهد معهد تورينج يقول واللي هي تمولوا دولة وتم تأسيسه لمساعدة بريطانيا في إدارة تطورات الذكاء الاصطناعي, فإنه ذكر أنه فما خطر يتمثل أولا في تزايد اعتماد البشر على التكنولوجيا هذية لتولي مهام حيوية مع تحسن الأداء متاحة, وذي نجم يؤدي إلى استبعاد العنصر البشري من دائرة اتخاذ القرار. وجاء في التقرير هذية المعهد حول كيفية إدارة الأنظمة أو الأنظمة المتطورة للغاية أو الرائدة أنه فما احتمال واقعي لظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء خاصة في 5 سنين الجايين اللي تتجاوز القدرة البشرية في كل المهام اللي عندها علاقة بالمعرفة وخاصة المهام المعرفية المهمة. وتقرير زادة في الأخير يحذر من أنه السرعة والذكاء لأنظمة الذكاء الاصطناعي راه ينجموا يخلقوا ضغوط متزايدة لتفويض القرارات إلى الآلات. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تعالوا تفرجوا فيها تلقاها كاملة على الباج. أحلى صباح باي مزيكة فام.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: دار جديدة, عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء, معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: فما ناس كيف تجي الغونتخي يدي حل هالكيف, أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك الميدخو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: 8 و 16 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله صبحية مبروكة سعيدة، صبحية اليوم الخميس. إن شاء الله ربي يعطيكم التمنية. وخلاص تسمعوا فينا تو وصلت صغيرات للخدمة، مرحبا أخوكم إيادها وحاضر بعدنا. غو بونجور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الطاقة وعلى الأزمة الصامتة اللي تلتهم في الاقتصاد التونسي.
0: مرحبا ندو.
2: أهلا وسهلا أمين، نهاركم مبروك، نهاركم زين مرة أخرى. الناس اللي تسمع فينا الكل، بعد شوية باش نحكيو على الموضوع نتاع النظرات الذكية وشنو علاقة النظرات الذكية بالتحرش.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. سمعتوا شنو صار مؤخرا؟ من أقوى الهاك اللي صاروا في عالم الجيمينج حتى من الاف بي اي، نزلت تلوج على اللي كان سبب لليوم. سايبر ليك، هاكر مجهول الهوية شنو عمل؟ سرب جي تي اسيس، اللعبة اللي العالم الكل يستنى فيها، وقعد يهبط كليب من اللعبة وفي نفس الوقت يروج للكريبتو كورنسي متاعو. كل ما تزيد تشري كل ما يزيد يهبط لك حاجات أخرى، والأقوى حسب المعلومات المتداولة قدر يلم حوالي 250 ألف دولار في أقل من جمعة. الحكاية وصلت الروكستار جيمز اللي عبرت على خيبة أمل الفريق من تسريبات واعتذرت للجمهور على التأخير اللي بش يكون لـ 19 سبتمبر 2026. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز الرونتري على قريب وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما تيصل لتونس تخمم في لي جونز ايتوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على الطاقه. الطاقه اللي ظهر لي مستمعينا الكل يعرفوا انه في العالم حروب صارت على الطاقة، استراتيجيات الدول العظمى تقوم على الطاقة، إنه في احنا في زمن اللي من غير طاقة ما فما لا اقتصاد لا تنمية لا رفاه للمواطنين. دونك حاجة اسانسيال، وباش نفهموا مشاكل الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة فما معظم ما نجموش نتجاهلوه أمين، وإلا إنه النجم يقولوا ما صار شيء، وإلا معناتها نبهت ونقول وش بيها الوضعية هكا، شبينا ما فهمناش، إذا ما ناخذوش بعين الاعتبار الوضعية متاع الطاقة في تونس. باش ننطلق برقم أمين اللي هو 8270 مليار. 8270 مليار من المليمات متاعنا، هذايا العجز الطاقي متاع تونس في السبعة شهور الأولانيين فقط متاع 2026.
0: معناتها به باش نحاول نفهم شوي، كمش كملوا معناتها العام هكايا
1: بنفس الريتم،
0: بنفس الريتم ديجا
1: نجم كملوا
0: الصيف تعدى، معناتها هو الصيف قولوا احنا عشنا 15 بوغ اونديغ هكا شويه حسب تقريب 15 سكيه. علما اللي ميزانيه الدوله هي
1: في حدود 80,000 مليار،
0: ولكن تقريبا ثمن ميزانيه ولا اسبوع ميزانيه الدوله ماشي في عجز طاقي.
1: إيه علاش؟ خاطر اسونسيلمون الطاقه شكون اللي يستوردها؟ تستوردها الدوله، معناتها ما همش الخواص
0: وفيها دعم.
1: هذاك من بعد ينطر كوشه تنجيوها اللي هي مساله الدعم. بي دونك واحده من المشاكل نتاع الاقتصاد، انا نقول انه واحده من مشاكل الاقتصاد الكبيره هي انه البلاد عندها عجز نتاع طاقه. برشا ناس يقول لك يا هذا نعرفوه قديم، تونس مع عمره ما كان عندها بترول، وبالتالي شنو التغيير اللي صار؟ في الحقيقة ما هوش صحيح. يلزم نعرفوا انه احنا اليوم بالضبط نسبة الاستقلال الطاقي متاعنا، ايش معناتها نسبة الاستقلال الطاقي؟ معناتها الانتاج متاعنا قديش يغطي من الحاجيات. اوفيسيالمون هي 34%، معناتها احنا ننجو كان ثلث نتاع الاستهلاك نتاعنا، ولكن هذا سي كونتابل ماهوش معناتها ريال. علاش؟ على خاطر ال 34% نحسبوا فيهم المداخيل نتاع الردوفانس نتاع الغاز الجزائري اللي يتعدى على تونس. كيف نحيهم؟ نسبه الاستقلال الطاقي نتاعنا تهبط ل 27%، معناتها احنا في 2026 و2025 ننجو فقط 27% من الحاجيات نتاعنا.
0: خلينا نوضحوا باش نحط بين قوسين، لازم نوضحوا هذا. مثلا مش عندنا وما ما نحبوش هذاك اللي عندنا، واللي يضرب الاعوام يمشي وينقص، مش ابار انفينيهم.
1: باش نفهموا التغييرات اللي صاروا، يا او ان انفليشيسمون تقريبا وزالونتور نتاع عام 2000. قبل عام 2000 كنا ننجو يا قد الاستهلاك نتاعنا يا اكثر. يا او لو بيك نتاع سنوات 80 وسنوات 90 اللي وصلنا فيهم في اخر الثمانينات انه تونس تنتج 125% من الحاجيات نتاعها، 140% من الحاجيات نتاعها. دونك وقتها ايماجين انت الوضعيه، كنت في وضعيه والدوله والناس اللي يحطوا السياسات العموميه في وضعيه اللي ما يشريش
0: اي شو مشكل. علاش تو ولينا هكا؟
1: باهي هذا المشكل متوقع، ومن النهار اللي تم الاكتشاف نتاع الابار نتاع النفط ما فماش ابار نتاع نفط اللي ميتي.
0: هنقدم معاك يد واحده واحده في الريزونمون باش نحاولوا نبسطوا لو قدر الامكان. هل صحيح انه فما ابار اخرى مازلنا ما استغلينيهاش؟ مع تسمعنا اللي فما شويه في البحر، شويه من هنا شويه من غادي،
1: موجود الغاز الصخري والغاز دوشيست
0: وشيست، معناتها موجود ولا هذا ساعه
1: كله نظري تيوريكمون ممكن، ولكن التحدي هو شنو؟ التحدي هو انك تلقى شكون يستثمر في الاكتشاف ومن بعد في الاستخراج اذا اكتشف، وانه من بعد الكلفة متاع الاستخراج تكون اقل من اسعار السوق، على خاطر راهو فما دي جيزمان اللي تلقى فيه احتياطي، ولكن راهو باش تخرج هاك البرميل يتكلف $80 على هو سعر البرميل $80. ما فما حتى شركه ما بتجي تحط مئات المليارات خاطر يلفو.
0: بالنسبه للغاز نتاع الشيست سمعنا لي عندنا كمان عندنا دي ريزيرف باهين، اما بعد ايكولوجيكمون اسكو
1: اي مشاكل ايكولوجيك، فيها مشاكل نتاع لو كود والانفستيسمون، قداش باش يتكلف الانفستيسمون خاطر سي دي بيتي جيزمون هما اللي باش يتم العمل عليهم. دونك سا كومبليك لي شوز، دونك جوست خليه باش نعاودو
0: نبسطو باش نسكروا الموضوع نتاع عندنا ولا ما عندناش، واسكو عندنا وما نحبوش ونسبح فوق بركه من النفط، ما خلينا الكلام هذاك ديما يتقال يقعد ويرجع.
1: شوف من خلينا نقولوا من الاستقلال لليوم، شوف انت قداش تعدى من رئيس ومن رئيس حكومه ومن وزير طاقه، كلهم ما يحبوش يشوفوا النفط، ما يحبوش سي با لوجيك. اي سورتو انه كان عندنا الدستوري والليبرالي وال
0: معناتها كان جا فما شكون خرج
1: الاسلامي والكذا،
0: دونك هذا واضح معناتها هذا مفهوم.
1: هذه شنو تاثيره على الاقتصاد؟ تصور انت رئيس دوله والا رئيس حكومه في وضعيه اللي ماهوش محتاج باش يتسلف نفط والا باش يشري نفط، خاطر احنا قسم ملي نشريو نتسلفوا فلوس باش نشريو، وبين انك اليوم انت في وضعيه نتاع انه راهو اكثر من

0: النووي.
1: ها؟
0: النووي
1: حتى عبد الناصر موفقني.
0: اي لا عبد الناصر مختص في النووي. اما ليه المشكل هو انه النووي ماهيش مساله متاع اراده متاعك انت تقرر ايه ولا لا، مرتبط بالاطراف اللي باش تقدم لك التكنولوجيا والشروط متاعها، وانه الشروط هذيك متوفره وفما عامل سياسي، دونك ما تعولش عليه. هنا فما زوز جوانب. اولا شفت الى حدود عام 2000
1: وبلاي خلنا هيك قوسك كي العاده صغير نفتحوا نسكروا، ما تدخلوش وكيف وما تقول مين صديق للبيئه. ايبا من اكثر الطاقات اللي ما تلوثش هو النووي، بلغ بهذه المفارقات معناتها
0: بيصير هو النووي اثار مشكل
1: برانت كربون تاعو اقل وحده اقل حتى من السولير.
0: النووي كان عنده مش مشكل ليزيكولوجيست في العالم مع النووي خاصه في السنوات 80 لسببين. السبب الاولاني هو ريسك سيكوريتير خاصه بعد ما صار في تشيرنوبيل وفي 2010 في اليابان، والجانب الثاني هي معالجة النفايات، ولكن قاعدين اليوم التكنولوجيات تطور.
1: أما ما دخلنا واضحوا حاجة رأوا علش ديما نرجع نقول شخص هذه أمنيتي معتنا، رأوا الحاجة الوحيدة اللي تنجم في أسرع وقت تحقق الاكتفاء الطاقي نتاعنا رأوا مفاعل نووي صديق لل صديق للبيئة معناتها ليميت لأغراض طاقية بحتة 100%. لأنه معناتها إياد قد يكون رمو فعل وزوز نجم فضولك المشكلة كل نتاع الطاقة نتاعك ماكش معاش مستحق حتى حد.
0: شوف الموضوع هني قلت لك مشكل تكنولوجي نتاع ترانسفير،
1: أما يزم تعامل معاه مونتاليتي أخرى
0: ويزم توفر شروط بتاع سيكوريتي.
1: أسمع جملة ذي
0: ما تجمش تعامل مع مفاعل نووي كما
1: خليني ما تقولهاش خطر أنا ما حبيتش نقولها. شو الأولاد كان نحكيوا على نووي يهديكم يصلح رايكم، معناتها نلعبوا بالنووي الوقت ما عادش، معناتها راه ما يلزمش يصير المانتونونس بمونتاليتي الإدارة التونسية.
0: باهي
1: جملتي راهي واضحة برشا
0: في المشاكل
1: العصرية. لا لا لا جملتي راهي واضحة برشا، معناتها راه ما يلزمش تكون مانتونونس بالمخ نتاع ابعث لي ورقة وانا ابعث لك ورقة.
0: لا لا شوف العالم حتى حد ما باش يعطينا التكنولوجيا هذية وما شفتش انا لي زيكزامبل، دونك خموا في ما هو ممكن. ما هو ممكن ساعة عندنا الحل. تعرف ارخص كيلواتور انا هو الكيلواتور اللي ما تستعملوش، دونك الترشيد نتاع الاستهلاك نتاع الطاقة هذايا
1: يا درا. بالله خليني ما خلينا في الوقت تقول لي رشدني 50 سخانه شنو رشدك في شنو يعني 50 سخانه ما تحلش كيما تزور عليه علاش صانعينه هو اصلا علاش شاريها.
0: شفت انت مشيت للاكزامبل الغلط، خلينا نعطيك انا حاجتي
1: فيش فين
0: واش
1: قاعد نعمل.
0: اسمعني يا امين نتفاهموا، احنا الثلث نتاع الاستهلاك نتاع الطاقه تاعنا يمشي في الترانسبور في الترانسبور في كل انواع النقل.
1: ديما في مخي طاقه نحكي على الضوء انا
0: ثاني جانب ثاني من الطاقه الاستهلاك بتاعنا يمشي في الصناعه. اي با من الارقام اللي اكتشفتها
1: ونحضرت الفريق هذه
0: لا فما ثلث اللي هو بارتاجي على السيكتور الاخرين اي كومبري الفلاحه. تو نرجعوا للاكزومبل نتاع
1: لا ضايع نتاعك اللي في الكابلوات والسرقه
0: هذيك التريسيتي انت تحكي عليها سي اون بارتي اللي حكيت عليها ناديه البارح. اما خلينا نقفوا عند موضوع شنو نقصد بالحكايه هذه. شوف من الارقام اللي اكتشفتها انه من عام 2010 لعام 2020 الصناعه نتاعنا قديش تستهلك طاقه باش تنتج اون فالور اجوتي قيمه مضافه نتاع 1000 دولار نتاع 1000 دينار. نلقاوها هي نفس القيمه 2010 و2020 في حين انه العالم والتكنولوجيا ومعناتها والاقتصاد في الطاقه اللي صاير هو انه اون با مودرنيزي في كل شيء من الكليماتيزور اللي نستعملوا فيه اللي
1: هو عام الجاي باش يولي سمعت عام الجاي مثلا باش يتم استيراد وفرض دي كليماتيزور بغاز معين اللي هو ما يستهلكش طاقه.
0: هذا ان اكزومبل الشركات ولا معناتها المؤسسات الصناعيه اللي يلزم نعاونوها باش اني الادابت لوتي دو برودكسيون تاعها للي نورم جدد ويكونوا اقل استهلاك. هذاك راهو باش يوفر عليك انه شنو هو باش ينقص في الاستهلاك نتاعو، دونك انت باش تستورد اقل طاقه والعجز نتاعك باش ينقص، دونك باش تستفيد. الجانب الثاني
1: اما السيارات الكهربائيه مثلا
0: ديما فيها مشكل
1: طاقة دور ترجع طاقة ما استهلكوش بنزين باش تستهلكوا ضوء.
0: اي والضوء منين جاي
1: منين جاي
0: من الغاز معناتها دونك ما عملت حتى شيء اذا ما يوليش قسم كبير من الميكس انرجيتيك نتاعنا جاي من الطاقه الشمسيه راه ولا من طاقه الرياح راه ما عملنا حتى شيء. في عوض انه معناتها النفط ولا الغاز ياخذوا المواطن في البومب باش يولي سنترال.

0: هي اللي بيشتغل.
1: سؤال معناتها جستهم
0: ديبلاس لو
1: بروبلي على ساذجتي اياد
0: حشيك ولا حشيك؟
1: لا لا والله ما ساعات راني ساذج جدا ما نعرفش معناتها. باه كي تجي مثلا تتفق انت ودوله اخرى مثلا من دول الجوار قلت يا باه ايش نعملوا مع بعضنا نحن مفاعل نووي مع بعضنا للطاقه؟ ممكن يصير في العالم هكا ولا
0: يلزمنا نلقاو انوتر بارتنير
1: يشاكينا؟ باه معناتها هل ينجم يصير في العالم زوج دول يتفقوا مع بعضهم عندهم مشاكل طاقه ولا يحبوا يوليوا ينتجوا طاقه باش يوفروها لبلدان اخرى ولا الاتحاد الاوروبي ولا معاش؟
0: ما شفتش دي زيكزامبل. فما كوبيراسيون مثلا اليوم فما فعاليات نوويه في اوروبا اللي هي مثلا تلقاها في بريطانيا وتخدم فيها او دي اف اللي هي شركه فرنسويه، ولكن زوج دول معناتها هما اللي يعملوا بروجي عادة نصيرش تعرف عليش. خاطر الدول كل بشر يتعاركوا ايه غدوة شعملنا فيها ايه صارت ازمة دبلوماسية بين زوز دول ايه كل مفاعل شعملنا فيه بقول لك في الوضعيات اللي يتشبه للمنطقة بتاعنا يفجروا دوك ما هيش من الحلول المثلى، ولكن اليوم عمليا يلزم نمشي اكثر للسولير، ولكن السولير وحده راه غير كافي. معناتها الوهم نتاع انه النجم نعيش وكان بالسولير غلط، يلزم نرشدوا في الطاقه، يلزم نحسنوا في الاستهلاك في طرق الاستهلاك نتاعنا، وفي نفس الوقت يلزم زاد كيف معناتها نخرجوا من السيركل. فما زوز مشاكل صعيبه راه معناتها مشكل اللي بالحق فيها اشكال كبير. شوف احنا عندنا الطاقة رخيصة، الدولة تدعم تقريبا في اشتر الاستهلاك متاع التريسيتي بار اكزامبل وإلا حتى في النفط وغيره. باه هذا ايش يعطي؟ كيف تبدأ حاجة رخيصة الناس تستهلك اكثر والناس تبذر والناس
1: ما تحسبش
0: يعني جيتك وعلى شو قلت لك المشكل كيف تغليها باش تغلي كي تغلي في الطاقة كل شيء يغلى، دونك باش تخلق تضخم وباش تنقص في المقدرة الشرائية. بمعنى راهو الكلام نسمع في كلام ساعات غلط بتاع انه الدولة تنحي الدعم، نحي الجانب الاجتماعي ساعة بتاع انه تصير ثورة في البلاد
1: كان نحي الدعم ما عاد ياخذ حتى حد يخلص.
0: دونك هنا يا ان بروبليم فريمون كومبليكي، وهذاك علاش راهو الى حد الان تتبدل الحكومات وحتى حد ما لقالوا حل، انه يلفو معناتها ريفليشير. انا في تقديري هذايا باش يولي اسهل وقت اللي يزيد الميكس نتاع الطاقات المتجدده اللي هي اقل كلفه. راهو احنا وصلنا في مرحله من مراحل الكيلواتور اللي يتكلف على ستيك ب 500 فرانك، راهو نشريوه بالسولير من الشركات اللي تاخذ رخص ب 70 فرانك. دونك شوف الديكالاج ب 570 فرانك، ولكن هذايا يحب الوقت. اون اتوندون يلزمنا نلقاو لي ميكانيزم باش نرشدوا الاستهلاك نتاعنا اكثر ما يمكن. دونك حكايه الكليماتيزور، حكايه الدعم نتاع المؤسسات الصناعيه، حكايه تشجيع الطاقه الشمسيه حتى للي بتي فويي. دونك هذا كله يطرح موضوع مهم، ولكن جوست باش نختم اللي حبيت نقوله، راهو كي نشوفوا الازمه الاقتصاديه الشامله راهو قسم كبير منها جاي من الازمه نتاع الطاقه في البلاد.
1: واضح، يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين.
2: مع الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات. ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بيميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش. في امسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي لاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. امسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في امسات 71 796 679.
3: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بـ5G
5: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية، هذا الكل بـ899 200 دينار يعود 1287 دينار.
4: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5G.
5: عندك اورانج.
6: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
7: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
8: صباحكم مبروك سعيد مع ثاني يوم من موسم احتفالات الميزان. كهو عاد الجو يتبدل، هوني نحكيو على الشهر ممتاز، في توازن، في صلح، حب وذوق حلو. هي نصيحة باش تكون لجماعة النار. حمل أسد برج القوس مع موسم أعياد ميلاد الميزان شنو يقولكم؟ سيسوا شوية، خذوا نفس، ميسالش، خليوا الأمور تمشي بالهداوة. فما فرصة جديدة تنجم تتحل قدامكم، والعلاقات زادة داخلة في مرحلة فيها فهم أكثر. وإنتوما يا جماعة الهويرة والشهر شهركم، هذه راهي فرصتكم باش تلمعوا. الشمس في الميزان تعطيكم خفة، تعطيكم حضور وأفكار جديدة، وبالأخص نحكيو مع مواليد برج الميزان، يعني مولود اليوم. حضر روحك للفرحة، للمفاجآت والأبواب الجديدة إن شاء الله، خلينا نقولوا تتحل. عام جديد من عمرك إن شاء الله يا ربي يكون عام زين ومزين عليك. وحتى لو كان عنا نهيرين ومن اللي ودعنا عيد ميلاد العذراء، خلينا نفكروا الأبراج الترابية كما الجدي، ثور، خاصة العذراء، راهو موسم الميزان يذكركم اللي الدنيا مش خدمة ومسؤوليات أكاها. حتى رواحكم راهي عندها حق عليكم من الراحة، الفرحة، وخاصة اللمة الحلوة. والحمد لله عنا سرطان عقرب برج الحوت، القلب عندكم حاضر بقوة في الفترة هذه. موسم الميزان يفتح باب للتسامح، للقلب نظيف، والعلاقات ترجع فيها حنية وشوية دفء. ما تخليش حاجة قديمة تسرق منك فرحة جديدة، اللي فات فات واللي جاي إن شاء الله يا رب يكون خير. المهم يا أبراج خذوها نصيحة، ميسالش كان تحبوا، ميسالش كان تسامحوا، تفرحوا برويحكم، وديما تفكروا اللي كل صباح هو فرصة جديدة، وكل نهار نجم يجيب معاه فرحة ما كنتش تستناها، والخير مدامه مكتوب يوصل في وقته.
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
7: دقيق حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: شاء الله صباحكم مبروك سيدة. 8:38 دقيقة. إن شاء الله يسمح لي صديقنا صديقي رفيق معناتها قلت له باش نعمل لك ديديكاس من 7:30 تاع الصباح ونسيت المرة الأولى ونسيت المرة الثانية ونسيت التليفون من بعد مش مشكلة هذه ظروف المباشرة الأولاد ما عادش تبعثوا لي ديديكاس في لونتين والله راني لن نجم ننسى معناتها ما تاخذوش علي أبعثوا النادي أضمن مني
1: ولا أضمن
0: أي أضمن مني برشا أيمن المحمودي وأولاده إيلين وأيوب ومستمعين أوفياء هما في الحقيقة البرنامج خاصة يسمعوا روبريك تاع سبور مع اسكندر مغرومين باسكندر تيا اسكندر عندك ديفان مغربين بيك يسلموا عليك برشا واحنا نبصلوا لهم السلام وان شاء الله باذن الله ربي يفضلوا ايلين وايوب وان شاء الله يا ربي راهم يكبر. فوالا هكا عملت الديديكاس رفيق هاكا وصل لها تقوليش ما وصلش باه واضح نتوكل ان شاء الله
1: نبداو نخدموا على
0: الريح
1: يلا خلينا نبداو نحكيوا على الاخبار الاولاني. الحقيقه ظاهره غريبه جدا لكن فما عوين فرقه الشرطه العدليه بباب حرب العاصمه اللي فاقوا بالحالات اللي قاعده تتكرر لانهم تمكنوا من انهم يحطوا زادة حد لنشاط واحد من أخطر عناصر السرقة لكن هذا السيد موجود داخل المستشفيات بتونس الكبرى ملقب بالشبح ونصبوا له كمين محكم هو اللي أفضى إلى إيقافه متلبس في واحد من المستشفيات في العاصمة هو متنكر في زي متاع ممرض. تفاصيل القضية ترجع لأنه جاءوا برشة بلاغات جاءوا برشة تسجيلات زادة متاع كاميرات المراقبة داخل العديد من المؤسسات الاستشفائية بإقليم تونس الكبرى واللي وثقت عملية استيلاء وتسلل محترفة اللي وصلت للممتلكات متاع المرضى الإطار الطبي والشبه الطبي زيادة وبعد عملية رصد وتتبع للمشتبه به هو تقريبا في العقد الخامس من عمره عوين فرقة الشرطة العدلية ببحر تمكنوا من تحديد الهوية متاعه وتحركاته زيادة بدقة حسب ما فهم المعطيات فإنه المتهم يعتبر عنصر خطير مختص في السرقة من داخل المستشفيات وعنده أكثر من قضية مماثلة في مناطق متفرقة من تونس الكبرى وتم الاحتفاظ به وإحالته على مصادر التفتيش.
0: والله والله نسمع على بالله هذه ما تسرق في المرضى طبة تفضلي
2: أنا أحمد أخبر لأنه أخبار من نوع هذه تخليك معناته توصل اليأس من نوع قسم من البشرية ومن الإنسانية. هو السرقة
0: عند كل سرقة أي
2: سرقة أي كانت خايبة في تسرق حد لبس عليه حد فقير ما هي إلا سرقة وخايبة. أما حتى الدناءة درجات كمام والحقارة مش توصل الحقارة بشر إنه معناتها ناس مرضى الله ويعلم بها في مستشفيات معناتها يتفتفوا فيهم معناتها حاجة من وراء العقل تخليك والله واحد يخرج من سيد
0: معناتها من الكرياتيفيتي عنده سيد معناتها كيفاش معناتها عنده الجرأة إنه بش يدخل السبيطار متنكر في زي فرملي ولا طبيب وموسع باله معناتها ويدخل يبدا يتفتف العباد مرضى ولا طبيب جاي يخدم على روحه ويعلم به ربي مسكين غاديك. قلت لك هذوم عندك هنا هذوم نرموه يعملوا لهم كلوار وحدهم نهار اخر هذا وامثاله واللي يسرقوا في الجامعه هذوما بصراحه معناتها نرموه يتنفسوا هما فرعون شكون ليه
1: تفضلني. الخبر الثاني مش حكيوا على الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة اللي أعلنت عن إطلاق آلية رسمية اللي تعطي الفرصة للمواطنين ولا حتى المهنيين إنهم يبلغوا على أي دواء ولا منتج صحي مشبوه ولا مقلد. هذا الهدف منه إنه تتعزز أكثر الرقابة وتكون فما حماية للصحة العامة. الوكالة قالت إنه الخدمة هذه راهي متاحة للعموم وتستهدف الأطراف المعنية من مرضى واللي معناها يستهلكوا في الدويات هذوما وصولا إلى مهنيي قطاع الصحة ودعات إلى التفاعل في حال وجود أي شك أو أي شكوك حول سلامة دواء وإلا منتج صحي عرضنا في أي بلاصة. وقال زيدا أنه أبرز المؤشرات اللي تستوجب الإبلاغ عليها يزي أمين كما موجود مثلا الغلاف غير طبيعي مظهر غير مألوف للمنتج ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج ورصد حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة تثير الريبة كما اللي قاعد تعمل فيه يا أمين جارة.
2: انت رايك نثبتوا في الدويات اللي قاعد ياخذ فيها أمين شنو المصدر بتاعها
1: يثير الريبة الحقيقة
0: فسرنا شو معناتها فما دواء مضروب معناتها
2: شوف فما قاعدة في الاقتصاد نتفقوا عليها هي انه كل حاجه تتفقد ولا يتمنع توريدها راهو ماهيش باش تختفي تماما، باش يتحل الباب للتهريب وللتقليد وللموازي
0: وللتقليد. مثلا شنو قال
2: بيصير برشا ادويه برشا
0: برشا يا الاولاد فيكم هكا واحد يسرق في السبيطار قلب في دويه شي هذا
2: برشا ادويه. فما سي توت اون اندستري معناتها في العالم الكل مش نتاع بلاد واحده، اللي هي معناتها تقليد الأدوية، واللي طيب معناتها تعطي تأثيرات. ياما معناتها واحد ياخذ دواء ماشي في لا لا هاو الاختار نتاعها وين المريض ماشي من باله اللي هو اخذ دواء ولكن هو
0: في حاجه نسيبو
2: اكزاكتومون. والجانب الثاني انه احيانا تكون فيه مواد مخطرة ومضره، دونك من المهم انه يتحط اليات لي معناتها المراقبه وللتبليغ على الحاجات هذه. مساله مهمه.
0: تفضل نادي
1: نختم بالخبر.
0: سمحني والله عامل جو اليوم والله.
1: ان شاء الله ديما عامل جو.
0: ان شاء الله ديما اليوم زاهي فرحان شيخ نضحك.
1: اي ان شاء الله ديما تضحك.
0: ما تجبد اي اي كارثه تجيبوا لي باش نضحك. انا نقوم الصباح قرر اليوم مش هذا نهار محلاه.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله نهار زين.
0: نهار زين. ان شاء الله نهار زين. ملا دعوه. تفضل.
1: باش نحكيوا على قطاع النسيج اللي الحقيقه فما كان نحكيوا حتى على النسبه نتاع التاثير نتاع الانقطاع الكهربائي خلال الشهر اوت وجويليا، نسبه مهمه برشا. هذا ما نائب رئيس الجامعة التونسية لقطاع النسيج والملابس طارق بالحاج علي، اللي أكد نهار الثلاثاء أنه معدل نقص الإنتاج في قطاع النسيج خلال كل من شهر جويليا أوت وصل ما بين 40 حتى زادة 60%. قال أنه النقص اللي تم تسجيله في الإنتاج في قطاع النسيج يرجع للأزمة اللي عرفتها تونس خلال الصيف هذية، وهي انقطاع التيار الكهربائي. وقال أنه ما عادش عندهم علم بأوقات انقطاع الكهرباء، وأنه كان فما غياب للرؤية، وهذا اللي خليهم ما ينجموش يوفروا الانتاج المطلوب.
0: كان فما ضباب هز احمر خويا،
1: كان فما ظلام هو بالقصة.
0: انت شفنا نلبسوا توسع مرينا من مرحله ما عادش مش نشربوا ماء فما الضوء لا توا شفنا نلبسوا هيك هو عاد مش نرجعوا
2: هو الحمد لله
0: ورق العنب
2: الحمد لله ما وصلناش للوعية هذيك، ولكن راه صارت تأثيرات سلبية على خاطر نذكروا كلنا الخبر نتاع الجيش الهولندي اللي كان عنده كوموند نتاع ملابس للجنود نتاعه واللي ما وصلتش بسبب القصان نتاع الضوء. ولكن زاد كيف كيف راه لازم نعرفوا انه اخلق مشاكل للشركات التونسية. نعرفوا قسم كبير من صناعة النسيج في تونس هي تخدم في التصدير، تخدم للماركات الكبيرة اللي هي اليوم كلها في الفاست فاشن، معناتها راهو كي يطلب قطعة يحبها في شهر بيدو تكون موجودة، سينون بعد ما عادش تصلح. انه يصير انرتار ولا تراجع ب 40-60% سي انورم في البريود دي.
0: فهمت علاش مريول عندي جمعة
2: سكر الفقره.
0: انا فهمت والله ساعات ما تبعتوش كان تفرجوا فيديو ساعات نفس اللي جيبي مارتين في الجمعه
2: ولا غير فلت الامور قاعده تنفلت
0: مش منحبش تعدى على ورق العنب باقي اهون
1: ريح
0: ورق نخل معناتها يحوس بيهم تورس نيو معناتها يدور في الراديو اي برا شويه خرجين فين تبع احلى صباح.
3: برشا يقولوا لك فيش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.

0: اشتبه اشغال نادية الفورتي.
1: مش حكيه اليوم على علاقة النظرات الذكية ووقائع متاع تحرش جنسي. ذي بشهزنا لفرنسا وين مكتب الادعاء في باريس كان تلقى عدد من الشكايات اللي تتعلق بتصوير نساء في الشوارع بالنظرات الذكية هذية. ومن بعد شنو يصير؟ يتم نشر المقاطع من غير الموافقة متاعهم. ممثلي الادعاء في باريس كانوا فتحوا تحقيقات جنائية بشأن شبهة تحرش جنسي مرتبطة بهالنظرات هذية. هيئة حماية البيانات الفرنسية زادة هي بدأت لقات شكاية من عند برشا النشطات في وقت اللي برشا دول في العالم زادة قاعدة تخدم للتعامل مع التأثيرات الاجتماعية للأجهزة هذه. دونك فما برشا أنواع متاع نظرات ذكية في الأسواق، لكن نظرات شركة ميتا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا واللي هي مصنعة بالتعاون مع شركات أخرين اللي قاعدة تتصدر السوق بحصة عالمية توصل حتى ل 76%. دونك النظرات هذه متاع ميتا فيها لتكنيك متاع الذكاء الاصطناعي واللي فيها دي كاميرا صغار انتجري في المرايات هذوما، وهي تعطي الفرصة للي باش يلبس اللونات هذية انه يصور بشكل غير لافت للانتباه. هذية خلى نجاح كبير، تبيعوا منها تقريبا 7 ملايين يونيتي العام اللي تعدى. واخر البيانات اللي في علاقة بالمبيعات هذية تتحدث على انه فما نمو هائل صار عام 2026 حسب زادة رويترز. النجاح هذية اللي ادى زادة الى تزايد اليوم التدقيق الدولي من قبل جهة الادعاء والهيئة التنظيمية وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وشركات بسبب قضايا تشمل التحرش الجنسي ممارسات غير قانونية داخل الشركات والمراقبة غير المشروعة.
2: Un dragueur de rue se filme en train d'aborder une femme avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Des images obtenues avec une caméra installée sur des lunettes connectées. Cette jeune femme a par exemple porté plainte contre un influenceur après la publication d'une vidéo sans son consentement.
3: Je me suis sentie trahie, choquée, étonnée.
2: Sa plainte vise cet homme qui assure avoir obtenu l'autorisation de la jeune femme. Et sa technique est bien rodée. Lunettes remontées sur le front et un bout de scotch noir collé à l'endroit où un voyant lumineux s'allume normalement quand les lunettes filment. Les plaintes face à ce type de comportement se multiplient. La justice a ouvert plusieurs enquêtes pour diffusion de vidéos représentant l'image d'une personne sans son consentement. Un délit faisant encourir 2 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
1: Voilà, donc كما كنا نسمعوا من المفروض
4: انه هل ان شاء الله بالمثل في تونس.
1: وي
4: صراحه مت بالتليفون ولا بالنظارات ولا باللي هم
5: احنا منعوا الاستيراد نتاعهم في بالي.
4: اي ما فهم شكون لابس منهم الوريد معناتها. ما تعرفش في الشارع شكون لابس منها؟ عرفني شكون لابس منها معناتها مرق على الداخل، ما تكفش جابها كش يعمل بها علاش لابسها معناتها شيء دوخ.
1: فما زاد النقطة اللي كنا نسمع فيها أمين هو أنه خاطر نورمالمون المريت ذوما حتى باش يكونوا معناها عندك الحق تلبسهم يلزم فما انفايون يشعل. دونك اللي بشراك ان فوا شايف كل لمبوبه هذيك صغيره تشعل دونك باش يمشي في باله يفهم اللي راك قاعد تصور فيه. سوف كيما سمعنا توا انه هالتقنيه الجديده تخلي انه تنجم تغطي بسكوتش فيلو المرايات يولي ما عادش يظهر هكا الفويون. فما بعض الجمعيات في فرنسا ومن بينهم زاده اسوسياسيون اي انفانس اللي تقول تلقيت 30 اشعار من عند قاصرات اللي تعرضوا للتحرش بعد ما ظهروا من غير ما عربوا عن الموافقه نتاعهم في وحده من لي فيديو.
6: Via sa plateforme le 30-18, l'association a reçu plus d'une trentaine de signalements de femmes mineures qui subissent du cyberharcèlement après être apparues sans leur consentement dans l'une de ces vidéos.
7: On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, on peut retrouver très facilement les comptes des gens sur Internet et donc en fait c'est là où elles vont se recevoir ces menaces et ces vagues de cyberharcèlement et donc c'est à partir de ce moment-là qu'elles prennent conscience qu'elles sont sur les réseaux sociaux et qu'elles ont été filmées en amont.
6: Hier, le parquet de Paris a confirmé que le phénomène est
8: une tendance montante sur les réseaux sociaux
6: et a annoncé être
8: saisi de plaintes portant sur des atteintes à l'intimité de la vie privée liées à l'usage de lunettes connectées.
1: Donc, مكتب الادعاء العام في باريس قال رويترز انه فتح في الفترة الأخيرة تحقيقات جنائية بعد الشكاية اللي تتعلق بالتحرش الجنسي على خلفية انتشار خلينا نقول الموضة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقوم على استخدام النظارات الذكية لتصوير نساء في الشارع من غير موافقتهم. ومن بعد يتم نشر لي فيديو على الانترنت. وحتى الادعاء العام مازال ما وضحش شنية هالعلامة التجارية للأجهزة المستخدمة. وشفنا انه زاد حتى بعض دور السينما مثلا كما في المملكة المتحدة منعوا استخدام النظارات الذكية. فما حتى مجموعة ألمانية للدفاع عن حقوق المستهلك قدمت شكاية جنائية ضد ميتا. دوك قدموا شكاية ضد ميتا وشركة أخرى لتشارك في بيع الأجهزة هذه في ألمانيا واستندوا إلى قوانين الخصوصية الخصوصية. باش نختمو بالمشكلة اللي صارت عندها تقريبا عام جوستومون بين ميتا وانستغرام, وشنو البلاتفورم انستغرام عملت بلوتو بين النظرات هذوما الذكية والانستغرام. دونك شنو التصرف اللي عملوه, وحتى فما عملوا دي ميزاجور جدد باش يكونوا ادابتي باش ما يتمش الاختراق نتاع الحرمة والخصوصية نتاع كل شخص.
2: ميتا تبدأ حملة واسعة على إنستغرام لحظر الحسابات التي تستخدم نظارتها الذكية في تصوير الأشخاص خفية ونشر المقاطع دون موافقتهم, في محاولة للحد من المحتوى الذي يتضمن تحرشا أو انتهاكا للخصوصية. وأكد رئيس إنستغرام آدم موسيري أن المنصة ستحذف أي محتوى يستغل الآخرين أو يصورهم سرا. وجاء التحرك بعد انتشار مقاطع لرجال يصورون نساء في الأماكن العامة دون علمهن, ما دفع البعض إلى إطلاق لقب نظارات المتحرشين على المنتج. وسبق أن أضافت تحديثات تمنع تعطيل ضوء التسجيل في النظارات ضمن جهود للحد من إساءة استخدامها.
4: به جيناها راه حتى احنا ايد في تونس موجودين, ريت قلت لك مريت بعينيا, فمش واحد مش اثنين, ريت زوز ولا ثلاثة ولا أربعة من الناس على الأقل الصفة هذه لابسين منهم.
5: دونك هو القانون راهو يمنع حتى معناتها ان ننطلقوا من الفكره انه انت شوف الكاميرا سيرفيونس ما عندكش الحق توجهها للشارع,
4: يلزمها في دارك,
5: يلزمها تصور كان في دارك باش انت تدور بكاميرا سيرفيونس وتسجل في الناس في الشارع مساله اخلاقيا غير مقبوله, قانونيا ممنوعه. ولكن التحدي هو كيفاش باش تواجهها بيصير
4: قوانين
5: وبنى قوانين يسرتو انه معناتها هذه حاجه تسهل تهريبها, معناتها انسان لونات معناتها اللي باش يحاول يهرب باش نجم. والشركات اللي تصنع فيهم من الاول حطوا واحد فويون معناتها اللي يشعل وقت اللي تبدا تسجل, ولكن بيصير اللي يسرق يغلب اللي حاحي. دونك ونجحوا في انه اللي هاك ويمنعوا من الاول كانوا يغطيوها, ولكن بعد ولاو حتى البلوك دون فاسون انفورماتيك ما عادش تشعل اللومب هذيك. دونك اليوم فما تحدي, ايدايور فما حاله استنفار خاصه ميتال هي عندها الموديل اللي تباع اكثر واللي هو مربوط بالذكاء الاصطناعي ويقدم خدمات اخرى راهي ايجابيه معناتها
4: هم كلهم ايجابيين, وحتى استغلال الانسان ديما راهو
5: فوالا. دونك الاستغلال
4: كل ما نعملوا حاجه ايجابيه يفسد معناتها هو الانسان به.
5: تقول انت نرجع للعصر الحجري
4: نعم بابا هذا اللي ماشي هكاك برامون به. قبل ما نكملوا الحلقة نتاع اليوم, معناتها الذكاء الاصطناعي قاعدين تسمعوا وطرق جديدة والعيش بلونات معناتها كونيكتي لونات توريك وتنجم حتى راه يفسكيو بها زاد من بعد يولي. معناتها عطيت بعض لي بارامتر إياد ونادية والسادة المستمعين للذكاء الاصطناعي, حطيت فيهم المعطيات اللي خصوا مثلا معاش انا استيرا فما مثلا ذي مقطوع ذي ما فهميش انا مش كنت عضو درشني تجاوزناه الحمد لله. راني ديال اليوم زادتني مثلا بارامتر نتاع الحوايج ناقصين شويه خاطر قصان الضوء اللي صار وكل, وقلت له معناتها اعطيني بعض صور نتاعي انا وناديه واياد من عام 2050 مثلا ولا 2040
1: حلو
4: كيفاش ترانا نكون هذه الصوره نتاعي التصوير نتاعي للمستقبل مش للماضي, راه هذا المستقبل ان شاء الله بيخطفك
5: عليا بيان معناتها
4: اي محلاني هذاك انا مش بدائي هذاك انا القدام خلينا نشوفوا ناديه ساعه كيفاش بطل هذا اياد هاي به
1: حلو
4: خونا ديجا انا حلينات ولا نشوف
5: عملت نوتي غادي
4: باركونت ما ضعفش على المستقبل هذا ما نشوفوا نادية
1: لا لا
4: نادية ضعفت ما خدت ماش عندها ما تاكل اصلا ديجا هذه صور المستقبل نتاعنا معناتها فيوتشرست طلع الذكاء الاصطناعي معناتها اعطانا نظره استشرافيه للمستقبل
1: قريبا هذوما
4: كامينغ 10 سنين اخرين باذن الله على النسق هذا. يعطيك الصحه تصور تلقاهم في الفيديو هذايا نرجعوا انتبه تتقاو تصاور تفهم على شي يضحكوا ناديه واياد. يعطيك الصحه ناديه اياد بارك الله فيك, صديقنا مراد صديقنا عبد الناصر بارك الله فيك. شويه اخر موعد مع جيهان نتقابلوا غدوه, نهاركم اسعد الايام في الامان.
0: من 6 إلى 9 الصباح موزايك FM لا راديو 100%

0: تدلل تدلل
1: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
0: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: السهريه على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده. تكلمونا على 71 113 ألف. والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟
3: الكنيوتا

0: الأولى في تونس.
1: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
0: مونوبخي ديما معك. راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هواد على مكافحة الفساد، وذلك خلال تناوله بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار خلال لقائه أمس كلا من رئيسة الحكومة السر الزعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. ورئيس الجمهورية يضيف أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلا عن التنكيل بمنظوري الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها، معتبرا في الآن ذاته أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضو يفيد بأن قطاع الطماطم يمر بثلاثة مواسم إنتاج، مشيرا إلى أن الموسم الحالي هو موسم الخريفية الموجه أساسا إلى السوق والذي شهد ظروفا مناخية صعبة أثرت بشكل كبير على الإنتاج. وضاوي يوضح في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الازدهار أدى إلى تساقط الأزهار وتعطل النمو والثمار، ما انعكس سلبا على مردودية الطماطم وفق تعبيره.
3: بالنسبة لقطاع الطماطم راهو فيه ثلاثة مواسم. الموسم الأولاني هو الزراعات الفصلية اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل، وهذا إلى حد 1 أوت 10 أوت ماكس، هذا الزراعات الموسمية. ثم بعد يجي لارير سيزون زوزي، احنا ضغط الفلاحة لارير سيزون، هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق، وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو حاليا وقته. ثم الموسم البكورات، هذوما الثلاثة مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي، احنا في لارير سيزون. لارير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون، وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير، السخانة طلعت برشا برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو وتزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها، وبالتالي يصير اسقاط، كل نوارة تهبط، وهذا هو اللي حصل بالضبط. مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش تنجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمت الرقم القياسي، وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة أخرى، حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي أماكن الإنتاج اللي هي سبيبة في الأريير سيزون، خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة، يعني جهات منجة في الأريير سيزون، ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشرة. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
2: في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بارتقاء 7 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة. الحكومة النرويجية تعلن أنها ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 125 مليون كورونا نرويجية، ما يعادل ما يفوق 13 مليون دولار إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم ميزانية القطاع العام. مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 أو 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية اليوم استهدف منشأة زراعية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كروتسكي. وختاما، باكستان تعلن شن غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة على 10 مواقع في أفغانستان، متهمة الأخيرة بتوفير ملاذات لما وصفتهم بالإرهابيين على أراضيها، فيما أفاد أحد سكان قندهار في جنوب أفغانستان لوكالة فرانس بريس صباح اليوم، بتعرض المدينة التي تعد المقر الرئيسي لإقامة الزعيم الأعلى لحركة طالبان لغارة جوية. وجاءت الضربات الباكستانية على المنطقة الحدودية هذا الأسبوع عقب هجوم استهدف مقرا للشرطة في شمال باكستان الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جهة ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا اهلا وسهلا بكل مستمعينا. ولا لا لا لا لا، لازم نصبح عليكم بصباح الفل على سمونا واللي يحبونا الكل تسعه ودرجه على وزي كفام، وكيما كل يوم على امتداد لساعه على اثنين ثلاثه سوايع. ما تقلقوش معنا، اللي باش تلقاو عنا الاخبار لاكتواليتي اللي صاير في البلاد وحتى خارج البلاد، عيون لا تنام في كل بلاصه، نعطيكم ايش صاير في الدنيا. وبيان سور نسمعوكم اصواتكم انتم اللي سجلتونا على 71 113 013، في زوز مواعيد من صندوق عجب، بين شرقي بين غربي بين قديم بين جديد. لك البدايه ديما لازم تكون اغنيه تونسيه فيكم اللي يتعقل فيها. اي نعم، هذيك هي بلا مره بصوت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تسجل صوتك وتسمع صوتك معنا بيان سور. لكن قبل خان قلكم انه قبل النقد والملاحظات ديما نذكركم انه كان عندكم عيد ميلاد، كل عام انتم حين بخير. اليوم 24 سبتمبر، ان شاء الله بطول العمر ليك والاحباب اللي تحب تعملهم سوربريز تسجلوا بالديديكاس بصوتك ديما. نعاود نقول احلى تكون، نذكر ديما نفس ريبوندور 71 113 013. التسعة ودرجين قبل ما نبدأ معاكم في اخبارنا وحكايتنا بيان سور. نعطيكم كلمة لكم انتما في الموعد الأول من صندوق أعجب تحكي وتناقشوا معنا. هو مثل شعبي احنا نقولوه، يقول لك شوق ذوق ولا ذوق شوق. حاسيلو من المثل هذية المستمعة قالتها، والله هي مستمعة الكريمة، احنا زيدا قلناها لمرة الاثنين ثلاثة وينو برشا الحق تعربي ما برشا ما ويتقاعدين لوجو عليهم ونسألوه وينهم. لكن بالحق وينو الخبز اللي بالألياف؟ راهي طويلة الحكاية، رانا عمناه ولحكينا عليه وفرحنا وبعد نسينا، عاودنا سنة حكينا عليه وفرحنا وبعد نسينا، وهبط في الرائد الرسمي والناس الكل اتفقوا عليه، وفي صحة المواطن التونسي، وبش يلقى الخبز بالألياف مش الخبز الأبيض موجود في الكوشة وبسعر الباجيت، وفرحنا بقوين. شنو هو اللي صار؟ هل معناها هل فما شكون ينو اليوم، حتى مش اليوم، غدوة بعد غدوة، النهار اللي يظهر له، النهار اللي يختار، النهار اللي تتوفر عنده المعلومة يفسر لنا يقولنا علاش؟ مال علاش كانت الزربة؟ كيفاش يهبط في الرائد الرسمي وبعد ما يتطبقش؟ مال علاش زربنا وقلنا بشي يتوفر وموجود وحذرنا وبدينا نرحيه وحذرنا المطاحن وبداو راو تبعنا معاكم خطوة بخطوة، وبعد وين الخبز؟ مش موجود. عليه شكون اللي عطل؟ ترى خلينا نسمع صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: وزيك سامع السلامة يا مدام جيهان، فما مثل تونسي يقول ذوق وشوق. احنا التوانسة شوقنا وما ذقناش شنية هي الخبز اللي عدتونا به واللي حكاو به وصحوا فيه برشا وزرة. لا حي لمن تنادي يا ولادي، قولونا شنو صار، شنو اللي تبدل، شنو اللي تغير، تقعدوا وتخالفوا.
3: نفهم يا أخي الموتورات تبعيننا في العربيات ولا ما عادش؟ على خاطر حسب ما نشوف ولا عندهم قانون واحد في مجلة الطرقات اللي هو ديما القدام جامي أونارير. الموتورات قاعدين يتصرفوا بطريقة همجية، وصلت المرحلة أن قريب نوصل لبنغلاديش والهند. الموتور توا ما تشوفه كان يزمر يدوب عليك، على يمين على يسار وراك فوقك، ما عنده حتى أدنى احترام. وفوق من هدايا لا يزيد يغسلك ساعات، تبدأ في سونس يونيك مثلا يجيك مقفل فوال مقابلة يغسلك ويزمر عليك، يعرفك أنت كهرباء بتنقص له. إلى متى باش نواصلوا بالهمجية هذية؟
4: صباح الخير صندوق عجب، ربي حبيت نوجه مساج يا اخي. متعدى حتى مسؤول هكا من شركه البساتين طريق شنوا الكيس الجديد، علاش بربي الاشغال التو واقفه كيك؟ ماكمش قاعدين تحسوا بالمعاناه نتاع العباد؟ راهي البساتين ما عادش تدخل، راهي ما عادش تقرب، لا يزي حفر، لا يزي قله النظام، لا يزي كيسات، فوضى كبيره برشا. التراجين تاع 4 دراج نعملوا فيه في ساعه ونص. علاش يا رسول الله؟ حليتوا مشروع الاول وبديتوا كانت الاولى، من بعد قلنا فرحنا ها وسهية من بعد، عليه يا رسول الله عليش؟ ما تعدى حتى مسؤول لكم تشوفي في معاناة العباد.
5: ألو صباح الخير صندوق عجب، من أين نحب نوصل صوتي لوزير التجهيز؟ حبيت نعرف أنا هالتوتانات الصغار هذوما اللي يعملوا فيهم في الكيسات، علاش يهتكوا بيهم في الميكانيك، يهتكوا بيهم في العجل نتاع العباد؟ توا من مسالم الجندوبة عاملين 120 توتان يمكن عليه، علاش فما؟ على شوية رفوف عندهم 5 سنين يخدموا فيهم يعملوا فيه شيء، على توتانات هتكون بها العجل تحت نتاع البين نتاع التراب عليها.
0: صندوق عجب.

0: معكم على موزاي كافي، مرحبا بكم. 9:21 دقيقة هكا من عاداتنا نحبوا نسألوا على طقس شنحوالو اليوم ليمات جاي معنا من المعهد الوطني رز جوي سليم بن ميلاد. سي سليم صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير كيف مستمعين دعات موزاي.
0: صباح النشاط والحيوية ما شاء الله ما شاء الله، صوت ملعلع يا سليم. شنحوال طقسنا اليوم إن شاء الله؟
1: طقسنا لاباس، طقسنا البارح بدات بالخلايا العادية، بدات الفترة الصباحية البارح بدات من الجنوب الشرقي وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد الظهر البارح مناطق الغربية الوسط والجنوب وين سجلنا 24 ملمتر في تمغزم ولاية توزر، ولاحقا أثناء آخر نهار وأثناء الليل الخلايا العادية زاد شملت تطاوين وأقصى الجنوب حتى أقصى ولاية تطاوين حتى البرج الخضراء. يعني الأيامات اللي فاتت كل الأمطار شملت أغلب ولايات الجمهورية، إن شاء الله تكون أمطار الخير على
0: إن شاء الله يا ربي. دونك الأمطار هذية باش تعم بعد على كامل الولايات الأيامات الجاية.
1: بالنسبة لليوم الأمطار بتشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب حتى ولاية تطاوين وأقصى ولاية تطاوين زاد معنية بالأمطار، تكون مؤقتا عادية ومحليا غزيرة. محليا غزيرة هوني نذكر ولايات جابس مدنين تطاوين زاد معنيين بالأمطار، إن شاء الله تكون كمية طيبة. بقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، أما تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في توسط العاصمة نسجلوا 30 درجة كحرارة القصوى وهي في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة العشية باش نكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي جديد يتمركز على إيطاليا وبالتالي يشمل المناطق الشرقية. المناطق الشرقية غدوة آخر نهار معنية بعض الأمطار المتفرقة ومحلية عادية، بينما نهار السبت باش تحوم أكثر الأمطار العادية وتمشي من مناطق الشمال كل والمناطق الشرقية وتكون مؤقتا عادية. بقية المناطق فيها سحب عابرة، بينما الحرارة غدوة بتكون ارتفاع طفيف درجة أو درجتين ونهار من نهار السبت فما انخفاض تدريجي في درجة الحرارة.
0: معناه ننتظر إنه ويكاند يكون في أمطار إن شاء الله؟
1: صحيح، هو نهار السبت فما الأمطار بالمناطق الشمال، بينما نهار الأحد المنخفض الضغط الجوي قاعد يتنقل تدريجيا نحو الشرق وبالتالي نهار السبت نهار الأحد باش يقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالجنوب الشرقي، بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة.
0: هكا وهذا هو طقس الخريف هكا ولا لا؟
1: صحيح، متقلب الخريف.
0: صحيح. شكرا ليك سليم بن ميلاد، تحية ليك، يعيشك إن شاء الله نهارك زين. كل مستمعينا وما كنتوا مرحبا بكم. 9:24 دقيقة نكملوا مع بعضنا حتى نص النهار.

0: حتى لنص النهار معكم مستمعينا 9:27 دقيقة. مش بدنا نحكي لكم على العطل من توا يجيين مازلنا كي بدينا وحطينا ساقينا بديو توا عادة بديو يشدوا ريتم الأولاد والصغار في القراية ولا بزلكم شايحين لكم الريق سيسون بشوية بشوية توا يشدوا ريتم. وزارة التربية أعلنت كانت البارح عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 فيما يخص الإعداديات أكيد والمعاهد. فدونك نقول لكم انه حسب وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الاول باش يكون من 26 اكتوبر حتى الغرة نوفمبر 2026. عطلة الشتاء هذه اللي نوعا ما برشا عاملة هكا مش بوليميك كمان العائلات تسألوا قالك من 14 حتى 27 ديسمبر علاش ما كانتش معناها حاولوا نتكون بعد رأس العام. عادة ما ديما رأس العام يكون فلوس تقولك مثلا فمن طلب هوني اللي يروح باش يعدي رأس العام عند عائلته اللي يبعد وحاسلوا. هذه فيما يخص عطلة الشتاء دونك باش تكون من 14 حتى 27 ديسمبر وبعد عطلة نص الثلاثي الثاني من 1 حتى 7 فيفري. بالنسبة لعطلة الربيع مش تكون من 15 ل 28 مارس ولا وبيان سور عيد الفطر وعيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية يحضروا هنا ويخرجوا هنا عند ضبط المواعيد. وبالنسبة للأعياد والمناسبات الوطنية دونك باش يكون فما عيد الجلية 15 أكتوبر باش يكون عيد الثورة 17 ديسمبر عيد الاستقلال 20 مارس ذكرى الشهداء 9 أفريل وعيد الشغل 1 ماي. دونك هذا هو على أساس أنه توفى سنة دراسية إن شاء الله يا ربي بالرجاح نهار 30 جوان 2027. هذا فيما يخص الرزنامة رزنامة كما قلت لكم الفروض والاختبارات نجموا تعملوا عليها طلع وتلقاوها بيانسور على موقع وصفحة وزارة التربية. إن شاء الله بنجاح لصغيراتنا الكل بش نحكي وحكينا على صغيرات مش نحكي وعلى اللي فيهم البركة على كباراتنا على المتقاعدين جيرايتي اللي هي بطاقة جيرايتي اللي عديد بالمتقاعدين ينتفعوا بها من البريد التونسي. علاش البريد هبط البارح ويقول ابتداء من الخمسة متاع العشاء نجموا يجبدوا الجيرايات متاعهم. قالك علاش الخمسة متاع العشاء لقوا نجموا نلقاو وقتها ما نخلطوش البوسطة تكون مسكرة. التفاصيل جينا مع مسؤول بالبريد التونسي بعد شوية.
1: مع الفيبر اختفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر اختفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخيدة استالاسيون ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر اختفنات الكل انترنت فما توبنات.

0: مرحبا بكم مستمعينا وجي معادك العادة نذكركم قاعدي تسمو معنا في صباح الناس على موزيك كافيه متوى الوقت 9:38 دقيقة. هما الخير والبركة ربي يطول عمرهم. نحكي على المتقاعدين اللي البريد تونسي كان هبط بلاغ البارح وعلمهم انه ينجموا يجبدوا الروتريت بتاعهم جرايتهم ببطاقة جرايتي من البريد التونسي ابتداء من 5 متاع العشية نهار الاربعة 23 سبتمبر. سألت أنا قلت عليه الخمسة متاع العشية، عليه البليغ يحط الخمسة متاع العشية، معنى الخمسة يخلط يلقى البوستة تقريب سكرت. خلنا نفهموا الحكاية ونسألوا زيدا جيرايتي قديش انتفعوا بها، قديش كانت مهمة، شنو ينجموا يعملوا بها أبار إنهم يجبدوا الشهرية بتاعهم التقاعد بتاعهم. دونك هذا كل الروتريت بتاعهم خلنا نفهموه مع ضيفي رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي سي وليد إغزيز. ومعنا سي وليد صباح الخيرات.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومستمعات موزيكا فام وشكرا على الاستضافة.
0: ربي فضلك سي وليد. ألا غالبك لك أظهر لي على الخمسة متاع العشية، ما كانش مثلا يكون العشرة متاع الصباح أنه صنار نقول لنا بش يلقاوا الوقت عشية كاملة يمشوا البريد. التوقيت في أنه ابتداء من الخمسة متاع العشية وقت للبريد يسكر نورمال مو.
1: بالفعل هو ال
0: عملتوها بالعاني معناها مقصودة.
1: لا مقصودة بالطبيعة، أكيد مقصودة، أكيد مقصودة. احنا شوف نقوم بخلاص الجرايات بزوز طرق، الجرايات المتقاعدين سي ان اس اس و سي ان ار بي اس، اما تكون في شكل حوالة موندا ولا تكون في شكل انها تتصب في بطاقة. البطاقة هذه اسمها بطاقة جرايتي، نصبوها مع الخمسة متاع العشية باش نسهلوا على العباد. بعد ما تسكر مكاتب البريد يتوجهوا الموزعات الآلية لديستريبيتور اوتوماتيك دو بيي باش يجبدوا الفلوس نتاعهم من الموزعات الآلية.
0: فوالا، دونك طريقة ذكية باش ما تشدوش لي غيشي والصف، هاكا امشيو لديستريبيتور
1: اكزاكتومون باش نقصوا هكا الضغط على مكاتب البريد من جهة، وباش نسهلوا زاد الخدمة للمواطن. هو هذا الأهم للحريف البريد التونسي، يسهلوا له الخدمة أنه راهو جرايتك، ونعودوه أنه جرايتك على ذمتك في كل وقت إذا كان موجودة بالبطاقة 24 على 24، 7 أيام على 7 أيام. كان مكتب البريد محلول ولا مسكر، راك تنجم تجبد جرايتك الكلها ولا جزء منها. احنا نعرفوا انه كتاب الفلوس في البطاقة راهو ينجم يجبد جزء 100 200 50 20، اللي هو المبلغ اللي حب عليه ينجم يجبد جزء من جرايته او جرايته كله، هو حر كيفاش يستعمل بطاقته. هذا من جهة. من جهة اخرى رانا اليوم نحكيه على 700 موزع آلي موجودين على كامل تراب الجمهورية، معناتها براتيك مقريب نوصلوا لعدد يساوي عدد مكاتب البريد. احنا اليوم نحكيه على 1000 مكتب بريد ولا 1100 مكتب بريد. الموزعات اليوم 700 موزع آلي، بمعنى أنه براتيكمو كل مكتب بريد فيه موزع آلي.
0: أي خلينا نشوف الخطة اللي عملتوها مع سي وليد.
1: إنكم ما نجحت ولا لا؟
0: نجحت ولا لا بالأرقام؟ هذا نجم نحكي عليها كيف بالأرقام. من البارح الخمسة متاع العشية لليوم عندكم شي تقريب قديش من متقاعد مشي جبد بالكارتة جرايتي من الديستريبيتور متاع البريد التونسي؟
1: احنا هاد خلنا نبداو نقولوا قديش عدد المتقاعدين اللي تم صرف جرايتهم على البطاقات هذه. احنا صرفنا 361873 جراية في البطاقات تاع جرايتي سي ان اس اس سي ان ار بي اس على عدد جملي 596000 وشويه متقاعد، اللي هو دونك الفلوس اللي تصرفت في البطاقات هذه اكثر من 61% تم صرفهم في البطاقات هذه. هذا كجزء أول من المعلومة. الجزء الثاني زعما من الخمسة متاع العشية لليوم الصباح 8 متاع الصباح قديش من حريف جبد في الموزعات الآلية؟ فتنا 43000 عملية سحب من الموزعات الآلية، بمعنى أنه فتنا أكثر من 12 إلى 13% جبدوا الجرايات متاعهم من توقيت الخمسة متاع العشية حتىش للثمانية متاع الصباح قبل ما تحل مكاتب البريد.
0: لاني خطة ناجحة.
1: وهذا مهم برشا أنه عودنا الحريف أنه يستعمل الموزعات الآلية، أنه يستعمل بطاقته من غير ما يكون مضطر أنه يتواجه المكتب البريد. الموزع على ذمته 24 على 24 في كامل تراب الجمهورية نجم يسحب جرايته شوي بشوية. احنا راو نهارين ثلاثة القدام باش نولوا نحكيه على 60 و70% من الحرفاء اللي عندهم بطاقات قاموا بالسحب من الموزعات الآلية للبريد التونسي.
0: أي فكرة بيها وكتسهل لهم وبطاقة جرايتي زادة خلنا نذكر سي وليد لأنه حكينا عليها عديد المرات معاكم, ماهيش فقط معناها باش نقول لنا يجبد بها الروتريت نتاعو ولا ينجم يعمل بها عمليات أخرى.
1: أكيد بطاقة جرايتي نجم يخلص بها كل المشتريات داك الآلات الطرفية اللي تي بي او في المغازات وغيرها, هذا من جهة. من جهة أخرى نجم يستعملها سور انترنت باش يعمل دي بايمون كيما باش يخلص فاتورة ماء, فاتورة ضوء, تليفون, فيزيت تكنيك متاع الكهرباء وغيرها من الخدمات اللي موجودة اللي على ذمة الحرفاء واللي من خلالها ينجم يستعمل البطاقة متاعه بخلاف أنه يستعملها في الموزعات الآلية.
0: في الموزعات الآلية اللي قلنا احنا عنا 700 موزع آلي تابع للبريد التونسي. بربي سمحني سؤال, في العام قديش تقريبا تصير من عملية هكا تسحب في الموزعات اللي تابع للبريد التونسي؟
1: أقول لك في الشهر في العام يظهر لي في الشهر نحكي على 4 ملايين أوبيراسيون دو روتري في الموزعات الآلية تابع للبريد التونسي. بيان سور نحكي توت كاتيجوري كونفوندو دو كارد دو لا بوست, يعني البريد التونسي مش عنده كان بطاقات جرايتي, عنده البطاقات الموجهة للشباب, عنده البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية الجارية. وعلى فكرة راو فما جزء من الحرفاء المتقاعدين هذوما عندهم حسابات بريدية جارية ويستعملوا زادة في البطاقات اللي تابع الحسابات البريدية هذه. نحكيه على أكثر من 173 ألف متقاعد اللي عندهم حسابات بريدية جارية ويستعملوا في البطاقات اللي نجموا من خلالها يقوموا بسحب الجرايات نتاعها.
0: واضح. بطاقة جرايتي اللي من 2023 بدأ العمل بها
1: بالفعل من 2023 توا براتيكمون 3 سنوات بدينا بشوي بشوية عودنا الحرفاء نتاعنا أنهم يستعملوا البطاقات. اليوم الحمد لله أنه جزء كبير منهم يقوم بسحب الجرايات باستعمال الموزعات الآلية وستانسهم بالبلاغ هذاك اللي هبطوا البريد التونسي كل ما يصير الصابين تاع الجرايات هذه استانسوا بالبلاغ هذاك اللي هبط يقول لهم راهو بعد 5 متاع العشية ولا بعد وقت معين راهو الجرايات نتاعكم على ذمتكم وراهو تنجموا تسحبوهم من أي موزع آلي تابع البريد التونسي.
0: فوالا احنا حابين نفهموا علاش 5 متاع العشية والفكرة كانت ناجحة والبلاغ. فوالا هذا هو معناها مسيتوا بيه عدد كبير كي احنا نحكيوا على 43 ألف عملية سحب صارت من البارح 5 متاع العشية اليوم 8 متاع الصباح كما قلت لي سي وليد, معناها أكثر من 13 ألف جبدوا دوك أكها
1: أكثر من 13%
0: أكثر من 13% فوالا سامحني. أي يعطيك صحة سي وليد, نورتني سيدي. شكرا لك.
1: شكرا
0: ربي يفضلك. شكرا لك سي وليد غزيز ورئيس مركز النقديات بالبريد التونسي.

0: ننساك يا سلام أم كلثوم كما كنها رخميس ما ننساوش لو رانديفو. ايوي الغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والحان الموسيقار بليغ حمدي. خليكم مع مقطع من أنساك، خليكم مع سيف الأخبار وراجعين نكمل بعضنا حتى نص النهار.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك فم.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم دغولو اسويتو ليلا بريستيج ب 4990 وتزيد تاخد دغولو بلاش بالكارتة وفاة متاعك.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. منطقة برج السدرية تشهد ليلة أمس حادث مرور أودى بحياة نادل يعمل بإحدى المقاهي بالمنطقة، وذلك أثر تعرضه لدهس مفاجئ من قبل سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنونية. وتعود تفاصيل الواقع إلى فقدان سائق السيارة السيطرة على وسيلة نقله نتيجة السرعة المفرطة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالمقهى وتسبب في دهس نادل أثناء أداء عمله. وقد حل أعوان الحماية المدنية ببن عروس على عين المكان وحاولوا إسعاف النادل، إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات البليغة التي تلقاها، فيما تمكنوا من نقل سائق السيارة على جناح السرعة إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، وقد وصفت حالته بالحرجة. هذا وقد حلت الوحدات الأمنية لمعاينة الحادثة، حيث تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على الملابسات الدقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية. ولتونس عماد بوخريسي أعلن أنه سيقع بداية من اليوم الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ولغاية السادس من أكتوبر 2026 رش المبيدات بواسطة طائرة كامل اليوم فوق ضفاف صبخة السجومي، وذلك في نطاق برنامج مقاومة الحشرات. هذا ودعا الوالي في بلاغ كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عمليات رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلا، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري. دوليا، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنة يحذر اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسيع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. ويحيى رحيم صفوي يقول في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه مع امتداد النزاع من الخليج الفارسي ومضي قرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه وفق قوله. المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل يقول إن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز شرق تركيا صباح اليوم على عمق 10 كيلومترات. من شركات التكنولوجيا إلى أروقة مجلس الأمن، يتسع النقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامه في ظل تحذيرات من أن التطور المتسارع لهذه التقنية قد يفرض تحديات غير مسبوقة على البشرية. فهل بات العالم بحاجة إلى وضع قواعد دولية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان؟ التفاصيل في تقرير الزميل غفران العكرمي.
1: لم يعد النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي مقتصرا على الخبراء وشركات التكنولوجيا، بل وصل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث حذر قادة شركات كبرى من أن التطور السريع لهذه التقنية قد يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. فخلال جلسة عقدت في الساعات الماضية، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي من أن الذكاء الاصطناعي إذا أدير بشكل سيء قد يشكل خطرا على البشرية، فيما قال رئيس أوبن AI سام ألتمان إن العالم قد يفقد السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي. القلق لا يتعلق فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات أو إنجاز المهام، بل بتطور أنظمة أكثر قدرة على التعلم واتخاذ القرارات، مع مخاوف من إمكانية استخدامها بشكل ضار أو أن تتجاوز بعض قدراتها آليات الرقابة البشرية. ولهذا دعا المشاركون إلى وضع معايير وضوابط دولية وتجنب تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في يد شركة أو دولة واحدة. كما طرح الاجتماع سؤالا أوسع، من يضع الحدود عندما تصبح الآلة قادرة على اتخاذ قرارات تمس الأمن وحياة البشر؟ وتأتي هذه الدعوات في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر الروبوتات القاتلة، ما يعكس انتقال ملف الذكاء الاصطناعي من نقاش تقني إلى قضية مرتبطة بالأمن الدولي.
0: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: ما حرمناكمش، خليناكم تكملوها للاخر بلا بعد شويه بوان مارشي
1: مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد مع بودز وشارجور هديه هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
1: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
2: عندك اورانج.

0: مارشي.
1: قالوا لي خلطة 80 دينار اليوم تحديدا في بنزرت. لا مانيش باش نقول لكم شنو هي اللي خلطة 80 دينار. اسمه معنا بوان مارشي كامل مراد اللي يجي زمينا ومراسلنا من بنزرت. صباح الخير مراد.
2: صباح الخير جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا خير.
1: ربي فضلك يا مراد، لا فهمت نعديها بكاس ماء، لا نعديها بريقي، لا نعدي ما فهمت شيء. خلنا نبدا معاك بالاقل وين نخلطوا ال 80 يا مراد.
2: خليها في الاخر جيهان، خليها في الاخر جيهان.
1: خليها هي مفاجأة السهرة.
2: نبداو بالخضرة جيهان. الطماطم 3400 الكيلو، الفلفل من 1680 حتى 2000، البطاطا من 2000 حتى 2400، البصل
1: يطاح الفلفل معناها عندكم
2: اي طايح شويه، البصل ب 1680، ولد القمره 1680، القرع الاحمر بالمورسو معناتها بدينار، القرع الاخضر ب 3500، السلطه بالكعبه ب 2000، الخضر ورقيا مع الدوس والسلخ 700 القطة، البتنجيل 3500، القناوية 100 جرام ب 2500، القارص ب 3400 تقريبا. هذوما أهم أنواع الخضار الموجودة. الغلة بنزاف عندنا من 8500 ل 7500.
1: بربي كي سامحني سامحني سامحني، أعطيهم قدرهم معناها معناها نزاس فوالا قرا قرا قرا على روحه وصل 8500.
2: فوالا فما نوع ساعت نحا جملة واحدة وإن شاء الله يرجع لتونس ولا الكسندر هكي معاش موجود أنزاص بمين، لكن المرض اللي أصاب الأشجار متاع الأنزاص أو 6 سنين تالي مازلت المخلفات متاعه إلى اليوم. دونك هذه 8500 الأنزاص واليوم. البوغدمة ب 12000 صغير.
1: أي بوغدمة ب 12000، سي بوغدمة. بربي فضلك نقدروهم سامحني راهم.
2: سي بوغدمة.
1: سي بوغدمة ب 12000.
2: سي الخوخ 7500.
1: إي.
2: تفاح حبيبة يرحم والدين جماعة القصرين الكل ما قصروش الفلاحة وإن شاء الله ربي يعطيهم على قد قلوبهم. بدا التفاح يربخ وبدا السوم نتاعو يطيح من 3000 موجود معناتها حتى 8500، ودي اللي سيو بين برشا معناتها التفاح تفاح. العنب العنب ولا من الغله المشتهيه في العنب من 5500 معناتها الحاجه المتوسطه حتى 10000 و11000 كيلو. البطيخ البيجي لطف الكناري ب 1500 كيلو، الدقله من 6 دينارات حتى 13 دينار.
1: هاي نشوف حتى في التفاح العال 10800.
2: اي التفاح بني ديليسيو بني.
1: ليه ما غير ما تقولي ديليسيو فهمت سومو من 10800 ما غير الوصف، انا اعطيني الارقام الاصفار.
2: فما 4500 تلقى فيه، فما 4500
1: اللي مضروب
2: صغيرة اما بنين زادا كمان. تفاح هاي. لحوم البيضاء الدجاج، الدجاج ب 8500 دجاجة كاملة، الكويس 9900، الزر ب 14900، الاسكالوب ب 19550. نمشي طويك اللحمة الحمراء اللحوم الحمراء. لحمة الجنب ب 40 دينار و 800، الكوتلات ب 43 و 800، لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة ب 42 دينار و 800، الملقيز ب 44 دينار الحاجة الباهية، الهبرة ب 48 دينار، العلوش يبعبع ب 65 دينار، كوتلات علوش 70، كبده بقري 70.
1: سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن لازمنا ناخذوا فيها سن. خذوا نفس بالقدا ورانا ما نحكولها مانيش نعطيكم مره وبالقروات، نعطيكم بالدينار التونسي. تفضل.
2: كبده بقري ب 70 دينار وكبده تصير علوش ب 80 دينار الكيلو نتاعها، وهيك البلاكه موجوده.
1: وهنا اصمت قليلا او كثيرا أكبر. والله لا نعرف اصمت وكهو. ميرسي بوكو يعطيك الصحه.
2: مازال
1: بعد 80 حسيت باش نسكر الحانوت.
2: لا لا مازال الحوت. الكرفيت 26 دينار، الكلامار 46، التريليا الحجار ب 40 دينار، البلاميت ب 10000 رخيص ومستوى معناتها وبنين طويكه، الثورة اللي ب 14800 السوم طيارة برشا، الورقة بحرية صغيرة موجودة من 22 دينار حتى للجراف 56 دينار، الراسكات موجود ب 14 دينار، تريليا بيزا 32، الكاتارالي 8600 حتى 12 دينار، القاروس المربي ب 22، الورقة المربية 22، النازلي ب 11 دينار و 800، الباروق 18 دينار، جغالي 46، بيشي بنديرة 32، الباروق الخشين 32 دينار، بيشي ميموني فما 16000 نتاع خليج جبس، وفما 30 دينار نتاع الشمال طوقت وحوت بنين برشا، وفما الكراب بلو ب 7 دينارات.
1: هذه دورتنا
2: اهم الاسعار في بنزرت.
1: في بنزرت تحيه ليك مراد وتحيه لكل مستمعينا في بنزرت. هكا تكون دورتنا كل يوم في سوق من اسواق تونس في كل ومختلف الولايات ونعطيكم فكرة صوت وصورة. وكمش ما تقولنش من نجيبون الأسعار، نشوفوا الأسعار هنا صوت وصورة من كل الأسواق. 10:24 حتى لنص النهار، كل مستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: الأولاد من البارح في الليل صدمة كبيرة، قاعدين نتابعوا في جريمة القتل الفظيعة اللي صارت في حق تونسية، ليلى بن سالم المرأة التونسية الأم التونسية 45 سنة اللي كاميرات قنوات عالمية من نهار الثلاث تحديدا، من الثلاثة متاع العشية في موريال تحديدا، وكاميرات قنوات عالمية قدام البلاس اللي كانت تسكن فيه، كرهة بوليسية جيران أصحاب واقفين مصدومين. العائلة هون في تونس صدمتها كانت أكبر بينسور على بنتهم اللي تقتلت بوحشية الله يرحمها، وكانت في وسط دارها كانت تخدم أديستانس يعني قدامها الأورديناتور متاحة في دارها، وكانت وقتها في اجتماع بالزوم أونليني مع زميلها، وقت اللي دخل القاتل لدارها وضربها على رأسها بآلة حادة حسب ما يتم الإعلام به من قنوات أجنبية وخاصة غادي الكندا، يقولوا ضربها على رأسها بآلة حادة. والشاهد هوني كان زميلها في العمل اللي كما قلت لكم كانوا في اجتماع أونليني بالزوم، شاف الجريمة كل وأعلم بالوقت الأسعاف اللي خلته حاولوا يسعفوها، ولكن للأسف الله يرحمها ليلى بن سالم توفيت. أم دي طفل يبلغ من العمر يقولوا 12-13 سنة، مقيمة في موريال عندها سنوات، وهذا اللي حاولت أختها في برنامج موريال انفو تقولوا كي عدوها معهم. نسمع شوية.
1: En juillet, paraît-il, il s'est attaqué à deux policières. Comment il s'attaque à deux policières et on le remet en liberté?
0: Bon, on est là, t'audir, mais n'a pas eu besoin d'un écouteur, صاحبتها, حد من جيرانهم. الاسونسيال في التيمونياج نتاعها في برنامج موريال انفو كانت قالت انه مصدومين. ليلى معروفه بانها طيبه وقلبها كبير وكما احنا نقولوا اللي عندها ما تخممش فيه الغيرها، وتقول انه القاتل في الجريمه هذه كان ديجا اعتدى في جويليا على زوز بوليسيه، وتسائلوا علاش تم اطلاق سراحه ولا ما تشدش على ذلك ارتكب جريمة أخرى. دونك هذا كل ما نجموش احنا نأكدوها وننفيوها. من ناحيتنا احنا باتصال مع وزارة الخارجية باش نشوفوا معهم كان فما تفاصيل أخرى. حق متاع ربي توصلت زادة كيف كيف مع أختها، ربي يصبرهم. الوضع صعيب، جريمة شنيعة، صدمة وكارثة كبيرة الحق متاع ربي عند العائلة، الأم اللي هي مرأة كبيرة زادة كيف كيف، أختها، عائلتها. إن شاء الله ربي يصبركم وإن شاء الله حقها ما يضيعش. حسب الأرقام اللي قاعد يتناولوها واللي دور معناها خاصة من جاليتنا في كندا وتحديدا في موريال، يقول لك إنه هذه ماشي الجريمة الأولى اللي يكون ضحيتها تونسي أو تونسية، فيقول لك إنه هذه عدد كبير، ويقولوا إنه حتى توا مثلا وصلنا 19 جريمة في نطاق شرطة موريال في 2026، مش تخص كانت تونس، جريمة عامة في موريال من أول العام لتوا، هذه توصل للجريمة رقم 19. ربي يرحم ليلى بن سالم التونسية اللي كيما قلت لكم اتقتلت في دارها وهي تعمل تخدم أونليني في اجتماع بالزوم. نحاولوا نتواصلوا بالعائلة ولأنه صعيب معناها حتى في تواصلي مع أختها في البريفي نتفهم أنه ما ينجموش حالياً يصرحوا بحد شيء، وتقول احنا تواصلا لهين في امي مرأة كبيره باش نعلموها وباش وان شاء الله من ناحيتها زاد كيف كيف وزارتنا وزاره الخارجيه ودولتنا زاد كيف كيف تاخذ لها حقها ويقفوا معها باش يتم الكشف على الجريمه هذه الفعل متاعها وتسليم جثمانها في اقرب وقت لعائلتها الله يرحمها.
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحد أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. Mosaïque Monde.

0: هذا يدم على موزاي كافي. بنكملوا مع بعضنا كما قلت لكم حتى للنص النهار لحديش غير بعض. موعد ثاني مع صندوق عجب عندكم ما تحكي. وصحيح الماء متوفر لكن يقولوا لي الأسوام ما زالت طالعة كمان شوية.
1: صندوق عجب
2: بخير. صندوق عجب أنا قلتها 100 مرة وعودتها وماذا بينا ديما نعودوها. شوية من حنة وشوية مرتبط جديد. هي البلاد مصخة وملوثة تلوث المخ معاش يستوعبوا. أما راهو كان مش من العباد راهو من البلدية. والعباد ما عندك ما تقول فيهم زادة. نحاول طولهم يلوحوا في زبلهم بغتو يحطوا في الوسخ بغتو. ما عندهم حتى مشكل باش يحلوا شباك الكهرباء وينظفوا كراهبهم في الكياس. شوية هكا وشوية هكا.
3: ألو مزيك بلي ملاحظة للسيد اللي قال الناس اللي نهار كل شد الفيسبوك. انت كيفاش عرفت انهم شادين فيسبوك؟ خاطر انت بيدك شد الفيسبوك. انا ننصحك انت وننصحهم هما باش تسيبوا الاثنين الفيسبوك بالسلامة.
4: يا جيان براس منك بالله يشوف لي اختي الكار ليني 60 راي تتعدى من قدام بلاصات وما يحدثوليش. وانا هذيك البوسيبيليتي الوحيده اللي ناخذها في برشلونة. ما يحبوش يقفوا كلمهم راني معاقه راني ضرير ما نجمش نمشي لبلاصه اخرى. يا ناس افهموني يا ناس.
5: بخير يا صندوق عجب. في البلاد هذه تشوف كل عجب يا اخي. قل لي توا المياه المعدنيه الحمد لله توفر توا. الحماسه والعطاره مازالوا بها يترمى رسول الله دينار يبيعوا فيها. عليه هكا عليه الاستغلال لتر نص الدينار ولترتين ب 12 مياه. وينك يا تجاره يخرج يخدموا على رواحكم سيبوا برواتكم وخرجوا يخدموا اخويا. شوفونا شنو هي الحكايه هذه.
1: صندوق عجب.

0: تو سونتي تستاذى فيكم. خليكم مع غفران في الأخبار وكانوا بعدنا حتى نص النهار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي يؤكد توفر مخزون من الطماطم المصنعة يناهز 60,000 طن من الموسم الماضي، إضافة إلى إنتاج الموسم الحالي بما يسهم في تأمين حاجية السوق. في المقابل أشار الضاوي في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك إلى أن الموسم الخريفي من إنتاج الطماطم شهد صعوبات كبيرة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار، ما أدى إلى تساقط الأزهار تعطل نمو الثمار وتضرر المحاصيل وتراجع المردودية.
3: الجانب الصناعي ما ينجمش يدخل على خاطر عنده كلفة الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ووعاية مانيش خالص، ما عادش يلقى روحه، ما ينجمش يفكر فيها أصلا. لا بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة ذاك موجود عندنا ستوك، وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60,000 ستوك من الموسم الفارط. ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس، نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا فايض من الموسم الفارط، دخلنا الكومباني هذا ب 60,000 المخزون وزيدنا اخدمنا الموسم هذا. ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن انا نقول حاجة، شوف ما يبقى حال على حاله. شوف العملية هي امتع وقت ما مش طويل برشا. الباكورات ابارتير من 15 اكتوبر فهمتني تدخل، فهمتني ما تدخل على مستواجيات مثلا كما الرقاب كما الساحل، هذا ما يدخلوا بكري شوية فهمتني. هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راو زادة، ثم اللي في الارير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي تزرعت وما عملتش النوار متاعها في السخانة، عملته بعد السخانة باش تجيب روحها شوية شوية، ولكن مش باش نلقوا الأسعار اللي هي كانت متداولة، صحيح باش نلقوه مرتفع شوي.
0: إمضاء اتفاقية تعاون بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي في إطار مشروع يهدف إلى ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني بالتعاون مع إمارة موناكو. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل، إلى جانب تطوير مهاراتهم المهنية وتشجيع المبادرة الخاصة، علما أن المشروع يشمل أيضا تعزيز القدرات البيداغوجية والتقنية للمكونين والإطارات الإدارية بمؤسسات التكوين المهني. عالميا أسعار الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي تسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 2.23 أورو للتر مقارنة ب 2.16 أورو في الأسبوع السابق وفق بيانات نشرتها الوكالة الفرنسية للأنباء. واستنادا إلى هذه البيانات فقد سجلت أسعار قياسية في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27 من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وذلك بسبب صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والنزاع بين روسيا وأوكرانيا. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية مشيرا إلى أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي. تقرير حسين الدبابي.
4: أشار المسؤول الإيراني في تصريحه لوكالة رويترز إلى أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي. وخلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تمت مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي حسب المسؤول. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خلافات كثيرة تم زالت جارية بين موقفي إيران والولايات المتحدة لكن المسار الدبلوماسي بازال مستمرا. ويدر التذكير بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضاعي كان قد قال في وقت سابق الأربعاء إن مضيق هرمز لن يفتح أبدا في حال لم تنفذ الولايات المتحدة شروط طهران، مضيفا أن هذه الشروط تختلف عما سبق وقد تم إعلامها للدول الوسيطة التي تأتي إلى إيران. ويشار إلى أن لقاء جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس العقشي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر وسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مبلغا إياه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه أصبح لزاما عليه أن يقرر إما إبرام اتفاق مع إيران وإما إبادتها وفق قوله. وتعليقا على ذلك صرح السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بأن إبادة سكان إيران كما هدد بها ترامب ترقى إلى جريمة حرب وهي عمل همجي ومرفوض يجب أن لا يرتبط بالولايات المتحدة أبدا.
0: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد تواصل مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

Mosaïque FM.

0: سوسونتي مرحبا بكم لحداش وستاش دقيقة كالعادة نحكي أمور تهم صحتكم إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة جيدة. منعش عليش مركزة ما يظهر لي أنا بعد الصيف لازم أكثر تركيز قاعدين برشا هكا تطلبون تونا أنتم ما تطلبوا بش نحكيوا على الميزان واللي بلبز واللي يبدأ شعاره في الصيف ما نحرمش روحي خلي ناكل صحة وبشفاء آتا ونضعف قدامي عام كامل وبعد منعرش عد يشد صحيح في سبور في الرجيم ولا ليه. فمن الناس اللي تقول لك انا نعمل ريجيم ما نحبك الريجيم اللي فيه سيعطيني معناه ما عنديش لون صوفل معناه كان ما بعد جمعه نحس روحي ما ضعفتش سيء نعاود نرجع ناكل من جديد. فهم شكون يقول لك انا ما نعرفش علاش اما نحس روحي كاس ما ينجم يسمني ملي وين اسم ما فهمتش علاش خلي تفسر لنا هي اكثر ونفهم زيدا اليوم السمنه شو اش معناها عبد السمين بصحته نقولنا شو الفرق بين سوربوا وبين السمنه لوبيزيتي نفهم هذا كل مع دكتورة التغذية دكتور فاطمة بكار نورتني دكتور شو حوالك
1: يعيشك
0: طبعا بيس
1: فضلك ميرسي
0: بوكو يظلي اغلب الكونسلطاسيون تاعو بعد الصيف يظلي تلاحظوا هكا
1: هو في كل وقت
0: انا خاصة
1: قبل الصيف وبعد
0: الصيف هذاك زعما باش نحافظ على علاقتي باش نظهر بالكدا اما بعد الصيف باش نخلص فاتورة اللي مخمخته في الصيف
1: توتافي
0: نبدا معاك دكتور ما معنى اليوم سمنه شو معناها انا سمين
1: شوف هي لا ديفينيسيون نتاع سمنه تبدلت heureusement اللي تبدلت ان جانفي 2025 دونك قبل كنا نقولوا انسان سمين راهو لي ام سي نتاعو انديس دو ماس كوربوريل بوا على طول مربع يفوت 25 و اوبيز يفوت 30 اور اي سي تافيري ك الكتله العضليه مهمه برشا نجم يكون انسان وزنه زايد بالكدي لكن ما عندوش غريس عنده ان بون ماس مسكولير ونجم يكون انسان وزنه تحت معناتها لي ام سي نتاعو تحت ال 25 ويكون عنده زيادة كبيرة في الغريس وخاصة الغريس بيسيرال دونك يفو دوني بلوس دامبورتانس با اونيكمون او بوا مي او راسيو غريس اي مسكل معناتها لازمنا نثبتو بالكدي في نسبة الدهون وخاصة الدهون اللي في الكرشة الداخلية معناتها اوتور دو فوا لي زورغان انترافيسيرو
0: معناها اليوم سمين لازم يكون شنو الانديس نتاعو
1: شوف سمين لازم يكون وزنه فوق بالنسبة لي مسمتعه فوق 25 أوبيز لي مسمتعه فوق 30 ما نثبتوا بالكدي في الماس غراس في الغاسيو تور دو تاي سور تور دو أنش ناخذ الدورة متاع الكرش الدورة متاع لي أنش متاعنا لو غاسيو هذي لازم يكون انفيريور à 0.85 شي لفام و انفيريور à 0.9 شي لوم
0: أقل من 0.9
1: عند الرجال وأقل من 0.85 عند النساء وقتها ما نحكيوش على سمنة حتى وكان لي ام سي نتاعنا يفوت ال 25
0: به هوني جبت لي نقطة مهمة قبل ما نحكي ونبدأ في ريجيمات وعليش بدن يحرق وعليش بدن لي وعليش بدن يضعف وعليش بدن لي جبت لي على الماس مسكولير معناها النجم نكون أنا نظهر بصحتي أما في الأخر مش شحم هو ماس مسكولير معناها نقول لنا عظم خشين بالتونسي حكا نسميوها
1: عظم خشين أي ما إذا ظهر بصحته سيكو فما زيادة في الميزان ينجم يكون وزنه زيد على البالانس على الميزان ما يظهر فرد طول فرد وزن زوز أشخاص زوز نسي عندهم نفس الطول ونفس الوزن واحدة تظهر زيدة واحدة ما تظهرش زيدة اللي ما تظهرش زيدة إلى بلوس دو مسكل واللي تظهر عندها كرش عندها ديزاديبوزيتي لوكاليزي راهو هذيك عندها دو لاغريس إلى moins de masse musculaire.
0: معناها المسكل كين هكاليش يعطيونا ساعات مثلا ريجيم يقول لك أباز دو بروتين باش نقوي لك المسكل في بضعفش خطر كانت في صورة ضعف المسكل باش يولي في بلاصتو شحمة
1: توتافي شوف العضو اللي يحرق في البدن والعضو اللي نقصنا الالتهابات في البدن هو المسكل توا on ne doit plus traiter le sujet du surpoids de l'obésité بنفس الطريقة معناتها ça ne se résume pas à une assiette راهو ça se résume à traiter le terrain معناتها عندنا التهابات موجودة لازمنا نلوجوها لازمنا نلوجو مقاومة الانسولين اللي هي أكثر حاجة تخلي الالتهابات هذه عالية
0: جماعة هذه ثلاث مرات على مقاومة الانسولين مش تفهموا الحكاية
1: وهذاك هو راهو سي الانفلاماسيون دو باغراد معناتها البدن قاعد عنده التهابات نايمة وما نعرفوش عليها وقتاش تتحير سورتو كان عندنا اون كاليتي دو سومي خايبة سورتو كان عندنا نسبة متاع ضغوطات وستريس يومية كبيرة برشا زيدا سيتان فاكتور بروموتور متاع الأمراض دونك نرجعو نقولو انو لا بريز ان شارج دو سوربوا la prise en charge de l'obésité, elle ne se résume pas à une assiette uniquement, ولا elle ne se résume pas à un régime وحده.
0: مش régime.
1: خاصة الرégime اللي حكيوا عليهم d'exclusion ولا الرégime.
0: نتاع إنك نحرم الحقول.
1: نحرم روحي ونعمل uniquement des protéines ولا نعمل une monodiète ولا نعمل نوع بركة متاع غذاء إذاك شو معناتها monodiète. Donc les hommes plutôt on vise une assiette anti-inflammatoire, un équilibre نتاع un apport en protéines مهم ياسر باش نقويو في الكتلة العضلية.
0: فهمني هذيك قوي وخد انت قبيلة قول دكتور قلت أكثر حاجة تحرق في البدن هي الميوسكل ونقوي في الكتلة العضلية يعني معناها شو معناها معناها أنا كان قوي الميوسكل متاعي وكاليش يقولك بدن يحرق بدن ليه هو الميوسكل متاعه اللي يحرق
1: هو الميوسكل حتى وإحنا راقدين يحرق والناس اللي ما عندهش ميوسكل ديفلوبي راهم ما يحرقوش يسون اون هيبوميتابوليزم كلهم سانز اكسبسيون
0: معناها قاعدين يحرقوا هما اون ايتان قلنا قاعدين
1: حتى مرتاحين انسان عنده ماس مسكولار ديفلوبي عمل برشا سبور قبل جينيتيكمون فما ناس جينيتيكمون يتولدوا عندهم اون مسكولاتور بلو ديفلوبي كو دوتر فما ناس يقعدوا تعبين برشا باش يبنيوا الكتله العضليه كونتريرمون ا دوتر شويه اكتيفيتي فيزيك سيبلي ادابتي وفي ساعه يطلعوا في الماس مسكولار نتاعهم دونك ندورو نقولوا لو مسك كي دي مسك راهو لازمنا باش نبنيو الكتلة العضلية لازمنا برشا عوامل تعاوننا معناتها لازم
0: ابار سبور
1: فما لاكتيفيتي فيزيك وفما لي زونتري انت باش تبني حاجة لازمك يجور معناتها لازمك تعطيه انت دي زاليمون غذاء نافع ويخليه ينجم يبني الكتلة العضلية لازمو ان ابور سوفيزون ان بروتيين مي با اونيكمون راهو الريجيم بروتييني وحده ما يخليناش نبنيو الكتلة العضلية خاطر يزيدنا في الالتهابات لو ريجيم هايبر بروتييني ما غير ما ندخلوا الالياف
0: سامحني هوني دكتور فوالا خلينا نوضحوني برشا يمشي في بالهم انهم باش يعملوا ريجيم هايبر بروتييني يقول لك هاكا نقوي في الميسكول نتاعو في الماس مسكولير وتوا نضعف صحيح ولا غلط هذا
1: هو باش يضعف اي ريجيم ملول باش يخليك تضعف خاطر سافا اتر ان ديفيسيت كالوريك اللي البدن ماهوش متعود عليه باش يحرق شويه كيلويد مي او بو دان سارتان طون وقت باش يخاف من الفونت مسكولير باش يولي اون هيبرناسيون معناتها في حاله نوم في حاله ركود دونك لو ريجيم هايبر بروتييني ا لوي سول راهو ما يخليناش نبنيو الكتله العضليه باش خلينا نحرقوا في فترة الأولى وبعد فما ان ريسك دو ستاغناسيون فما ان ريسك ديبرناسيون البدن باش يخاف على روحه باش يقف دونك لو ميور ريجيم بعد ابحاث كبيره صارت هو سي لو ريجيم ميديترانيان ميديتيريان دايت
0: هو اللي فيه
1: اللي هو معتمد على نظام الغذائي نتاع البحر الابيض المتوسط notamment بلادنا قبل مشتوى خاطر تو وليت لاسيت للمواطن التونسي سي لاسيت مودرن معناتها متكونه برشا فاست فود برشا مقليات برشا حاجات مصنعه برشا بوكو دو بواد دو كونسيرف اي الحاجه اللي تغيظنا ياسر انه فما فيها ديفيسيت بروتيني كبير
0: معناتها ماش برشا بروتين
1: ما فماش برشا بروتين صحيح متكون برشا بالخبز من معجنات الزيوت اللي ولينا نستعملوهم كيف كيف بروموتريس دو لانفلاماسيون اللي هما بعدنا ياسر عزيز زيتونة اللي هو يعاوننا في تنقيص الالتهابات بعدنا على الخضروات خاطر الناس كل تجري الالياف كسوسوا دوريجين طايبه ولا نيه راهو تعاون بوغ افوار ميكروبيوت اوبتيمال دونك نرجعوا نقولوا انه لا بريز ان شارج دو لا سورشارج بونديرال راهي ماهيش معتمده اونيكمون على لاسييت معتمده على تريتمون دو تيران معتمده زيد عامل مهم ياسر اللي هو الميكروبيوت انتستينال لازم تكون عندنا سيستم ديجستيف يخدم بالقدا البكتيريا النافعة تكون نعزوها في الجسم متاعنا وهذا الميكروبيوت راهو اللي يكون يخدم مليح من الولادة متاعنا وبالانفيرونمون متاعنا بطريقة الغذاء كان خذينا برشا انتيبيوتيك ولا مخذيناش كان عندنا ستريس كان عملنا قبل زيدة دي ريجيم سيفير دي ريجيم اللي فيهم برشا لي برودوي 0% هذوك كلهم يهلكوا لا فلور ديجستيف نتاعنا كيف كيف لازم عندنا اون كاليتي دو سومي اوبتيمال لازم عندنا اون جيستيون دو ستريس الناس كل عايشين في ضغوطات ما لازم نتعلموا كيفاش نبعدوا على الضغوطات الزايده
0: الضغوطات الزايده ولا نقولوا لي كيلو ايموشنيل
1: لي كيلو ايموشنيل هذوك كيف كيف
0: حتى الجوع اللي يجيك من انك تبدا ماك جيعان اما انت قلق ولا حاجه تمشي تلقى روحك فوالا
1: ديريكسيون جي من نقص نتاع سيروتونين في الجسم دونك الانسان يمشي يعمل كومبونساسيون بالماكله باش يعزز نسبه السيروتونين خاطر فما برشا انواع نتاع اطعمه فيهم لي بريكورسور دو لا سيروتونين. لا سيروتونين هي حاجة معناتها كيما الهرمونة ماهيش هرمونة اللي الجسم يفرزها وتتفرز في الميكروبيوت انتستينال. علاش قلنا راهو مربوط ببعضه راهو مفهميش حاجة تمشي وحدها معناتها الميكروبيوت انتستينال لازمو اون جيستيون دو ستريس اوبتيمال لازمو وهو كيف كيف باش يعاوننا في افراز هذه السيروتونين دونك نغذيو لي باكتيري نتاعنا باش ينجمو يعطيونا ان روندو اوبتيمال للجسم نتاعنا.
0: دكتورة بربي نسالك الناس اللي تقول لك انا من كاس ماء نجم نسمن من الهواء نسمن هذا صحيح ولا
1: صحيح هذوك مع بيت تلقاهم سواء قبل عملوا برشا ريجيمات وتعبوا الجسم نتاعهم الدم نتاعهم

0: نزيدو نوليو نبنيو اكثر شحم دهون في الكبد اللي هما جينيراتور نتاع مقاومه الانسولين اللي حكينا عليها.
1: فوالا معناها ينجموا, معناها الريجيمات هذوما قلنا نوعا ما اللي فيهم ياسر حرمان, خاطر معناها اللي يقول لك انا مثلا جربت الريجيم هذايا وهذا الريجيم سلطه و وحاجة مشوية وكعبة غلة ما نفعش فيها, فأنا نحب نزرب. العامل الوقت مهم هوني في الرجيم باش يظهر الغزولتا, خاطر هو اللي يخليك تكمل يعطيك اللانسوفل. دوك معناها رجيم انك
0: هو الزربة في الرجيم راهي هي اللي تخلي الإنسان ما يكملش, خاطر يبدا مزروب ويخلق ديكارانس كبار في جسمه, يعمل لافونت مسكولير اللي قلنا عليها نقص عن الكتله العضليه, هذه اول حاجه, ويخلق لنا بوكو دو كارانس انت اوتر لا كارانس ان فير, نقص الحديد, نقص الزنك, نقص دونك الجسم واحد واحد ما عادش باش يحرق. يا مومون دوني في وقت معين انت كي ما عادش عندك فير, ما عادش عندك زنك, ما عادش عندك مغنيسيوم, اوتوماتيكمان ما عادش باش تفرز السيروتونين, وقتها يتعب معناتها ايموشنيلمان اي ميتابوليكمان. كيف كيف نرجعوا للميتابوليك, فما اون سانتي ميتابوليك ا ريسبكتي, معناتها تجي تخوفوا باش يقف باش يخاف على الكتله العضليه اللي ما زالت هذاك, اش معناتها ان هيبرناسيون,
1: معناتها بدنك واحد وحده باش يتقلب عليك
0: يتقلب عليك. صحيح.
1: اليوم كي نختم معاك دكتور, احسن صحن يكون اكيليبري باش نقول انا مش جوست باش تاخذ منه اللي تسحق, ام زاده باش تطيح بيه شويه البواشون لازم يكون فيه.
0: شوف ان فونكسيون دو لا بيرسون, كيما قلنا الصحن لازم يكون ملتي كولور, معناتها فيه برشا الوان, يكون فيه نسبة عالية من البروتيين, سا ديبان أم وفام, راجل ولا مرأة.
1: معدل مثلا تقولي راجل يستحق مثلا,
0: راجل يعمل اون اكتيفيتي فيزيك لازم 1.5 غرامات بروتيين بار كيلو بار جور في النهار, معناتها كل كيلو تحسب له 1.5 غرام.
1: وتعرف انت بالميزان نتاعك
0: اما مش يخلي روحه ما ياكلش نهار كامل وياكلهم في وجبة برك, وقتها يتعب لو سيستيم انتستينال نتاعو
1: يقسمهم
0: بيه, il faut les répartir. باجنيس تحكي على جون انترميتان, راهو لو جون انترميتان نافع اما ما لازمناش نعملوه بالغلط, معناتها كان باش نعملو دو جون انترميتان راهو لازمنا نكزوه الصباح
1: قهوة الصباح
0: ناخذوهاش, وجبة فطور الصباح قهوة نجمو نكملو ناخذوها, مي نبعدو على كل ما هو سكريات مخفية او بوتي ديجوني, نعملو وجبتين كاملين يغذيولنا الجسم متاعنا باللي بروتيين, شوية كربوهيدرات مشبعة دي سكر لان, لازمنا برشا الياف بور اسوري ان سيستيم ديجستيف اوبتيمال زيدا. بالنسبة للنساء المعرضين لمشاكل التيرويد ولا اللي عندهم في عائلتهم مشاكل تيرويد, راهو لازمهم يبعدوا كومبليتمون على جون انترميتون خاطر يزيد يتعب لهم الغدة الدرقية نتاعهم. لو جون انترميتون لازموش يكون في الليل, معناتها العشاء هو وجبة مهمة برشا مي لازمها تكون بكري, ما لازمهاش
1: معنا اخر وقت واحسن وقت.
0: شوف اخر وقت ما فهميش اخر وقت, مي احسن وقت يكون بين السبعة سبعة ونصف ثمانية نجم ستة متاع الليل, ما توخرش اكثر, ديما لازمنا نخليه ساعتين بين الوجبة متاعنا والنوم متاعنا وقتاش نمشيو لفرشنا. النوم مهم ياسر كيما قلنا, سان سو ريزوم با اون اسييت, راهو لو سومي اي ريباراتور. في النوم الناس تعمل الاليميناسيون دي توكسين, في النوم الناس تفرز الجسم نتاعها يفرز لا ميلاتونين اللي هي هرمونة تصلح لديان نتاعنا اللي هي هرمونة مضادة للشيخوخة, دونك كله مربوط ببعضه. ونركزوا برشا على الكتلة العضلية اي لاكتيفيتي فيزيك ادابتي, حتى وكان الانسان عنده امراض مزمنه ولا عنده امراض اورام, راهو الابحاث جديده جديده جديده ورات انه نعطيو مثلا ليكزامبل تاع لو كانسير دو كولون, الناس اللي تعمل اون اكتيفيتي فيزيك ادابتي سبور ادابتي معناتها مع دي ثيرابوت مع كيني, راهم عندهم 28% مع اقل ريسك نتاع ريسيديف.
1: ميرسي بوكو دكتور, نورتني دكتور فاطمه بكر دكتوره التغذيه, هذه كانت استوس سانتي لليوم, تلقاها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.

فوالا ان شاء الله بطول العمر لكل مستمعينا اللي اليوم بالاماره 24 سبتمبر عيد ميلادهم. وتعرفوا لو برينسيپ باش ما تاخذوش في خاطركم منكم من عنا بلوتو منا. دونك لو برينسيپ انه راهو لازم تعديوا الديديكاس وتسجلوها وصفاتكم اول ما تبدا الميسيون, اما تسجلوها بعد النص نهار كي تتعدى يولي تخطار ما عادش نعملوا حتى صندوق وقت سيو في الوقت. واحنا كيما تعرفوا ما نجمروش البيت كيما اخبارنا جديده كيما الديديكاس لو جور او جور. دونك ماذا بكم اول ما تبدا الميسيون تهزوا تليفون تكلموا الريبوردور وتتمنوا لشكون طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ألو صباح الخير موزايك، أنا ميكني ليلى، نهني بنتي أماني عمدوني بعيد ميلادها، أقول لك كل عام وانتي حي بخير إن شاء الله، ربي يعطيها ما تتمنى في حياتها وربي يفضلها لنا.
2: أنا مروة من تونس، حبيت أن نهني روحي بمناسبة عيد ميلادي، إن شاء الله كل عام وأنا حي بألف خير.
3: عشان مزيك، أنا مريم من تونس، حب نهني زميلتي في العمل شابية بعيد ميلادها، وقال عشان لك العام تحيا بخير يا شابية غالية.
4: ألو صحي مزيك، أنا جليلة جسمي، اليوم عيد ميلاد ولد بنتي أحلولو، ربي يحييه بخير وربي يفضلو لهمينتو.
5: حب نهني بعيد ميلاد أولادي هذا محجوب، خالد محجوب، أنا مماتهم، وعمر وآسيا، حب نهنيهم كل عام وهم حيين بخير.
6: أنا إيمان بن هبل، اليوم عيد ميلاد خويا، نحب نقول له إن شاء الله كل عام هو بخير وربي فضله عليا، وإن شاء الله ربي يخلي له ماريا ومهدوش وشوية زاني بختي خويا.
7: نهاركم طيب، صباح الخير، نور الدين زروقي من الزهرة، نقدم لزوجتي عايشة أبو العريس عز التهاني بمناسبة عيد ميلادها 64، ما شاء الله، حاب نتقدم لها بعيد ميلاد سعيد وكل عام وهي حية بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113

حلو. خليكم معنا دلجنود دوبي بعد شوية في أجرو ماك. ميرسي الفاطمة، ميرسي الكريمة، ميرسي العبد الناصر، ميرسي المروين. ليكم بيان سور ان غران ميرسي. احنا نعاودو نتقابلو مع بعضنا غدو على موزايك.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
10: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم دو غولو اسويتو ليلا برستيج ب 4990 وتزيد تاخذ دو غولو بلاش بالكارتة وفاة متاعك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تنشر على موقعها الرسمي رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط آجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتزامن مع السير العادي للدروس. ويتم إجراء الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتبحث خلال لقائه بنيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر واقع وآفاق الشراكة في مجال الهجرة، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بلاغ لوزارة الخارجية. في هذا السياق، وزير الشؤون الخارجية يؤكد تمسك تونس بمقاربة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. من جانبه، أكد المفوض الأوروبي حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس ودعم الهجرة النظامية. يشار إلى أن أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل اليوم الخميس في نيويورك بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. أعوان وإطارات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يتمكنون من القبض على 6 أشخاص، من بينهم الفاعل الرئيسي ومشاركون له، قاموا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 سبتمبر الجاري بسرقة مبلغ مالي من الموزع الآلي لأحد فروع بنك أو فرع بنك عمومي بمدينة باجة، وذلك بعد التسلل من باب خلفي للمؤسسة البنكية المذكورة. عالميا، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في وقت هدم فيه جيش الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية، مع تعمده تجريف أراض زراعية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة. الحرارة تتراوح عامة بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. الريح قوية نسبيا بعد الظهر بالجنوب والبحر مضطرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع ناهد في أجروماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: موزايك اف ام اغرو ماغ اغرو ماغ كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين نهدى جندولي
1: نص نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الاستماع. هذه حلقة جديدة من أغرو ماغ موعدكم الأسبوعي المجازين الجديد على موزايك فام كل نهار تخميس من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة باش نرجعوا على امتداد ساعتين من زمان على كل أحداث الأكتواليتي في تونس وفي العالم أيضا ولكن في علاقة بأرضنا في علاقة بفلاحتنا في علاقة ببحرنا بخضرتنا بغلتنا بكل ما يمس قفة وقوت المواطن التونسي باش نحاولوا نفسروا باش نحاولوا نحلوا ونناقشوا ونفهموا ايضا الكواليس نتاع المنظومات نتاع الاسعار نتاع الامدادات وغيره. كانكم تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا طريق السلامه لكم وين ما كنتوا في كراهبكم وكانكم تتفرجوا فينا في اللايف عبر الصفحه الرسميه موزايك فام على الفيسبوك ولا على اليوتيوب في البث المباشر. مرحبا بكم معنا صوت وصوره. شكرا على تفاعلاتكم وعلى مساجاتكم اللي قاعدين يوصلوا لنا على الواتساب على الرقم 23513000. تبعثوا لنا مساجاتكم وتفاعلاتكم وتساؤلاتكم زادة اللي نطرحوها على الفريق. سليم في الإخراج أهلا وسهلا مرحبا بك سليم. ذي معنا في الأعداد وكالعادة كل التفاصيل تلقاها على موقعنا في نسختيه باللغة العربية والفرنسية موزايك فام بوانيت. ونحب نرحب بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية أنيس خربيش. أنيس أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكيف مستمعين.
1: أهلا وسهلا مرحبا. برشا مواضيع كالعادة أنيس اليوم عنا في المنيو في الانترفيو في الساعة الثانية. باش نحاولوا نركزوا ونحكيوا على القطيع متاعنا باش نحاولوا نحكيوا على المنظومة المهمة والمهمة جدا اليوم واللي في كل محطة نلقاو ونكتشفوا إشكال نوعا ما كسوة في علاقة باللغة اللحوم الحمراء بالأسعار متاحة بالحليب زادة اللي كثر الحديث عليه في المدة الأخيرة لكنه متوفر في الأسواق. الحقيقة ما فهمش إشكال شنو أحوال المنظومة متاعنا متاع الأبقار باش نحكيه على الانتاج متاع الحليب هل تراجع ولا لا. باش نحكيه على الحوافز والإجراءات الموجهة للفلاحين والمربين. باش نحاولوا نرجعوا شوية بالوقت التالي باش نرجعوا لقانون المالية نشوفوا شنو حط ك حوافز وكإجراءات وهل تم تطبيقه ولا لا. وبش نحكي وخاصة على البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع اللي تقريبا لأول مرة بتحكي عليه بالتفاصيل بش نحاول نفسره الكسوسوا للفلاح وللمواطن التونسي زيدا شنو هو البرنامج هذا شنو نحبه نعمله به كيفاش نحبه نضغطه به على الأسعار كيفاش نحبه نرجعه به الانتاج كسوا على مستوى الألبان ولا اللحوم لأرقامه متاع قبل. طبعا تحديات الكل يواجهها القطاع هذا باش يكون في الساعة الثانية ولكن موضوع آخر حارق خاصة ليامات هذه الطماطم. يعني شنو هو صاير في الطماطم علاش أسعارها طلعت علاش ناقصة في الأسواق نسمعوا في 3000 3800 ساعات في بعض البقايا فاتت 4000. باش نحاولوا نفهموا شنو هو صاير بالضبط في المادة هذه هل هو عادي في الفترة هذه في سبتمبر انه يصير نقص ولا يصير تذبذب في التزويد ام ماهوش عادي. باش نحاولوا نسمعوا الخضارة باش نحاولوا نسمعوا المختصين باش ناخذوا معنا ايضا بالتليفون ممثل عن المجمع المهني للخضر خلينا نفهموا الحكاية بالضبط في انفو وانتوكس. باش نتسائلوا تونس في المرتبة الثانية من حيث معدل مخزون القمح للمواطن للفرد الواحد هذه صحيحة ولا لا. وباش نحاولوا نرجعوا بالارقام وبالتفصيل على المساله هذه. باش نحكيوا ايضا على البطاطا اللي كيف عليها كلام في المده الاخيره باش نحاولوا نتبعوا المخزون نتبعوا الاسعار نتاع البطاطا وخاصه نحكيوا اليوم على زراعه البطاطا في الجنوب وتنميتها باش تكون الترناتيف باهية برشانيس معاك انت باش نرجعوا بالتفصيل على المساله هذه. كود فيغ كود بلو باش نحكيوا على الدرون في القطاع الفلاحي رغم انه السلطه التشريعية كانت صادقت عليها ولكن مازال متعطل المشروع هذا، رغم انه باش نشوفوا بعد شويه في المقارنات مع الدول الاخرى استعملته خاصه في المجال الفلاحي وفي المدوات ينجم يعاون برشا وينجم يربح برشا فلوس. وفي ايش معناها باش نحكيوا على الدي اي بي وما ادراك ما الدي اي بي، برشا تشكيات من الفلاحه على النقص نتاع الدي اي بي. خلينا نفهموا شنو هي الماده هذه، علاش يحكيوا عليها برشا الفلاحه، وشنو الأهمية متاحة خاصة في زوز قطاعات نحكيه على الحبوب والزيتين. هذا وأكثر يسنى فيكم على امتداد ساعتين من أغرو ماغ، ولكن كالعادة الوقت هذا نبدأ بأغرو أكتو.
0: أغرو أكتو،
1: أغرو أكتو أنيس، باش نبدأ ونحكيه على الطماطم. رينا برشا كلام في المدة الأخيرة من المواطنين على الارتفاع في أسعار الطماطم، ارتفاع في فترة قصيرة نجمو نقوله. بعض المناطق تلقاها ب 3500 3800، وفي بعض المناطق الأخرى فاتت حتى 4000. علاش؟ خلينا نسمعوا بائع خضر خضر كيفاش فسر الحكايه الضياء ثم نرجع.
3: والله خويا شنو نقول لك، الطماطم راهي لميت هذه الكل ودي راهي فضيح، ما فيها ما يترى، حاضر موجوده في السوق كلها فضيح، تاخذ 3 صنادق تصور منهم صندوق البيع، فهمت كيفاش؟ وقت راه في سوم 3800 فهمت الكيل، وخلي عاد كان ثم الاخرى تحت الحاجه البيع يبيع الله اعلم قداش يبيع فيها، توصل حتى 5000 و6000، ما انا ما جبتهاش وقت راه فيها كلها كيك، وطيش تتحسن والله اعلم. الجمعه اللي قبلها خدمت ب 1800، والجمعه هذه تخدم ب 3000 فرنك في 4 أيام تقريبا، ومش لحد النهار موجود، واربع ايام لي مش ديما موجوده في السوق تاع البيوت مكيفه، ما قدرش سومها الله اعلم، هي ديما ب 4000 فرنك ديما في زوم اللوت باع ب 4000 فرنك، وبعد ترجع طابت ل 2500 ولا 2000 كيما مسنس. اما سنين عاد دز هذه تو جويده كي تخدم 3000 و 4000 فرنك في الخشينه الاخرى الله اعلم قداش تولي، ان شاء الله ما توصلناش 5000 وكهو.
1: باهي هذايا دوك كريم خضار يتحدث على تزويده بماده الطماطم والمشاكل. لكن الصباح في موزايك كان تدخل مع ناديه ومع امين رئيس النقابه التونسيه للفلاحين ميديني ضاوي، يتحدث يقول قطاع الطماطم يمر بثلاثه مواسم انتاج. فسر نقول الموسم الحالي هو موسم الخريفي الموجه اساسا للسوق، تحدث على ظروف مناخيه صعيبه اثرت بشكل كبير على الانتاج نتاع الطماطم، وحكي على ارتفاع درجه الحراره في فتره الازهار. فسرها هو كيفاش اثرت على النمو نتاع كعبه الطماطم المردودية متاحة، حكي على مناطق كما فوسانة فريانة سبيبة وغيرها، يقول تأثرت أيضا بظروف المناخية. هات نسمعوه شو قال.
4: بالنسبة لقطاع الطماطم راهو فيه 3 مواسم، الموسم الأولاني هو الزراعات الفصلية اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل، وهذا إلى حد 1 أوت 10 أوت ماكس، هذا الزراعات الموسمية. ثم بعد يجي لارير سيزون زوزي احنا بغت الفلاحة، لاريير سيزون هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق، وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو حالين وقته. ثم الموسم البكورات، هذوما 3 مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي، احنا في لاريير سيزون. لاريير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون، وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير، السخانة طلعت برشا برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو وتزهير، وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس بتاعها، وبالتالي يصير اسقاط كل نوارة تهبط، وهذا هو اللي حصل بالضبط، مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش تنجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمة الرقم القياسي، وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو بتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة اخرى، حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي اماكن الانتاج اللي هي سبيبة في الارير سيزون، خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة، يعني جهة منجة في الارير سيزون، ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشرة. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
1: هذا تفسير سي ميداني ذوي، ونقرأه في لي كومونتير. صابرة هيبة وغيره يحكيوا على قليبيا جبنيانة، يقول لك 4000 4500. لكن رئيس النقابة التونسية للفلاحين يتحدث على مخزون من الطماطم المصنعة اللي يقول يفوت 60,000 طن في الموسم الماضي، إضافة إلى إنتاج الموسم الحالي، يقول هذا ينجم يساهم في تأمين حاجية السوق.
4: الجانب الصناعي ما ينجمش يدخل على خاطر عنده كلفة الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ويعاية مانيش خالص ما عادش يلقى روحه ما ينجمش يفكر فيها أصلا. لا لا بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة هذاك موجود عندنا ستوك وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60 ألف ستوك من الموسم الفارط ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا فايض من الموسم الفارط دخلنا الكومباني هذا ب 60 ألف المخزون وزيدنا اخدمنا الموسم هذا ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن انا نقول حاجه شوف ما يبقى حال على حاله شوف العمليه هي متاع وقت ما مش طويل برشا الباكورات ابارتير من 15 اكتوبر فهمتني تدخل فهمتني ما تدخل على مستويات مثلا كما الرقاب كما الساحل هذا ما يدخلوا بكري شويه فهمتني هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق ثم ما ننسوش اللي راهو زاد ثم اللي في الاريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار نتاعها في السخانه عملته بعد السخانه باش تجيب روحها شويه شويه ولكن مش باش نلقوا الاسعار اللي هي كانت متداوله صحيح باش نلقوه مرتفعه شويه.
2: انيس صحيح ناهد برشا تساؤلات برشا كلام برشا تحليل على منظومة الطماطم اللي خلينا نكون واضحين فيه تفاجئنا الناس الكل كي يمكن على مستوى الأسواق بالتفصيل على مستوى المستهلك بالأخص لأنه الطماطم ارتفعت في يوم معناها نقول لك أنا مدة أسبوع تويكة وفاتت أسعار قياسية وصلت الأربع دينارات وأربع دينارات نارات و200 الكيلو على مستوى البيع بالتفصيل اليوم ناهد خلينا نتفقوا اللي انه صحيح فما ثلاثه فصول نتاع طماطم كما وضح سي الميداني الفاوي رئيس نقابه الفلاحين سيناغري الفصلي والخرفي والبكورات هو في الاصل يوم نحن ما زلنا في الفصلي اما تو نحن في اخر الفصلي الطماطم اللي ريالمون تنتج في شهر سبتمبر هي يتم زراعتها في جوان اخر طماطم يتم زراعتها في جوان وفي الاصل تكون في المناطق كيما الكيف كيما القصرين المناطق اللي اقل درجات حراره في جوان من مجموش نحكيو على الاخر فصليه مثلا في القروين مجموش نحكو على اخر فصليه في سيدي بوزيد من مجموش نحكو على اخر فصليه في نابل لكن الخرفيه ما زالت الخرفيه في الاصل ما زالت قضية التوضيح اللي لازمنا نكونوا متفقين فيه اليوم على مستوى الفصلي ناهد الانتاج في جوان وجويليا واول اوت وهذاك يمشي منه أكثر من 80% لحدود 85% للتصنيع والثناء انتهى موسم التصنيع بتصنيع 850 ألف طن
1: ممتاز
2: تم تصنيعه وهذيك الطماطم المعلبة وعندنا حاجياتنا وأكثر سنة تم تصنيع
1: ما فيهاش إشكال
2: وكما قال سي الميداني فاوي حتى كي بدينا الموسم تاع السنة عندنا مخزون حقة معلبة متعاملوا
1: كي على 60 ألف طرنات
2: صحيح وسنة على الأقل فما 120 إلى 130 ألف طرنات معجونة تم تصنيعها حاجياتنا لا تتعدى في تونس 110 إلى 120 ألف عندنا ما يكفينا عام ونص خلينا نكون واضحين الإشكال اللي إنه هدية الآخر فصلية وقتش تتزرع هي كمشتلة في الأرض تتزرع في لا في أواخر جوان ساعتها الفلاح معدل الكوموند بتاعه فما شكون اللي بدا يزرع وتتواصل زراعتها معناها زرعانها في جويليا جويليا تعرف الناس الكل كيشنو اللي صار صارت انقطاعات كبيره نتاع الالكتريسيتي نتاع الفو ادت الى انقطاعات في الماء زاد فما مناطق سقويه بقات مغلقه وما تمتش الصيانه نتاعها وفتحها اول حاجه خلينا نكون واضحين تقلصت المساحات على الاقل ب 25% مقارنه بالسنه الماضيه فما مساحات ما تزرعتش من اصل لانه الفلاح تخوف كي راه الانقطاعات هذه وكل شيء حتى اللي معدي المشتله يعمل انيراسيون وما زرعش
1: يقول لك خليني ستاند باي
2: يشوف في روحه شنو اللي صار فيه في جويليا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه كيما قال سي الميداني اللي زرع صارت الارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة هو اللي أدى اللي أنه وقت النوارة متاعها في شهر أوت على الأقل 50-60% من نوار هذيك فقدناها. وفي نفس الوقت فما نقص في الماء، زاد صارت افترابات كبيرة في الماء في والفو في في في شهر أوت.
1: صحيح.
2: نحن كمتابعين وإلا كفلاحة يو كنا ننتظروا اللي أنه بداية من 15-20 سبتمبر مش يكون فما نقص في العرض متاع الطماطم.
1: أوكي.
2: زيد كملت عليها أواخر أوت الحجر البرد اللي صب بالأخص في المناطق متاع القصرين، ولينا نحكو على كاليتي التعبة على الأخر. اليوم أصبحنا نحكو على روندمون، نحكو على إنتاجية في الهكتار لن تتعدى 20 طن في الهكتار بالنسبة للآخر فصلية. اللي اليوم يو الهكتار آخر فصلية يوصل يتكلف 25-30 ألف دينار. لكن هذه الكل كي وخلينا باش نطمنوا المواطنين والمستمعين والمستهلكين. أنا نظن اللي أنه لأقصى حد 15 أكتوبر مش تكون المشاكل في الطماطم على مستوى التسعيرة، على مستوى العرف زاد أهم التسعيرة، لأنه ما فماش عرف التسعيرة مش ترتفع ومش تزيد مسالك التوزيع الملتوية تاخو بلاصتها. أنا لهنا هكا عندي لوم صغير على وزارة التجارة. يا وزارة التجارة اليوم كي تجي وتسعر الأسعار بدون الرجوع إلى كلفة الإنتاج وتقول اللي أنه في الأسواق دينار وثمانية مئة، مش يخلي عزوف كبير للدخول متاع الطماطم هذيك ولو هي فما كميات صغيرة، ما عادش مش تمشي الأسواق الجملة. شكون اللي مش يشريها؟ مش يشريها أكل وسطاء اللي مش يهزها من الفلاح مباشرة. صحيح هو قاعد يشري فيها بالغالي من الفلاح، وقاعد يشري فيها لحدود 3 دينارات من الفلاح، لكن ما عادش وزارة التجارة مش تتحكم في الأسعار متاعها. خلي العرض مقابل الطلب. وزيد يا اليوم نهت خلينا نكون واضحين حتى للمستهلك، ياهو أبارتير من 15 سبتمبر ما عادش فما أكل استهلاك الكبير متاع الطماطم الفرشكة اللي يوصل 36 ألف طرناطة في الشهر في الأيام العادية في الصيف. ينقص معناها الاستهلاك لحدود 24-25
1: على المعجون على الكونسنتري.
2: صحيح. لا، واليوم يا عندنا صناعة متطورة، عندنا الطماطم اللي مقشرة موجودة في الحكة. صحيح. في العديد من العلامات. صحيح. اللي مجم المستهلك اليوم يمشي يشريها الحكة ب 18-100 وبالفين فيها 5 و6 كعبات. صحيح. وتطيب لك كما قولوا نحن سامحني في الكلمة طنجرة متاع 5 و6 من الناس. صحيح. وتطلع لك أحسن حتى جودة، لأن أنه الطماطم اللي تحطت في الحكة مقشرة هذيك طماطم فصلية في وقتها خير الكاليتي نتاعها واقل قروسيه. ورينا نحن العديد من الصور في صفحات التواصل الاجتماعي كيفاش معناها مضروبه بحجر البرد، كيفاش الطماطم صفرة معناها نقولوا نحن خد بخد، كيفاش سمحني خامجه في في في في, في, في بعض الاوقات. يا وزاد اليوم اللي انه يلزمنا نخرجوا من عقليه لا يلزمنا نشريوا الطماطم الفرشكه شتاء ولا خريف ولا ربيع ولا صيف. يا هو كل حاجه عندها وقت، علما انه نهت 15 اكتوبر مش نبداو في الطماطم الخرفيه اللي مؤشرات الاوليه نتاعها توكي ان شاء الله تكون معناها مردوديتها ممتازه، لانه استقر الوضع واستقر الطقس في اواخر اوت اول سبتمبر، ما عادش عندنا انقطاعات في الكهرباء، قاعده تشرب، مش ندخلوا في مناطق الانتاج. ومن بعد يجي الفصل اللي هو البكورات. اليوم عنا على الأقل في تونس 6000 بيت محمية، بيت مكيفة للطماطم في كامل ربوع الجمهورية، هي اللي تضمن لنا التزويد متاع الأسواق الداخلية بالطماطم من أواخر نوفمبر أول ديسمبر إلى حدود شهر أفريل بداية مايو.
1: خلينا نخدم معنا بالتليفون محمد النابتي عضو المجمع المهني للخضر. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا أخي، مرحبا بكم.
1: مرحبا سي محمد.
5: مستمعين
1: مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. توافق أنيس خربيش في اللي كان يقول فيه؟
5: والله يعطي الصحة نوافقه يعني كليا. السنة يعني كانت جوان وجويلية، كانت تغيرات مناخية يعني لم نشهد
1: صعيبة.
5: لها مثيل
1: صعيبة
5: يعني
1: برشا.
5: صعيبة ياسر،
1: أثرت على عديد القطاعات.
5: نعم، وخاصة يعني الفلاح إذا كان يعني إحنا باش نزرع الطماطم وقتها إما أنها تموت بالسخانة وحتى إذا كان هي زرعت ومنعت يعني من وعملت النوارة ما تشدش النوارة. أنت تعرف اللي الفيكونداسيون يعني التلقيح مش يكون في حدود 36 إلى 37 ما يفوت 37 درجة اللي هذي المناخ المعتدل اللي ممكن النوارة تشد فيه. ألورك إحنا وصلنا يعني أرقام قياسية أنت 50 وتع 47 48 يعني الوضع هذي مش ملائم يعني للإنتاج وما ينجمش يكون يعني مناخ ملائم لي خاصة للطماطم.
1: هو تأكيد تأكيد لكلامك سي محمد معناها حتى في دول أخرى معناها رينا إنيس في فرنسا مثلا الكيلو طماطم أوريجين فرانس معناها من فرنسا 7.99 يورو. نوريكم التصويرة في البث المباشر
2: وانا نحكي على 25 دينار تونسي على الأقل
1: حتى في موقع معناها لل تقضي أونليني معناها في مساحة تجارية كبرى في فرنسا كيف كيف لقينا تتراوح الأسعار هي الحقيقة ماهيش عندهم عديد الأنواع ولكن فما حتى في اللالونجي ذيك الطويلة 6 يورو كيف كيف تلقى حتى أقل ولكن 6 يورو اللي هي تتسمى مرتفعة معناها
2: صحيح.
1: تفضل سي محمد.
5: دونك العامل الثاني اللي أكد عليه زاد نوافق في أنيس 100% هو القطاع المتواصل للتيار الكهربائي. يعني إحنا لاحظنا يعني سنة صيف يعني صعب جدا حتى إذا كان منعت النبتة من ما ماتتش مسخانة دونك بالعطش مش تموت. يعني إذا كان هي حاجتها بالماء والماء مش موجود وسخانة قوية دونك ما تنجمش تقاوم النبتة. النبتة هي تتغذى يعني الماء هو
2: ونعرفوا لي نبتة الطماطم سي محمد إذا ما تشرب كل يوم وإلا ماكس نهار بعد نهار هكا ولا
5: ماكس يعطيك هو في اللي هو ماكس يعني نهار بعد نهار هذه في الحالات ربما العادية معناها. أما إذا كان حالات استثنائية كما سناء اللي 47 48 خاصة في القروين يلزم إذا 7 و10 تشرب النبتة باش تنجم أنت تمنعها. وثم الأغلب يعني بعض اللي أنا ثم معناها بعض الفلاحة اللي زرعوا يعني ما ثبت حتى شيء معناها مشتي كلها ماتت بالسخانة. وكما قلت لك إذا كان منعت مسخانة روجها العطش متاع انقطاعات متواصلة التيار الكهربائي اللي يعني كان عنده تأثير سلبي على النبتة متاع
2: سي محمد جيس. أنا نحب نسألك ونطمعن ونعرفك اللي أنت معنا بتبيعتك فلاح خضروات وفلاح طماطم بالأخص ومعنا وتتصرف على مستوى ولاية القيروان. الطماطم الآخر فصلية اللي تتزرع في المشتلة متاعها في أوتو أول سبتمبر أوليا شنية المساحات؟ هل فما نقص مقارنة بالسنة الماضية؟ شنية المؤشرات الأولية متاحة بالرغم اللي نعرفه لأنه بكري باش نحكيه عليها تولي هي تتزود بها الأسواق.

0: وخاصة نوفمبر معناه آخر أكتوبر بداية نوفمبر باش يكون عنا معناه منتوج محلي اللي نأمل أنه يساهم في يعني تزويد السوق وعنا توفير معناه متطلبات المواطن.
1: سي محمد فقط نحب نطمان على الانتاج الوطني متاع الطماطم المعدل للتحويل معناه اللي تم تحويلها, وفي نفس الوقت نحن رينا العديد من الفلاحة اللي تشكات خلال شهر جويليا بالأخص حتى من فقدان جزء كبير من المحاصيل متاعهم أنافاك بحكم الانقطاعات وكل شيء, ورينا حتى مشاكل صارت في وحدات التحويل وبرشا فلاحة معناه صارت عليهم عديد من انقطاع معناه من الاقتطاعات في الـ في الـ في الـ في الميزان بحكم اللي انه ما كانتش فما جودة يمكن هذايا اللي قريناه وشفناه في الطماطم اللي موجهة للمصانع. شنو في دقيقتين هكا شنو الخلاصة متاع الموسم متاع التحويل متاع الطماطم الفصلية؟
0: والله يعطيك الصحة سي أنيس, يعني انت حطيت يعني حطيت يديك على يعني المشكل الحقيقي اللي هو بدأ يعني من الطماطم المعدل التحويل. يعني في الطماطم الفصلية المعدل التحويل كانت صعوبات يعني استثنائية وصعوبات لم يسبق لها مثيل. أنا ما للأمانة من أصعب السنوات متاع تجميع الطماطم متاع هو أثناء ناخذ مثال من بين المشاكل الحقيقية عدم توفر معناه الشاحنات النقل للطماطم. إذا كان أنا كفلاح نبقى نهارين باش نجمع 1000 مثلا صندوق, نهارين باش نجم لأنه ثم نقص في اليد العاملة, وبعد نستنى 3 أيام باش يوصلني كميون. نحن وصلنا في فترات معينة 3 أيام وانت تلوج على كميون ومش موجود, النهار الثالث يجيك الكميون, وبعد ما يجي الكميون 36 ساعة و30 ساعة ويبدأ شد الصف باش يدخل المعمل. وبعد يدخل المعمل يعني بنى كاليتي مش يكون يعني اكيد مش تكون كاليتي معناها ما هيش جيدة.
1: والسعر سي محمد سمح لي, سعر القبول في المعمل مازال لحد الان 270 مليم هكا.
0: اي جايك للنقطة يعني, ومن بعد يدخل مش ينقص لك 12% وينقص لك 13% في الميزان. وعنا يعني انا باش من بالحق يعني الحاجة اللي توجع انه المجهود متاعك كفلاح يمشي يطيش باي ثمن, حتى اذا كان الثمن البقاء 270 مليم. سي أنيس راهو عندنا توا احنا ال 270 هذه عندها 5 سنوات
2: ما تراجعتش.
1: لكن سي محمد منذ اسبوعين رينا مراجعه في سعر العلبه طماطم وتم الترفيع 220 مليم في
0: يعطيك الصحه. اذا كان وزاره التجاره يعني تزيد في الحكه يعني للغه اخرى للصناعيه والاصحاب معناها المصانع, فالفلاح شكون باش يزيد وشكون كيفاش باش
1: يكون فتح الفلاح معناها والكل فتح الفلاح
0: طبعا مش يدفع الفلاح هو ال 270 يعني شفنا تضاعف يعني الاسعار نتاع المدخلات الفلاحيه يعني تضاعفت في بعض الاحيان الدوبل, ولكن 270 بقات هي بيها. شكون اللي يدفع في الفاتوره هو الفلاح.
2: واضح. شكرا لك سي محمد النابتي عضو المجمع المهني للخضار. رحنا فاصل ثم نرجع نواصل معكم في اكومك.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات, وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير, خذ البرو لكوجينتك.
4: أغوماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
2: نص نهار 32 دقيقة, مرحبا بكم على موزايك فيم. هذه أغروماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. مازلنا نحكيه في أغرو أكتو, حكينا قبيلة على الطماطم اللي طمنونا أهل المهنة اللي يقولك باش يكون فما تحسن خاصة مع أكتوبر, دخول شهر أكتوبر, نص أكتوبر ربما حتى لنهاية أكتوبر باش يرجع التزويد ويرجع رجع الأسعار إلى وضعها الطبيعي. لكن خلينا نحكيه على قطاع مهم جدا بالنسبة لنا, نحكيه على قطاع الزيتون وكيفاش نجم نواكبه التطورات اللي قاعدة تصير على المستوى العالمي, خاصة مع اليوم التنافسية الكبيرة اللي تونس قاعدة تلقى فيها على السوق العالمية. خلينا ناخذ معنا بالهاتف سليم حكيم حاضر.

0: هاتف أي ممتاز. ناخد معنا بالهاتف السيد مصطفى امتراوي، هو مصدر زيت زيتون واللي حاضر اليوم في الندوة حول قطاع زيت الزيتون اللي تنظمها الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالتنسيق مع الهياكل المعنية. هي ورشة تحت عنوان ديالوغ بوبليك بريفي سور لو ديفلوبمون لا فالوريزاسيون اي لا دورابيليتي دو لا فيليير اوليك. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل. مرحبا بك، اهلا وسهلا سي مصطفى على اذاعه موزايك فم.
1: مرحبا بك وبمستمعي اذاعه موزايك.
0: مرحبا سي مصطفى، وانت مصدر زيت زيتون اليوم، شنو هما الاشكالات، خلينا نبداو من الاشكالات اللي طرحت في الندوه هذية على مستويكم انتم؟
1: انا حضوري اليوم كان كصاحب معصرة ومحول لزيت زيتون، لانه هو الحضور شامل مع كل الاطراف المتداخله في قطاع زيت زيتون، ان كان منتج فلاح، صاحب معصرة، معاصري، خبراء، مهندسين، باحثين، اساتذه، فيما كل ذي شخص معناها والنسبه اللي كانت معناها يمثلها الجهة كانت يمثلها. كان حضور جيد ممتاز تحت اشراف السيد الوزير والسيد والسادة الحضور من مدير عام ديوان سيت او الديوان او ما او الاطارات العليا للدولة ومع الزيتونة، وكان فيه جل الاطارات بتاع القطاع هذا وجل المتداخلين من مصدرين وأصحاب معاصر وفلاحة. كانت الجامعة الوطنية للفلاحة السي محمد. المهم الإطار الناس كل كانت حاضرة وكل واحد يدلي في دلو، هو ورشة عمل قاعدين معناها، وصار برشة تدخلات وقاعدين يحاولوا معناها يطوروا من المنظومة هذه.
2: شنية أهم المشاكل سي مصطفى، شنية أهم المشاكل اللي تم إفارتها في ورشة العمل هذه؟ نعرف ونحن اللي أنه قطاع زيت زيتون قطاع مهم، قطاع استراتيجي، لكن لحد الآن ما زالت فما بعض النقائص. نعرف أنا مشاكل في التمويل، مشاكل في اليد العاملة،
0: خاصة التمويل.
2: أي شنو أهم المشاكل اللي تم تناولها اليوم في الندوة سي؟
1: والله يا صديقي ثم مشكل طرحت، ثم اللي ينجموا نقول ونحن يداركاها، وثم اللي هي عويسة تحب جل الإدارات وجل الوزارات تدخل فيها لحل حالة الإشكالات هذية، فها النقل، فها التمويل، فها الانتاج، فها المكمنة، فها اليد العاملة، فها برشة حلقات من فهمني، خطر هو الموضوع مهم جدا فيه جميع المتداخلين، خطر كل موضوع فيه عراقيل معينة وفيه إيجابيات معينة تتحط العراقيل، خطر هو شنية، هو موضوع باش يتفادى المشاكل اللي موجودة في القطاع. الفلاح عنده مشاكل حقيقية طرحها على الطاولة، صاحب المعصرة صاحب التحويل عنده مشاكل.
2: هل اليوم سي مصطفى تم تناول بعض الحلول، فهمتي ولا، وحطانا على الطاولة، وشنو معناها في صورة ما الطاقة على الحلول هذه تنفيذها، كيفاش مش يمر الموسم؟
1: أولا هي حلول تعتبر طويلة المدى، ولكن ثم إشكالات عاجلة النجم يتفاداها، فهمتني، باش تكون على الأقل الموسم هذا الحالي اللي هو قادم يكون أحسن من الموسم السابق.
0: شكرا لك، شكرا لك سي مصطفى المتراوي مصدر زيت زيتون. اليوم حاولوا أنه يكون ربما فما تجميع للإشكالات اللي موجودة في الشين دو فالور الكل اليوم متاع زيت الزيتون، باش نحاولوا أنه ربما نتفاديه الأخطاء اللي صارت في الماضي. أنيس
2: أكيد نادر نحن توكي على معناها مسافة نقوله نحن صغيرة لانطلاق الموسم بتاع جني الزيتون، بالأخص في الأصناف المبكرة كما الكورونيكي كما الأربوزانا، الأصناف هذه اللي نقوله نحن السبانيوري واليوناني اللي ولات تويكة بحكم التغيرات المناخية تبدأ من أوائل أكتوبر. زيتوننا نحن زيتوننا الأصلي الشمالي الساحلي الوسلاتي يبدأ زادة في شهر نوفمبر. أكيد اليوم المؤشرات تدل اللي أنه مش تكون صابة طيبة صحيح مش بالمعدلات متاع عملاول، لكن ديما نحكيه لأنه اليوم ياو فما إشكاليات كبيرة في اليد العاملة المختصة، اليوم فما إشكاليات كبيرة في الأمور اللوجستية في النقل في التخزين اللي للأمانة طمنا عليه السيد المدير العام كي كان حاضر معنا في حصة سابقة وقال معناها الشغل الشاغل تاع ديوان الزيت، تقوية طاقة الاستيعاب متاع الخزن متاع الزيت. اليوم فما ناس تراقب فينا، فما مشاكل صايرة على مستوى الحوض البحر الأبيض في المتوسط، ورينا تأثير التغيرات المناخية، تأثير السخانة، تأثير نقص المياه، تأثير بعض الحرائق الكبيرة اللي شهدتها مناطق كما إسبانيا كما البرتغال.
0: ونذكروا لي عملاول كان موسم استثنائي،
2: عملاول كان موسم استثنائي
0: على 500 تقريبا، موسم استثنائي عملاول.
2: الآن مازلت الأرقام ما طلعتش معناها واضحة من وزارة الفلاحة، لكن جل المراقبين يقول لك لي أنه الموسم مش يكون بين 250 ألف إلى 300 ألف طن اللي يعتبر رقم مهم. نعرفوا اللي أنه نحن اليوم التصدير ماشي على مستوى عالي، عنا بحوالي 400 ألف طن اللي تم تصديرها، ويبقى قطاع زيت الزيتون اللي هو القطاع الأول الاستراتيجي اللي معناه در العملة الصعبة على الاقتصاد التونسي.
0: طبعا مش نقعد نتابعه خاصة مع بداية موسم الجني. خلينا نمشيو نحكيو على معدل مخزون القمح للفرد الواحد. أغرو أكتو أغرو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام. نحكي على تقديرات سبتمبر 26، أنيس تونس في المرتبة الثانية مغاربيا بعد الجزائر في مخزون القمح المتاح للفرد. تنجموا تشوفوا الصورة مشكورة هادية ولا لتابعوا فينا على الفيسبوك واليوتيوب. مخزون القمح في شمال إفريقيا لكل فرد، تقدير تقريبي بتاريخ 19 سبتمبر 2026. نحكي على 68 كيلوغرام للفرد، بالنسبة لتونس هو نفس المعدل المسجل في ليبيا مقابل 118 كيلوغرام للفرد في الجزائر، ثم نلقاو أقل منه 52 كيلوغرام في المغرب و43 كيلو في مصر. نحكيه على حصة تونس بحوالي 840 ألف طرناطة و5 ملايين و66 طرناطة في الجزائر، هذوما حسب لفاو واليو اس دي. تعليق من عندك انيس بخصوص الارقام هذوما؟
2: هو اكيد نهاد كما قاعدين نشوفه في الارقام هذه اللي انه يعتبر الرقم مهم، رقم يخلينا على الاقل في اريحيه للمخزون الطبيعي، بحكم لانه اليوم يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخيه في المناطق الكبرى المنتجة للحبوب واللي هي مصدره، ونعرفوا اللي انه تونس هي مورده على الأقل 40% من حاجياتها إذا مش أكثر. صحيح. من القمح الصل ونورده في على الأقل 80 إلى 90% من حاجياتنا في القمح اللي
0: إنتاجنا أكثر صلب أكثر منه،
2: إنتاجنا صلب أكثر منه لين، لأنه اليوم القمح اللين على مستوى الأسعار عند الفلاح ما زالت الأمانة الأسعار متوكبش كل فترة الإنتاج، وهذا اللي ندعو أنا حتى وزارة الفلاحة لمراجعة الأسعار متاع القبول متاع القمح الليل على الأقل. اليوم الرقم الملفت في التابلو هذايا هو الجزائر، ومعناها أخذها كل الاحتياطات لتوفير مخزون استراتيجي، خاطر اليوم ما عادش نجمو نحكو نهد على مخزون استراتيجي يكفينا شهرين ولا ثلاثة فقط. اليوم بحكم اللي صاير حتى في اللوجستيك في الترانسبور
0: جيوبوليتيك،
2: معناها جيوبوليتيك ما في هرمز شنو اللي صاير فيه، الله أعلم شنو مش يتواصل في الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب الإيرانية الأمريكية، هذه الكل يخفى عن الاعتبار. نحن تونس اليوم قاعدين نطلع على السوق العالمي وقاعدين نشريه في بعض معناها على المستوى المناقصات، ودانيير مون منذ أسبوع خرجت تونس زادة في مناقصة جديدة للتزويد خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر. هذه الكل يخلي اللي أنه اليوم نطمانه لأنه فما استراتيجية واضحة من لدن دول الحبوب من لدن الوزارات المشرفة على أنه يلزم يكون عندنا أكثر مخزون استراتيجي باش ناخده بعين الاعتبار كل المتغيرات على المستوى المناخ الاقتصادي أو السياسي العالمي.
0: تنحاولوا نشو نزيدوا نتبعوا مع الزوز مصادر هذوما وخاصة مع الفاو كيفاش باش تتطور الكورب هذية وكيفاش باش تكون في الأشهر القادمة المخزون بالنسبة لتونس. حكينا قبيلة على الطماطم أنيس، ولكن خلينا نحكيو على مادة أخرى، مادة البطاطا في كونسومك.
3: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فاب. كونسوماغ كونسوماغ
0: أنيس خربيش. نحكيه على مادة البطاطا في السوق، نحكيه على متابعة للمخزون للأسعار. هو نذكره أنه مع بداية شهر سبتمبر وإلى غاية 25 نوفمبر تدخل السوق التونسية في فترة الفجوة الخريفية، هكا ولي نحكي تحت طبعا مراقبتك لتزويدها بمادة البطاطا. هي كانت وزارة الفلاحة أعلنت أنه المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 26 بلغ 12.392 طرناطة، منها 7516 طن مخزنة في ولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. باش نعرفوا الأهمية متاحة، ولكن اليوم فما توجه آخر. ولاية قبلي كانت احتضنت يوم إعلامي حول تنمية زراعة البطاطا وإنتاج بذورها. الهدف وتنويع الزراعات ودعم مداخيل الفلاحين والاستفادة من الإمكانيات الفلاحية في الجهة. تم الحديث على التجارب الناجحة في زراعة البطاطا بالجنوب، كيفاش نجموا نوسعوا الزراعة هذية، وطبعا الحديث على توصيات فنية كيفاش تختار الأرض، كيفاش الري، كيفاش التسميد، كيفاش تقاوم الأمراض، كيفاش تحسن من جودة الإنتاج، وخاصة ترشيد استهلاك المياه. نكوني الحقيقة نحب نركز معك على مسألة إنتاج بذور البطاطا بولايات الجنوب، ولكن خلينا من الأول نبدأ اليوم الوضعية متاع البطاطا في الأسواق والكميات المخزنة قبل ما نمشيو للجنوب وإنتاج البذور.
2: هو نهد معتمدي دوز بالضبط هي اللي احتضنت اليوم الإعلامي هدايا لتنمية زراعة البطاطا وتطوير منظومة الانتاج الفلاحي بقبلي. شاركت فيها كل الأطراف المتدخلة، ومن أهم المشاركين بالنسبة لي أنا في اليوم هدايا هو إطارات وزارة الدفاع الوطني، لأنه اليوم كي نحكو على التجربة هدية في رجيم معتوق اللي انطلقت عندها على الأقل 3 سنوات أعطيت نتائج ممتازة ل المردودية أوكي. وجودة المنتوج
0: جديدة هي تجربة صارت.
2: التجربة صارت في رجيم معتوق، لكن اليوم فما برنامج تنمية الزراعة دي والتوسع في المساحات وملائمة الأصناف اللي تمشي مع الصحراء التونسية، وبدينا نحكيه أكثر على أنه زادة نمشيه في إنتاج بذور محلية في الصحراء التونسية، لأنه خلينا نقف على الرقم نهد اليوم حوالي 90% من البذور تاع البطاطا اللي نزرعوا فيها في فصولنا الخمسة، عندنا 5 فصول تنقول لك علاش 5 فصول نتاع بطاطا، 90% من البذور
0: موردة
2: قاعدين نوردوا سنويا من 18 الى 20 الف طن بذور موردة.
0: وهذا مش عادي،
2: وهذا مش عادي زاد حتى على الأسعار اللي قاعدين نوردوا بها، على الكلفة الكبيرة متاع البذور في صلبة كلفة الانتاج. نهد اليوم أكثر من 40% ساعات توصل 50% كلفة الانتاج هي بذور. إذا نحكيه على الكتار يتكلف 20 و25 ألف دينار على الفلاح، يو على الأقل 10-12 مليون بذور
0: تقعد ديما راهين تذبذبات متاع الأسواق العالمية والأسعار كي تطلع وتهبط
2: لهنا المجموع نحلو قوسين. هنرينا تو حاليا شنو ساير في السوق الأوروبية وفي الانتاج الأوروبي متاع البذور متاع البطاطا، وإلا حتى الانتاج متاع البطاطا بحكم اللي صار زادة في التغيرات المناخية
0: أثرت عليهم هما أيضا
2: ونحن قاعدين نحن جل البذور متاعنا نهد من جينا من هولندا من بلجيكا من فرنسا نسبة كبيرة. دونك إذا ارتفعت غادي الأسعار يوم ارتفع
0: تشري بالغالي
2: الأسعار على هذيك اليوم يلزم تكون أولوية الأولويات سواء في المجمع المهني المشترك للخضر وإلا بالتعاون مع كل الأطراف اللي كانت اللي إنه نمشيوا في منظومة متاع إنتاج بذور محلية وتنمية الإنتاج بذور محلية، وإذا لزم يلزمنا اليوم نوصلوا 20 و30 وعلاش لا 40% من البذور اللي تزرع في تونس محلية باش ما نقعدوش مرتهنين حتى للتغيرات المناخية واللوجستية والسياسية اللي قاعدة تصير في العالم. اليوم نهد نحن في تونس قاعدين نزرع بمعدلات متاع حوالي 21,000 هكتار من البطاطا اللي تنتج سنويا حوالي 430,000 طن عبر فصولها الخمسة. وعليش قتلك فما فصل خامس اللي هو عنده سنوات وتجربة جديدة في القصرين في العشر سنوات الأخيرة، وأصبحنا ننتج البطاطا في أواخر جويلية وفي أوت في القصرين. وعلى هذاك كانت قبل الفجوة تعتبر تبدأ من شهر أوت، اليوم لا ولات تبدأ من نص سبتمبر. اليوم الفلاحة قاعدين يزرعوا تويكة في البطاطا الآخر فصلية، البطاطا الخرفية اللي تتزرع أواخر أوت وخلال شهر سبتمبر وأول أكتوبر، ويبدأ تزويد الأسواق بها ابتداء من الأسبوع الأخير من نوفمبر. دونك اليوم الإشكالية في من أواخر سبتمبر لأواخر نوفمبر الشهرين هدومة، هذاك اللي خلانا نعملوا مخزون تعديلي مخزون استراتيجي صحيح ديما التقديرات متاع الإنجاز تكون في حدود 35,000 طن إلى 40,000 طن في بعض السنوات، لكن للأسف في السنية عملنا 12,000 طن هو كيما عملوا البلاسك نفس الرقم لأنه تراجعنا في تكوين المخزون التعديلي لعدة عوامل. أول شيء فما منظومة مهمة اللي اليوم قاعدة تحس بخوف كبير، هي منظومة التخزين منظومة الفريقوات، لأنه أصبحوا نقولوا نحن سامحوني في الكلمة منعوتين بالسبع في عملية الاحتكار، ولكن يا للأمانة فما العديد من الشرفاء في المنظومات هذه اللي منظومة الخزن ياو خزرت عليها الدولة التونسية أموال طائلة في التسعينات باش يكون عندنا مخزون نجابه به الفجوة. اليوم 12,000 طن ما يعتبرش رقم مهم، إن شاء الله ما نتيحوش في ربتير، لكن زاد كيما أسعار الطماطم قاعدين نراقبوا بالأخص الأسبوع الأخير بدأ ارتفاع طفيف في أسعار البطاطا، كنا نشاهدوا فيها بالفين وبالفين وميتين تو اليوم ولينا نروا فيها بالفين وخمسمائة وفي بعض المناطق بالفين وثمانمائة.
0: هوني لازم يدخل المخزون التعديلي باش يعدل السوق
2: باش يعدل الحالة، ونتصور تو بداية من أواخر سبتمبر الأسبوع الجاي أول أكتوبر بالأخص مش يبدأ الجيل يضخ في بعض الكميات في أسواق الجملة وإلا حتى في المساحات التجارية الكبيرة. وزاد اليوم يلزم الدور الرقابة الاقتصادية يكون معناها مهم ويكون استراتيجي لمراقبة العملية متاع تزويد الأسواق ومتاع البطاطا. إن شاء الله مروش اللي رينا عملية والعملية واللي رينا أسعار وصلت 3,504,000 نهاد في شهر أكتوبر وفي شهر نوفمبر، لكن يا إمكانياتنا نجمو نزرعوا اللي هي في حاجياتنا. نحن اليوم نستهلكوا في أقصى حد 460,000 طن، يعني في الأصل قريب نافوا حاجياتنا، بالرغم اللي ناد في الألفينات وصلنا نصدروا في البطاطا وصدرنا في بعض السنوات 20,000 و15,000 طن معناها من مادة البطاطا للأسواق المجاورة.
0: واضح، شكرا لك أنيس، كانت هذه كونسوماك.
3: كونسوماك كونسوماك أغوماك كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم في أغوماك في فقرتنا الأخيرة في ساعتنا الأولى. خلينا نمشيو الكود فيغ كود بلو
3: كود فيغ اي كود بلو
0: كود فيغ كود بلو. اخترنا انه نحكيو انيس على الفصل 105 من قانون مالية 2026 حول استعمال الدرون المعروفين بالطائرات المسيرة في القطاع الفلاحي، وهوني خاصة في مسألة المداوات. هو كان صادق في الجلسة العامة في البرلمان وقت المناقشة متاع مشروع قانون مالية 2026 على فصل اضافي نص على الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات الطائرات المسيرة المخصصة للأغراض الفلاحية، وافقوا عليه 60 نائب مقابل 29 رفض و14 احتفظوا. هذا الهدف هو فتح المجال أكثر أمام إدماج أوسع للتكنولوجيا الحديثة في القطاع الفلاحي وتحسين أساليب المراقبة والري والمدوات. هي تقنية المدوات ورش المحاصيل باستخدام الطائرة المسيرة لدغون، هي تعتبر ثورة حقيقية لحقيقة في قطاع الزراعات الدقيقة. نحكي على البريسيزيون أغريكولتور، تحولت من مجرد أداة ثانوية إلى أداة رئيسية في بعض الحقول والمزارع في عديد الدول. فيها الرش المستهدف والدقيق، بوت سبراينج، يعني بفضل الكاميرا والذكاء الاصطناعي الدرون ينجم يعمل مسح للحقل ويرش بؤر الإصابة اللي فيها المرض ولا فيها الحشرة. كيف كيف زاد الدراسات اللي صارت على الرش بالدرون، يقول لك ينقص من استهلاك المياه بنسب كبيرة ويوفر حوالي 40% من كمية المبيدات المستخدمة مقارنة بالطرق التقليدية. فما أيضا الوصول لأماكن صعبة ووعرة من جمش يوصل لها التراكتور. كي نشوف والدول نلقاو الصين مثلا اللي هي الرائد العالمي الأول، اللي عندها أساطيل كبيرة وضخمة تجاوز مئات الآلاف من الدرونات النشطة اللي قاعدة تخدم لرش محاصيل الروز خاصة والقمح والفاكهة الفواكه عندهم غاديكا. كيف كيف في بقية آسيا نلقاو اليابان، كوريا الجنوبية، نلقاو في البرازيل، في الأرجنتين، في الولايات المتحدة الأمريكية. فما زادة كيف كيف القطاع هذا قاعد يعرف في نمو كبير في الهند. احنا نتذكر غيه في الروبورتاج اللي قام به الأسبوع الفارط وقت اللي حكينا على الحبوب، كان تحدث مع الفلاح على المسألة هذه.
4: احنا بالنسبة لنا احنا مازلنا بعاد برشا على التكنولوجيات اللي موجودة البر. نحكي على ديما نحكي على الزراعات الكبرى ونحكي على المواسم. تعرف اللي اليوم وصل التطور انا انداويه بالدرون، رش المونيتر بالدرون، وهذا أول حاجة. ساعة تعرف اللي أنت نسبة الضياع في بالنسبة للحبوب كالتراكتور يمشي مرتين وثلاثة من الدوية للدوية الحمراء، هيكي فما نسبة الضياع متاع 3% مصابة. تصور أنت على تونس كاملة 3% ضياع فيها على خطر تراكتور عفس مرة ومرتين وثلاثة في بقعة الدوية ولا مونيتر وهذا الكل. احنا اليوم خاصة للمناطق البافون كما نقولوا احنا الركحة متاع الماء، تستحق بالرسمي أن نستعمل الدرون في الوقت، خاطر إذا تستعملها في الوقت الدرون تجم مش كما تراكتور يوحل. الدرون لا تبدأ تطير الفوق حتى كي تبدأ الأرض مطبعة شوية يجم يداويها في الوقت وينجم يقضي على الأعشاب الطفيلية في وقتها ويجم زادة يرش المونيتر في وقته في البقايا اللي ما يجمش يدخلها تراكتور.
0: ميزات كبيرة الحقيقة
2: أكيد
0: نشوفوا في استعمالاتها في العالم، كنا نحكيوا عليها قبيلة كيفاش احنا مشينا في الجانب التشريعي ولكن إلى حد الآن مازلنا ما تحركناش فيه الموضوع كما يلزم.
2: هو ناهد أنت اليوم تحكي على الفصل 105 من القانون المالية لسنة 2026 اللي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2025. اليوم عنا حوالي 10 أشهر من اللي تمت المصادقة على الفصل هدايا، فصل مهم، فصل يمجم يخلي معناها اليوم العديد من الفلاحة يخدموا في أريحية،
0: يعني شو يكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية،
2: مع وزارة الدفاع،
0: مع وزارة الدفاع وغيره من المدخلين اللي نجموا يكونوا حاضرين في هالعملية.
2: وأكيد يعني في المراحل الأولى كي تكون فما فترة انتقالية متاع 3-4-5 سنوات بس دد نحسن استعمال هالطائرات المسيرة ما تمشيش في خارج نطاقة. لكن اليوم الفلاحة كما قلنا فما تجارب كبيرة في العديد من الدول. أنا ريت مباشرة في عديد من الدول متاع الخليج العربي اليوم يتم تلقيح النخل بالدرون. ريت في باكستان وفي أفغانستان يتم تنقيح الفصدق بالدرون، ونحن بلاد منتجة للفصدق، بلاد منتجة للتمور. يعني عندنا حاجة
0: الاتحاد الأوروبي زي ده يستعملوا في الليفينيو بالبرشة مثلا زراعات العنب اللي يبدأوا في منحدرات وفي بلايس صعيب أنه يوصلوا له.
2: طبعا الزيتون زاد هنا مناطق في إسبانيا وفي البرتغال وغير ذلك. اليوم فما أفات كما مر في الميديو بالإكزامبل اليوم كان ما تدخلش في الوقت اللازم باش توقف الأمراض هذه يو 24 ساعة تمجم تكون عندك ثانية طماطم ولا ثانية فلفل في ربع المليو في 24 ساعة تلقاها محروقة بريسك الكل كيف فهمتي. يعني اليوم ضرورة الاستعمال متاعه كما قلت انت تتحكم حتى في الكميات اللي مش نستغلوها كأدمية كأسمدة. اليوم زادت تمجم الدرون هي تبين لك المناطق اللي ناقصة ماء المناطق اللي عطشانة بالمعناها بدرجة الحرارة اللي تمجم تقيسها تمجم تدخل لك لمناطق في الثانية متاعك اللي انت كفلاح عادي ما تمجمش توصلها ولا حبت لك وقت باش توصلها.
0: وحتى على الجانب الصحي يعني عندها مثلا لافونتاج انه تخلي الفلاح ما يتعرضش ويشمك المواد الكيميائية الأدوية وغيرهم. دونك الحقيقة عندها برشا برشا برشا فوائد.
2: ولهنا نختموا بتساؤل كبير ناهد نحن تسألناه حتى في الحلقة السابقة علاش هالفصول هذه تتضمن كل عام في قوانين المالية ولكن نوصلوا للقانون اللي من بعده وما يتمش إصدار الأوامر الترتيبية وما يتمش تنفيذها.
0: صحيح. شكرا لك نيسا. كنكون وصلنا لآخر الساعة الأولى من أغروماغ الجميلة غفران العكرمي يجيكم في موجز أخبار ماضي ساعة ثم نواصل معكم في ساعتنا الثانية من أغروماغ.
3: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
5: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي متاع اليوم. سي دونتري كومايكود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
7: فريغو تكنيك اسمه سمع 50 سنه واحنا هنا بنصيحه باش مشروعك يتبنى على قاعده صحيحة. مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
8: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريغو تكنيك في تونس الكل امورك عنبر وفل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ يدعو إلى تسريع الاستفادة من الآليات الدولية للتمويل المناخي وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز تستجيب للحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. وأكد وزير الفلاحة خلال جلسة عمل أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية ودعم دور البحث العلمي في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، إلى جانب تعزيز دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مرافقة أصحاب المشاريع ومساعدتهم على استيفاء شروط النفاذ إلى التمويلات الدولية. يشار إلى أن الجلسة تطرقت لآليات التمويل التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، كما تم الاتفاق على إعداد حافظة وطنية لمشاريع تمويل المناخي وترتيبها وفق الأولوية والجاهزية وقابلية التمويل. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا الجمعة هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية وتفادي التأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، مؤكدة أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 15 عاما في حق صاحب شاحنة نقل مع إلزامه بخطايا مالية تقدر ب 50,000 دينار بعد إدانته بتهريب مواد مخدرة على متن شاحنته. وتعود أدوار القضية إلى ضبط المتهم بميناء حلق الوادي إثر خضوع شاحنته للتفتيش الديواني والأمني عند وصوله من إحدى الدول الأوروبية، حيث مكن الفحص بجهاز سكانير من الكشف عن كمية من المخدرات كانت مخفية داخل تجاويف أبواب الشاحنة. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تمثل تونس عبر المشاركة اليوم وغدا في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد مترابط التي تطلقها منظمة أمريكية في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ذكرى تأسيسها 25. رئيسة الجمعية وداد الرزقي تتحدث لزميلنا لحبيب وزين.
1: يحبوا يدخلوا في موسوعة جينيس 25 ساعة تواصل باش يقدموا من مختلف دول من القارات الخمسة تدريبات ومحاضرات تخص التعليم. احنا مشاركتنا الجمعية تنسيق المبادرات التربوية هي الجمعية الوحيدة اللي مشاركة من الوطن العربي. تأتي المشاركة امتعنا في إطار التعريف بكل ما قدمته الجمعية من مبادرات ومشاركة بخصوص التمكين الرقمي بالأساس. تظاهرة تنطلق اليوم مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. المداخلة متاعنا باش تكون حول أهمية المبادرة وتحويل المبادرة من فكرة إلى أثر يهم الشأن التربوي بالأساس ويساعد في تحسين المنظومة التعليمية. وعندنا مداخلة أيضا من تلميذ أسامة الفالحي من المعلم مدجي من سيدي بوزيد باش يقدم التجارب ويعرف بالابتكارات نتاعه ويقدم تدريب حول كيفية إنجاز روبوت الكومبات.
0: عالميا، المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحذر من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي على حد قوله. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نهد في أجروماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، موزايك FM، أجروماك. أجروماك كل على الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين. نهد الجندولي.
3: Que tamo a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: ماضي ساعتين على موزيك فام.
1: ماضي ساعة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. أغرماغ مواصلة معكم في ساعتها الثانية حتى الماضي ساعتين. بعد شوية تكون حاضرة معنا سيدة سنيل زيتوني مهندس عام وكهيئة مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. باش نحاولوا نحكيوا معها على قطاع اللحوم والألبان طبعا بما أنهم مدخلين في بعضهم, ونحكيوا على البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع. كيفاش باش يأثر هذا على الانتاج, كيفاش باش يضغط على الأسعار, هل باش يكون فما انفراج أم لا, وقتاش نبدأ نحس ونلمس هذا الانفراج. هذا الكل بعد شوية في الانترفيو, ولكن توا خلينا نطرح السؤال, إيش معناها؟
0: إيش معناها؟
1: ايش معناها انيس خرباش؟ نحاولوا في كل مره انه نبسطوا المفاهيم وانه نفهموا ونوضحوا للمستمع التونسي ربما مصطلحات او تعبيرات في الفلاحه اللي يسمحها وساعات ما نفهموش شنو معناها بالضبط, ولا شنو تاثيرها, ولا شنو نستحقوها, ولا شنو الاهميه نتاعها. اليوم اخترنا نحكيوا على ماده الدي بي. ماده الدي بي اللي سنوات وسنوات نحكيوا عليها, الاكثريه تربطت بالنقص في كل عام نحكيوا على النقص نتاع الدي بي, نحكيوا على الفلاحه اللي يتشكيوا من نقص الدي بي خاصه مع اقتراب الموسم الفلاحي وحاجه الاراضي للتسميد. شنو هي الماده هذه اللي تحظى بالاهميه هذه الكل عند الفلاح واللي انديسبونسابل عند الفلاح, خاصه نحكيوا هوني على حبوب وزيتون تقريبا
2: بالاخص موسم الحبوب توناد, لانه الفلاح الكل كي تتسائل على الدي بي. الحصه اللي فاتت كان حاضر بحدنا سي حمد أبو بكري من مفر اتحاد الفلاحين وقال يو ما تحطتش أكثر من 20-25% من حاجيتنا للحبوب لحد الآن في الأسواق, يعني ما الدي بي أكل المجهول اللي يبحثوا عليه الفلاح الكل كيف يكمل ربع الجمهورية واللي هو حسب ما نعرف أنا مادة أساسية. هل فما شنو اللي يعاوفه ما فما شنو اللي يعاوفه, وهو في حد ذاته مناش متكون, لأنه فما بعض الفلاحين في بعض الجهات ناد يقولوا له الفوسفات
1: فوسفات. باش نفهموا الاهميه نتاعو به خلي نجاوبوا على كل التساؤلات هذيا. مشكور انه يدخل معنا بالهاتف المهندس الفلاحي رضوان العادي. سي رضوان اهلا وسهلا وشكرا ليك على قبول الدعوه.
3: عسلامة, مرحبا بك مره اخرى ونشكركم على الاستضافه.
1: مرحبا سي رضوان, كما كنت تسمع نحكيه على مادة الدي بي اللي قلنا تربطته منذ سنوات عديدة الحقيقة مع مسألة النقص بتاع مادة الدي بي. ولكن قبل ما نحكيه على الدي بي خلينا نفهمه, نسمعوا السوبر 45, نسمعوا الدي بي, ونسمعوا لامونيتر, هذوما تقريبا اللي كل مرة يتعاودوا. خلينا نفسروا وشنو هو الفرق بيناتهم.
3: احنا دو باش نبداو ونفهموا حاجة اسمها الدي بي اللي موجودة في السوق التونسي. الدي بي هي الابريفياسيون نتاع ديامونيوم فوسفات.
1: اوكي,
3: هيك علاش هو ديجا ثاني استقال الفلاح الكل يقولوا فوسفات. هي خاطر بازي على يونيتي فوسفور.
1: اوكي,
3: الفورميل نتاعها هي 18-46-0. شو معناها؟ معناها 18% ازوت, 18% ازوت, 46% فوسفور, و 0%
1: إيه؟
3: الخاصية متاع الدي بي انه يعمل لديراسيون لونت. معناه معناها كي نحطوه احنا في الارض يبدأ يسيب روحه بشوية بشوية بشوية, وتبدأ البلونت هي تبدأ تاخذ بشوية بشوية الديرية متاع السيكر متاعها. هذا هي الخاصية متاعه. عنده خاصية اخرى ويعرفوها الفلاح الكل انه هو يتسمى ستارتير متاع الزراعات الكل. شو معناها ستارتير؟ معناها معناها المادة اللي تحرك النبتة اللي تدمرج النبتة
1: كما في الكهرباء. معناها باش نوضحوا الصورة شوي, اي
3: هو الدمار. خاطر شنية هي النبتة كيفاش تدمرج؟ اول ما تدمرج تدمرج بالسيستم الرسيمير نتاعها العروق.
1: اي
3: دونك نقول عروق ونقولوا يونيتي فوسفور. دونك الدي بي هنا هو موجودة فيه ليزونيتي فوسفور بكميات عالية. دونك هنا الدي بي هذايا باش يكون عنده مهمة كبيرة في الديماراج نتاع النبتة. هنا نقولوا ديماراج, دونك نقولوا سيستيم راسينات كبير, معناها شبكة نتاع جذور قوية وكبيرة. شكون هذا باش يأسيور الحكاية هذه اللي هو الدي بي؟ هو فوق هذايا انه فوق انه يتزم على النبتة اش تعمل دراسين قواو انه معناها يعاون النبتة في خاصية كبيرة وكبيرة برشا اللي هي يخلي العروق تهبط بالبروفون تهبط لوضع.
1: فهمتك.
3: الخاصية هذه اش البلوب باش تربح حوايج اخرى ابار انها تعمل سيستم رسينا كبير باش تربح انها في في في, في تقطي بارد في كذا العروق كي تهبط لوطه تلقى الدنيا سخونه شويه خاطر قد ما نهبطوا في السول قد ما سخانه
1: تمبيراتور تعلى
3: تمبيراتور اكثر دونك هنا البلونت باش تحمي روحها حتى بالبات بالعنصر معناها بالعنصر الفوسفور بماده الدي ا بي اللي نحكيوا عليها احنا اليوم. هنا اذا نحبوا مثلا نجيو نحكيو انت جبت على الحبوب على السيريال راهو يعاون برشا السيريال يعاونها سيوتو فيش الثلاجه نتاعها التفرع اللي هي احنا كي نحطوا احنا القمحه ولا الشعيره باش تعمل احنا الفروع نتاعها تزيدك في النمبر نتاع الفروع وكي يكون يزيدوا في النمبر نتاع الفروع اوتوماتيكمون راهي الثقابه باش تزيد. انا شفت هنا الرول نتاع الدي بي وين يجي موصلنا دونك هذايا عنصر كبير برشا مهم.
2: معناه سمحني سيرافوين يكون عندها انعكاس مباشر على المردوديه وعلى الانتاجيه.
3: طبيعة خاطر احنا ديما نبداو من الرستين كي تبدا ضعيفه راه اوتوماتيكمون نبدا ضعيفه صابه ضعيفه راهي تتبع بعضها الكل هشام تتبع بعضها. هنا كان نمشيو مثلا للزيتون يبدو ديجا على الزيتون كيف الزيتون راهو الكبير يستحق يعطي علاش يستحقوا سيرتو في البريود نتاع الربيع بداية الربيع خاطر عندنا التنوير وقتها العنصر نتاع الفوسفور مهم برشا للتنوير خاطر الفوسفور هو عنصر مكون للطاقة ونعرفوا احنا كنقولوا تزهير ولا نقولوا نوار معناها بوس جديدة دونك نستحقوا فوسفور نستحقوا فوسفور دونك نستحقوا الدياتي هي بالنسبة للشجرة الكبيرة الشجرة الصغيرة كيف نستحقوا الدياتي علاش خاطر باش تسرع في نمو هيكل نتاع النبتة خاطر راهي الزيتونة كان متبناش من الأول بهيكل منظم وقوي يصير مليانة دونك ما تشوفش توصل بينا بعض. نحن شفنا هنا دور الدياتي شو نجم يعمل
2: وقتاش الوقت المناسب سيرافوين باش نحط الدياتي في الحبوب
1: يحسن الوقت.
3: بالنسبة نجيو للحبوب الحبوب احنا نجمو مثلا نحطو من 100-150 جرام كيما نقولو 150 سامحني من 100-150 كيلو جرام نحطوها في الهكتار هذا بالنسبة للحبوب ونحطوها يا مع تحضير الأرض كيفاش نحبو نحضرو الأرض احنا نحطو معاها وإلا في الدوب بدات كيما نقولو بدات تنكب الزريعة بدات تطلع في وقت نجمو نعطيو احنا الدي بي في الحبوب.
2: معناها اللي عادة نقولوا نحن إذا نحضروا في الأرض تو سبتمبر أكتوبر إذا بدأت تنكب في نوفمبر معناها إذا فطنا نوفمبر ما عادش نجمو نحطوا ديابي ريالمون للحبوب
3: وقتها تولي لنا مشكلة علاش خاطر احنا ديما راهو الفوسفور نستحقوا على الأول باش يزيد الحبوب نستحقوا على الأول ماذا بينا احنا نكونوا حاطين الديابي في المرحلة الأولى خاطر كي ما نحطوش وقتها ما عندناش باش نلقاو معناها ما عندناش الحل باش نعملوه احنا باش النبته هذه تعمل سيستم رسينال كبير وسيرتو اهم حاجه الخاصيه نتاع اللي فيها سونونت راهي تقعد تسيب بشويه احتياجات النبته معناها النبته ما هيش مش تاخذهم من كل فرد ضربه دونك باش تاخذ بشويه واحنا الدي بي هذه الخاصيه هذه عنده دونك احنا هيك علاش هو من اهم معناها لي برودوي الموجودين في السوق.
1: نرجع بالنسبه
3: للزيتون سيرتو في الفتره نتاع المعاومه معناها من عام تجيب وعامله الاون والاوف ريت كي تبدا الشجره هي خارجه من الاوف ماشيه للاون معناها خارجه من العام الفارغ ماشيه للعام المليان دونك عندها بوس هنا تتحقها دونك نستحقوا هنا الدي بي هي راهي مهمه برشا لا حيعرفوها ويستحقوها برشا.
1: خليني وقتاش كيفاش يزمو يصير سي رضوان العادي وانت مهندس فلاحي لشومينمون نتاعو معناها بالنسبه للفلاح حتى يتوفر يكون عنده باش من بعد يحطه في التربه نتاعو باش يعطي الفيه نتاعو في الوقت الباهي كيفاش لازم تكون العمليه؟
3: هو اول حاجه لازم يوفر الصناعه، اذا مش متوفر دونك ما نجمو نعملو شيء، لازم يكف ويتوفر. هيك علاش هنا الفلاح كتشوف معناها المعضله انه بالحق راهو كي معناها ما يلقاوش البرودوي هذا معناها تولي برشا مشاكل. توفر البرودوي، توفر عندنا البرودوي دونك هنا كيما حكينا بالتحضير الارض كيفاش نحضروا احنا الارض نتاعنا معناها باش نحاولوا احنا نحطوها وكذا كي ننشروه. هو عنده حاجه يلزمنا احنا نحطوه ما نحطوهوش الفوق، يلزمو يتردم،
2: يلزمو يتخلط معناها مع في التراب معناها
3: يتخلط ويتردم نحطوهوش الفوق في الصفات الفوقانيه. تاع الفوسفور راهو الصيف يتحرك يتبلوكا دونك كيف يهبط في وسط الارض ويدخل مع ديزيلي مؤخرين يولي سير تفكك متاعه وقت النبتة تجم تاخذه. حاجة أخرى هنا مثلا سيرتو في اللي سول البيهاش متاعها مطالعة، هنا باش ندخلوا في حكاية التحليل. يتبدأ البيهاش السول بيهاش متاعه وطالع وقتها مشكلة عنا النبتة مقاش تنجم تاخذ الفوسفور. دونك شنو الحل هنا؟ الحل يزدنا نستعمل المواد العضوية سيرتو في الأجيال المثمرة هنا الغبار نزيدوه مع دي أبي هكا باش نجمو احنا نسيريو انه ليتي فوسفور نجم تنصها النبتة على خاطر في اللي سول البيهاش نتاعو طالع.
2: سيرافوين ما لقيناش الدي ابي وتو نحكوا على انه ناقص برشا في السوق، هل فما اللي يعوف الدي ابي بالاخص في الزراعات الكبرى والا في الزيتون؟
3: احنا ديما نمشيو ديما احنا خاطش حاشتنا بالدي ابي حاشتنا نزيد ليتي فوسفور الفوسفور العالي، معناها اي فلاح كيمشي للمزود ما يلقاش الدي ابي يلزمو يشوف حاجه فيها فوسفور عالي معناها من 40% وانت طالع وقتها نلقاو هالميزونيتي فوسفور هذوما باش تحكم النبته.
2: لي زامبيكاي ينجموا يعوضوا الدي ابي؟
3: ينجموا يعوضوا اما في دي ابي خاطر احنا نعرفوا الدي ابي ليبراسيون لونت معناها يبدا يسيب بشويه بشويه، اما لي زامبيكاي سوليبل يتحلوا بالماء دونك لازمنا نعملوا ضربه ونعوضوا ضربه اخرى ونعوضوا ضربه اخرى كان لازم.
2: الغبار الطبيعي يعوض الدي ابي سي رافيل؟
3: الغبار الطبيعي بالطبيعه هنا لازم تكون فيه ليزونيتي فوسفور عالي واللي هي صعيبه شويه.
1: واضح مشكور مشكور مشكور سي رضوان العايدي المهندس الفلاحي. كنا نحكيه على الدي ابي، شنو مادة الدي ابي هذا واهميته بالنسبه لفلاحتنا، وخاصه هوني نحكيه على الحبوب والزيتين. فاصل ثم نمشيو مع الانترفيو نحكيه على اللحوم والالبان.
0: ايش معناها اغوماغ؟ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.

0: ماضي ساعتين على موزيك اف ام.
1: ماضي ساعة و 25 دقيقة. مرحبا بكم، وصل معاكم في أغروماغ وقاية الانترفيو.
2: لانفيتي
1: سعيد برشا انها تكون موجودة بحضنا في استوديوهات موزيك اف ام. مدام سنة الزيتوني مهندس عام وكهية مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. مدام سنة، اهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
2: مرحبا بك وشكرا انتم على توجيه الدعوة، وسعيدة اني يكون على موجة موزيك اف ام.
1: مرحبا. يلا باش نحكيه في موضوع مهم ومهم جدا بالنسبة للتونسي، كي نحكيه له على حليبه وعلى لحمه، يظهر لي أهم ما ينجم يكون موجود. الحقيقة نحكيه اليوم في الانترفيو على نجم نقوله تقريبا 3 ملفات مترابطة، اللي هما القطيع، الحليب واللحوم الحمراء. شنو وضعية القطاع اليوم؟ قديش عنا عدد القطيع؟ شنو نسبة التراجع مقارنة بالسنوات السابقة؟ هذوما كل سؤالات باش نطرحهم عليك بعد شوية، ولكن قبل خلينا كالعادة نمشيه للريبورتينج متاعنا، نحكيه على واقع قطاع تربية الماشية في تونس. نحكيه على انتاجنا من الحليب، من اللحوم الحمراء، على الأسعار. زميلنا ضياش ندول كالعادة تحول وقام بروبورتاج مع فلاح ومربي أبقار. نحكيه على سيد سليم قزمير مشكور، اللي حكي معاه على أبرز التحديات اللي اليوم يواجهها المربي، باش نفهمه واقع القطاع على الميدان، خطر مهم جدا نشوفه الفلاحة اليوميات متاحهم، مشاكلهم اليوم على أرض الواقع والميدان، باش نحكيهم بعد في أفاق تطويره.
3: على بعد 40 كيلومتر على العاصمة، احنا في منطقة أوتيك اللي تتبع إداريا الولاية بنزرت. اليوم نتلقاه بسليم. سليم هو فلاح مربي أبقار، عنده أكثر من 20 سنة في المهنة هذه، المهنة ورثها عن والده. حكينا على واقع القطاع من وجهة نظر الفلاح وعلى التحديات اللي واجهها مربي الأبقار في تونس اليوم.
4: كفلاح كي نسمع بكلمة بقرة يمشي في بالي بيبي، هذيك عبارة بيبي. البيبي ما توكلوش اللي يجي، ما تشربوش اللي يجي، ما تحطوش فين يجي، ما تبيتوش فين يجي. نفس الشيء زاد البقرة، كزمك تدللها بشكي ما تعطيها تعطي تنارك، ما ماكش بتلقى حتى شيء.
3: سليم كما برشا مربي أبقار في الجهة الشمالية يبقى وقت طويل مع قطيعه يوميا، لكن السنوات الأخرى القطاع هذا شهد تحولات أثرت على مردودية الإنتاج، منها ارتفاع كلفة الأسعار وتراجع القطيع الوطني وبعض المشاكل اللي تعترض الفلاح واللي حكي لنا عليها سليم.
4: كما قلنا تعديل سعر الحليب هذاك ما فيش حتى نقاش. المقترح الثاني أنك تربط سعر الحليب بالعلفة وقت

0: ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السنوات الأخرى، برشا مربين صغار لقوا رواحهم أمام تحديات مالية في تغطية مصاريف الإنتاج.
1: العلفة هي تبن وقرط وفص وكسنتري اللي هو العلف المركب، واللي هو الطرناطة نتاعو طويكة بمليون ونص، ماهيش معناها رخيصة. هذوما الثلاثة ما تنجمش تنحي منهم أنت حتى شيء. إذا كانت تنحي منهم حاجة البقرة ماش تعطيك، حتى إذا كان مش تحلب لك مش تحلب لك مثلا الشهر الأول الثاني الثالث الرابع تطيح، حتى إذا كانت عطتك حليب معاش تطلب هي العشر، حتى إذا كان عشرت لك باش تمشي لك مثلا في الأربع خمسة شهور في العشر وباش تطرح، معناها يلزم هذوما الثلاثة ما يتنحوش من قدام البقرة.
0: الأرقام الرسمية تقول اللي فما تراجع في قطيع الأبقار المنتجة في تونس. التراجع هذا انعكس على توفر مادتي الحليب واللحوم الحمراء في السوق التونسية.
1: بالنسبة لطويق الانتاج راهو طايح على الاخر، لأنه ماناش قاعدين نعطوا في حق البقرة. البقرة يلزمها في النهار ما يقارب العشرة كيلو علف، احنا ما نجموش نعطوهم لها في العشرة كيلو، نعطوا فيها في نص، ما نجموش نزيدوا اكثر. اذا كان باش نزيد اكثر من ماش نخلص كيما طويقه مثلا تحلب لك في النهار في 10 لترات ولا في 15 لتر، قداش باش يجوا في العام؟ قبل كانت البقره تحلب لك في 30 وفي 35 وفي 40 لتر، بينما طويقه مش حليبها حكايه فارغه. طويقه البقره عائق الكبير في السوم نتاع لتر مش مغطي العلف. العلفه هذيك ما فيهاش عائق، كان جات سوم لتر مغطي التكاليف تكون الحكايه خير من هكا برشا. علاش اللحوم مانيش مركز معاه؟ لانه نال عاصي معاش نجم نخليه يعلف عندي عائق. والسبب لك الرئيسي كونه السوم تاع ليتر ما يخول، ليش باش نقعد نعلف فيه هذاك العام؟ يجعلني نتلفت لهم وبعديش. وعندنا زاد مشكله نقص الادويه، لانه الادويه ما ثماش. الادويه هي طويقه اللي قاعده زادت كبرت المشكل وزادت ثقلت على كاهل الفلاح، لانه اليوم انت طبيب كي تطلب تقول له بالله يجاني يقول لك شنو هي الحاله اللي عندك باش يعرف اسكو هو عنده دواء ولا لا. اذا كان ما عندوش دواء يقول لك لا راني ما نجيكش. الفلاح قبل الوقت اللي كان رابح كان ما يستخسرش ال50 وال60 دينار في الطبيب. راه اليوم العمليه نتاع البقره تكلف 350 دينار. فما تلقيح قبل كان يتلقح مرتين للبقرة وقت اللي تبدأ عشرة، مرة في السابع ومرة في التاسع. العجل يجي صحيح يجي ما يمرضش، التلقيح هذاك ما عادش موجود. طويق أصبح العجل مندوب يتولد من كرشمه بعد نهارين ثلاثة يعمل لك دياري وما يحبش يبرالك، حتى كي تجيب تزرق الجثوم هذيك تعمل ما يسمى بالمناعة ريزيستانس، ما عادش تحب تبرالك ويموت العجل.
0: سليم حكى على واقع القطاع وحكى زادة على المستقبل. التساؤلات هذه تتطرح من عديد مربي الأبقار في تونس في وقت اللي أعلنت فيه وزارة الفلاحة عن إجراءات جديدة تهدف لدعم المربين الصغار وإعادة توازن المنظومة. أعلنت زادة عن تقديم منح مالية وبرنامج وطني لإعادة تكوين القطاع.
1: الفلاح ماليه كان بدولته والدولة ماليها كان بالفلاح متاحها، وحد ما يلوح حد، وكل حد مستحق للآخر. الفلاح مستحق للدولة أنها باش تحميه وباش توفر له كل شيء، والدولة مستحق الفلاح لأنه هذاك هو الحلقة الأولى متاع الإنتاج. يلزم التدخل العاجل.
2: أجو ماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
3: مشكور زميلنا ذي شندولة تكسحة على الروبورتاج هذي، ومشكور للفلاح ومربي الأبقار سليم. حبيت ناخذ جملة من اللي قالها، الدولة مستحقة للفلاح والفلاح يستحق الدولة، ويقولك في الأخر الفلاح ما عنده كان دولته والدولة ما عندها كان فلاحة، على خاطره هو الحلقة الأولى في الإنتاج. الحقيقة حكي على عديد المواضيع، عديد النقاط، عديد الإشكاليات سليم في الروبورتاج هذي اللي يستحقوا ان نتوقفوا عندهم. انيس
4: هو اكيد كلام الكليكي ان اغلبيتهم شاطروا فيه، وهذا اللي عايشوا الفلاح التونسي في المنظومه دي متاع تربيه الماشيه، اللي نقول لك اليوم فما اكثر من 120 الف فلاح على الاقل في تونس قاعدين يتعاتوا في تربيه الماشيه، جلهم 85% منهم صغار فلاحين، ناس عندها من البقره الخمسه بقرات، عندها من 10 ل 15 نعجه في اقصى تقدير. اليوم قطاع مهم، قطاع استراتيجي. شكون اللي ميحكيش على اللحوم الحمراء في تونس؟ شكون ما يحكيش على الحليب؟ رينا سنوات 2017 2018 2019 عندنا ذروه انتاج، عندنا حليب ما لقيناش فين نبيعوه كفلاحه. من بعد سنوات الجفاف واللي لازمنا نوقف عليها، التغيرات المناخيه اللي صارت في البلاد بدايه من اواخر 2020 لبدايه 2025 زاد اثر التاثير كبير على الفلاح. التغيرات المناخيه خلت حتى نمط حياه الفلاح قطاعاته مع الأبقار متاعه مع الأغنام متاعه شنو مش يوكلهم يخمم. وصلت في وقت ما البالة قرت فوق 30 دينار، البالة تبن فوق 15 دينار، يعني

0: صعوبات
1: بوادر المشاكل والإشكالات هذوما راهم بداو قبل ما اللي فيه الكبير نتاع التغيرات المناخية من يبداو يحسوها الفلاح.
0: هو صحيح
1: فما مشاكل هيكلية في القطاع اللي عندها سنوات عديدة معناتها عشرات السنين
0: ربما. أكيد هو يمكن الناس الكل اختصرت أهم مشكل قطاعي هو السوم نتاع الحليب بالأخص على مستوى الإنتاج. وخلينا الناس اللي تسمع فينا تويكا باش ما يقولوش يا قاعدين يحضروا لزيادة في سوم باكو الحليب ولا حاجة. لا نحن اليوم نعرفوا اللي انه الدولة تدعم في المستهلكين وفما دعم كبير موجه للمستهلك في سوم لتر الحليب. لكن اليوم ما يزموش زاد الفلاح يبقى هو صندوق الدعم. اذا نحكيه على كلفة انتاج ونعرف انا ارقام موجودة في المجمع المهني المشترك للألبان واللحوم الحمراء تدل اللي انه اليوم كلفة الحليب عند على مستوى الانتاج توصل حتى للدينار و700 بالاخص بعد السنوات متاع الجفاف اللي مرينا بها. اليوم يمكن اهم حاجة خلينا نوقف عليها اليوم هالبرنامج هدية هالمخطط الاستراتيجي من 2026-2030 يعد تكون القطيع. لانه اليوم نهد فما برشة ارقام قاعدة متضاربة حول القطيع حول تراجع القطيع. سمعنا وزير الفلاحة في مشروع قانون المالية انافيك اللي في اكتوبر ونوفمبر 2025 يحكي على نسبة تراجع ب 20% مقابل اللي انه ورينا أرقام في المعهد الوطني للإحصاء صادرة في 2022 ومحتوتة المصدر هو وزارة الفلاحة تحكي على تراجع في الأبقار ب 42% تحكي على تراجع في الأغنام ب 35% هذا يبين 2014 و2022. اليوم هالتضارب في الأرقام التضارب في المعطيات اليوم السعر متاع الأعلاف برشا ناس يقول لك هو حتى كي تراجع على المستوى العالمي عالمي علاش ما يترجعش على المستوى الوطني. لكن نعرفوا لأنه في العام الأخراني وإلا العام ونص الأخراني فما تراجع في سعر الأعلاف المركبة فما وفرة في الأعلاف الخضراء فما برامج داخل ديوان تربية الماشي ولا ديوان الأعلاف لتوفير الأعلاف هدية للفلاحين وبالأخص صغار الفلاحين. أنا تربيت نهد في أواخر التسعينات أول الألفينات كنت نمشي مع الوالد لديوان تربية الماشي باش يعطيناك ال 15 ولا 20 كيلو برسم ولا فصة مجانا للفلاحين ولصغار الفلاحين باش يزرعوهم وباش يوفروا معناها للبقرة نتاعهم. فكل وقت هذاك كنا نبيعوا في لتر حليب ب 340 و 360 مليم وكان يخلص الفلاح وكان الحليب موجود. علاش اليوم الفلاح مش خالص؟ هذه الكل كاين ان شاء الله نتناولوه مع ضيفتنا
1: مدام سناء الزيتوني مهندس عام كهيئة مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. ثولي بدينا لك برشا معطيات
2: أكيد.
1: خلينا نبدأ من الأول. أعطيني اليوم نظرتك ونظرة ديوان تربية الماشية على وضعية القطاع اليوم. شنو وضعية القطيع متاعنا؟ أرقامه؟ هل فما تراجع بالنسبة للسنوات السابقة؟ كيفاش اليوم المشهد باش المستمع يفهم الساعة المدخل؟
2: أوكي نبدأ بالوضع الراهن حاليا ونقوله في طورة الاستقرار. القطاع تربية الماشي عموما شهد استقرار نسبي مقارنة بالفترة الأخيرة تحديدا الأربع سنوات من 22-25 اللي كانت سنوات صعبة جدا على القطاع تربية الماشي بمختلف أصنافه خاصة على تربية الأبقار الحلوب ولكن حتى المشترات الصغرى تمست لحد ما. الإشكاليات تعدت أهمها التغيرات المناخية اللي كانت أسبق منا ببرشة. كانت فما برشة تقارير تقول اللي التغيرات المناخية جاية واللي مخاطرها كبيرة ولكن كانت متسارعة الأحداث وكانت أسبق حتى منا نحن بشوي. التغيرات المناخية رو مش مطر برك مش
1: سخانة
2: برك كلها النقص التتواتر سنوات الجفاف أدى إلى تدهور كبير في الغطاء النباتي وفي المراعي وإحنا نعرف الناس الكل اللي المشترات الصغرى خاصة في الوسط والجنوب تتربى بطريقة انتشارية كانت يعني تعتمد أساسا على المراعي. إنك تتضرب بالمراعي معناها الطاقة الإنتاجية تتمس ويضطر الفلاح إنه يعتمد على
1: أعلاف مبادئ على الخرفين على
2: هذا مشترات صغرى نحكي سواء أغنام أو المعز هذه المراعي. فيما يخص الأعلاف الشح المائي اللي عشناه واللي شدناه في سنوات الجفاف وتراجع
1: أربع سنين تقريبا
2: يعطيك الصح مش شوية أربع سنين يعطيك الصح أدت إلى تقلص في حد كبير إلى المساحات المخصصة للزراعات العلفية وبالتالي كيف أثرت سلبا على توفر الأعلاف وبالتالي أثرت بطريقة أو بأخرى على الطاقة الإنتاجية للحيوانات. هذا الكل أثر في كلفة الإنتاج إضافة إلى الإشكاليات الجيوسياسية اللي عاشها العالم أجمع اللي هو بذاته تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأولية اللي احنا نصنع منها في الأعلاف المركزة المركبة المركزة. دونك هذا الكل أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج. للأسف كانت النتيجة أنه تراجع آلة الإنتاج تراجعت بشكل كبير
1: وارتفعت الأسعار
0: تراجع القطيع. هل ثم أرقام
2: الرقم الرسمي لوزارة الفلاحة هو تراجع 20% في القطيع الوطني من الأبقار أي في حدود 80 ألف وحدة أنثوية منها 30 ألف وحدة أنثوية من السلالات المؤصلة.
0: نقف معاك باللي سمحني يا مدام سيناء دقيق لهنا المعهد الوطني للإحصاء نشر تابلو وموجود لحد الآن على السيت متاع المعهد الوطني للإحصاء وحاطت اللي أنه المصدر وزارة الفلاحة والأرقام هذه تدل اللي أنه في 2014 كان عندنا قطيع من الأبقار ب 670 ألف رأس 2022 388 ألف رأس في الأغنام كان عندنا 6 ملايين و 800 في 2014 2022 4 ملايين و 600 المعز كان عندنا مليون و 250 في 2014-2022 عندنا 922 ألف فقط. شكون مش نمنو سامحني
2: نمنو وزارة الوزارة الفنية هي وزارة الفلاح اللي التابلو هذاك الكلنا ريناه ونقرأ فيه تصرف فيه خطأ اللي اعتمد لياداس عدد الرؤوس الجملي. احنا نعتمدو كي نحكيو على القطيع نعتمدو احتساب رؤوس الوحدات الأنثوية اللي هي آلة الإنتاج
1: مش نفس طريقة الاحتساب معناها
2: وحدة آلة الإنتاج منين معناها نحتسبه الوحدات الأنثوية سواء على مستوى المشترات الصغرى أو الأبقار. دونك هذاك هو القطيع هذاك هي الثروة الأساسية معناها هي الأصول.
0: الأرقام شنية طو
2: احنا
0: نسبة النقص 20%
2: تفهمني احنا طو الأرقام التقديرات وزارة الفلاحة الأبقار في حدود 330 ألف رأس من سلالات مؤصلة أو سلالات محلية مهجنة والمشترات الصغرى في حدود 5 ملايين ونيف
0: مختلفة بين أغنام ومعز,
1: أغنام ومعز. دونك كي تقول لي استقرار قلت لي من الاول على مستوى الاستقرار
2: شدناه بدايه من نص 2025 خاطر كان سنه 2025 سنه طيبه من حيث التساقطات والظروف المناخيه ولو انه صيف 26 تعدى صيف صعيب وصعيب على الاخر بطول فترة الاجهاد الحراري اللي عرفناها ارتفاع كبير في درجات الحراره مع ارتفاع كبير جدا في الرطوبة
0: مع الانعكاس حتى على صحة البقرة ولا النعش كما قلنا
2: أكيد تنعكس بالسلب على الانتاجية هذيك انعكاس مباشر وتواصل الفترة وطولها أدى إلى انعكاس على الصحة
0: نتاع ولينا بلاغات وزارة الفلاحة والديوان حول التحذيرات
2: هبطت الوزارة هبطت بلاغات عديدة لتحذير الفلاحين ولنصحهم ولإرشادهم حول الممارسات الجيدة للتقليص من حدة الإجهاد الحراري وتفادي الإشكاليات اللي تنجر عنه وجاتنا بلاغات وجاتنا إشكاليات الفلاحة علما وأن احنا رانا خاصة مختلفة هيك وزارة الفلاحة وبالخصوص ديوان تربية الماشية راو عملنا يرتكز أساسا على المعالقة المباشرة مع الفلاح يعني احنا في تواصل دائم ومباشر مع الفلاح وعارفين اشكالياته ونحاولوا ندخله في بصفة استعجالية حتى باش نحدوا من الإشكاليات. دونك في الصيف هذا للأسف تم تسجيل العديد من حالات النفوق، ولكن مع هذاك نقول مقارنة بالأربع سنوات الفارطة اللي هي 22 23 24 وبداية 25 يعتبر لطوى الحالة العامة للقطيع أو قطاع تربية الماشية أحسن بكثير من اللي كان عليه.
1: هل تم حصر العدد أم مازلت
2: نتاع النفوق؟ لا
1: العدد لا،
2: ولكن موش بالعدد الكبير وهو نتيجة للإجهاد الحراري أساسا. معناها
1: باي أنا باش نمشيو بعد شوية باش نحكيو على الألبان واللحوم الحمراء، ولكن خليني نحكي على الجديد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع اللي تم الإعلان عليه في أول الصيف اللي فات على ما أظن، ولكن ما خذينيش تفاصيل، ما عنيش تفاصيل دوك لأول مرة تقريبا باش ناخذ التفاصيل الكاملة حول البرنامج هذا من عندك مدام سنة زي توني، مهندس عام وكيه مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. دوك الموضوع أصبح ضمن الأولويات الاستراتيجية إلى حدود 2030. الساعة خلينا نفهم وإحنا ونفهم المستمع اللي يسمع فينا شنو بالضبط المقصود بإعادة تكوين القطيع، شنو الهدف اللي تونس تحب توصله من خلال البرنامج هذا؟
2: يعطيك الصحة. أولا تراجع القطيع أدى إلى اضطرابات إلى حد ما في تجبيد السوق من مادتي الحليب واللحوم، وارتفاع خاصة في سعر اللحوم الحمراء. دونك تفاديا لهذا وبهدف إعادة توازنات المنظومة عموما، منظومة تربية الماشية، دونك تم إقرار البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع ليس فقط عدديا ولكن من ناحية الإنتاجية أيضا. يعني سيتم العمل على الترفيع في الإنتاجية
0: وكيف
2: يعطيك الصحة عددا وكيف. دونك نمشي خطوة خطوة. الأهداف الكمية للبرنامج هو استعادة مستويات الإنتاج سواء بالنسبة للألبان أو اللحوم الحمراء لمستويات المعهودة متاعها، خاصة سنوات 2018 و2019.
1: عنا أرقام بالنسبة للأهداف؟
2: أكيد أكيد كل شيء، معلما وأنه تم إدراج البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع ضمن المخطط التنموي للفترة 26-30، وتم اعتماد أيضا المؤشرات الخاصة بالكمية للبرنامج، وهي على النحو التالي: فيما يخص الإنتاج الوطني للألبان سيتم الترفيع معناها الإنتاج الوطني عموما في حدود 11%، يعني باش نرجعوا للمستويات السابقة كما قال سي أنيس في حدود 1300-1400 ألف طن. هذا فيما يخص الألبان. فيما يخص اللحوم كيف الهدف المرتقب هو الترفيع في الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 17% لبلوغ 281 ألف طن بين لحوم أبقار ولحوم أغنام ومعز إلى غير ذلك. فيما يخص العدد الكمي للقطيع باش يتم الترفيع في عدد القطيع الوطني من الأبقار من 333 ألف وحدة أنثوية حاليا إلى 363 ألف وحدة أنثوية، وباش نستهدفوا أساسا السلالات المؤصلة ذات إنتاجية عالية، وذلك علاش تنشوفوا بعد اتباعا البرامج اللي تستهدف أيضا تحسين السلالات وتحسين الطاقة الوراثية
0: تحسين جيلي هوني.
2: أكيد كله باش يمشي مع بعض. دونك هذا فيما يخص الأهداف الكمية
1: 2030 أهداف مرسومة ل 2030.
2: أكيد فيما يخص التوجهات العامة للبرنامج كما قلت فيه إعادة تكوين المكونة الأولى أو المحور الكبير الأول هو إعادة تكوين القطيع من الناحية العددية عبر الترفيع في عدد الرؤوس سواء للأبقار خاصة وإلى حد ما في الأغنام. المحور الثاني الكبير هو تحسين الإنتاجية بمختلف مكوناته بدءا بالتحسين الجيني أو الوراثي للقطيع مرورا بالتأطير والمتابعة إلى غاية اعتماد برامج وتقنيات حديثة في التسيير وفي الإنتاج. المحور الثالث الكبير هو الترفيع في نسبة تخطيط الحاجيات القطيع الوطني من الموارد العلفية والرعوية المحلية، واللي تعطينا نوعا ما اون سيغتان اوتونومي ومعناها مقابل الارتفاع المشط في الاسعار نتاع المواد الاوليه في العالم. دونك المحور الرابع هو تحسين التغطيه الصحيه للحيوانيه، والمحور الخامس وهو محور ترانسفيرسال ديزون اللي هو كل ما هو نظام رقمنة نظام الاسترسال والمتابعه والترقيم للقطيع الوطني.
1: مهم جدا.
2: دونك هذا المحاور الكبرى. ندخل وتحب شوي في التفاصيل. مرحبا. دونك البرنامج هذا يمس اوسي بيان الابقار والمشترات الصغرى. فيما خص المكونه الكبيره اللي هي الانفلوب الكبير الحقيقه يهم الابقار. هو الميزانيه المخصصه للبرنامج عموما في حدود 93 مليون دينار، وبالمناسبة هي أول مرة قطاع تربية الماشية يحظى بهذا
1: الاستثمارات.
0: أنا أقول لك شوية يا مقابل قطاع استراتيجي مهم ويلزمنا اليوم نحكيه على اكتفاء فيتي وتحقيق
2: هذا رو مساهمة الدولة المباشرة. أما إن فما أكيد مصادر مالية أخرى، والوزارة قاعدة تعمل على أنه تستقطب مصادر مالية أخرى باش تزيد تدعم به القطاع عموما، على خاطر حاليا هو قطاع ذات أولوية نظرا للأهمية الاقتصادية ولكن أيضا للأهمية الاجتماعية.
0: صحيح.
2: على خاطر الفلاح كي سيب البقرة متاعو هي الوحيدة اللي ما يقعد في بلاستو كان على خاطر البقرة والنعجة متاعو، نهارت اللي يفرط فيهم أكيد باش يهبط للمناطق الحضارية باش يشوف مصدر رزق اخر.
1: وهذاك في سنوات الاخيره
2: يعطيك الصحه. دونك نظرا للاهميه نتاعو دونك قاعدين نسعى انه نعاود القطاع يسترجع التوازنات نتاعو ويعاود يرجع كيفاش نقولوا يشد
1: ثنيتكم.
2: دونك نرجعوا للبرنامج. قلت الميزانيه الاجماليه هي في حدود 93 مليون دينار. مكونة الخاصة بالقطيع الوطني من الابقار تحظى هي بالمرسو الكبير في حدود 59 مليون دينار. البرامج مخصصة لإعادة تكوين القطيع المشترات الصغرى في حدود 19 مليون دينار. المكونة الثالثة لكل ما هو رقمنة واسترسال ومتابعة في حدود 3 مليون دينار. والمكونة الأعلاف والموارد العلفية والرعوية في حدود 14 مليون دينار. نحب نسوق ملاحظة هوني أن هذوما الميزانيات المخصصة للبرنامج ومكوناته، ولكن كل البرامج اللي طوى قاعدة في طور الإنجاز بمختلف هيكل وزارة الفلاحة سواء ديوان تربية الماشية أو ديوان الوطني الأعلاف وما له من دور كبير في توفير الأعلاف والمصالح البيطرية، مجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، كل الهياكل برامجها القديمة كل متواصلة واللي هي بالأساس تهدف لدعم القطاع وتهدف إلى دعم الناشطين بالقطاع. وسي أنيس قبيلة أنت قلت اللي كان ديوان تربية الماشية يعطي
0: كان فما دعم مباشر مجاني
2: كان للفلاحين.
0: ولا زال
2: كان ولا زال. دونك هذاك الكل سمحني سينيهات برامجنا القديمة كلها متواصلة سواء فيما يخص التحسين الوراثي سواء فيما يخص تكثيف وتنويع مصادر العلفية وتحسين المراعي، التأطير الفني للمربين، كل البرامج لازالت متواصلة. ولتدعيمها تم إقرار هذا البرنامج باش يكون عنده فاعلية وجدوى أكبر وعنده أثر ان شاء الله نلقاوه في الوقت القريب.
1: جوستومون هو السؤال اللي تسال هوني، خليني نقعد في النقطه هذه. وحكينا احنا على العزوف واشكال كبير معناه عرفناه في السنين الاخيره، الكل فلاح يقول لك ما عادش نخلص معناه حتى في الروبورتاج. كيفاش البرنامج هذا باش يخلي الفلاح انه يعاود يرجع ويعاود يقبل على تربيه الماشيه؟ شو من الحوافز باش تجلبوا الفلاح في ظل الارقام الطموحه اللي قدمتهم مدام سنه؟
2: اوكي يعطيك الصحه على السؤال. انا كما قلت قبيله الميزانيه المخصصه هي في حدود 93 مليون دينار. منها 40 مليون دينار دعم مباشر للمربي وتحديدا لصغار مربي الابقار.
1: كيفاش الآليات بالضبط؟
2: كيفاش الآليات؟ الآليات أو إجراءات الدعم تم إقرارها ديجا في قانون المالية وستدخل حيز التطبيق إن شاء الله بداية من 27، اللي هي تخصيص 10 مليون دينار سنويا على الفوديكاب، على صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي.
0: سمحني مدام، هذا سنويا مش فقط سنويا. سنة 2026
2: لا سنويا 10 مليون دينار
1: حتى 2030
2: حتى 2030 دونك إجمالي 40 مليون دينار. هذه باش تصرف على شكلين. الشكل الأول هي منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي للمربين لاقتناء الأراخي عشار مؤصلة ومتأتية من مراكز تربية أراخي مصدق عليها من وزارة الفلاحة أو موردة حسب كرس شروط موضوع في الغرض. وهوني كما أنت قلت نظرا للعزوف المربين احنا ارتأينا أن نزيد ونشجعوهم باش يعاودوا يستثمروا في قطاع تربية الماشي، تربية الماشي عموما وتحديدا في تربية الأبقار الحلوب، أنه بوضع هالآلية هذه أنه ينسندوه أو منحة استثنائية لتقليص نسبة التمويل الذاتي. وأهم حاجة أنه يمكن الجمع بين المنحة الاستثنائية هذه والمنح الموضوع الأخرى من قبل الدولة بعنوان نفس المكونة، اللي هي ما كانتش قبل تصير، كانت تتمتع بمنحة مرة واحدة، خاصة عند الاستثمار تتمتع بصنف واحد من المنح. دونك توا تجم تتمتع بالمنحة هذه وبالمنحة الاستثمار الموضوعة بنفس بعنوان نفس المكونة، أي عند اقتناء الأراخي اللي هو موجود في قانون الاستثمار اللي هي في حدود 30% فيما يخص صغار مربين. يعني تقريبا الدولة باش تتكفل ب 50% من سعر الأرخاء عند الاقتناء.
0: ممتاز.
2: إضافة لذلك إنه القروض أو الفوائد الموظفة على القروض ستتكفل بها الدولة بحدود معناها الفوائد ذيك 2% على الواحد باش تتكفل كيف بها الدولة. يعني كل الكومونديريج الظروف تخلي الفلاح يتحفز باش يستثمر في القطاع هذا. الناس الخمسة مليون الثانيين اللي تم قرارها هي تمويل مجعولة لتمويل عملية أو لدعم المربي لتمويل عملية تربية العجلات والأراخي وبالتالي المحافظة عليها. قد احنا شفنا العوامل الأخرى انه اول ما يفرط فك العجلات والأراخي اللي هي البقرة متاع غدوة واللي هي آلة الانتاج متاع غدوة. دونك انا هذاك باش يصير او صار للأسف استنزاف للثروة الحيوانية إلى حد ما.
1: صار مشكل على مستوى التهريب، على مستوى البيع، على مستوى
0: على مستوى الذبح. تو كيف معناها الإناث وغير ذلك ممنوع.
2: هي ممنوعة من قبل، ولكن تو زاد
0: تجديد الرقابة.
2: يعطيك الصحة، تجديد الرقابة في خصوص ذبح الإناث. دونك المنحة الثانية كما قلت هي منحة أو منحة استثنائية لدعم عملية تربية العجلات والأراخي قصد المحافظة عليها. كيف الهدف متاعنا هو صغار مربين، وتصرف في 1000 دينار على كل رأس على كل أنثى، تصرف على 4 أقساط. القسط الأول عند الولادة، القسط الثاني كي توصل عمرها عام، القسط الثالث كي إذا يتم تلقيحها، والقسط الرابع عند ولادتها. وبالتالي نضمن اللي الفلاح باش يشدها حتى تولي بقرة. وانتي تعرف سي أنيس إذا ولات بقرة وتنتج ما عادش فيش يفرط فيها.
0: أكيد.
1: قعدونا دقيقتين مدام سناء، نحب نسألك جميل جدا.
2: سمحني دقيقتين فقط لبقية مكونات
1: الفلاح. دقيقتين.
2: خليني نمشي نمر. أكيد. ما نمر بصفة ولا بصفة برقية على بقية المكونات. كما قلت المكونة الأساسية هي المنح والدعم المباشر للمربين. بقية المكونات تستهدف المربين دائما وأبدا، إنه توفير مثلا على باش نوفروا أكثر ما يمكن من الأراخي. تم الترفيع في المنحة المخصصة للمراكز تربية الأراخي عند الإنتاج وعند الإنتاج والتجار بالأراخي المؤصلة اللي منتجة محليا، هذيك باش يضخوا
0: دعم السلالات المحلية.
2: يعطيك الصحة، باش تضخ في السوق المحلية. الترفيع في كيف تم إقرار منحة أو سحب المنحة التشجيعية عند إنتاج الأراخي على السلالات المولودة والمربات بتونس والمنتجة محليا على الأراخي ذات أصول موردة، على خطر كما تعرف تم ديجا تمكين المربين أو الناشطين في القطاع من إمكانية توريد عجلات من الخارج وفق دليل إجراءات موضوع في الغرض. كيف كيف فما برشا مشاريع تهم التحسين الوراثي، التوسع في برامج الانتقاء، التوسع في برنامج فحول الأغنام وما له من ما له من امباكت تأثير إيجابي على الإنتاجية العددية للأغنام. فما برنامج كبير لإحكام التناسل باعتماد التريتمون هرمونال والانسيميناسيون ارتيفيسيال للأغنام، وأهم حاجة وأهم مكونة هو الترقيم، هو الترقيم الشامل لمختلف أصناف الحيوانية سواء الأبقار أو المشترات الصغرى اللي كانت قبل ما تصيرش، طوى باش تصير بصفة آلية الترقيم للمشترات الصغرى مع طريق إن نعتمدوا على الهيكل المهنية باش تعاوننا في هذا،
1: برشا في
2: باش يعاوننا في كل ما هو إحصائيات أي. وكل ما هو متابعة واسترسال للمنتجات.
1: سؤال أخير مدام سليم، ما عادش عنا وقت، نخلي لك سؤال جوست فيسا فيسا. هذا اللي يسمع فينا يقول لك أوكي جميل جدا، ولكن حسب دراساتكم انتوما وحسب الخدمة اللي خدمتوها كيفاش باش ينجم يأثر ويضغط على الأسعار، خاطر التونسي الشغل الشاغل الوحيد بالنسبة ليه هو هذا،
2: هو السوق يأخذ على شنو؟
1: العرض والطلب.
2: إذا احنا وفرنا العرض بكمية هائلة وكمية اللي تتوفر تغطي الحاجيات، أكيد السعر بش يطير. وهذيك هي احنا اللي علاش مش نخدمه، أن بش نحاول نوفره ماكسيموم العرض سواء على مستوى المنتج مختلف المنتجات سواء الألبان أو اللحوم الحمراء، وبالتالي أكيد السوق بش يتبع والأسعار بش تتبع.
0: فقط نهل في 10 ثواني الكلام اللي حكيته بدام سنة كل كي ممتاز واقعي يمجم يحد من أسعار اللحوم الحمراء، لكن بالنسبة بلي أنا نقول لك يوم مش تبقى المشاكل في الحليب، يوم دامة ما غيرناش سعر الحليب على مستوى الإنتاج، يوم الفلاح مهوش مش يقبل بالطريقة أو بالطموح اللي تحبوه أنتم سواء في مصالح وزارة الفلاحة أو غير ذلك. اليوم الفلاح إذا قاعد مش يبيع الحليب بخسارة على الأقل 400 مليم في الليترة حسب استنتاجتي أنا، ياهو مشي توصلوا لنتيجة في اللحوم الحمراء، لكن الألبان مش تبقى فيها مشكلة كبيرة.
2: وهذاك علاش فما برشا برامج لدعم الأعلاف وتوفير الأعلاف للضغط على الكلفة. أنا ما كانش عندي وقت كافي باش نزيد نعرض بقية البرامج إن شاء الله، بقية البرامج والمكونات باش تعرف اللي الهدف أيضا إنه التقليص من كلفة الإنتاج سواء للألبان أو اللحوم، وبالتالي نضمن دخل مجزي للمربي واستمرار نشاطه.
1: سنة زيتوني شكرا لك مهندس عام كيهات مدير بديوان تربية الماشية. كنكون وصلنا الآخر أجروماك، سمحني خولة الكعبي خليت لك من وقت أخبارك ثم أخبار السبور مع فهمي البرهومي، حنتقابلوا غدوة مع نوفل الورتاني في ميدي ماك في الأمان. باي باي.
3: أجو ماك كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
4: كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويعد ذلك ثاني إنجاز حققته تونس خلال السنة الحالية بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية، وذلك في شهر أبريل الماضي. إحباط عملية هجرة غير نظامية قبل انطلاقها بعد تحركات أمنية مكنت من الإطاحة بشخصين بمنطقة رواد يشتبه في تنظيمهما للعملية، أحدهما أصيل منطقة سيد حسين. وتفيد المعطيات بأن أعوان مركز الأمن الوطني برواد تلقوا معلومات حول استعداد مجموعة من الأشخاص لتنظيم عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الأوروبية، لتتولى الوحدات الأمنية بالتنسيق مع أعوان فرقة الشرطة العالية بأريانا الشمالية تنفيذ سلسلة من المداهمات. وأسفرت العملية عن إيقاف شخصين من منظمي العملية إلى جانب حجز محرك ومبلغ محرك مركب ومبلغ مالي وإدراج عناصر أخرى بالتفتيش، ما مكن من إحباط المخطط قبل دخوله حيز التنفيذ وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك. مصدر أمني يفيد لموزاييك بأن وحدات الأمن الوطني بسوسة تمكنت من الإطاحة بخمسة مروجي مواد مخدرة وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكميات من الكوكايين. وجاءت هذه العملية بعد عمل استعلامي ميداني ما مكن من القبض على المروجين الخمسة وعناصر أخرى خطيرة مفتش عنها وحجز مخدرات كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ. وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص المتورطين بعد مراجعة النيابة العمومية. في الشأن الدولي، نظام الدفاع الجوي الذي يشرف عليه عسكريون يونانيون في السعودية يعترض اليوم صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة في منطقة ينبع التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط. حركة الصراصير الاحتجاجية بقيادة الشبان في الهند تهدد بتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد إذا لم يقدم رئيس مفوضية الانتخابات استقالته في غضون 48 ساعة. وتزعم أحزاب المعارضة أن قوائم الناخبين تعرضت للتلاعب لصالح الحزب الذي ينتمي له رئيس الوزراء الهندي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: عم بريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. التسويق يفصلون على الحدث اليوم، أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات الكان 8 في رادس، تونس ضد أوغندا بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. مقابلة هي الأولى للمدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني، بشكون منقولة على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية وعلى بين سبورتس. وتذكر المقابلة هذه ما زالت موجودة في شبابيك ملعب المنزه وعلى سيت سبورتيك بوان أب. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة للمنتخب، بايمن دحمان في حراسة المرمى، على يمين يان فاليري، محور الدفاع منصر الطالبي آدم عروس، على اليسار محمد أمين الشيرني أو علي معلول، في وسط الميدان عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان وإسماعيل الغربي، قدامهم على الأطراف سيباستيان تونيكتي وخليل العياري. وقلب الهجوم مازال ما تحسمش الاختيار ما بين ريان اللومي أو حازم المستوري. في نفس مجموعة منتخبنا في التصفيات الخامسة تتلعب مباراة ليبيا ضد بوتسوانا. بالنسبة لأبرز المقابلات في تصفيات الكان 8 متاع الليل، الكاميرون ضد جزر القمر وكوديفوار ضد غانا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 20 عام يلعب مع ماضي ساعتين ونص ضد الجزائر في أول مباريات وفي دورة شمال إفريقيا المؤهلة للكان، دورة تحتضنها مصر. من منتخب أقل من 20 عام المنتخب أقل من 17 عام اللي يلعب اليوم بدوره ضد المنتخب الجزائري مع ماضي 3 مقابلة ودية في إطار تحضيرات زوز منتخبات القادم الاستحقاقات. في أبرز المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية 8 غير بعض هولندا ضد ألمانيا في أول مواجهة لتشافي مع هولندا ويورغن كلوب مع المنتخب الألماني نفس توقيت مباراة صربيا ضد اليونان كيف النرويج ضد الدنمارك والبرتغال ضد ويلز في كأس الخليج اليوم زوج مقابلات الأربعة متاع العشية الإمارات ضد اليمن والسبعة متاع العشية قطر ضد البحرين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات نخليكم مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق فورم سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
1: موزايك فام لا راديو 100.7

0: ساعتين 10 دقائق لو سهلا. مرحبا بكم على موزايكا فيم، مرحبا بكم في فورم سبور في حلقة أخرى كالعادة كل نهار خميس من الساعتين حتى الأربعة متاع العشاء. نربكوكم برشا كلام، برشا كورة وبرشا حديث على الكورة وكواليس الكورة كالعادة، لديباه والنقاشات بين كل الموجودين هنا في البلاتون. سلام عليكم وين ما كنتوا، ديما نشكركم على الاهتمام والمتابعة والوفاء. تحية لوسيم اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي، مرحبا زاد الرقم بلوتو الإذاعي عن مخرج آخر هو اسمه عدنان عطية، نسلموا عليه برشا. تحية زاد الحميد على مستوى التنسيق والإنتاج، تحية ليك حميد اللي بشيخو الكيستيون تاعكم اليوم على الواتساب. الرقم هو بيدو 23 513 000، معناها 23 513 000. كما قلنا يبدأ النمر، نمر الواتساب اللي تعرفوه انتم اللي تبعثوا أسئلتكم لكل الموجودين هنا في البلاتو. أي واحد تختاروا عندكم تحبوا تسألوه سؤال، مهما كان السؤال عندكم الحرية المطلقة لطرح الأسئلة، وإحنا إن شاء الله نقلوهم للأولاد الموجودين في البلاتو. اليوم عندك أحمد عدالة، وعندك عمار جمل، وعندك نادر داود، هذا الثلاثي الموجود معنا فريق البرنامج اليوم. مرحبا نادر، نبدأ بك أنت. مرحبا.
1: مرحبا بك اسكندر، تحية ليك أول شيء. الحمد لله على سلامتك
0: وتفضلنا
1: إن شاء الله بالصحة والعافية أخويا، إن شاء الله بفضلك أخويا لعائلتك ولدك.
0: بالله سامحوني حتى حد ما سمع صوت غريب، معناها خرجت مازلت على العودة سمعت صوت غريب برا. تفضل
1: أخويا، أنا نباركوا لك بالعودة أخويا وبالصحة. تحية لسي عمال سيد أحمد والخيان الكل هنا، وحميد العقل المدبر، ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: يبارك فيك، يعطيك الف صحة، شكرا لك. مرحبا عمار جمال.
2: مرحبا. مرحبا اسكندر، ومرحبا بمستمعي موزايكا فام.
0: كنتش انت صاحب الصوت الغريب ساعة
2: شامي وانت انت ديجا علاش نكلموك ما تهزش التليفون؟
0: يا على التليفون هذا
2: العالم انا توقي سكر وارتاح.
0: والله انا وقتها في فترة صدقني نعرف حتى اش معناتها تليفون.
2: سكر
0: يا خويا، خذ بخاطري
2: اعذرني
0: على بريود، ما عنديش حق نمرض شوية نتعب شوية.
2: المفيد اخويا قمت لاباس اخويا،
0: ربي يفضلك.
2: ان شاء الله ربي يفضلك العائلة وللناس الكل، للناس اللي تحبك.
0: يفضل لنا ان شاء الله لعائلتنا الكل، يفضلكم لعائلتكم الكل، يعطيكم الف صحه. نحب نسلم عليه برشا ونشكر برشا على ثلاث حلقات من النار وخلت البار عاليه، تو واحد ما عادش يعرف شنو باش يعمل من هنا حتى لاخر الموسم. احمد عدالي مرحبا.
3: عالي لا شيء، مرحبا بك. الحمد لله على سلامتك.
0: مرحبا بك انت
3: وفي فورماج جديد نتاع فوروم.
0: نحاولوا
3: ولا فورماج جديد، وكل يوم هاك رجعت وبزيد لك جديده اليوم.
0: اي كل مره حويجه هاي نبداو سور ميزور اليوم، تاع سور ميزور تنبع نفسروها بالقدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله نذكر بالنمر خاطر احمد عدالي يستنى في اسئله كل يوم وصحه في البرنامج.
3: مش انا نادر وعمار
0: 513 000 23 513 000 على الواتساب، تبعثوا اسئلتكم لاحمد عداله نادر داود وعمار الجمل. انا برشا ما نحكيه اليوم على نقاشات على مستويات ونقاط عده، كما نحكيه على ملاعبي تخلف على دعوه المنتخب الوطني التونسي، تخلف على الطياره اللي تهزوا لتونس لاجراء التربص والمشاركه مع المنتخب. نشوفوا انا المنتخب وشكون الملاعبي هذه، فما زاده نحكيه في نقطة المدربين في الرابطة المحترفة الأولى. 4 جولات فقط، ممكن ينجم يكون رقم قياسي ولا لا ما نعرفش، لكن 3 مدربين يخيروا الانسحاب ويتم تعويضهم في 3 فرق. ومن بعد فما برشا تفاصيل في المواضيع هذه. صلاح الدين ساكوحي كالعادة الانتقادات نتاعو والنقد الساخر نقولوا للي يصير في البرامج الرياضية الكل، إن شاء الله شوية خير في ريبريز في ديبلاسمون اليوم. باش نحاولوا نحكيوا على موضوع مهم نجموا نحكيوا فيه زادة، خاصة على مستوى أصناف الشبان. تلقى فهم مدربين ولا ملعبين يتنحاهم الجمعيات اللي يلعبوا فيهم تو سامبلومون على خاطر انتماءاتهم لفرق اخرى، يفيقوا بهم يحبوا جمعيات اخرين. تناخذوا شهادات حيه في الموضوع هذا، تسمعوا ممكن غرائب جديده في كره القدم التونسي، كيما باش تسمعوا معنا اليوم اول مره سور ميزور. سور ميزور هذايا الروبريك اللي كل مره نختار فيها جمله والولاد لهنا في البلاتو يشوفوا الجمله هذه على شكون تنطبق، وغادي عندهم حريه الكلام والنقاش. اسئلتكم ديما نستناوها على 23 513 000 على الواتساب، واستناو زاده محمد الكوكي اليوم ضيفنا في ساعتنا الاثنين. المدرب محمد الكوكي في ساعتنا الاثنين مش يكون موجود لهنا في البلاتو في فورم سبور، باش نحكيو معاه على تجربته السابقه مع النادي السبيقسي، علاش ما تواصلتش. زاده نحكيو حتى على العروض اللي جات، وباش تسمعوا زاده عروض ممكن وتفاصيل مفاجاه في مسيره المدرب هذه. هذا كله ان شاء الله في فورم سبور حتى الماضي 3 الساعه الاولى وحتى الاربعه نتاع العشيه، نواصلوا معاكم في ساعتنا الثانيه حتى الاربعه نتاع العشيه. دونك ريكابس بلوتو فورم سبور على موزايك اف ام.
4: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم سي دونتري كوميكود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفت وير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
5: فورم سبور كل الخميس من مدينة ساعتين للأربعة متاع العشية.
0: ساعتين وربع فورم سبور حتى للأربعة. البداية كالعادة ضربة البداية كيكوف.
5: كيكوف كيكوف
0: نحكي ولا ملاعبي يتخلف على دعوة المنتخب الوطني التونسي كومبوكي نورمالمون يجي. علاش ما جاش؟ شنو فما؟ علاش تخلف على الرحلة هذه؟ بعض التفاصيل معك انت يا احمد بعد نناقش الموضوع في البلاتو.
3: هو يظهر لي استنسنا بها الحكاية دي دلتالي يتذكروا شكون تخلف على الطيارة كمشي لعب البحر الابيض المتوسط وقت الحفنية يطول لنا اللغة متاع تخلف ولا حرق ما ولت سهلة. دونك الملاعبي ابراهيم السويسي منتخب اقل من 23 سنة راجل المعلومات من الصباح تأكدنا من المصادر الرسمية البي دافيون نتاعو موجودة فريقه المسيمير القطري هو 21 سنة وتم دعوته للمنتخب أقل من 23 عام. فريق المسيمير القطري ماهوش معارض مغادرته للفريق نتاعه رغم اللي هو عنده إصابة خفيفة برشا ما تقلقش، لكن هو تخلف على رحلة التحول لتونس مشاركة مع المنتخب اللي هو أسبوع التالي أو بليتو الليستة القديمة اللي قبل هذية كان ثم نوع من الحملة حتى على مستوى أصحابه العائلة وكل شيء في الفيسبوك مستغربين علاش ما تمش دعوته للمنتخب أقل من 23 سنة وقت اللي تم دعوته تخلف على الرحلة هذية. شكون وراء القرار هذية ما نعرفوش، لكن يبدو كونه هو بتاتري خم ويقول لك أنا عمري 21 سنة نجم تتبدل المعطيات. جست فقط حاجة واحدة المعلومة متأكدين منها اللي هو ما كانش باش يلعب تيتولير بالكل.
2: تتبدل المعطيات شنو في السنة؟
3: تبدل المعطيات يبدل الجنسية الرياضية متاعه. كاو انا كملت نجم تحصل
2: اي اما لازم باش تبدل الجنسيه والرياضيه وكذا وذي وتتبدل لازم
3: خيل له
2: لازم يكون عندك الامكانيات.
0: مش بي ما عندوش الامكانيات
2: كاين شنو
0: كونفوكي ليكيب ناسيونال نورمال ما عنده الامكانيات توك عيطوا ليكيب ناسيونال
2: كاين شنو
0: امكانيات فنيه غير امكانيات شنو
2: انت تو كان ما عملكش الكلام هذا اللي هو ما جاش للمنتخب انت ما تعرفوش مقدم عندك بيع وذراع في الصحافة ونار كل موجود
0: ليه
2: يمكن ما تعرفوه
0: ليه موجود للاعب ما مش معناه عامل اسم كبير معناه
2: وين
0: موش في الشامبيونات نتاعنا موجود اوكي معاه قلت لك راه موش اسم كبير
2: كل واحد
0: راه موجود
2: يا اخي ماهش حك راسك بده جنسيه وكذا لازم يكون عندك الامكانيات
0: علاش هزوه الغادي كان بار اكزومبل علاش خذيه في قطر
2: وخذيك وبعت
0: شنو علاش خذيه تقول لي
2: خذيه خذيك ويمشي ويمشي يلعب في السعوديه في الدرجه الثانيه مش لازم معنا بلغة أخرى تحسستني أنه مشي البايرن
0: لا ما فيش البايرن
2: كان يلعب في النجم الساحلي ريتش حاجة أنت والعب بعد مشي المستير كان من يشغال تقول لي ريتش حاجة فما شيء
0: علش عايتوا لك كيف نسلنا
2: الحس
0: بالحساس
2: بالحساس يحس وكون صارت وعليش معيته أو معيته متوسط ما أحد الأقل من المتوسط
0: به نادر ما بين يقول لك أنه ملاعبي بتيتر قاعد يخمم في أنه بدل الجنسية الرياضية متاعه هذا كليش تخلف على دعوة المنتخب بين عمار يقول لك ليه ما نصورش أصلا حتى بشي غدو في الأيمات ينجم ياخو بلاصة حتى غاديك في المنتخب القطري ولا غيره خاطر ما عندوش الإمكانيات هاش عندك أنت
1: لو يغير الجنسية الرياضية غير مأسوف عليه أنا مع عمار 1000% الوليد لعب في البطولة بتاع تونس مشى في نطاق الإعادة المستير مستير لم يقدر على إفاض نفسه كان في أغلب المباريات لعب حتى مع منتصر وحيش نذكر في المستير وبعد قعد في الإفكتيف سنة كاملة شارك في بعض المباريات دخل مهاجم محطة نوعا ما ما ديناش إمكانيات كبيرة الفريق اللي تنقله فريق مسيمير فريق متواضع جدا في قطر من حقهم الوليدات هذوما يفكروا في مصلحة شخصية متاع ضمان مستقبلهم من الناحية المادية
0: حتى الرياضية أو ما خدش فرصته لهنا في تونس يقول لك خلينا نمشي نشوف فرصتي في بلاصة أخرى معنا سبحان الله
1: فرصة شنو؟
0: بيقول على يقول لك أنا غادي كالعالي يشوفوني أكثر لعل نجم ناخذ معاهم خبيزة أكثر
1: بلغتنا علاش قلت لك أنا مسيمير فريق متواضع جدا
3: جدا قداش مشى عندك فكرة؟
1: هذاك ماديا
3: مشى ب 30,000 دولار عام كم؟
0: خوي أنا عندي أنا إنسان كومبوكي في الأخر اللي كيب ناسيونال نحب نعرف المسؤولين على المنتخب والفنيين علاش دعاوة كي تحكيوا في الشيء هذا علاش تم الدعوة
1: للمنتخب باش يعطيوه فرصة يشوفوه لأنه احتذف هو حاليا حابوا يشوفوه لأنه ثم نقص, لأنه عندك مثلا اللومي المفروض يكون في الإيفنت دوا مش موجود, هو عمر بن علي اللي جاء المفروض كان يكون مع معين الشعباني خليها لي عنه عند التصفية. يعني هو حتى لما يكون في المنتخب ما هوش يلعب أساسي, كانوا مش يشوفوه
0: وبليش انه يجيبوا من لعبيه باش يشوفوه
3: ذا الكيب بس
0: انا سمع شو تستيوه شو
3: الكلام هذا
0: شو تستيوه
3: جابوه باش تستيوه باش يشوفوه السيد هذا يصلح للايفنت روا من بعد ولا لا. وكلام نادر صحيح, عمر بن علي اللي هو تيتيلر بون مالوريزمون عمر بن علي نعطيه معلومه اللي هو عنده اصابه صغيره برشا على مستوى الديكتور تبديل الريتم تاع لي زونترامون ان شاء الله يخلط الماتش البنين, لكن راهو ما كانش اساسي بالكل ابراهيم السويسي كثم عمر بن علي وراين اللومي قسم قسمته خيان كما قال نادر معين ونيس تفهموا واحد خذا عمر بن علي خذا راين اللومي
0: كمل كمل كمل تقول يجيبوا كيب ناس ونمشي تستيو مع كل احتراماتهم انا ما يتقالش
1: تمام لاعب كان موجود حتى في الايفنت المفروض يكون مع فريق المنتخب الاول
0: اللي هو
1: لكن قعد في الايفان في هذا بريك مثلا وقذولد
0: اي معني احنا سامحوني بالله في الكلمه خاطر قعدت ياسر ما نجي نشوفوه خاطر في نادي في مسامير غادي بجيب 30000 دولار نعطيه فرصه نشوفه ونشوفه في الكيب ناسيونال شنو نجم يعطي. معني احنا بار اكزومبل حتى في السينيور بي في ليزيسبوار في الملاعبيه اللي يترانيو المهاجمين يترانيو مع الفرق نتاعهم في الاكابر ومش مشكل ما يلعبوش لناتيف 2008 على الاقل وغيره, مع ان حتى تكون فيهم وتعدى على الكيب ناسيونال يستحق شيخو بالحق فرصه ويشوفوه كنجيبوا واحد احنا من غادي كنقولوا احنا في مستوى كما تحكيوا انتم مستوى ضعيف باش نعطيه فرصه ونعملوا تيست في الكيب ناسيونال في بلاس.
1: هو عليه جابه هو كان لاعب غير اساسي في الدوري التونسي مش احترف في فريق في قطر. هي يا اخي انت كل لاعب تعيط المنتخب يعني مش لاعب اساسي
0: لا
1: انت معين تو معين فمش ملاعبيه عيط لهم حاب يشوفهم عن قرب لانه عنده اول معسكر موجود
0: حتى نحكي من بعد على معين.
1: دونك اللاعب
0: كمل لي نادر
1: اللاعب جاب باش يكون في قائمه المنتخب. هو قال انه مصاب مصاب ام لا ما نعرفوش, نجم يكون مصاب بالحق
0: والنادي قال لك خفيف
1: الاصابه نجم يكون موجود خلينا نسكرو نهائيين راه باش واحد يتجنس مع منتخب اخر مثلا في قطر يلزمك خمس سنين وانت في قطر
0: بيرفورمون
1: في مستوى عالي وتبرهن باش نجم تلعب في المنتخب القطري. الوليد هذا حاليا ما يقدمه يمكن انيس يقول لك ما فرش روحوا هنا خذوه بلاش خذوه شافوا فيه حاجات ولا تطور ولا تحسن خلينا نعيط له المنتخب. هذا اللاعب محترف نشوفه شنو اللي خاص في قائمه تاع 26 لاعب فهمت شفتو هو عنده نقائص في المركز هذاك ولا بلوف انه كينقص انيس ما عوضوش دونك خاطر ما عندوش اشكال في المركز هذاك حتى كينقص له لاعب.
0: قلنا الله غالب نرجع لفكرتي الاولى اصلا ما تعيطلوش جمله بتقعد بعد تشوفوا تبدلوا ولا ما تبدلوش مقتنع بيه في شعتي اضافه
1: اي لاعب في الكيب ناسيونال مقتنع بيه
0: انا عندي انا لا تكونوا والثاني راهم مزوز نجم يكونوا دي تيتولير معنا فماش علاش نخمو وجه خلينا نشوفوا هذا حب تشوفوا برا مشي له قطر تفرج بيه كما تحب اشبع بيه في قطر وشوفوا يستحق ولا ما يستحق.
1: انت علاش حكمت انه عيط له؟
0: لا مش على كلامكم انتوما لا كلامكم انتوما قلتوا
1: احنا عطينا راي فني فيه
0: باش يعمل تيست
1: واحنا ما تفرجناش يعني انا اخذ اهتماماتي نحط السمسميه اللي تفرج بها يعني مثلا
0: في هذا البريك
1: لاعب عنده مستقبل تفرجش في ماتش كوب فريق نتاعو في السيري بي في جنوا
3: امان الله محرز هو موجود في الكيب ناسيونال يلعب في الديفيزيون دو في قطر وقاعد يعطي يعني في
1: بيرفورمانس
3: عليه
0: ملاعب
3: على الاخر ملاعب وكان نقصنا في التورنوا اللي فات ما جانيش.
0: خلينا نحل البارونتيز الاخرى خلينا نسكروا هذا في كيكوف المدربين ضل الموضوع يتعاود ما كانه الرقم غريب يعني احنا عملنا اربع جولات وتوانا دخلنا في تريف عمار ثلاثه مدربين تم تعويضهم ترجي رياضي تونسي ريغي كامف في انتظار الاعلان الرسمي على المدرب الجديد فرانكو المويهبي امل حمام سوسه يخرج فريد شوشين هو المعوض وترجي رجيس مشارك يخرج زاد كيف منصف مشارك وشكر الخطوي هو المعوض ونشوفوا زاد فما برشا حكه هكا نقولوا احنا حركه في بعض الجمعيات بخلاف دار اللي قبل ما تبدا السيزون تبدلوا شنو مفاجئك الرقم ليه معقول انه نبدلوا بعد اربع جولات ولا فما امكانيه انك تصبر ولا لا تاخذ اليوم كما نقولوا احنا نمشي نعتمد شويه على الاقوال نتاعك الشعبيه قص الراس تنشف العروق هكا من تو نسكر الموضوع نمشي نشوفوا مرحله اخرى
2: لا دوك نجيو نشوفوا للترجي. الترجي يعني غادر وحده المدرب جرزيس كيف
0: اي في الكوميونيكي اوفيسيال نتاع ترجي رئيس خمس مشارك طالب
2: المغادره هذوما موجود لان نحاول نستثنيهم انا حمام سوسه اللي نحت لمي بلكن في الـ في الـ في العاده راهو يطيروا بال 12 13 نبداو احنا كل نبدل
0: مازلنا كي بدينا اربعه
2: ايه مازلنا كي بدينا ولكن فما ممرنين مدربين مشيو وحدهم يعني فما مدربين مشيو
0: وعلاش يمشي وحدهم فما واحد يكون لاباس عليه ما عنده حتى مشكل
2: يكون يقول يمشي ايه واحد بار اكزومبل كيما ريغي كامف جاتو يعني جمعيه اخرى عطاتو فلوس وكل شيء ومشى مشارك ما تعرفش شنو هي الظروف ظروف عائليه
3: اللي كان ياخذ فيها في الترجي
2: ممكن ظروف عائليه ساعات المدربين ما يحسبهالكش فلوس عداله باش تعرف ساعات المدرب ما يحسبهالكش فلوس يحسبهالك بحذا بحذا بحذا دار وبحذا عائلته
0: مش بحذا امه ما نريك كان
2: نجم يكون نجم يكون
0: معقول معقول
2: يمشي بحذا عائلته يقول لك اني متغرب كل شيء يمشي بحذا عائلتي
0: صحيح
2: ممكن هي الترجي اللي جات تحب تنحيه
0: هي ذيك كيفاش يقولوا اعطينا مثل شعبي ينطبق على
2: انا قلت المره اللي فاتت قصوا له يد وجات صالحه للتنبور
0: بارك الله فيك
2: ترى شي ديجا تحب تنحيها ولكن التغيير حسب رايي نتاع كثره المدربين بصراحه ما هوش ما ما ما هوش به تخلي المدرب اعطيه فرصه مازلنا في بدايه موسم نشوفوه يعني ستة سبعة ماتشات تشوف النتائج ومن بعد تغير خاطر وزيد اسمع لازم القانون نتاع نتاع الفيدراسيون يتطبق
0: يتطبق لازم تحايل عليه كيما تحب القانون
2: هذا صحيح احنا
0: نحطوا الاخر ديليغي هو انترونور والانترونور ديليغي وكل واحد
2: الحيله في ترك الحيله
0: ترك الحيله به نقدر نرجع لك ليك انت اعطيني اجابه واضحه زاد وصريحه معنا لهنا انت في بلاصه المسؤول وتشوف المدرب اموره ماهيش هي في الاربع جولات تقعد تستنى سورتو جاتك تراب تستنى تشوف شنو نجم يعطي شنو نجم يبدل والا تقول يا خويا كهو خلينا هنا من فم البير ولا من قاعه
1: لما نكون موضوعي مع نفسي وما نحبش نظلم المدرب اول حاجه ننتقد نفسي نقول انا كإدادي كرئيس نادي شنو وفرت للمدرب باش نحاسب اغلب الانديه التونسيه شاهدناها اما انطلقت في التحضيرات متاخره من الكبير للصغير الانديه الكل او قاعدين يعملوا في الانتدابات اثناء البطوله مش اثناء التحضيرات يعني اثناء الاربع جولات هذه اغلب اللاعب اغلب الفرق ما زالت تعمل في المنتدبين وقتاش نحاسب مدرب انا لما انا قبل 6 اسابيع من انطلاق البطوله يعني في الاسبوع الاول من التحضيرات نعطيه تقريبا 26 27 لاعب نعطيه الرصيد البشري الكل يعمل يعني تحضيرات نتاع 4 الى 6 اسابيع نقولوا احنا كاملين يعمل المباريات الوديه بالرصيد البشري كامل في جاهزيه بدنيه الكلهم على نفس القدم المساواه ويكون هو اختار الانتدابات نتاعو مع الاداره بعد 4 جولات نجم نعمل تقييم اولي بالحق لكن كي انا ما نوفرلوش
0: هي في الحاله نتاع رجي كان في الترجي ليه كل شيء متوفر
1: في جيبيده كان موجود انت سؤال
0: ثلاثه ذوما اللي هذاك علاش انا حبيت نمشي لك ديريكت
1: رجي كان الانتدابات موجوده لكن جات تدريجيا انتدابات انت اول حصه تمارين للبليلي مع المجموعه 14 اوت كاستيو 8 اوت فراج 12 اوت هذوما جاوا قبل اسبوعين ثم حتى ملاعب يجي جديد للنادي وبعد أسبوعين يهبط يلعب أساسي إلا إذا كان هو عامل تحذيرات كاملة مع الفريق متاعه خطأ ريجي كام في الترجي أنه شاف الانتدابات يشوف فيها كأسماء كقيمة فنية فردية في فرقهم جاء لعبهم حب يلعبهم مباشرة ما نعرفش هو بالاتفاق مع الإدارة وهذا خطأ فظيع جدا دونك أنت لعبتم لعبية مش جاهزة والدليل اللخطة اللي صايرة الفريق في معسكر لإكمال الجاهزية البدنية لبعض اللاعبين وغيره تحديدا لعودة البطولة وكاستيو في إجازة
0: اليوم يرجع هو اليوم يرجع اليوم موجود في
1: كان من الأجدر كاستيو كي جبته اللي هو لاعب زوز مباريات في جويلية مع فريقه ولاعب تعطيه فترة الراحة متاعه

0: دينا لا توفر المطلوب من المدربين في بداية التربص متاع أول الموسم.
1: واضح الفكرة.
0: هو جزء. ولو أنه نعطي محصائية احنا من 29 سنة ما صارتش هذه أنه ما تنحوش مدربين بعد 4 جولات. استبشرنا خير. أي 29 سنة. تحية لزميلنا عماد الكيلاني.
1: تحية ليس.
0: دونك استبشرنا خير وفعلا تحس ثم شوية زنة من المسؤولين المرة هذه. يمكن اعترفوا أنه هو ما زالوا
1: عندهم جزء من الخطأ.
0: طبعا عندهم جزء من المسؤولية.
2: جزء مش نختم اللي هي أول مرة زاد التريب فيها 3 جماعات. دونك أي واحد بشي يبدل مدرب باش يحاول يبدلوا تو نتذكروا عمليه ما بين كاس العرب وكاس افريقيا ثم شهرين ثم فرق ندمت اللي ما بدلتش المدرب نتاعها في التريف دونك برشا كانت تبدل ثم شكون حتى كان خسر اخر جوله في المباريات المؤجله هذه راهو بدل مدربه واخر حاجه اللي راهو النادر راهو حتى بخلاف المدربين تنحاو راهو مش حاشمين هما ثم مدربين كانوا باش يتنحاو ثم فرق باش تنحي المدربين نتاعها ثم شكون من المدربين
0: على المباراه الاخيره صحيح
2: لا حتى على
0: المباراه الاخيره نتاع الجوله
2: حتى ثم شكون يقول تتعاملوا معايا كان بارميل بعثوا له ميل قالوا لكم باش تنحى فهمت معناه
1: تراوي بارميل هكا
2: ثم مدرب في الرابطه المحترفه الاولى قالك ما تكلمونيش في التليفون تعاملوا معايا بارميل اجنبي
1: اجنبي
2: قالك ما تعامل معايا كان بارميل وكان باش يتنحى هذا كيف كيف دونك
0: مثلا انا الحامل سوسة المعلومه اللي عندي انا خاطر طالما ما يهبطولكش بلاغات توضيحيه توجد جيس قال لك راهو هو اللي يطلب المغادره ولو انه لو في العلاقات الداخليه انا نعرف نجم انا والرئيس هو حب ينحيني ونتفاهم انا وياه يكتب اللي انا حبيت المغادره
1: اي هذيك المعمول به
0: او العكس او العكس
1: خاطر فيرسيون اوفيسيال مش ديما
0: في التفاصيل الكل الداخليه الثنائيه صعب جدا انك توصلها لانه ما يحصل شيء وما ينطق به في البلاغات شيء
1: اعطيني انا حمسوسه خلاص
0: حمسوسه مثلا انا نعرف انه يسلم ويبي الاتفاق انه قبل 20 سبتمبر يعملوا له تعزيزات بعض الانتدابات ما قاومش بالانتدابات قال لهم بدل السيد البشري الحالي ما نقدرش نحقق اهداف الفريق
1: ما ننساوش انه محمد علي نفخ زاد قبل ما تبدا السيزون امشي على روح وتو يوسف الميبي حظ سعيد زاد فريد شوشان مدرب جديد لما الحمام سوسكي كوفو فات شويه خرجي معنا صلاح الدين السكوحي

0: مريم ساعتين للأربع متاع العشية.
1: فقرتنا الثانية تتعلق توا مع سلاح الدين السكوحي.
0: ربخيز
1: ربخيز هاي.
2: مرحبا بك اسكندر. مرحبا بعمار. سلموا على نادر, سلموا على عدالة, سلموا على كيب الكل, وعودة ميمونة.
1: شكرا
2: إن شاء
1: الله خير.
2: وسلموا على مستمعينا وأيضا متابعينا على يوتيوب اللي ديما بالكومنتين بتاعهم. سلموا عليهم الكل منين تابعوا فينا سورتو جيدنا بالخارج. سلموا عليهم.
1: مرحبا بهم. ولازا أحمد موجود على في اليوتيوب. أحمد التونسي هو قاعد تبع معنا وقاعد يبث ويأمن البث. نحب نسلم عليه برشا. أحمد التونسي بما أنك جبت على اليوتيوب تفضل خويا.
2: سلموا عليه برشا. باش نبداو في البريز كالعادة, باش نعاودو نرجعو نعاودو نذكرو أن البريز هذيا لا تعتمد على أي خط تحريري, هي فقط معناها تلزمني أنا شخصيا فقط, معناها ما تلزمش لا الإدارة ولا أنت إسكندر ولا حتى
1: المحللين. سورتو أنا
2: ما تلزم حتى حد, معناها حتى مون بليزير كله ما تلزمهاش.
1: ما جاورها مون بليزير
2: هذاك علاش ما بتبيع ما غير ما تغشوا, وكان تغشش مش منك مش مني. فنمشيو توا نبداو ساعة نحكيو على صادق كعبيش, واللي نتكلم على مهيب الشامخ اللي هو حارس النادي الإفريقي, وذكر اللي هو كان حكي فيها قبل. احنا ساعات نقول واحد ينتقد او ينقد, ولكن قحبيش نوع عمل بالضبط مع مهيب الشامخ.
3: نرجع جزء كلمه على مهيب الشامخ, لانه انتقدته في وقت من الاوقات.
2: انتقدته معناه نحاولوا بتبيع على هنا لشرطه اللغه العربيه. هو حب ينتقده, معناه لان نحب نقول له انا سواء انت
1: لا لا لا لا بتترو. قال انا اللي نقدوني.
2: لا لا انتقدته.
1: هو حب يقول انت قائم كيف شو
2: انا انت مش بديش دافع عليه.
1: لا انا حسب ما فهمت هذيك ربك حب يقول لك انا قبل كي نحكي عليه نقدوني انتقدوني. يا اخي قال انت قلت ايش قال
4: هو انتقدته. ارجع للفار ارجع للفار.
5: قال انتقدته يعني هناك صدقت
2: معناه
5: لما نقدي لما انتقد.
1: مش نتحاوروا معاك انت معنا.
2: انا سمعت انت تخدم في الريبريز ولا انا
1: تفضل الريبريز.
2: هو خاطر قال هو انتقده معنا قبل, هو انتقد الحارس. فهمت انه انا متفرج فيها الحلقه
5: وسيد بارك عندك في الفرنسيه.
2: اي صحيت في الفرنسيه هذاك علاش. دونك انت يمكنش يفهمك كيس
1: فاهم ان شاء الله في برشا حاجه
2: بتاتري لما حل نوجه رساله للشام خلو ما يهمكش الانتقادات تخدم على روحك تسمع حتى حد. كملوا نحكيوا سيد لهنا على مكرم اللقام اللي كان عنده غضب كبير على القائمه نتاع المنتخب التونسي. القائمه شوف تقال فيها برشا

0: ولكن مانيش نحكي ولا الجوارات اللي عايتونهم ولا الجوارات اللي ما عايتونهمش، وما حاجة أخرى تحكي فيه اللي هي كالعادة مع كل قائمة اللي هي الأعمار متاع الجوارات. بين يقولك شنو اللي طلبت راه قال اللي هم عايتوا الجوارات حسب ما فهمت اللي هم جوارات كبار في العمر، شكون اللي كان ناقص انهم يعايتونهم؟ ترى نسمعوا اللي جيمش قال
1: شنو ناقص القائمة دي؟ ناقص الكعبي وناقص الكوبرتيني وناقص التاج وناقص رضوان الصالحي. تولي أمريكا القائمة تحقوا وقتاش باش الشباب والمنتخب
0: ولا يقبل سمعنا كلامك شباب المنتخب كلينا خمسة في كوب دي موند دونك ما عادش تسمعوا ماكر بلاي جيم زادة دونك اليوم هذا ريبريز ما عادش تسمعوا كلامهم هذاك عنوانها دونك كملوا نحكيوا لهنا على كيف كيف عبد المجيد الكوبانتيني اللي زاد تكلم على محمد صلاح اللي نعرفه اللي هو واحد من اساطير الكرة حتى حد ما يختلف انه محمد صلاح اللي هو من اساطير كرة القدم العالمية
2: في افريقيا
0: في افريقيا وفر
2: عالمية جملة ولا من اساطير محمد صلاح
0: اللي عامله صلاح لما الناس ما عملتوش
2: الناس ما عملتوش
3: شنو حتى صلاح زاد طو ايش بكش طو العبنا في المحل اللي بتعمل لنا ازمه من طو صلاح القمه وصلنا
0: قلت ما لساتير
2: شو يزين في العالم
0: في العالم اي
2: هكا
0: في العالم اي
2: هكا
0: في العالم
2: برايك ومحترم
0: والله في ليفربول كي صوتوا جمهور انجليز صوتوا خير من جيرارد اللي ولده
4: عنده الحق
0: تشنيه معناها
2: اسطوره في العالم محمد
0: صلاح في العالم من اساطير كره قدم اي
2: كاو كل واحد حر في رايه
0: عندك مشكل خاتيني ما دخلش الرياضي ما فهمتوش والله العالم الرياضي اللي فهمته شو قال كوباتيني اعتبر اللي صلاح قدم اداء متميز وين يلعب تو في ترابزون سبور ثم ماتش برك في تريبلي ترى شنو جماعه كوباتيني
1: صلاح قام في مقابلة استثنائية معناها سجل 3 أهداف ضد فريق منافس تقليدي قطالسراي دي قطالسراي
0: المنافس تقليدي نعرفوش مستمعين في تركيا نجم يقول لنا شنو المنافس ما قال ليهاش خاطر لهنا دونك قول لنا صلاح كان كنتش كون ماركيت ما نعرفش يمكن في النوتر مور عطا اسيس زاد كنت حاسين الجمعية وغيرها نتقوها أخطانا زاد نحكيه على مروان تاج اللي يحكيه زاد على مشكل الحقيقة مروان تاج بحكم اللي قاعد يستاسين في الميديا ولا يحكي على الكرة العالمية جبد على الديربي مدريد بين ريال مدريد واتليتيكو مدريد الديربي هذا اللي وفاء بانتصار اتليتيكو مدريد وصارت فيه مشاكل تحكيمية اللي حكى عليها مروان تاج وبتبيع قارنها ببطولة تشبلها بتبيع الليغا بطولة تشبل الليغا الإسبانية تمام نسمعوه
1: وتعرف قيمة الديربي في إسبانيا حبيت نعمل ملاحظة قلت ما تشوف الأخطاء ما نحكي على حكام عالميين يزفر ديربي إسبانيا دونك يصيروا الأغلاط على البطولة متاعنا باش نقصوا شوية بريسيون على الليزاربيت متاعنا كويس
0: وسيفري صحيح فرد قدر تقريبا بطولة اسبانيا وبطولة تونس لكن نحب نقول مروان تاج جوست كان عندك جوجل في التليفون ثبت راه حتى حكم اسبانيا راه ما فهم حتى خير راه برشوف كوب دي مون دي فيت قداش عايزوا من اسبانيوري في الاربيتراج ماهيش ريفيرونس
2: انت مشكلتك خاطر الاتليتيكو ربحت هكا هو
3: كان تسكر ملعب النجوم هذه تاع فقر هذه كلها سمي ملعب النجوم انت
0: خاطر هذيك ذاك البرنامج المفضل
2: هو خاطر الماتير الموجوده
0: انا كل معلوماتي الرياضيه من غادي كمان
2: تفضل
0: كملوا نحكيوا على خليجي اللي هي البطولة تاع الخليج اللي موجودة غاديك انتم تعرفوا انه في لي كومبيتيسيون ديما فما الجوائز اللي تتعطى الجوائز المالية اللي تتعطى للمنتخبات فما جائزة مالية باش تعطى بتبيع المنتخب اللي باش ياخذ لكن فما جائزة سبيسيال باش ياخذها احسن لاعب في البطولة ركزوا مليح وماذا بيه تعليق معناه تقولوا لي رايكم في الجائزة هذه
5: البطل راح يحصل على مليون دولار والوصيف راح يحصل على 500,000 دولار كافضل لاعب في البطولة راح يحصل على شقة يحدد وين ممكنها بالضبط ان شاء الله
0: أفضل لاعب في البطولة ياخذ دار يختار هو وين
2: في السعودية
0: اكزاكتومون يختار
2: دار والدار غادي ما نشوف كيفاش
0: مش برتمان سكر زيد برتمانات عاد غادي الرياض
1: جايزة قيمة
0: جيزة ما عارفش شكون معناها والله حتى في كاس العالم تقريبا صارتش معناها انه يتعطى
2: دار برشا فلوس انت تسمع
4: كاس الخليج عندها هذا ونقيق هذا بالنسبة لهم حاجة كبيرة في الخليج بالنسبة لهم دول الخليج افضل حتى من كاس اسيا عندهم
2: في قطر ما خديتش حتى كادو كيما هكا
4: فيها علاقه وفيها كل ريفاليتي دي بيناتهم فيها عده اشياء
2: ثم منتخبات عمار خذيره
0: وخبر
2: خذ دار في وقت كان في الشمال القطري
3: شوف والله وين
2: والله نعرف عليك وين اخترت
0: في جنوب القطري
3: خذيتها في سان تروبيا ان
2: شاء الله مبروك عليك
3: قالوا لي تفضل اخويا ان
2: شاء الله مبروك تستاهل والله تستاهل في بيننا بين معلومه حبيت انت تعطينا البلاصه هذيك بصح هاي بار
0: انا مش تبعها خليجي خاطر باش توالي كلها تاكلويات شكون باش ياخذ دار بالنسبه لهم هما ان شاء الله بالتوفيق لكل
4: اللي بالك يعطيه شي جائزه للي يعمل ريبريز
0: يمكن ان شاء الله علاش ونختموا بالطبيعه كيما في ريبريز ان شاء الله كل مره باش نختموا مع معلق كل مره معلق من بلاد في المعلق هذايا فما جوار في الهندوراس تضرب فالجوار هذا كالعادة ما كتعرف يدخلوا الممرضين بتبيع باش يسعفوه الكل، لكن في المباراة هذه دخلوا أربعة ممرضات اللي هما كانوا موجودين غاديك، لكن المعلق ومقعد يعلق وشاف الممرضات دخلت ومرض هو.
6: من أجل أن يكون بديلا لريباس، واو من متى الغزلان صايرة تسعف؟ بالعادة المسعفين يشيلون الألم مو يزيدون الألم، المسعفين يشيلون الألم ويسعفون الشخص من الألم مو يزيدون الألم، وهنا ريباس المصاب، هنا ريباس المحظوظ وليس المصاب، هنا كأن حال ريباس يقول جاءتني الإصابة وزاد الألم، وعندما أسعفوني زاد الألم، وعندما أنزلوني زاد الألم، وظل يزيد الألم إلى أن يرقم وحدة أو يعطيها سناب أو أي شيء، بل
0: نعطيها سناب يقصد سناب شات
2: هو تمنى أن يكون مظروف في بلاستو معنى المعلق.
0: أنا حتعرف معلق نرمال مو عنده عارفه رئيسه في العمل ما عطيش ملاحظة يقول
3: ما حسيتش البلاتو معمر ومشارجي كلها هوني
2: والله مش
3: مؤسس ما عملوه المريتوش كل كارف ما عملوه كل شيء تسكندس كل فرحانة فيك تعرف كيف ذكروني وكان الرابير كيف دا يغني وكلها تبدأ دير انت اليوم تعرف كله عدل ومؤسس وناس كل
2: خايفين علي
3: وسيسمو إني وعدله وسمير بروسنا فما عد ما عدك ستيتر ما غلطناش عليه الفرحانين بيك
2: كملت
0: كل شيء بتبيع على ربي زي إنسان غزلان لا الغزلان هذا كله غزلان الحمد لله ربي بتبيع على هنا كانت هذه ريبريز أي إنسان كان تقلق نجمة بعثنا على الواتساب مو زي كفاية مذكرة على الواتساب كان عندكم كلام طيب تحبوا تقولوا تحيل كل غزلان تبعوا فينا ودي تعبوا زي بتبيع على هنا وكل أحبانا في فريق جارت الصراي اللي بتبيع لي كان سماه كومباتيني نسلم عليهم الكل ونوعدوكم بتبيع إنه هذه حتى حد ما بش نجاوبه
7: أنت هات الفصحى كما يقولوا
8: ريبريز فورم سبور كل الخميس بالمدي سانتين للأربع ترشية
2: نرجع معكم بعد ريبريز نحكيه على شنو عنا حد شيء آخر بخلاف اللي الروبريك اللي مازال وهنا نمشي ديريكتو ما نكملو نونشينيو ش عنا فقرات الفقرة اللي جاية هي ديبلاسمو
8: ديبلاسمو
2: كل مرة نختاروا موضوع نحاولوا نتناقشوا فيه ومرة هذه نحكيوا على مدربين ولا في ملاعبية خاصة في الشبان هذي الظاهر هذي نحاهم من الفرق متاعهم خرجوهم من خدمهم قالوا برا شوفوا جمعيات أخرين تو سامبلومون خاطر فاقوا بهم يحبوا جمعيات أخرين عندهم انتماء لفرق أخرى بخلاف الفرق اللي يخدموا فيها وإلا يلعبوا فيها قلنا خاصة لهنا في أصناف الشبان باش نستمعوا إلى شهادات حية في خصوص الموضوع باش نسمعوا برشا كانوا يخدموا على رواحهم ومشاو بعد فرق أخرى بعد ما خرجتهم الجمعيات متاعهم للأسباب بداية أسباب انتمائاتهم لفرق أخرى ومحبتهم لفرق أخرى
9: عندي كافبي وعندي اكسبيريونس دوبوي 2018 انتر لي جون سينيور خدمت في لي جون نتاع ساد خدمت في لي جون نتاع جمعيه اللي هي جايب العمران وخدمت في سينيور اون طونك ادجوان عميل المشكله اتصل بي المدير الفني واتصلوا بيه من الاداره اتصل بيه وقالوا السيد هذا عنده انتماءات قالوا راه ما فما حتى بروف وما عنده حتى انتماءات قديمه وكل شيء قالوا فما ناس وصل لتلو اللي هو انا معناها عندي قرابه ولا صحبه مع الجروبات نتاع الجمعيات نتاع ايكيب اخرى قالوا رانا اون شيرش لا كومبيتونس معناها وسيد كومبيتون قال لهم اوكي اون ديسكو بعد بنهار بعثوا معناها ديسيسيون فينال قالوا السيد هذا معناها ايكارتي ويقف على التمارين
10: انا بروف دو سبور وانتونور دو فوت ليسونس كاف بي ودينمون خديت ديبلوم اناليست فوتبول ورين في جمعيات وعملت دي ستاج معناها كل شيء جاني على روحي جمعية شاركت فما إيفينمون تاع قدماء اللاعبين بين جمعية من العاصمة جمعية من صفاقس وسوسة كل شيء فكابو تصاور نتاعي أنا كل شيء مع جوارات القدماء فهمتني جاتني ريكلاماسيون قالوا لي كيفاش أنت مصور مع جمعيات وكيف بديت لي بارون معناها حيروها الحكاية بعد
11: ولكن قالوا لي سي بون مع ولا الكره ما عادش معناها متعدي وليت انسحبت على روحي وكا واحد يفهم قدر وكا دعوني اصحابي اصحابي يعني مدربين مشيت نتفرج سيفتي انا مدرب مشيت نتفرج في زوج جمعيات كبار يلعبوا كره وزوج جمعيات هذوما عندهم زوج مدربين اترونجي حبيت نمشي نتفرج حبيت نشوف الافكار نتاعهم كيفاش يخدموا في التيران ميم حتى اللي شافوه نتفرج فيه اللي صار اللي التلفزه هو الماتش تيليفيزي بتبيعته نتذكر مليح في تحيه العلم خذيو اللقطه نتاع انا وزميلي يعني زاد كيف زميلي راهو يخدم اداري فهمت صورت اللقطه اللي نحنا فيها ولي هو مش اولياء فما ولي خذي الكابتور ديكرون هذيك اللي هو ولده ما عادش في النادي كان معانا عمناول ولده للاسف ما راوش فيه اللي نجم يكون بروفيل نتاع سينيور بوتيتر فهمت دونك كاينو يعاقب فيها انا ولا مانيش عارف استغلها دونك الحكايه ذي استغلها الجروب استغل التصوير هذيك ومن بعدها صارت يعني فما تهديد من بعد ولا توصل تهديد من الجماهير كان يدخل للبارك رانا نعملوا المسؤولين خيروا لي هما قالوا لي ارتاح توا نهار نهارين ومن بعدها تو نشوفوا ترجع ما كلمني حتى حد نهار نهارين اخي انا هبطت لي انا نستقيل
12: انا مدرب حراس قمت في شباب كامران جمع برشا جمعيات مع الريجيونال خدمت في الكلوب قبل في الاكاديمية انا خدمت بديت نخدم المشكلة انه قالك جبوا لي تصويره لي انا في معناتها مع جمعيه اخرى مثلي اللي انا في فيراج كلمني مدير فهمت علي روز ناس الاداره قال له اوكي هو ما عادش نكمل معنا على خاطر انتمائك الجمعيه اخرى
13: رنيت في حمامات عام من بعد رنيت 4 سنين في ليتوا في ليجيونا في العام الاخراني اللي رنيت خدمت ادجوان في السينيور في بعد عامين في النصر السعودي مشيت تفرجت في ماتش فينال بين زوج جمعيات ثم فيديو خرجت في تيك توك في مصر خرجت برشا وصلت لتونس فيها فيديو انا في استاد يخي وصلت للجمهور الليكيب اللي انا نخدم معاها في تونس يخي طردوني قالوا لي ما كملتش ما دوبا روحت لتونس شدي باش نخدم قالوا لي لا راك ما عادش باش تخدم فهمت والله انا في مصر بعثوا لي فيديوهات قالوا لي انت هذايا ونخب علينا اللي انت تحب الجمعيه هذيك وكل شيء قلت لهم مش مخبي ما عندي عليهم خبي انا نخدم معاكم ما عندي عليهمش نظهر معايا نخدم على روحي كل حاجه في بلاصتها فهمت بعد ولاو شويه تهديدات من جمهور وجاوني حتى وين داري ويبعثوا لي في المساجات فالحقيقه هم المسؤولين نخدم معاهم ناس محترمين وباهين اما الجمهور عمل بريسيون كبيره فهمت قال لك ليه هذايا جمعية اللي يحب فيها اللي يحبها ما نجمش يكون يخدم في الجمعية متاعنا ما دام يحب الجمعية هذيك
8: فورم سبور فورم سبور كل خميس بالمدي سانتين للأربع تراشية
2: هاي نبدا بالاراء لنا في البلاتو نبدا بك انت يا احمد ترى قول لي معنى الموضوع منظور انه الصحفي يشوف انه فما مدرب كفء وينتمي الى فريق اخر من نجمش بار اكزومبل يكون موجود ويخدم مع فريق غريم اسكو هذا معقول ولا مش معقول كيف تشوف الامور وحسب ما سمعت واستمعت للشهادات هاك تشوف فما شكون يقول لك انا تصورت في فيراج الاخر يقول لك تعديت تصويره في التلفزه الاخر يقول لك خدت في قبيه في العشره وسائل التواصل الاجتماعي ولي وببعث هذا هو اللي ممكن نحكي
0: هما اللي زاكس كلهم واضحين اللي زاكس واضحين اول حاجه لي بارون تدخل لي بارون ولا كبير برشا لكن بالنسبه لي اخطر حاجه في الموضوع بكله هي تقريبا لي ريزو سوسيو خاطر هي اللي تنجم تشعل برشا النار ومن تصويرها حتى كنت نجم تعدى في التلفزه وتتعدى ان برسيو مثلا
2: قال لك انا مشيت نتفرج ما عندي الانتماء للفريق هذا لهذا مشيت نتفرج في زوز مدربين وماتش بين جمعيات كبار نلقى روحي متهم بالانتماء لفريق معين وذاك علاش خلوني
0: من ما تنجمش تبدل فكره الناس راه زايد معناها باللي باش تعمل باللي باش تحاول تفسر المعلومه الغلطه كتبت في الفيسبوك ولا في اي في الانستغرام ولا غيره تمشي فيسع وتم تبنيها وتداولها ومعلومة كي تتصحح يعديوها ما تصدقش لعبي دونك بالنسبة لي أنا الآفة الكبيرة هي للريزو سوسيو
2: نادر بين الكفاءة والانتماء أنت اليوم مسؤول عندك مدرب على أي أساس يتم انتدابهم أسكو بالحق معناها يلزم يكون ينتمي للفريق المعين شي نجم يخدم فيه وإلا نعتمد على الكفاءة والانتماء ما يقلقنيش توتون ساشون راه مش ما يستاهل الأمور برشا بالنسبة للمسؤول خاطر فما ضغط جماهيري فما ناس تأثر بتيتر أكثر هما الجماهير
4: ضغط جماهيري ما تشدش مسؤول واش شد مسؤول كان الجمهور مش يسيرك خلي الجمهور يسير الجمعيه
2: راهو الشهادات اللي كنتوا تسمعوا فيها او اي في تي نسميوه الاسامي تاع الجمعيات راه جمعيه كبار
4: موجود
2: تقول لي معناها مسؤول
4: راهو جمعيه كبيره حتى في الاكابر صادت
2: فما في الاكابر
4: صادت
2: وين صارت
4: معد؟ صارت معد بدني يجي بلاست معد بدني اخذ يهبط له تصاد ويلوج له على حاجات ويهبط له يعمل له صادت موجوده للاسف لكن موجود لكن المسؤول هنا مالي ومالي وانا انت ما شنو انا يعني يعني باللغه هذه كل واحد لعب في جمعيه او يحب جمعيه ومن سوء حظه طلع معد بدني او مدرب حراس او مدرب او مدرب يعني يا اما يشتغل في النادي هذاك يا اما ياخذ بطل لا يشتغل هذا ما عندوش تفسير اخر
2: بالنسبه للجمهور مش معقول التخميم تاع الجمهور كل كان نحب ولدي هو اللي يخدم في جمعيتي معناه يقول لك بار اكزومبل لادين تاع الكلوب هذاك لي ميساج اللي تعداه من المدرب الفلاني ولد الجمعيه مهم شو ما نفسهم لي ميساج نجم يتعداهم من مع المدرب واحد اخر من جمعيه اخرى
4: انت جايب مدرب او معد بدني او اي انسان مش يشتغل في منصب في نادي علاه جايبه كما قلت انت على الكفاءه نتاعو على الشهاده العلميه نتاعو شنو هو دخل انتمائه باهي سيدي هو يحب فريق اخر كيمشي يجي يلعب يدرب مش يلوج على مصلحته الشخصيه ومستقبله المهني وانه يتطور ولا مش يفكر ولا مش يفكر في انتمائه ناديه كما الحكام خرجون من ذولهم يحب الفريق الفلاني باهي يحب الفريق الفلاني الحكم يجي يعمل غلطه يضر روحه يخرج من قائمه دوليه او من مباراه على شنو واش يعمل له حبه او انتمائه لذلك النادي باش مش يفيده شكون المدرب او في اي مهنه اللي يختار مصلحه حبه او ناديه او العاطفه نتاعو على حساب قوت اولاده ومستقبله ومصلحته الشخصيه غير موجود هذا يا ود الكفاءه هي المقياس لا ثم لا اجنبي لا تونسي لا ينتمي للنادي هذه لا هذا انت اذا كانوا كف ومش يعاونك في الجمعيه ويعطيك الاضافه هو اللي تنتدبه
2: نفس النظريه
4: عمار خلي ابن النادي اللي هو صباب مع الدين او صباب بالحق او لاسباب اخرى خير من الاخر الكومبيتون اللي مش يفيدني وعنده كفاءه
2: بخلي نمشي العمارة
3: كفاءه فمش
2: كيفاش نجموا نوقفوه النزيف هذا تو احنا رانا عدينا
4: هذا بالمساج هذا
2: معناه من الناس
4: حلو سؤالك باش مش نوقفوه احمد قال صعيب انك تغير احمد صحيح كلامه لانه ايس وصل لمرحله الياس في التغيير في الكوره نتاعنا في جميع المجالات يلزم بالخطاب هذا تمشي ما تصير وعي بعد 20-30 سنه يمكن اولاد اولادنا يخلطوا شيء على انه ما عادش ثم الانتماء والكفاءه هي المقياس في كل المجالات
2: نسمع رايك
3: يعني نمن بالكفاءه ونمن بالاحتراف يمشي يتفرج يمشي يشل وين يحب هو ذيك امور تخصه هو انت اسكو الفم كفاءه ولا ما فماش
2: يقبلها المسؤول هذا ما يقبلهاش الجمهور
3: هو المسؤول بيدو مش كما فما عندهم مش كفاءه
2: مش الكل عندكم مش
3: 90% منهم عندهم مش كفاءه 90% تو بكري برك سبحان الله تحكي على تبديل المدربين شكون يبدل فيه المدرب
2: المسؤول
3: اي في الكره فما هي الحبل العشره بدل بالخمسه بالسته عملوا فما فرق بدله خمسه وكانه يعني عنده عصا سحري ولا يستنى يعني في مهدي المنتظر اللي باش يطلع له جمعيه تلعب تلعب من اجل تفادي النزول انت الكيب اللي عملته والفلوس اللي عندك تلعبك على تفادي النزول والملاعبين ما فماش وما تنحي المدرب لازم كنت تقتنعوا في العالم هذايا انك تعطي فرصه للمدرب وتجيو الاستمراريه هاو يعني
14: شكون يا اخي
3: نحكيوا على المسؤول عدل
14: المسؤول ما يقتنعش الجمهور يلز فيه يا اخي راه الجمهور ولا
3: كفاءه كفاءه اللي يبدا مسؤول عنده الكفاءه ما يسمع حد يمشي بمخ وش يقول له
4: عمله شخصيه
3: عمله طارق سالم عمل معناه قال لي يعني ما بدلش المدرب من بعد النادي الصفاقسي كمل بدايه موسم في ومشى للكاس الكاف يعني فما مسؤولين لازمك تقتنع ولازمك تعطي يعني ثقه في هاي العمران يعني العمران تجيب معناه في كل عام في غوارديولا ولا تجيب في مورينو عندها مدربين فما الاستمراريه كيف
2: سقيت الدين موضوع اخر هذا موضوع اخر انا نحكي على الانتماء والكفاءه ريت من هزيتني معناه ريت في العمران ما فهميش المشاكل
3: هذه لازم يجي واحد
2: يحب الترجي
3: كلام يهز كلام هو من بعد دخلت ثاني وعدينا نحكي على المسؤولين احنا خرجنا من الكفاءة وقلت لك على الكفاءة مشينا وصلنا الكفاءة زادة في المسؤولين.
2: اي متفاهمين متفاهمين, اما جوست راهو ذي معناه معادلة راهو صعيبة بارابور للجمهور التونسي. بيتيتر نهار نجم يتبدل تبدل العقليات, نجم نحكيوا على حاجات اخرين زاد. هاني قلت لك فما شكون يقول لك انا اخويا عندي تقاليد وعادات وتاريخ وغيره, واللي جمعيه هو اكثر اللي نجم يا حبة ذي يكون كفو وينتمي لنفس
3: النادي. يا رسول الله وقتاش نحى هذه كلمة ولد جماعي ولا
2: لا لا نحكيك ما فهمتيش. قلت لك هذه قناعات نتاع الناس معناها. يقول لك انا
4: في
2: فما افكار تتعدى كان من السيد هذاك اللي يلعب فيها ويعرفها ويعرف ايش فيها ايش ما فيها. نسالك انا بار اكزومبل عمار, انت ولد النجم هذا الساحل غدو تولي مدرب, نجم تاخذ فريق شبان في الترجي الرياضي التونسي ولا في النادي الافريقي ولا غيره تراني ما غير مشاكل ما غير ما حتى حد
3: لعب عمار في النادي الافريقي.
2: لا لا نحكي لك لعب اوكي لعب اوكي, اما نحكي لك اليوم الانطباعات اليوم يجيهم انترنور ينتمي الى فريق غريم في الكوره. خلينا نحكي ديما في الكوره.
3: شوف
2: فترجي نجم اخوان ناحيه نادي فريق العاب فيه
3: اني اني ما نعطيك مثل مش نعطيك اكزومبل هاي سيدي. غوارديولا نجم يمشي ريال مدريد
2: صعب شوية.
3: صعب شوية. أنا كيفاش تحبني مثلاً أني ابن النجم.
2: رجعنا اللي حكيت الانتماء. هذا العالم الكل يمشي وبيعرف.
3: هذه فما ساعات تلقى زوج جامعيات من الصغرى يعني كيك ما يتبدلوش اللاعبين ما يتبدلوش المدربين. لو تجيب أي مدرب في الترجي باش تجيب
2: عارش. يعني مجدي تراوي كان في الإتوال اليوم يراني في الترجي التونسي وكان عنده تاريخ في الترجي التونسي كلاعب
3: مدرب. تحكي لي مدرب ولا تحكي لي لاعب؟
2: لا لا مدرب زاد كيف مدرب ولاعب الزوز.
3: من المدرب صعب. يجي مثلا عرشيني يقبله خالد بن يحيى يمشي للنجم عرشيني مهر كنزار يمشي للنجم يمشي للنجم ما
2: شوف شوف علاقة الريفاليتي بين الترجي والإتوال مش
3: حاجة أخرى شوف نحب ولا نكره حاجة أخرى النجم والترجي حاجة أخرى واللي هذوما الحاجات ما نجم يعرفهم. كان واحد يعني يلعب في في في في
4: في في مثل مثل واقعي هاو ماهر الكنزاري هاي ولد الملعب التونسي ولا ولا متسمي على التجذياتي ما دخل هذا في كفاءة ماهر الكنزاري كمدرب.
2: اي هو دخوله النادي الافريقي ما كان سهل زاد
4: اوكي
2: وكان فيه صراحة من الإدارة انه يكون هو
4: المدرب. الى حد الان برهنة انه عنده باع وذراع وانه اللي يعمل فيه في النادي الافريقي جاوب لهذه الفئة من الجماهير التي رفضت الفكرة من الأساس نظرا اللي تحكي فيه أنت للانتماء.
3: كان وراه إصرار من مسؤولين راه كان وراه
2: مسؤولين نرجع لحكاية المسؤولين
3: مسؤول قوي مهدي ميلاد قال أنا تحمس وليتي وأكثر من هكا قال لهم ماهر كنزاري مدرب النادي الإفريقي حب من حب وكره من كره.
2: تعديو ديريكتومون دونك سور ميزور الفقرة الجديدة وأول الأسئلة في الفقرة هذه بسور مزور. نعطيكم الجملة أنا أقول الجملة وأنتم نسميوا الملاعب من غير ما تدخلوا برشا في النقاشيات بار اكزومبل على شكون تنطبق الجملة هذه كل مرة. المناسبة هذه هي أول ماتش من تصفيات الكان اليوم نحكي على مقابلة تونس وغاندا 8 في رادس ولا مقابلتنا في التصفيات. الجملة ملاعبي كان ما ينجحش باش يفرض روحه في المقابلات هذه وجوده في المنتخب الوطني التونسي في التربص هذا ينجم يهدد وجوده في المنتخب مستقبلا يعني يولي صعيب تواجده في المنتخب مستقبلا. شكون على شكون تنطبق الجملة هذه بارابور للملاعبين الموجودين اليوم؟
3: معتز النفيتي
2: به احمد
3: يان فاليري بعد اللي ريته في كاس افريقيا وفي كاس العالم.
2: يان فاليري النادر
4: هو لو في الكورة حقيقة اليوم ماشي حقيقة غدوة.
2: أعطيني شكون
4: مثلا ماشي لاعب تربص يحكم على مسيرته.
2: لا ما كل مرة كل مرة ماخو فرص قبل
4: مثلا
2: وهذه فرصته الأخيرة.
4: أوكي أنا معاه ما مثلا سمعوا معتز النفاتي صحيح جاء في بطولة عربية ليت المباراة لعب مباراة ولعبناها من غدوة هي سي كريمينال يعني عملنا حاجة ما تعملش في الكورة نعملها في تونس
2: بيه.
4: وفي الكاس العالم زي كان مصاب عنده إصابة في ركبته يمكن المعسكر هذا بحكم التألق متاعه يلعب في مباراة رسمية في الدوري السويدي وفريق تقريبا زي المباراة أخرين ويصعد للممتاز يمكن تأكيد حب يشوفه عن قرب بشيخه فكر عليه أنه يقادر أنه يعمل عليه في المناسبات القادمة أم لا. لكن ينجم معتز النفاتي أو غيره معسكر يكون خارج الموضوع بعد سنة يكون متألق من جديد في نادي مش تعيط له بصفة.
2: أنا نحكيه حتى التو ومن بعده نحكيه لما بعد. أنا أقول لك خذوا فرص ولا ناقصين فرص وهذه الفرصة لهم شيء يثبتوا رواحهم وإلا ينجم يكون عندهم مستقبل آخر مع المنتخب الوطني التونسي بعيد عن المنتخب التونسي. شنو تشكيلة المنتخب اليوم كان فما تشكيلة محتملة؟
14: محتملة معناها جرب برشا حاجات من المحتملة يا أيمن دحمان يا فاليري أمين الشيرني أو علي معلول واحد من الزوز مازال ما خدش ديسيزيون فينال حتى البارح. دونك في اللاكس منتصر طالبي وادي معروس وسط الميدان عيسى العيدوني اسماعيل الغربي ونسيت الاسم الثاني دونك برمضان محمد علي برمضان ولا دونك خلينا نقراها من عندي انا خير ما نقعد
2: بهاتينا
14: خلينا
2: من عندك خلينا نقول انتباه تاع الوليد خاطر قاعد دقيقه ونص
14: ايمن دحمان يان فاليري منتصر طالبي وادي معروس الشيرني او علي معلول على اليسار عيسى العيدوني محمد علي برمضان اسماعيل الغربي سيباستيان تونكتي خليل عياري القدام بشانس اكبر ريان اللومي بشانس اقل حازم المستوري
2: بهلا تشوف ريان اللومي ولا حازم المستوري عمار
3: الحاضر فيهم
2: ايه بارابور للمنتخب هذا جديد مع معين شعبين شنو الفكره بالنسبه لك انت نجم يواصل حازم ولا نزيدوا نعطيه وقت الريان ونشوفوا وجه اخر
14: الفكره هو كونه ثلاثه ديجان هذيك هي الفكره
3: مستوري ولا شوف اني المقابله دي على على على اللي في بيري به مقابله اوغندا يعني ما تحسبش لا تحسبوش النقاط يعني ما تحسبوش يعني ما فماش افضل من انه نجربوا يعني نشوفوا
2: ما ما تحسبوش ما فهمتكش
14: اوغندا كالفي
3: يعني اوغندا كالفي يعني النقاط ما مش تحسب جم يعني عباره مقابله وديه اليوم لو نحيوا الانذارات الكروت الحمراء والعقوبات التاديبيه هي عباره يعني مقابله وديه
2: فما بيرسون اخر هذا نحكي مع السيد المخرج يقول لي راهو برامو حسب المسؤولين في الجامعه يقول لك راه تتحسب
4: لا لا
3: نقاط ما تحسبش
4: ما نغلطش عقوبات الانذارات ولا
14: رقمات تكون المخرج
2: وسي عدني
14: ما عنده حتى علاقه
2: لا عنده
4: نقاط خلينا نعطيك تاكيد تاكيد مش لا قال لما قلنا تاكيد تتحسب في كمباراه دوليه وديه في ترتيب الفيفا ما تتحسبش في ترتيب المجموعه
14: لتاهل كاس افريقيا
4: لانه هي يعني يعني كي تتعادل تونس مع اوغندا وليبيا تذبح مثلا اوغندا ما عندهاش نقطتين زايدين في الترتيب الترتيب مش يكون بين الثلاثه الاخرين فقط
2: باش نرجع معك نادر ما حكيتش بالكدي على ليكيب ناسيونال خاطر احنا حلينا بارونتيز ليه نعرف تبارك الله حكيت برشا انت ما شنو تحب نعرف
14: ما انت سالت اما سالت عدوت العمار
2: انا عندي اخبار ليه عندي اخبار تو ماش عندي حتى شيء اخر بخلاف الاخبار شكون عندنا في الاخبار
14: نجيكم
2: خوله تسويت في الاخبار جايين في ساعتنا الثانيه من فورم سبور
15: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
16: ايه اما وين التحدي؟

0: خلاص. من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزايك فم الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم أنماط العمل الجديدة على غرار العمل الحر والعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية بهدف ضمان الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق، وفق ما صرحت به ليليا مخلوف المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بالوزارة. والمسؤولة تكشف في تصريح لمبعوثنا صلاح الدين الكريمي أنه يتم العمل على أحداث خطوط تمويل لفائدة الشباب في السنوات النهائية من التعليم العالي والتكوين المهني لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية، وذلك في إطار مقترحات قانون المالية للسنة المقبلة.
2: بيحث عن شغل باش نحصلوا التشغيلية متاعه من تكوين التكميلي اللي هو في التقني أو تكوين في اللي سوفت سكيلز في المهارات الحياتية وإلا حتى في اللغات، مع تكوين هذا التكوين يكون إجهادي، وذي لتحسين تشغيلية الشباب باش ينجم يلقى فرص عمل لائقة في المؤسسات الوطنية أو حتى في الخارج، ولا ينجم يبعث مشروع مواكبة للتحول الديموغرافي اللي تشهده بلادنا. ونعرفوا اللي قرابة 16% من السكان هما في سن الشيخوخة، وذي يتطلب مهارات مهن جديدة بقانون المالية باش يتم مرافقتهم وتمويلهم. طبعا احنا كذلك قاعدين نقوم بمراجعة حاليا للبرامج منشطة التشغيل مواكبة كما قلنا للأنماط الجديدة للعمل، الأنماط عبر العمل عبر المنصات، العمل عن بعد، الفريلانس، كلهم أنماط جديدة اللي هي تستقطب الشباب.
1: اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية سيتم فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي، وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. والعميد يضيف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات ترصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم ارتداء الخوذة أو عدم ربط الحزام. والمتحدث ذاته يفيد بأن الإصلاحات القانونية والترتيبية التي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح مجلة الطرقات والأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة سياقة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. مصالح الأعلام ببلدية مدينة تونس تعلن أن تدخلا ميدانيا بالسوق المركزي بالعاصمة أسفر عن تحرير 34 مخالفة صحية وثلاث محاضر إدارية، مع حجز وإتلاف 64 كيلوغرام من غلال البحر غير الصالحة للاستهلاك وعدد من آلة الوزن. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الصين والولايات المتحدة تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا قبيل قمة مع نظيره الصيني إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. منطقة تقع في جنوب روسيا تعلن اليوم حالة طوارئ بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة والتي أعاقت تصدير الحبوب من هذه المنطقة الزراعية. وكثفت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات المتبادلة على سفن نقل الحبوب في البحر الأسود خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق فورم سبورت.
0: Fitness. Forum Sport. Forum Sport. Kouna Rhys. Belmadi Sardine. Lel Alban Tarachia. Skander Ibrahim.

0: سبور كل خميس بالمدي ساعتين للأربعة العشية.
1: مرة ثلاثة تسعة دقائق على وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من فورم سبور. نسلم عليكم وين ما كنتم، نشكركم ديما على الاهتمام، نشكركم ديما على المتابعة. ضيفنا في ساعتنا الثانية من فورم سبور هو محمد الكوكي، المدرب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي. بنحكي على تجربته السابقة مع السي اس اس والعروض اللي جاته من فرق تونس كيما النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي، وبرشا تفاصيل ان شاء الله شوي اخر في حوارنا مع محمد الكوكي. نسلم مرة اخرى على عدنان، ونسلم زادة على وسيم على مستوى الاخراج الرقمي. تحية زادة لاحمد عادل، نادر داود، عمر جمال موجودين معنا في البلاتو اليوم في فورم سبور حتى للأربعة متاع العشية. نادر في كلمتين خليت قبيلة نقول احنا جيتنا الأخبار وما نجمناش نكملوا الأفكار بتاعك تسترسل فيهم على مستوى المنتخب الوطني التونسي مقابلة اليوم مع وغندا، عندك مطبول في الموضوع في التشكيل؟
2: أول حاجة هي معادلة صعبة بالنسبة للمعين، لأنه من ناحية النقاط لا تحتسب في المباراة هذه، لكن من ناحية أخرى المعنويات مهمة أنك تبدأ بانتصار. وترتيب الفيفا اللي هو مهم جدا، اللي احنا اليوم راه لازم نذكر في المرتبة 11 ولازمنا نوصل
1: افريقيا
2: واذا كانت اهل الكاس افريقيا ونكونوا لازمنا في مجموعه احنا نرأسها، لازمنا نكونوا من السداسي الاول وهو قبل كاس افريقيا صعب جدا، لكن الاهم لازم قبل المونديال نكونوا على الاقل في التسعه الاوائل باش نكونوا على راس مجموعه باش تتسهل عمليه التاهل لكاس العالم اللي هي المنفذ الوحيد ماليا لديمومة الجامعة والكرة التونسية.
1: واضح
2: هذا زي ما نقوله
1: الفكرة اللي بعد.
2: دونك اليوم ما تجيب تلقى تشكيلة مثالية، نجم معين يفكر لك في مقابلة بوتسوانا اللي هي فيها نقاط واللي هي مهمة. حاجة أخرى، معين عنده بعض الإكراهات، ثم إصابات، ثم مثلا العاشوري بتوقيت تونس لعب يوم 21 يعني مازال كي جاي، دونك مستحيل يبدا كاساسي. بن سليمان عنده شويه اوجاع، عدد لاعبين في الويكند الاخراني نتاع النوادي نتاعهم تصير بعض التعب، بعض الارهاق، بعض بوادر اصابات، يلزم هذا الكل يتعامل معهم. عيسى العيدوني البارح 40 سخانه دونك كان موجود في التشكيله مش موجود مثلا. هذوما المفاجئات اللي يجيو للمدرب اخر لحظه. التشكيله اللي قال احمد تقريبا هذيك هي، يمكن مع تاكيد حسب أنا أقول نتسوى الشيء مش يكون أساسي واللومي هو اللي مش يكون أساسي، والباقي الكل هي نفس التشكيلة اللي قالها أحمد. في انتظار إن شاء الله مردود طيب، إن شاء الله انطلاقة طيبة، إن شاء الله إعادة بناء من جديد. هذا نتمناه المنتخب بتاعنا،
1: نتمنى له كان الخير إن شاء الله منتخبنا، وتحية ليهم إن شاء الله الأولاد الكل ملعبين الكل يكونوا في المستوى ونقدموا أكثر إن شاء الله في تجربة أولى المعين لشعبان على رأس المنتخب. هذا مقابلة أولى لمعين شعباني كناخب وطني اليوم الثمانية، المقابلة مع أوغندا في حمد العقربي براد. إن شاء الله كل التوفيق والحظ السعيد لمنتخبنا الوطني اللي توج. نتعداو للفقرة اللي بعدها في الأسئلة اللي جاتكم من عند المستمعين والمتابعين، اسمها فورم إنبوكس.
0: فورم إنبوكس.
1: قبل ما يجي معنا شوية آخر ويتحق بينا محمد الكوكي المدرب وضيفنا اليوم في فورم سبور، عندكم سؤال كل واحد فيكم من دونك نادر عندك جلوس أسأل أنت، فما سؤال
3: بوليس
1: التحقته نادر عندك برشة. خلينا نبدأ بك أنت يا أحمد، مش مستنسي يجيوك الأسئلة، مستنسي أنت تطرح الأسئلة
3: مرة يجيوك نفس السؤال. أنا ما بعرف
1: شنو السؤال اللي جاك
3: ديما المرأة والمنين
1: لا واحد. المرة هذه جاتك سؤال من عند أنيس يقول لك اسكو جاتك عروض من قنوات أجنبية خاصة بعد الخدمة، قال لك متاعك الخدمة كبيرة في كأس العالم الأخيرة.
3: أنيس من نيويورك هذا
1: والله لا نعرف منين، أقسم بالله لا نعرف حتى شنو أنيس بعث ايش يهمك فيه منين، أنت ما عطاه سألك سؤال معناه كان مش من نيويورك ما
3: يجيبوش خاطر نعرف أنيس من
1: نيويورك. لا ما فهميش
3: لا ما جاني حتى عرض خوي،
1: ما عندك حتى عرض،
3: ما عندي حتى عرض رسمي
1: حتى عرض رسمي
3: هو اللي خير فيه كيفاش يقولوا فيه عمار كي يجيب لاعب يمشي يمشي ليكيب
1: انا فرحان
3: لا انا فرحان بالبلاصه اللي انا فيها
1: مقتنع
3: بالمستقبل قدم فيها برشا وما جاني حتى عرض
1: به. عمار هيثم من كندا هكا بالحق هذا من كندا من الاخر انيس والله صدقني نعرف منين، لكن هيثم من كندا يقول لك عمار اجابه على السؤال اللي سالته لك انا قبل يقول لك راه مرحب بيك في الترجي الرياضي التونسي، نهار تحب تجي تدرب في الترجي هذا واحد من محبيه نتاع الترجي الرياضي التونسي.
4: جمعيه كبيره جمهورها كبير نحترم معنا الناس، ولكن اني شخصيا ولد النجم الساحلي من لين صغير كيف عباره نعطيك مثال بالضبط عبارة جيت الخليل شمام قلت له امشي
1: رميت الكرة الخليل شمام
4: عبارة مشكك نعرف أنا عندي تحبوا لا تكرم فما ناس تحبني وبارك الله فيهم، ولكن في الأمور هذه كما قلت لك عبارة جيت خليل شمام للنجم الساحلي
1: والراجل رحب بيك.
4: نحترم راني نحترم راني قلت له
1: بكل احترام نعم
4: كل احترام وتقدير ومحبه خاصه
1: يعني. ورايك محترم ومخك محترم وهو زاد كيف كيف سؤال ورايه محترم نادر جيت للاسئله بالنسبه لك انت احمد هذا يقول لك مرحبا لا مش احمد عدالة يقول لك قبيله تحكي على سمير القطري يقول اخر اهتماماتي نتفرج فيه الفريق هذا وقت اللي حكينا على لابراهيم السويسي يقول لك كان يجيك عرض من سمير تمشي ولا ما تمشيش
2: كمدرب
1: مدرب ينسور مش باش تعمل
4: باش تمشي ولا ما تمشيش يمشي دي بوينت والعرض
1: وين والله يبي السؤال
2: يعطي الصحه يعطي الصحه ايه باش يحكي في حاجتين مختلفين انا حكمت على لاعب انا حكيت
1: قلت انا ما عنديش وقت كيما نقولوا ما نهتمش نتفرج في مسيمير هكا بالضبط هي. هو قال لك مسيمير هذا كان جيت عطيك عرض غدو فلي ما تمشي ولا تمشيش
2: الموضوع بعيد على بعضه حاجتين مختلفين
1: هربت
4: ايوه لا لا تلقاني في الطياره
2: ما تجيبوش يعني
4: تلقاني بالفاليز
3: تمشي ولا
1: يمشي نادر نقولوا كل نتفرج في مسيمير
2: مسيمير في الدرجه الثانيه القطريه ولا الدرجه الاولى
3: ولا ما نعرف والله نمشي
2: شوف انا حكيت اني مش نتبع لاعب في المنتخب باش يزمني نتفرج في مثلا فريق في الدرجه الثانيه في القطريه تحب نكذب عليك الناخب الوطني من واجبه اني اسمه جلبان يلزمه يتفرج فيه انا لا انا قاعد في الدار ما نقولش اني نتفرج في ابراهيم السويسي في مسيمين في الدرجه الثانيه دول القطريه لا
1: وبإجابة على السؤال تمشي
2: مدرب إذا كان طلبي طموحاتي علاش لا
1: به عشنا بالإجابة هذه نحب نشكركم برشا جاوبتوا على الأسئلة بكل معنى صراحة
3: لكن مش قلت زوز أسئلة
1: عنده هو السؤال هذا ملامة هي
3: الأسئلة الخاصة لي قالك
2: الأسئلة الخاصة أنا يسألني على أمور رياضية وكلام قلته في موزايك
1: يهديك رب في موزايك هاو
2: في موزايك
1: فهم شكون يلومك على كلام قلته في قناة مصر
2: لا لا لا أنا نجاوبه غير
1: هو تونسي راه
2: نجاوبو غادي
1: هيك قال لك راهو الكلام اللي قلت عليه معلوم في القناه المصريه علاش قلت لك
2: انا نقولوا راني مقتنع به ورؤيه فنيه تنجم تعجب ما تعجبش لكن الكل الرؤيه الفنيه نتاعها معتمده على اشياء نجم تكون صحيحه نجم تكون غلطه
1: ما رؤيتك فنيه معناتها ما فهمش حتى حسابات وحتى خلافات ولا
2: شيء وفي اللحظه الرياضي نجي في اللحظه الرياضي في الكاس في الكاس في قناه في بنغلاديش
1: ما امنتش نادر وشوفوا انت محلل فني وشخصيه عامه والناس تشوفك بارتو كي تلقى الفرصه باش تسالك راه تسالك معناها مش تقول له معناها انا تكلمت كلمه هذيك هذا موقف موقفك هذاك نصور كان سالتك لاني في موزايك راه قلت هو بيدو قال لك الموقف هذاك
2: مش موقف
1: فني وتحليل بيان سور هي معطيات موقف
2: تحليل فني هو
4: مبني على تفرج
1: به على
2: تحليل فني
1: خلي يعرف حتى الناس يقول لك زاد راهم بارقام باستنتاجات وغيره اعتمد الراي هذاك خاطر عنده علاش يقولوا راه ما فماش حسابات راه ما فماش حكايات اخرى بخلاف باش الناس تمشيش مخاخه لبعيد نشكركم برشا الاولاد شكرا صرتوا لنادر وعمار باش تخليونا باش نمشيو على رواحكم
4: نمشيو
1: تتفرغوا للحياه الخاصه نتاعكم
2: شويه
1: باش يجي بعدنا محمد الكوكي خاطر مدرب النادر
2: السابق ما ريتوش عندي سنوات محمد لكن حقاقا الحق حبيت نقول كلمة في هذا المدرب
1: يا أخوي تفضل مرحبا
2: على الموسم اللي قضاه الموسم الفائت في النادي السفيرسي عمل الموسم رائع
1: والله تنحكيوا فيه الموضوع
2: موسم رائع جدا لأنه أنا تبعت النادي السفيرسي وكان النادي السفيرسي في بداية الموسم صار الضغط كما صار النبي الكوكي صار محمد الكوكي لكن الناس نسيت أنه محمد الكوكي بدأ برصيد بشري الموسم الفائت منقوص من عدة لاعبين الانتدابات غير جاهزين مثل معلول وحسمادو والمثلوثي وموتيابال كلهم جاءوا متأخرين لما اعطاوه الجنيفي فام تاع سبتمبر والراجل خدم على روحه جات النتائج وبالنسبة لي النتائج اللي حققها محمد الكوكي لم أكن أنتظرها الراجل وصل ما عندوش حتى 2-3 على دكة البدلاء باش يعمل تغييرات
1: وشهدتك هذا يسمع وأنا لا ألومه في
2: وبالتالي نجاح رائع جدا لما قدمه محمد الكوكي في النادي السفيرسي الناس اللي لمتوا على نصف نهائي جيس مشي نهائي أو حكاية فارغة ما يمس حد شيء من أنه عمل فريق بناء فريق واخذاه نبيل الكوكي الفرق أنه نبيل الكوكي اليوم أصبحت عنده الخيارات وزاد البشري الثري لما يتلفت اليوم على دكة البدلاء منذ مقابلة بنغردانة لما جاءوا توا الترايعي وجاكم بي والرحماني ولا موجود أصبحت عنده خيارات محمد الكوكي عاش أصعب فترة في النادي السفاقسي ونجح نجاح منقطع النظير. وحسب رأيي المتواضع احترم رأي الإدارة وطارق سالم، محمد الكوكي المفروض يواصل عمله في النادي السفاقسي، لكن للأسف في النوادي الاستمرارية صعبة نوعا ما.
1: باس هيلة ياسر خطر السؤال ذي، علاش ما توصلتش التجربة والعلاقة بين محمد الكوكي والأساس وبرش باس ياسر وبرش نقاط أخرى زادة خاصة على مستوى العروض وغيره، برش تفاصيل إن شاء الله شوي آخر مع ضيفنا محمد الكوكي المدرب. السلام عليك برشا نادر، سلام على عمار أجمل، رجعين شوي آخر في فورم سبور.

0: Forum Sport. Kuna Hermis, Belmadi Sardine, les larbes de la chia. مرة 23 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في فورم سبور، متواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبين سور في كل مرة من ساعاتنا الثانية تقوم معنا ضيفنا اليوم في فورم جيست. فورم جيست، فورم جيست. فرحان برشا بتواجدوا معنا رغم أنه قليل الظهور الإعلامي، برشا مجهوديات كانت معنا في الكواليس حتى يكون موجود بحدنا، والحمد لله اليوم موجود بحدنا ويشرفنا وينورنا برشا ويفرحنا السيد محمد الكوكي، السيد المدرب محمد الكوكي، مدرب كانت عنده برشا محطات سابقة في انتظارنا نحكي مع المسلم المحطات القادمة. سي محمد مرحبا يا أخوة.
1: عايشك اسكندر، اولا شرف لي، مرحبا بك، مرحبا باحمد، ومرحبا بكل الساده المستمعين، وشكرا على الاستضافه.
0: هكا نادر وعمار روح وسينورا الحوار نجم يتواصل حتى 8 متاع الليل. وحدنا احمد، نسلموا عليه احمد عداله، ونسلموا عليك انت مره اخرى، ونعاودوا نحييك مره اخرى سي محمد الكوكي. قلت ظهوره قليل على المستوى العالمي، كان خيار بالنسبه لك انت ولا ما يتمش استدعاك برشا؟ ما نعرف شنو اللي يخليك تبعد على الاضواء.
1: ولا اسكندر ما يتمش استدعائي برشا، لا الحقيقه الزملاء الكل ما همش مقصرين، معناتها كل مره تجي فرصه، لكن سي تان شوا بيرسونيل. انا في الاخر سويانون تيران، معناتها رجل ميدان، وعندي اسبابي الشخصيه اللي نحتفظ بها لنفسي. ما الحمد لله انا توا 21 سنه تقريبا نو ستوب، ديما في الملعب، دونك ديما موجود في الاعلام. ايوا تيت توا معناتها فتره انا قاعد فيها، دونك لبيت الدعوه.
0: فما شكون يقول لك زاد راهو اللي يظهر برشا على المستوى العالمي يقلقوا منه؟ يا خويا انا وقت اللي يلزم وقت اللي ما يلزمش، انا خويا بعيد على روحي، عندي حياتي اخرى ومخلف الكوره. خاطر ديما احنا نشوفوا كان المدربين ولا اللاعبين ولا حتى الموجودين على المستوى العالمي الرياضي يقول لك عندهم يشوفوا فينا كوره كهو، تلقى عنده حياته الخاصه وعنده اهتمامات ساعات
1: يفوت. بالضبط، احنا ديما بعيد على عائلاتنا كسوا احنا موجودين في تونس ولا خارج تونس، دونك نحاولوا اون بروفيت الوقت اللي احنا قاعدين فيه نعطيه حق العائله، سواء العائله الصغيره ولا العائله الكبيره. وحاجه اخرى قلت لك، انا سويا نون تيران، دونك بصراحه معناتها عندي اسباب شخصيه، ما نسمحش لروحي مثلا باش نخرج ننتقد زميل. مع البوليميك اللي الموجوده مع لي ريزو سوسيو ويتو، معناتها فما حاجات تصير كثير تاويلها، دونك سي تان شوا لي ما نخرجش برشا في الاعلام.
0: هو لا شك في تربيه واخلاق محمد الكوكي، وفرحنا برشا مره اخرى تواجدك معنا سي محمد. قبيلة كنت تسمع في الكواليس اللي هو المقدمة اللي بدأ فيها ديجا نادر داود، وشكر برشا العمل متاعك من نادر سبيقسي آخر محطة ليك، واعتبر أنه التجربة كانت مع نادر سبيقسي تجربة ناجحة. تتقاس مع نفس العبارة والتقييم بالنسبة لك أنت؟
1: والله اسكندر شوف، اذا باش نتكلموا معناتها باش نجموا احنا تجربه ناجحه رانا نفشلوها، ونجموا تجربه فاشله ننجحوها، لكن فما دي كريتير ديفالياسيون في كل تجربه. اذا نحبوا نقيموها، انا ما نسمحش لنفسي باش نقول تجربه ناجحه ولا غيره، نخلي الناس هي اللي تحكم، سواء الناس الموجوده والا الناس اللي تابعه في الشان الرياضي. بالنسبه لنا احنا كما قلت لك فما دي كريتير ديفالياسيون واضحين. خذينا النادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الاولاني كان بناء فريق ويعني تحقيق مركز مؤهل لمسابقة إفريقية، أعتقد أنه وصلنا. والأهم من هذا، أن ديما نقول بالنسبة للمدرب أهم من هذا هو تطوير الأداء الفردي والجماعي الفريق، وأعتقد معناتها نجحنا في الشيء هذا بالرغم أنه الظروف كانت صعبة. دونك تشوف لي مويان اللي توفروا واحنا وين وصلنا، كسوا على مستوى الترتيب ولا خاصة على مستوى تطوير الأداء الفردي والجماعي للفريق، وهذا معناتها الناس كل اعتقد اشادت به. شفت عمر بن علي معناتها 4 سنوات في النادي الرياضي الشخصي، النجميتين
0: بيتر عمرو ما كان على المستوى الفردي والملعبي.
1: دونك نحطوا الحاجات هذه الكل ما نجموا معناتها واضحه، معناتها ما نجموا نكونوا كان نقولوا انه تجربه نفتخر بها برشا وتجربه ناجحه.
0: وكنت قراب في وقت ما من البطوله، كنت نجم تكونوا موجودين على البوديوم في اخر الموسم سي محمد.
1: صحيح صحيح، كنا قراب برشا. معناتها شوف فما دي فاكتور اكسترانسيك، وفما عوامل زاده اللي احنا نتحملوا مسؤولياتها. انت كترجع تو احنا مانيش نحيوا الميريت نتاع حتى حد. النادي الرياضي الصفاقسي كمل في المركز الثالث على بعد 4 نقاط من النادي الافريقي ونقطه من الترجي. انت كان ترجع من غير ما نمسوا استحقاق النادي الافريقي، ترجع المباراه نتاع بيت كونفيرمي، معناتها من غير زاده ما نمسوا من هيثم قيرات اللي ما نقولش كان على سوء على سوء نيه، ما تعطينا 2 نقاط هذوكم ونقطه من الاربعه هزائم، لانه احنا عملنا 4 هزائم فقط يعني طيلة الموسم ناخذوا نقطة واحدة من الأربع مباريات اللي خسرناهم اللي نعاود ونأكد ما كناش نسحقوا صراحة نخسروهم سيرتو مباراة العمران الشهيرة متاع الكرة المفشوشة كان يكون نادر الصفاقسي هو البطل. اليوم بالإحصائيات الإحصائيات تقول نادر الصفاقسي بطل مرحلة الإياب. النادر هذا الصفاقسي في آخر 27 مباراة هو البطل.
2: وأنا يعني ثلاثة مقابلات الأولى اللي كان يحكي قبيلة نادر يقول لك ما كانوش كل متوفرين الملعبية وحاضرين 100% في الفترة متاع انطلاقة البطولة.
1: إيه إحنا كخذينا نادر الصفاقسي ما لقينا حتى خط جاهز لا الدفاع ولا الوسط ولا الأتاك ولقينا دو جوار فقط كيون بيرفورمي معناتها السيزون اللي قبل اللي هو أيمن دحمان وبكار. أغلب اللاعبين كانوا أون دوت. فما لاعبين كيما علي معلول جاء الناس كل تعرف خارج معناتها من ريبتير طوندون داشيل حمزة المثلوثي كيف كيف ليغا موكروازي عمر بن علي نفسه معناتها في الدوت ريان الدربالي إضافة إلى منع الانتداب اللي كان عنا وكان ترفع يعني بصفة مؤخرة وهو اللي كان السبب الرئيسي في أنه الملعبية هذو وهذو وصلوا متأخرين. دونك لقينا صعوبات كثيرة في ثلاثة مباريات الأولى خليتنا خذينا نقطة. أنت في ثلاث مباريات الأولى النادي الإفريقي خذها ستة ترجي سبعة وإحنا نقطة. معناتها حسابيا إذا تنحي ثلاث مباريات الأولى اللي كانت عنا فيها ظروف صعبة النادي الرياضي الصفاقسي هو البطل.
3: هو لهنا السؤال باش نرد بنفس الوقت خاطر أنت قلت إذا كان مش ثلاثة مباريات تكون مفشوشة وغيره لكن يجيك سؤال زاد حتى من أحبين النادي الصفاقسي يقول لك كنا نجم نكملوا الثانيين أما أنت في ماتش ترجي التونسي لعب برشا ديفونسيف. والحاجة الثانية هذا حتى طارق سالم لمح له قال اللي أنا أسباب من أسباب كوني خليت محمد كوكي غادر من جددش معه هو المباراة تاع ترجي التونسي وقت اللي الناس كنت تقول كان تلعب ديفنسيف وترجي ما كانش في أحسن حالاته كنت نجم تربح.
2: خلينا نزيد به السؤال خاطر محضره في الفستونس هذا إنه من بين الحاجات اللي تقالت وقتها في الفترة اللي بعدها ما عودش مع ساس يقول لك محمد كوكي خاف من المقابلات الكبيرة. محمد كوكي مدرب دفاعي أكثر منه في المقابلات الكبيرة.
1: شفت علاش اسكندر قلت لك نجم تجربة ناجحة نفشلوها كي نحبوا نفشلوها نفشلوها والعكس بالعكس تبدأ تجربة فاشلة ننجحوها. الكلام اللي قاله طارق الكل غلط هذاك خاطر معناتها كنا

0: وتعدلنا في صفاقس مع التذكير بالهدف التسلل.
1: الأخطاء التحكيمية في الماتش هذاك.
0: الاتحاد المونستيري فريق كبير ولا فريق كبير. ثمانية سنوات النادي الصفاقسي ما فازش على الاتحاد المونستيري في المستير. فزنا عليه سنة. الملعب التونسي فريق كبير ولا عملنا أربع نقاط. يبقى شو الفريق هو الترجي الرياضي التونسي. لعبت أنا في التجربتين نحكي لك. أنت خاطرك وجهت لي سؤال مباشر إني أنا سواديزون خاف من المباريات الكبيرة. الإحصائيات موجود. الترجي الرياضي التونسي لعبنا أربع مباريات في التجربتين بين الأولى والثانية. ثلاثة تعادلات وهزيمة. والهزيمة مباراة اللي خسرناها في صفاقس كانت أفضل مباراة للنادي الرياضي الصفاقسي في الأربع مباريات اللي لعبتهم أنا ضد الترجي الرياضي التونسي. باش نعطيك شيفر 68% استحواذ في المباراة هذيك النادي الرياضي الصفاقسي. أول مرة أعطيني أنت فريق فك الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي في الخمس سنين هذو من الأخرانين بنسبة 68%. إضافة إلى الفرص كنت تذكره بشير بن سعيد وقتها ما أنت عملت روا ولا كات بارات. نرجع لمباراة الترجي في رادس. مباراة الترجي الرياضي التونسي في رادس اللي تعدلنا فيها الملاعبين يسمعوا فيها ويعرفوا والجهاز الفني يسمعوا فيها ويعرفوا. قلنا المباراة للوا دو توريا خاطر أن بوان ما تضيف لنا حتى شيء. يا نخسر يا نربح. قلت لك الملاعبين جي دي بي يسمعوا فيه. قلت لهم ربحتوا ربحنا أنتوما خسرتوا أنا نتحمل المسؤولية. دونك هنا باش نطيح البريسيون على اللاعبين نتاعي. لكن حقيقة الترجي الرياضي التونسي عمل احسن مباراه
1: في الموسم هذا الترجي نهارتها
0: توت كومبيتيسيون كونفوندو. والترجي الرياضي التونسي خسر البطوله في مباراته ضد النادي الرياضي الصفاقسي الا توفي باش يربح المباراه. واحنا مالوريزمون نزيد نعاود ليفيكتيف كان تري ريدوي. راه لعبنا ب 11 لاعب ما 11 لاعب تقريبا. الفريق الوحيد اللي يلعب البوديوم وكان ممنوع من الانتداب. انتدبناش احنا في الشتاء. احنا في الميركاتو الاولاني وتكلم طارق وقال رانا ناقصين على الاقل زوج ثلاثه ملاعبين في الميركاتو الاول على اساس اون فاريكتيفي في الدوزيام ميركاتو. مالوريزمون جات الانترديكسيون. دونك ريلاتيفمون تو سا اعتقد انه نادي الرياضي الصفاقسي عندها عمل موسم محترم وموسم ناجح. وهالكذبة الكبيرة هذه مالوريزمون فما شكون يسربي فيها. وانا نعرف شنو
2: هي الكذبة الكبيرة
0: انه محمد الكوكي يخاف ولا
1: اي ما يخاف ولا يقول لك مدرب خوف في المقابلات الكبيره بعد ما اشتعل
0: الترجي واللاعب الملاعبين يسمعوا فيه لو بلون دو جو نتاع ليسبيرون كونتر ليسبيرونس. قلت لك نلعبوا عالين مي تقول لي في الشواء عندنا 11 جوار هذاك هو. دونك جمال متيابا في المباراه هذيك بيتاتر ما شاركش وسمعتك حتى احمد وقت انا ماشي الملعب ونسمع فيكم تشكيله دفاعيه مي هذاك هو الاختيارات الموجوده. جمال متيابا لعبنا الملعب التونسي نهار الخميس ونهار الاحد لعبنا ليسبيرونس. جي بي اس نتاعو تشعل بالاحمر ما ينجمش يبدا. دونك خلينا اون كارت دوزيام ايتون. حتى كي دخل دوزيام ايتون ما كانش في نهار
1: كبير. ولازم ما تنجمش تحكم على مدرب على 90 دقيقه فقط وقت اللي انت كنت تستعرض فيه 12 مقابله على الاقل. دونك ما
0: خسرنا حتى مباراه في رقم كبرى. خسرنا مباراه واحده في
1: الزوج تجاري. السؤال هذا ما قلت انت نعرف منين جايه الاتيكيت هذه. شكون حب يحير الاتيكيت هذه؟
0: اللي حب يلقى سبب الخروج محمد كوكي خاطر مش من مصلحته اني نواصل في تدريب النادي الرياضي الصفاقسي. شوف امش نقول لك انا ما نحبش نحكي على الكوزينه انتير.
2: احنا ما نحبوش نحكيو في الكوزينه
1: صحيح. وقاعدين نحاولوا نفهموا.
2: لا ما نحبوش نحكي في كوزينه
0: تاعنا بالطبيعه. مش نقول نوضح للجمهور النادي الرياضي الصفاقسي سيرتو تربطني بيه علاقه قويه لليوم. صار اتفاق مبدئي قبل ما ينتهي الموسم مع الاداره انه باش نواصلوا. وسي مهدي رئيس النادي خرج وتكلم في اذاعه الديوان وقال راه جو سوي بور لا كونتينيتي والمدرب والمدير الرياضي من توا راهم يخدموا على موضوع الانتدابات. وايفيكتيفمون موضوع الرحماني جلي فاليدي اقترحوا عليا طارق. اللاعب شيخاوي اللي مشى للنادي الافريقي
1: هيكل شيخاوي اللي مشى لك
2: الاتاكون ولا
0: هيكل اللي كان في الكويت
2: هيكل
0: فوالا هيكل. اقترحت انا جاكن بي اللي موجود توا خاطر جاكن بي انا كنت باش نزل معايا للسعوديه دون لو طون وعندي لي كونفرساسيون توا بديت معاه معناتها في مكالمات من شهر أربعة من شهر افريل معناتها باش نقول لك اللي بدينا نخدموا على العام الجاي.
1: شنو اللي خليك ما كملتش؟
0: اللي خلى الستاف ما تفهمناش في تركيبه الجهاز الفني وناقف غادي بربي.
2: لا لحظه
1: شو ماشي تقول له ما نحكيوش على
2: لا سامحني خاطر تقول لك انا ما تفهمنيش في الكومبوزيسيون نتاع الستاف. انا بجوست السؤال انتيليجمون وانت بطبعك معناها تو تريز انتيليجون باش تعرف تجاوب. بخلاف المشكل الواضح للعيان مع طارق سالم هل انه
0: ما عنديش مشكله معه
1: كيفاش قال لك نكومبوزي مع
0: الريكروتمون خلينا ما تفقش
2: في الكومبوزيسيون كثما مشكل في وسط ستاف. عندك مشكل مع شكون في ستاف؟
0: شوف انا بالنسبه لي انا في الفيستير كانت نظيفه برشا. ستاف كنت نعامل في الناس كل كيف كيف، وكنا متعاونين، وكنا معناتها

0: ديما نتشاور فما تنسيق في الخدمة. صارت حاجات كيما قلت لك ما تلزنيش برشا أحمد. أني قلت لك المشكل اللي صار في الكومبوزيسيون دي ستاف سيتو.
1: واضح. شوف راهو جمهور السياسة اسمع فينا ظهر لي تحكي على انتليجونس برك الله روتكي برشا
2: ويعرف
1: الكومبوزيسيون تاع
0: ستاف اللي كان معاكم هذا اللي موجود في ستاف ولا واحد ولا زوز معناتها هما خايبين. نو ما تمشيوش في المنطقة ما تمشيوش مع طريقة العمل
1: نتاعي ما تتفهمش برشا وكاوي به. خليني من الحاجيات اللي زاد نحاول نكمل خاطر فما راه برشا جوانب ايجابيه قاعدين نحكيو فيها على تجربتك مع السي اس اس وما زلت نسالك زاد حتى على الملاعبيه الموجودين عامناه وزاد كيف واللي لقاو حظ معاك وقت اكثر وبرزوا معاك في السي اس اس جوست على خاطر حكيت الملامه هذيا يتلام محمد الكوكي وقتها في البريود هذيك على تصريحه بعد نهايه الموسم يقول اوبجيكتيف فاتان وصلنا كملنا
0: بعد مباراه الملعب التونسي
1: بعد الملعب التونسي.
0: صحيح صحيح. وانا ديجا عندي صحابي راهو في صفاقس ومعناتها ناس محترمين جدا وما عجبتهمش الديكلاراسيون هذيك. شوف احنا مشكلتنا ولينا نحبوا نسمعوا نحبوا نسمعوا الكلام اللي نحبوا نسمعوه. انا انسان رياليست. جي سانتوس مدرب برتغالي قال لهم احسن مشروع في افريقيا بلحهم في مناش قداش من مليار والفريق كمل المركز الثاني هكا ولا احنا ولينا نحبوا الكذب. انا انسان راني صريح. بعد مباراة الملعب التونسي الناس ما تعرفش الظروف اللي نعيشوا فيها. مش نعطيك سكوب. علي معلول ناقص ألقاب
1: لا
0: تشامبيونز ليغ وبطولة. علي معلول بعد المباراة بكى في الفستير خاطر الناس ما تعرفش شنو ما الظروف اللي نعيشوا فيها. انا ما تكلمتش قبل ما يخرج الكلام بعد حتى هما الإدارة تكلم وشكروا الملاعبين هم صبروا 6 شهور ما همش خالصين ما فماش فلوس وعلي كان هو ديما يحاول يركح في الملاعبيه اتسيتيرا. انا من واجبي اوبجيكتيف اتا نقول اوبجيكتيف اتا مي شفت وقفنا في وين المصلين لكن قلت راه مازالوا عندنا 3 مباريات باش نحاولوا نعملوا لو بلا وان شاء الله الفرق نتائج الفرق الاخرى تخدمنا ولما لا مازال عندنا حظ في البطوله. هذه نقطه. النقطه الثانيه راه اون انترن افيك لي جوور راه سي تانوتر ديسكور. دونك هنا انا بور بروتيجي مي جوور وقلت الحقيقه الهدف كي جابني سي مهدي فريقه واللجنه الفنيه قالوا لي نبنيو ايكيب ومشاركه افريقيه. قلت راه لوبجيكتيف الاولاني وصلنا له ارجعوا له ديكلاراسيون نعرف شنو نقول مي قلت راه مازالوا 3 ماتشات وديجا بعد 3 ماتش اللي لعبناهم عملنا نيلو مع الترجي ربحنا الاولمبي البيجي والنجم الرياضي الساحلي. معناتها العثره الوحيده ولا اذا تسميوها عثره تتعادل مع الترجي في رادس بالفورمه اللي هبطت فيها الترجي الرياضي التونسي. دونك ما خسرناش. هنا ممكن نحكيوا على مباراه الكاس
1: ماتش جرجيز
0: ماتش مباراه الكاس نحكيوا على مباراه الكاس. احنا مالنا قبل بنهارين من مباراة الكأس راني مانيش نخلق في تبريرات وما قلتش ميجا نحكيه تو. قبل بنهارين يجي يهزولك أحسن حارس في تونس أيمن دحمان يمشي المنتخب 4 ملاعبية يلعبوا مصابين ومن المفروض ما يلعبوش. يسمع فيها الدكتور العش نحييه وصل هو يبدا جايني عارف وانا باش يقول لي راهو الملاعب الفلاني ما يلعبش. انا لفت في وجهي ما عنديش يلزمهم يلعبوا
1: هذاك الموجود
0: ريان الدربيل يلعب مصاب شو اسمه اياد بالوافي المفروض طونجو ياخذ 15 مينوت خذا ميطون حسام عدو داير لعب ميطون وخرج ترابلسي يلعب افيك فراكتور. علاش قلت راهو زاد البشري نتاعنا كان متواضع ومتواضع جدا كانوا عندنا 11 لاعب فقط تو فما برشا محللين اللي نحترمهم ونحترم ارائهم وزاد بشري وزاد بشري احنا زاد البشري نتاعنا 11 جوار. تحكي لي على الكاليتي الكاليتي راهي تطورت سويت ان ترافاي دو طول موند. شكون كان يعرف ترابلسي كنت تعرف
1: انا باش نسالك على ترابلسي باش نسالك على حبشيه على عمر بن علي على ريان الدربيلي على حتى بكار زاد خاطر العام اللي قبله ما كانش بيرفورمون كيما العام اللي كان موجود معاك لهنا قديش نسبه الاضافه اللي عطاها محمد الكوكي للملاعبيه وشنو اللي خلى من الملاعبيه هذوما يتطوروا معاك انت فما بخلاف التكنيك فما ديسكور اخر كان يتحكيه معاهم.
0: شوف بكل تواضع انا تيله مسيرتي انا بديتش ندرب اليوم انا من 2006 2007 لليوم ما نحبش نحكي فقط على انا ستون فيرتي وافتخر كل فريق مشيت له طورت فيه الملاعبيه نتاعو وتباعو نذكر زياد الدربيلي ومنعم الدربيلي دون لو طون في المستير وبكر تراوري الترايعي هذا اللي في نادي الصفاقسي انا طلعته من الاواسط
1: في المستير
0: في المستير تباع بكر تراوري الناجميتي ان بيتو
1: استاد فما زاد ملاعبيه
0: استاد ياسر الخميري كيف مشى من بعد بون فما ناس خدموا قبلي اما معينا من بعد تباع نضال توا اللي موجود في الترجي الخضراوي طلعناه طفل صغير. معناتها اذا فما حاجه انا نفتخر بها كسوا في تونس ولا خارج تونس اني ديما نعمل قبل ما نخزر للنتائج على تطوير الاداء الفردي للفريق. دونك نرجعوا للنادي هذه صفاقسي نرجعوا ديما عندنا لا ميموار كورت من الاول في اول الموسم امشي نقول لك حاجه. عمر بن علي ان شاء الله يعرف هو ماني نقول في كلام كيما هكا نتحمل مسؤوليته. لعبيت يرم التو ان كونتاكت معهم التو الكل. عمر بن علي ثلاثه مباريات الاولى سامحني الناس الكل كانت تنقد فيه. عمر بن علي يسول يرقد بالحرابش ويسمع فيه هو. ناديته وقلت له يجيبوا لي هالاند توا راك انت تيتولير باش تلعب. ريان الدربالي كيف كيف ويعرف جمهور نادي الرياضي الصفاقسي كان معناتها ماهوش مقبول. وصلنا من غير كما قلت من مثل كويزين انتيرن فما شكون قريب لي بالقدا وصلنا نخمو بربي يشوف له الاولمبي البيجي يمشي بريل وليد. قلت له خلي طفل وشفته. من بعد فما ديزيكسبير من الاوروب جاو يتفرجوا في ريان الدربالي وعمر بن علي
1: محمد ترابلسي
0: كيف كيف الناس. محمد ترابلسي في اول موسم ناس يعرفوا محمد ترابلسي يعرفوه بالبرفورمانس هذا.
1: لا.
0: كان سيليكسيونابل.
1: لا
2: كان ماشي البنقردين
0: وفما شكون
2: مشاو
0: راه ورجعوا اتسيتيرا. ما انت دارير توسا فما خدمه ما بغيتش نتاع مدرب
1: فقط. مش كون تور وحدهم الملعبيه ما صارت خدمه
0: امبيونس نتاع كذا. معناتها راه اللي عبالنا كرشنا ندري ايش فيخسي تو عنده ايفكتيف كي وفاه الموسم عملنا دي غرونا يوصل ملام لاعب يتباع بالسومة ذاك الدوتر جوار كان حب حبت الهيئة تبيع ملاعبين الكل ذوكم رام كانوا ترانسفيرا
2: كيما موتيابا.
0: موتيابا زيادة كيف سيتانجون رو ما كانش يلعب في الزمالك كان يترينه ويروح وكا حمزة المثلوث يلعب معه ويعرف حسام ادو سيتانجون جاي يعمل في تيست اتنسيون اوكبيلي لاتاكون كان روم بلاسان في هلال بنغازي معناتها فريق متواضع شوف ما شاء الله معناتها البرفورمانس اللي عملها. ونعاود ونقول راه مانيش وحدي فما ستاف كامل وفما انكادرومون كامل وفما دي جوار كادر اللي يعاونوا. علي معلول باش تسالني على علي معلول
1: ماشي لك العلي وزاد كيف حمزه زاد دي جوار ديكسبيريونس اللي رجعوا البريق من خلال التجربه عامله مع نادي الرياضي الصفاقسي وكنت انت موجود كمدرب.
0: صحيح علي معلول بربي باش نرجعوا. علي معلول في اول موسم علاش قلت لك ديما راهو عندنا لميموار كورت ما تقالش في بلاتوات وتقال ظهر لي هنا انه علي معلول شر لا بد منه انه علي معلول دوره اكثر تاثيري انه علي معلول انتهى. تقال ولا ما تقالش؟
1: ما تقال في برشا.
0: انا علي معلول يسمع فيا
1: تاثير فقط
0: قدام الملاعبيه الكل. قلت لهم علي يلزمنا نعاونوه من الاول اما من بعد باش يعاوننا برشا سي با ايفيدون بعد عام وبعد ربتير ونيفو التوندون داشيل ونتحدى واحد يسمي لي ملاعب عامل ربتير ونيفو التوندون داشيل ورجع اوسي بيرفورمون كعلي معلول البار الكبيره اللي هو ورا هو الميريت الكبير
2: كمل الموسم ب 10 اسيست
0: صحيت وكان نجم وكان سجلت الاهداف كان يعمل اكثر.
1: لا نكمل جوست كلمه سؤال هذا بعد كمل لي خاطر زاد الفكره ما ساعات كي يجي واحد يخاف لي يضيعها. محمد كوكي عمل رسم تكتيكي في النادي الرياضي الصفاقسي يتماشى مع الملاعبيه نتاعو سورتو باش يحط فيها علي معلول كابري بيرفورمانس بدل تحت افكارك على خاطر علي معلول
0: مش افكاري هو. شوف انا بالنسبه لي ما عنديش طريقه لعب معينه وما نمنش بالكتار 4-4-2 تو الناس تحكي 3-5-2 واحنا 60% من المباريات لعبناهم 4-4-2 والملاعبيه يعرف صدقني يا احمد لو ساعات الملاعبيه يقولوا لي شحكيوا هذوما في 3-5-2 صحيح لعبنا 3-5-2 مي دومينونت كانت 4-4-2 علي كان دومي غوش وجمال متيابا كان يلعب ان دومي الانتيريو ان 4-4-2 كاري ويلعب عمر بن علي واياد بالوفي كديفونسور وفما ماتش لعبنا 3-5-2 كريمو. بالنسبة لعلي معلول فما كونفيغوراسيون تكتيك تحطت مش على خاطر علي معلول خاطر البروفيل دو جوار اللي عندنا اللي كسال اكثر بين قوسين في 3-5-2. هي علاش مشات 3-5-2 خاطر عملنا من الاول عملنا سيري نتاع 6 مباريات 3-5-2 6 فوز 6 كلين شيت بقى دون لا ميموار ولا لانكونسيونس نتاع المحلل ولا المتابع اللي هي 3-5-2 اور كنت فما برشا فليكسيبيليتي تكتيك. دونك علي معلول كي تحط له بكار وراه وتحط له ترابلسي بجنبه وتعطيها نابوي بروش اللي هو عمر بن علي وتعطيها نابوي لوا اللي يطلب ديما في الظهر اياد بالوافي وريان الدربالي اللي يطلب في اللوبوزي سي نورمال باش يعطيك الكافيار. هذه ديجا كلمه نقولوا فيها احنا معناتها حطيته في كونفيغوراسيون باش يلعب على الكاليتي نتاعو وعلي معلول التوا الغدوه ما تنجمش تحصره ما تنجمش مع الفرق الكل تعمل حساب لعلي معلول ميعطينو حريه مي ليبرتي ريفليشي كي ياخذ هو الخط شكون ياخذ الانتيريور كي يدخل هو الانتيريور شكون يغطي عليه هما يعرفوا الملاعبيه. دونك صارت حاجه ري ممتازه جدا في النادي الرياضي الصفاقسي روعي بان نحكي فيه نورمال مون الناس اللي تتفرج وفما ناس على طاولة حقنا
1: بيه الحق زاد حق المدرب وحق الملاعبية وحق
2: حق الناس تحكي على روح وقت الناس ما تعرفش تفسر
1: ولا سورتو الناس مش مقابلة برشا تكون موجودة في الإعلام مش كل مرة تقعد تجاوب حضورك ديجا نحاولوا نستغلوه أكثر ما يمكن باش نعرفوا حاجات ما كناش نعرفوها سي محمد ونحبوا نعرفوا زاد حاجات أخرين مثلا نحبوا نعرفوا باغ إكزومبل النجاح اللي نحكيوا عليه واستثمار النجاح وما نجم يكون فما نجاح كان من بعد فما عروض فما ناس تخمم في محمد الكوكي ناس تحب محمد الكوكي يجيب باش نحكي على عروض رسمية لهنا وكان أنا غلط قل لي معني خاطر أنت عندك في تونس وعندك البرة باش نحكي على زوج فرق بالأساس العرض الأول كان من نجم رادي الساحلي ونجم رادي الساحلي كان يرغب بشدة حسب المعلومات اللي عندنا أنه يكون محمد الكوكي هو المدرب في الموسم هذا قبل حتى ما يتحط براكوني المدرب الفرنسي الحالي صحيح هذا ولا لا
0: صحيح ونشكر سي كريم عن على الاتصال وكان شرف كبير لي اللي فات انه خمم فيا وكلمني واصر اصرارا معناتها اني نكون في النجم الرياضي الساحلي
1: شنو خليك ما مشيت للنجم الرياضي الساحلي
0: بعد الشرف اللي نلته في تدريب النادي الرياضي الصفاقسي وبعد التجربه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي وبعد الاكسبيريونس المتواضعة دي ما نقول 21 سنة رانينا البرة رانينا في تونس لعبنا لكوب دافريك الكل جاء وقت اللي انا زمني نخمم في روحي نحب ناخو فريق اللي عنده الامكانيات انه يلعب من اجل الالقاب اتصل بي انا بتبيع كما الرئيس ولا نادي يفكر في مدرب باش يزال عليه انا زاد عملت انفستيغاسيون صغيره النجم الرياضي الساحلي كما قلت راه شرف وعمره ما بالعكس النجم الرياضي الساحلي اكبر من اي مدرب دونك حسيت انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش مهيئ باش يلعب من اجل الالقاب
1: البروجي ممكن هكا مش
0: بالنسبه انه نبني ويكيب ايتترا ها مشيت بنيت في النادي الرياضي الصفاقسي ومن بعد شفت شنو اللي صار دونك جاء وقت اللي ما نحب ناخذ فريق في تونس اللي عنده الامكانيات انه يراهن على الالقاب
1: ما شو برشا راهو جمعيات في تونس عندهم الامكانيات ويراهنوا على الالقاب
0: في كل بلاصه راهو ماهمش الفرق الكل عندنا اربع الفرق الكبرى شكون الفريق اللي عنده لي مويا
2: هكا النجم من الاربعه اللي تحكي عليهم
0: اي اما في
1: لا يحكي على لي مويا ولا توسكي
0: معناها لي مويا النجم الرياضي الساحلي الترديد دو ريكريتمون وزيد لوبجيكتيف نتاع نتاع الفريق ما كانش هو يلعب الادوار الاولى وحتى الرئيس نفسه ماهوش معناتها ماهوش منتخب يعني في كسيري. اي وقت ينجم يغادر
1: هذا اللي يخليك ما متردد
0: هذا سبب الرئيس
1: هذا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي النادي الافريقي وضعيه اخرى والنادي الافريقي بطل تونس يلعب على المستوى الافريقي اليوم زاد كيف النجم قل لي معناها كان غالطره وقل لي سي محمد بالحق معناها انت كنت قريب برشا من تدريب النادي الافريقي ممكن على بعد خطوه من تدريب النادي الافريقي قبل ما يتم الاعلان على تعيين ماهر الكنزاري كان فما مفاوضات ومن بعد في الاخر الزيجه كما نقولوا مكتب الهش ربي علاش بالضبط معناها
0: ما قعدت مع سي مهدي وسي محسن طرابلسي وسي هشام المناعي وكانت قاعدة يعني ممتازة جدا مع ناس محترمين جدا وناس بروفيسيونيل وناس سيرتو متصالحين مع أنفسهم وناس اللي اللي اللي اللي, اللي معناتها رياليست يعرف ما له وما عليه وحكينا في كل شيء تقريبا الجلسة يمكن بقينا ثلاثة سوايع ما تحكينا في لي ديتاي الكل من بعد بوركوا سا با بوتي هذايا قرار متاعهم هما اللي نحترمه بالعكس انا من بعد كي سمعت بماهر اللي هو يعني خذا النادي الافريقي بعثت رسالة للسي مهدي وقلت له ميرسي بور لا كونفيونس اي فوز افي في ان بون شوا اي بون كوراج فهمت
1: هذاك كان من قلبك مع الميساج ولا في نوع من الملامه
0: لا بالعكس لا بالعكس هذا خطر بالحق كانت قاعده راقيه جدا ومع ناس باهين برشا سيتي تري رار باش قابلت ناس كيما ذوك
1: اذا كان القاعده باهيه والحديث باهي والامور متقاربه سيرتنمون فما حاجه تخلي في الاخر الصفقه ما تتمش وانا زاد كيف نقول لك ما بين المعلومات اللي عن وحاول انت بعد كيما تحب اكد ولا ينفي انه يقولوا ان محمد كوكي كان عنده بعض الـ الشروط التعجيزيه نقولوا من بعض الشروط هذه نحكيوا عليها انه محمد كوكي يتلب سويت باش يسكن في تونس العاصمه يكون موجود في سويت ويقعد مقيم في سويت طوال فتره العقد نتاعو نعرف شنو الوتيره ما في بالي سويت نعرفش
0: معناتها سويت هي صار تعجيزي مستحيل انا باش نعجز النادي الافريقي بالعكس شرف كبير لي اني يعني ندرب النادي الافريقي صحيح طلبت سويت انا نسكن في تونس صحيح طلبت سويت ما عليها سويت زعما خلاعه طلبتها ولا مش
1: خلينا نفهموا عليها
0: انا انسان ويعرفوني انا كي نبدا ندرب في فريق نكون 24 ساعه على 24 ساعه على ذمه الفريق انا داري في تونس دونك غدوه كي نبدا في داري انا جوجو لو رول دو بير دو فامي انت كيما الناس الكل نمشي للزازار ونمشي للخضار ونهز ولدي للمكتب ايتترا دونك بور بلوس دو كونسونتراسيون اكثر تنسيق مع ستاف تكنيك يعرفوني، حتى ستاف اللي يخدموا معايا يعرفوني. ما انت انا راني ساعتين ولا ساعه ونصف نهار، اما نخدم 12 ساعه. ما انت لي ريونيون تاعي مع الستاف، تحضير لي سيونس دونترينمون، لي دوني جي بي اس ايتترا، لي سيونس فيديو، كل هذاك يلزمني نبدا معناتها مرتاح ونبدا كونسونتري 100% في الخدمه نتاعي. دونك سي تان فو بروبليم. انا راه اسكندر صراحه بالرغم فما شكون قريب قال لي الكلام هذا، قال لي راه متقلقوا من الحكايه هذه. مي كما قلت لك انا راه كي واحد في
1: الفرق عليه طلب انت اليوم كان بعد
0: كان جيت نعرف السبب. شوف حتى هما ما حسيتش بون، حسيتها فما بوتيتر واحد ولا زوز ما هكا رياكسيون تاعهم كانتش بوزيتيف. مثلا سي هشام المناي قال لي سي معناتها الطلب هذا يكون دون لو بودجي ما راهوش مانع. فهمت؟ مي ما نتصورش امبوسيبل باش يكون هذاك السبب الرئيسي اسكندر. وعلى كل مره اخرى نحب نشكر رئيس النجم الرياضي الساحلي ونشكر النادي الافريقي على على انهم فكروا فيا.
1: يقول القائل عندك حاجه احمد؟
2: لا لا قاعد نتبع انا ومستمتع الحقيقه.
1: يقول القائل حاول متعنا عندي كان
2: تفضل معنا. لا ما شاء الله مالي.
1: لا ما جوست كل موجود الـ الـ الـ اذا كان نحكي يقول ما لقاش اليوم محمد الكوكي الظاله نتاعو في الفرق التونسيه، ما كتبلوش ربي باش يكون موجود في الفرق التونسيه. سترت المورا زاد فما عروض اجنبيه
2: ما بين الخميس اللي فات والخميس هذا، فما عرف
0: عرض رسمي لا الحقيقة.
2: هي ما انت كلمتش الخميس اللي فات قلت لي راه ثم حاجة بتتر ان شاء الله.
0: شوف شوف كليم. انا ما نقول عرض رسمي توا، علاش حكيت على النجم الرياضي السيالي؟
2: ما سافرتش انت ما سافرتش؟
0: كنت باش نسافر ومن بعد ما
2: كنت ماشي. ما
0: فريق كان اذا اذا اذا تعثر كنت باش نمشي. ما
1: تعثرش قعدت ساكت وراي بخير.
2: وين كنت ماشي؟ ما يسالش
0: بلاصة مش بعيدة برشا على تونس.
2: ليبيا كنت ماشي؟
0: لا
2: الجزائر.
1: تو شو تسمي له خريطة
2: كاملة؟ ما هو باش يسمينا
0: خلينا نحكي على الحاجات
1: ولا خلينا نحكي على الموجود على الأقل. ودي زيد نشوف عندي ثلاثة فرق، واحدة من السعودية، واحدة من العراق، فريق من العراق وفريق من الكويت.
0: ماكش عارف
1: ما مشيت لهمش هذوما زاد بقى.
0: لا ما مشيت لهمش، ما جاء عرض رسمي
1: من الثلاثة. صحيح. نحكي على عروض رسمية.
0: صحيح.
1: فما الرائد السعودي.
0: الرائد السعودي وقتها أنا شو أونجاجي مع نادي الرياضي الصفاقسي وعلى أساس أنه كما قلت لك كان فما اتفاق مبدئي انه باش نواصلوا التجربه. من بعد ما كتبش المكتوب انا استنيت، راهو معناتها مانيش نتحمل جاسيوم، معناتها ماني جاي لهنا خاطر بقيت نستنى في النادي الرياضي الصفاقسي ضيعت. انا جاسيوم وقتها انا سوي سو كونترا مع النادي الرياضي الصفاقسي، دونك اعتذرت. الزوج الاخرين
1: باش نقولهم لك انا عاد باش تغزر لي الورقه. سي محمد خليني محضر امور القوه الجويه العراقي كنت موجود، كان فما اتصالات رسميه.
0: صحيح صحيح، وما اتفقناش على الجهاز الفني. صحيح.
1: كيف كيف السياسة الحكاية ولا هم مش كيف كيف معنا فما شكون هم حبوا ينبوزيو شكون ولا انت كنت تحب شكون تهز شكون ما خليوكش؟
0: لا ما تجيب انت زوز وحنا شوف هو البرنسيب انا ماني مانيش كونتر او سوي با كونتر، اما البرنسيبال عندي حتى النادي الافريقي راه حكيت على ستافي ومش نخليو كلكو زا كلكو زيليمون من الستاف تكنيك اللي موجود بيان كو هما الكلهم صحيحين. عندي مون ستاف ونجم الرونفورسي بملعبية عناصر من أبناء النادي ما عنديش مشكل
1: به.
0: مش العكس فهمت؟ دونك ما تفهمناش في النقطة هذيك.
1: هذيك الرئيس السعودي ما تفهمتوش، القوة الجوية العراقي ما تفهمتوش، والعربي الكويتي أنا بدلت لك البلاد.
0: العربي الكويتي ما هوش مني أنا بصراحة، كنا زوز بون تعرف فما ساعات في فرق يبدا فما زوز اللي هم أصحاب قرار، فما واحد مشى معايا معناتها بالقداء ديجا خلي الشباب اللي موجود غادي والاولاد ويعرفوا كل شيء، دونك مشينا في نيغوسياسيون بالكدا. ومن بعد فما الثاني اللي فرض انسيرب فوالا
1: لهنا. معناها سي محمد نعرفش انا ما تحس روحك مدرب يعني ما خذاش حظه حتى اليوم بارابور للتجارب السابقه اليوم تاعو كاف برو انت تو ما عندك اعلى الشهادة لي بيرفورمانس موجودين معناها وين فما يتعدى محمد كوكي فما اون برانت. نعرفش تحس روحك ما زلت ما خذيتش حظك ولا ما زلت ما خلصتش اللي تحب تعمله انت كمدرب؟
0: ما واحد ما واش باش يشكي، اما اللي نحب نعمله انا صحيح اللي نحب نعمله انا اني ندرب فريق معناتها كيما قلت لكم اللول اللي فيه لي مويان باش يلعب على تيتر اليشيل لوكالي افريكا. الحمد لله دربنا البرا المريخ السوداني في وقتها كان فريق كبير وساهمنا في حصول المريخ السوداني على الدوبلي في العام هذاك. هذا بتعرف من الناس ما يعرفوهوش.
2: لا نعرفوه كان معكم لاعبي تونسي زيد.
0: اي اما مشى
2: عبد الكريم النفتي ولا
0: اي ما وصلش ما وصلش كان عنده مشكله مع رئيس
1: النادي حتى في الاخر حتى للاخر قعدت معاهم وقتها.
0: لا انا مرضت وقتها فوالا انا وقتها نلعب في مباراه شامبيونز ليغ في لواندا مرضت بالملاريا مازالوا 8 ماتشات والمريخ بعيد على الهلال 5 بوان واسال الناس اللي تعرف البطوله السودانيه اش معناتها 5 بوان ومترشح للنهائي الكاس السودان. دونك جاء الماني كروجر كمل هو 8 مباريات وفي الكأس دور النهائي ضد الهلال الهلال انسحب لأنه عندهم لعبية عندهم مشاكل مادية ما جاوش دونك خذا دوبلي ولهنا مرة أخرى نشكرت وقبل نزيد نعاود نشكر جمال الوالي رئيس النادي باش نظهر لك لا ريكونيسونس نتاع الناس معناتها بعث لي وأنا في تونس أنا مريض دونك جي ريزيلي مون كونترا كمل في تريتمون كومبليمونتير الناس يعرفوا واش معناتها
1: مالا لطف عليك حاجة صعيبة
0: الحمد لله بعث لي حتى البريم نتاع الشامبيونا والكوب
1: اعتراف زمني أنه كنت من المساهمين الكبار في
0: فما الاتحاد الليبي الاتحاد الليبي زاد العام هذاك خذا الشامبيونا او فيت فيه ما نطولش عليك احنا مترشحين للبلاي اوف تعرفوا موضوع السوداسي وفي الدوري الليبي دونك كملنا البطوله قبل بشهرين احنا مترشحين للبلاي اوف ونلعبوا في كاس افريقيا نلعبوا في الربع النهائي وقتها وصلنا للربع النهائي بعد 12 سنه الاتحاد الليبي ما وصلش للربع النهائي كاس افريقيا دونك خسرنا اخر مباراه في الدوري قبل ما نجي ونلعب في السوداسي كان مباراة شكلية لكن كان ديربي وقتها رتحت انا ملعبية كانوا في الكوب دافريك عمل ترنوفر
1: خسرنا تنحينا
0: 10 ايام جاء مدرب خذ البطولة دونك ديما نقول راه مدرب القاب ومدرب تفادي نزول راهي كذبة كبيرة وسامحونا راه ما تنجم شوف ارسن فينغير يقول
1: حسيتها إجابة خاطر بالحق فما شكون يقول لك يجيب
0: مدرب تفادي نزول
1: مدرب كيما محمد الكوكي ماهوش مدرب القاب ما عندوش في سجله القاب دونك
0: جاي تفضل ارسن فينغير يقول اعطيني الكلاسمون دو بيدجي دو كلوب تو نعطيك الكلاسمون تاع الكلاسمون جينيرال فهمتني
1: فما ظروف وامكانيات
0: كامل الاحترامات الفرق اللي دربتها ما تسال جسيت فريق الاولمبي البيجي اللي هو فريق الام وعنده فضل كبير عليا اسكو الاولمبي البيجي عنده الامكانيات انه يلعب على تيتر النجم المتلوي اسكو عنده الامكانيات باش يلعب على الشامبيونات هو الملعب التونسي والاتحاد المونستيري اللي فرق معناتها عندها دي تراديسيون وتنجم وما عندهاش الامكانيات
1: وقتها حتى وضعية السي اس اس ما كانش سهله ما كانش وضعية السي اس اس نتاع التسعينات ولا غيره ولا من بعد كي هزوا تيترويتي
2: اما هو تو محمد معناتها تو كوتش الناس كل تقول جنتلمان ما شاء الله عليك بالحق نقول لك في اموال اللي جايين لنا في تليفوني يعني على تليفون بيرسونيل حكيت انت على انا نحب ناخذ جمعيه تلعب على بالي كبير تلعب لافريك تلعب تشامبيون تشامبيونز ليغ غير وكل شيء سميت الانديه الكل الا فريق واحد ما سميتوش انت وانا نعرف ديما تو اسكندر سمالك ما شاء الله ثلاثه انديه معناه اللي كنت ماشي لهم ما عادش بيكتب وانا نعرف اللي اسمك اكثر من مره ما الحقيقه تقال اكثر من مره اسمك كان مطروح في الترجي الرياضي التونسي ما عادش صارت اتصالات ولا الحق ما نعرفش لكن انا نعرف اللي اكثر من مره اسمك كان مطروح في الترجي الرياضي التونسي طموح لك انت وهل اسمك كان مطروح واتصلوا بك ولا لا
0: انا ديما تكلمت تو تكلمت على رؤساء انديه اتصلوا بيا اما انه اتصل بيا سي حمدي ولا شكري هذا مستحيل شرف كبير بالطبيعه الشخصي المتواضع اني واي مدرب انه يكون على راس الترجي الرياضي التونسي مي اتصلوا بيا لا فما ديزانترميدياروي اللي اتصلوا بيا واستنى وما تعمل شيء صحيح مي اتصال رسمي من الترجي الرياضي التونسي ما صارش باش نحكي لكم حاجه على موضوع انه معناتها في لانه في وقت من الاوقات انا لموني مثلا في النادي الرياضي الصفاقسي كيفاش نقول احنا في بناء فريق راه الانسان كيبدا متصالح مع روحه هذيك اول مؤشر للنجاح سي حمدي المدب قابلته 2009-2010 الشامبيونز ليغ اللي ربحها الترجي مع نبيل معلول
1: 2011
0: فوالا 2011 تقابلنا في السودان انا ندرب في المريخ والترجي يلعب ضد الهلال بالطبيعه كفريق تونسي مشيت زرته وزرت نبيل معلول وكذا صارت لي مشكله كبيره حسيلو
1: على خاطر زرت
0: الجرايد الكوكي يا خونا الهلال على كل يحكي لي على الترجي الرياضي التونسي باش يقول لك يبدا انسان متصالح مع روحه وراه ما له الا النجاح 2006-2007 اذا مانيش غلط البطولة 2005-2006 ولا 2006-2007 ما نعرفش البطولة خذيها النادي
2: ميكرو
0: خذيها النادي الرياضي الصفاقسي 2007-2008 النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله ما نكونش غلط ولا فما ديكالاج نتاع
1: نحاولوا نشوفوا
0: 2008-2009 النادي الافريقي من 2000 تعرف اش قال لي سي حمدي قال لي شفتوا الفريق هذا نتاع اسامه ويوسف ومجدي وجماعه قال لي الفريق هذا ثلاث سنين انا نحضر فيه معناتها صبر وبناء ايكيب ومن بعد ما عاد هزم احد اكثر فريق متوج في تونس والفريق الوحيد اللي جاب دي تشامبيونز ليغ من من الافريق
1: كي يكون متصالح مع روحه اكثر محمد كوكي خاطر ما عنش عنا بعض الثواني ويقول لي وين ماشي بعد شنو الوجهه القادمه لمحمد
2: مش وين ماشي بعد ما تخرج الموزايك
1: لا لا لا ماشي الموزايك
2: لا كوي يطلع في المراوغه خاطر الحقيقه
0: لا لا كنت واضح وكيت لك الحقيقه
2: ما شاء الله عليك
0: لا إله إلا محمد رسول الله كما قلت لك بالنسبة لتونس إذا فما فريق معناتها عنده الإمكانيات قلني ويراهن على الألقاب محليا وقاريا بالعكس هذاك يمكن الطموح الأولاني والأوبجيكتيف الأولاني يمتعي سينو مش نكون خارج تونس.
1: مازال فما اتصالات اخرى ما مش نقعد
0: نحكي رسمية لا ديما انا راني نقول رو كل يوم روحنا مدربين الحمد لله يا ربي سمعتنا سبقتنا والحمد لله والباساج اللي عملته في سي اس اس علاش ديما نقول رو فضل النادي الرياضي الصفاقسي عليا كبير وراني ما عملت شيء رو سي اس اس هي اللي اضافت محمد الكوكي مش العكس التجربه نتاعي نتاع النادي الرياضي الصفاقسي صراحه نحب نستثمرها دونك اذا ما فماش عرض من فريق عنده الامكانيات انه يراهن من اجل الالقاب الاكثر باش تكون خارج تونس ومع فريق كبير كيف
1: ان شاء الله يسهل لك
2: يعني تلخص المساجات اللي جاتني كل والله العظيم محمد كوكي خلاق وكفاءه ان شاء الله معني نشوفوك فيه بون مش كم شطر مساجات خاطر هو سمى اسم فريق قال لك ان شاء الله تهز مع الشامبيونز ليغ اما كل المساجات اللي جاتنا بالحقيقه غارمون يكون ثم اجماع على الاخلاق وطريقه الحديث وتقدر الناس وتجاوب
1: ولا تقديرنا كبير وفرحانين برشا مره اخرى بتواجدك معنا شرفنا برشا سي محمد الكوكي ان شاء الله نسمع عليك كل الخير وان شاء الله المحطه الجايه تكون تلبي الطموحات نتاعك نسمع بيك زيد على البوديوم مش حتى واحد اخر من الجيل يقول انه موج مدرب الخام شكرا لك سي محمد
0: يعيشك اسكندر وانا زيد نشكركم وكنت فرحان برشا بوجودي معاكم وبربي نحب نعتذر لكل وسائل الاعلام وكل اصدقاء اني يعني انا في وقت من الاوقات اعتذرت لهم دونك كي جيت لهوني راه مش معناتها ما نحبش نخرج معكم انتوما بون
2: احنا الجمعه نكلم فيك خويا الجمعه وانا نكلم فيك وبعد فرصه اخرى اسمي نوح في التليفون
1: الحمد لله هو راه وشوف نحيهم الكل ونصوروا فيهم برشا اصحابي دونك ميساج عندي ولا عندهم مش مشكل دونك عندنا ولا عندهم زاد مش مشكل ان شاء الله في القادم ان شاء الله يكونوا كل الناس الكل ان شاء الله نتمنى لهم كان التالق ونجاح نتمنى لك التالق ونجاح سي محمد نسلم عليكم الكل شكرا احمد بارك الله فيك عدنان شكرا وسيم وناس اللي سمعتنا الكل نحييكم وينما كنتوا تحيي نادر وعمار اللي غادرونا من قبيل نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في فورم اخر فورم سبور كل نهار خميس من ساعتين الاربع متاع العشاء الاخبار وبعد على كل سنه شكرا لكم الناس الكل
3: السهريه على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113 الف وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513 الف فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تسجل 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، إضافة إلى التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، وفق أرقام لإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل28 من سبتمبر من كل سنة. والإدارة تدعو في بلاغ إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها أو إطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها. وإدارة الرعاية الصحية الأساسية تدعو إلى الحد من التخلي عن الكلاب المملوكة وضرورة تلقيحها سنويا، معتبرة أن إلقاءها في الأحياء السكنية من أهم أسباب الانتشار المتزايد للكلاب السائبة في الشوارع. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأعوان مركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة يتمكنون من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في شبكات الدعارة، إلى جانب ترويج وتعاطي المواد المخدرة. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من مداهمة مقر مشبوه وتفكيك هذا الوكر الإجرامي، ما أسفر عن القبض على عدد من أفراد الشبكة المتورطين في إدارة هذه الأنشطة غير المشروعة واستغلال الضحايا، من بينهم فتاتين. أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بجابس ينفذون لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للمطالبة بتطبيق الأمر 64 المنظم للزيادة في الأجور، والذي يشمل المنشآت العمومية، عوضا عن تطبيق الأمر 68 الذي ينسحب على القطاع الخاص. مكرم عجاري الكاتب العام لنقابة شركة البيئة والغراسة والبستنة بجابس يتحدث لموزايك.
2: دي الوقفة الاحتجاجية هذه عملناها على خاطر حولونا الزيادة العامة في الأجور من الأمر 64 اللي هم المنشآت العمومية إلى الأمر 68 اللي هو يهم قطاع الخاص. اليوم رسلنا الإدارة متاعنا ودخلت السلطة الجهوية لهني على رسم سيد الوالي، وجلسنا جلسة أمس وبإذن الله أعطانا تطمينات باش يتراجع الأمر هذايا.
1: في أشأن دولية، سعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون بعد إصدارها إنذارات وجيزة شملت مناطق منها مكة المكرمة، مع تصعيد الهجمات من اليمن على المملكة. السعودية تزيد عمليات ضخ النفط الخام من خلال خط أنابيبها شرق غرب الذي يمتد نحو مركز التصدير على البحر الأحمر في مدينة ينبع، لكن عمليات تحميل ناقلات النفط الخام لم تستأنف بعد. يشار إلى أن هجوما بطائرات مسيرة أدى إلى توقف الخط في وقت سابق من الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في البيت الأبيض. البيت الأبيض يمنع مراسلي المؤسسات الإعلامية MS Now وCNN وPolitico من دخول مقره، رغم إصدار قاض أمريكي قرارا يعتبر الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على هذه الوسائل الإعلامية الثلاث غير دستوري. والمؤسسات الثلاث تلجأ مجددا إلى القضاء بعد منعها من الدخول، وتطلب من القاضي الذي أصدر الحكم عقد جلسة متابعة طارئة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان.

0: بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. الخميس 24 سبتمبر 2026 على كل سنة من توا حتى للستة، كالعادة بالموسيقى بالجود فايبس بالأخبار برشا ربح. كيف كيف مرحلة تليفوناتكم على 70113000. رحبوا بخونا العزيز الشيك اللي استقبل تليفوناتكم على 70113000. رحبوا بخونا خالد قطاط قائد الرحلة. مرحبا سي خالد في الإخراج. مرحبا جوادة لوبي اليوم معنا. فقولا وفعلا مش لوبي بركة زدها جوادة، على خاطر اليوم جاية بشكل كي ذكرنا في زمن الجميل الذي مجهز الوالدة ربي فضلها. مرحبا لبنى السريعة في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا أميمة،
1: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: لباس لبس طيبة الحمد لله. مرحبا بك سي يونس الفالحي. مرحبا أخويا.
2: مسيك بالخير.
0: مسيك بالرضا أخويا. صباح الأمور طيبة
2: الحمد لله.
0: جونا باهي الحمد لله. اليوم تتغيب علينا سونا اليونس، نتمنى لها الشفاء العاجل. ألف سلامة، ردوا بالكم على رواحكم. تغير الطقس هذا راه قاعد يمر، دونك خذ دويك سونيا وما تخرجش واشرب تيزانة وخذ بالأسباب وإن شاء الله ربي يشفيك. كيفاش كانت أجواءنا البارح؟ توت سويت في البيست أوف.
3: بيست أوف
0: العرب الكل يسلموا عليك.
4: أهلا بك يا أرشيدوك. ماريوك في كأس من النبيذ ومع طش الطائر ويا حبذا لو كان بالزبدة.
1: وأنا نحب العرب الكل.
0: والله العظيم قالوا
2: اضحك اضحك.
0: اسمهوش عربي سونيا هكا ولا إيه؟
5: وما زالوا منهم اللسان يا دوما.
1: إيطاليا موجود.
0: شوف أكيد أسمع مي حتى تعرف ما يحق لها في ايطاليا قد موجوده.
1: أيه. وين نحب ايطاليا؟
0: تحب ايطاليا بالرسمي؟ يلا والله حتى انت تظهر ايطاليانا.
5: طب حد فيك وكلمها بقى بلاش انا كلمها.
0: مش عاجبتك سي يونس؟
2: لا لا ما عندي أمارين. مشكله أمارين ولا حتى ثلاثه ولا لا عندي مشكله.
0: ما تديهاش حتى مرة أمارين طول ولا عنيك؟
2: لا والله لا
0: حتى شيء.
2: لا لا
0: ماكش ما ميستهويكش عمرو ذياب.
2: احنا قلت نحب محمد منير. ما عندنا
1: والله عمرو ذياب يهبل
2: يهبل. ليه مسالش نحترم رايك.
1: هي اغاني ناجحه
0: هي محليه عمرو ذياب بهش الهضبه.
2: مش حر انا من حم. مش من حبوش يغني على روحه صحه صحه وكو
6: لازم تحرقونا يعني.
1: كسكسي ولا جرب ملوخيتنا ولا جرب الفريكاسي نتاعنا. ماذا بينا كل المطاعم التونسيه اللي المطاعم خارج تونس.
2: اي قال عجبتك قلت ملوخيتنا.
0: ملوخيتنا
1: ملوخيتنا ملوخيتنا.
2: شنو هي ملوخيتنا؟ معناها
1: ملوخيه تونسيه
7: بالفريك ولا بالرز؟
0: انت مشيت اليونان؟
2: شوف يا احسان انا مشيت اليونان.
0: انا مشيت اليونان.
1: ما تسيلوش مشاكل انهم
2: شو مهمين. حاجة حسني حيحكي.
1: تفضل سي
0: حسن. انا شلحكي قدامها هي.
1: اما نقولك حاجة والله
8: الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها.
0: بيست اوف غير بستوف. تحية ليك خالد خطات. شكرا جزيلا ليك. مرحبا بتفاعلاتكم على 23 500 و13 ألف.

صوت اختراع لغنية لبوتي هاجر غير اسمعوها في ساعتين من كل سن. بعد هاي تيك اليوم حبيت نبدل شوية ومشيت الوحدة من اللي باند اللي مشهورين برشا برشا والغنية متاحهم ديما مربوطين بالجو بالجود فايبس. المقترح لليني للجيبسي كينجز، اخترت لكم بامبوليو.

0: حلوة الأغنية.
1: وي
0: بومبولي ولا بولاري؟
1: كيف انا نحبهم الزوز
0: قولي مش فاهم الكليب من
1: اي ما هو
2: غريبة سونيا
0: شفت
2: سونيا
1: راي لا سونيا سونيا عندها توجه
2: ايطالي شوي
0: لا خيري راي تشتح في الفرش تشتح في الفرش والله العظيم اكد لك بس خانة تقلي فيها وري بامبولي بامبولي تيزانا ليك وتيزانا لي هذيك هي يلا سونيا ان شاء الله لبس نمشي القالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: يلا ما نحكيه على المرة هذه وليد تونس اللي تعلن عن حملة الرشم والمبيدات فوق صبغة السيجوم
2: في إطار جهودها لمقاومة الحشرات وحماية المناطق من انتشارها أعلنت ولاية تونس عن تنظيم حملة لرش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبغة السيجوم على مستوى بلديتي تونس وسيدي حسين وتمتد الحملة هذه من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر وفق بلاغ صادر عن الولاية ودعت الولاية كافة مربي النحل بالمنطقة إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بيوت النحل خلال أيام التدخل على امتداد 24 ساعة اللي تلي عملية رش المبيدات تفاديا لأي أضرار نجم تصير لخلايا النحل مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتكاثر الناموس يطرح برشا مواطنين سؤال مهم شنو هو الوقت الأنسب لرش المبيدات للحد من انتشار البعوض وقطع دورة حياته حسب التوصية العامة مقاومة الناموس ما ترتبطش كان بوقت الرش بل زادة بالتوقيت الموسمي وتكون الوقاية أهم في بداية الربيع خاصة مع استقرار درجات الحرارة وظهور أولى بؤر تكاثر الناموس إضافة إلى أهمية التدخل بعد نزول الأمطار واللي تكون برشا تجمعات للمياه الراكده واللي تمثل بيئه مناسبه لتكاثر اليرقات الاهم هو انه مقاومه الناموس ماهيش عمليه ظرفيه مرتبطه برشه واحده بل تتطلب زاده متابعه دوريه وازاله بؤر التكاثر خاصه خلال الفترات اللي تكون فيها ظروف المناخيه ملائمه لتكاثره واحنا توا صبت المطر وبرشا مياه راكده في برشا بلايص دونك الحقيقه مهم انه نبداو هكا
0: لا باهي برشا واليوم باهي برشا نعديو المعلومه هذيا للتاكيد بانه كيف اهلنا في يعني موجودين لحظه صبغه السيجوم ياخذوا الحذر نتاعهم كيف يسكروا شبابكم الى ما يخذ ذلك خاطر تجم توصل
2: المبيدات
0: اكزاكتومون كيف الناس اللي تربي في النحل تاخذ احتياطاتها انا بالنسبه لولايه تونس معناها نقترح عليك سيد الوالي واضح ولا سي عماد العام على 12 شهر دونك ماذا بيك باش تقضي لنا وانت والساده الوليد الكل راهو ماذا بينا العام على 12 شهر خاطر نقضيو عليه على خاطر الناموس ولا عايش معانا عامل معانا ان كونطرا سي دي معناها دوري انديتيرميني وقسما بالله معناها تلقى ناموس في الشتاء ذبان في الشتاء وشويشه كيف طول العام على 12 شهر يدور حتى في عز البرد راهو حتى تلقاها
2: راهو توا والله نسكر الشباب كنا عملهم الكل والناموس ما فهمتش منين يدخل
0: ما تفهمش
2: ما نجمتش نقول
0: فما كنا موسى ذكيه كانت
2: تختفي في النهار وتخرج لك في الليل
0: لا كي اللي تقاك انت يرشش الدنيا الكل مسكر الدنيا كل شيء وبعد بينك تجيك كي تحت سوريا فهمتني تحت السروال تقول يا بدي كيف من اين دخلتي والله العظيم راهو قسوات معناه معاناه زرقاء مع الحشرات هذيا نحييو المجهودات اللي قاعد تقوم بها اليوم بلديتي تونس وسيدي حسين ولكن ايضا ماذا بينا انه يكون المجهود وطني ويكون المجهود زادا متكفل على خاطر احنا عنا راهو كلمة في بالك سيونس اكرمك الله عنا البعوض الحضري والبعوض الريفي
1: عنا البلدي وعنا
0: البلدي ولا عنا البلدي وعنا معناها اللي الريفي
1: ويختلفوا
0: فهمتني ويختلفوا صحيت ما فهمتش واحد سانك شوفوا الاخر ست شوفوا فهمتش معناها واحد يقول عنده زوز سنين الاخر عنده اربعه
1: اما عندهم حلول كي داويو يموتوا الزوز البلدي
0: مش حاجتين البلدي والدردي الزوز بعضهم
1: صحيت لأنه بالحق ولا كابوس أزلي معناها كابوس الحشرات وأيضا البيئة ملائمة جدا لتكاثر الحشرات هذه لأنه فما أبار أنه مسألة الخطر ده نحكيه كل عام نحكيه فيها الحكاية هذه فما مياه راكدة فما أحشاب طفيلية فما حاجات ما تنضافش مع التساقطات الأمطار معناها والمزماش تفوت 40 سنتيمتر بين 40 و 50 باش ملكي لا تتعذر المداوات متاحهم لأنه في نهاية الأمر إذا كان صحيت معناها يلزم خطط بديلة زادة والخطط البديلة ما تنجمش تعملها البلدية تعملها الحماية المدنية وقت ما ينجموش توا ترش بالطائرة شفت حتى الطائرة الطائرة السفرة تعرفها خالد الطائرة السفرة غنية زيرية الشخصيه نتاع عايشه العييده ياسر مزيانه تو ناري عندي هنا خالد طياره السفره دونك يداوي توا ما نعرفش اسكو وقته مش وقته ياسر في كل وقت
2: خاصه انه المياه راكده كما قلنا صحيح. يونس انه صبت المطر دونك برشا ماء قاعد هكاك موجود
0: يسميوها هذيك الطياره ولا
1: لا ما نعرفش
0: يسميوها الطياره بالخريره
1: بالخريره
0: ولا
1: بالجنوبي مش بالخريره
0: بالجنوبي يقول ولا
2: معناها
0: المروحه هذيك بالخريره
2: يقول دونك المياه هذه هي
0: بيئه حاجه البلوغر الترافل
1: صحيح لي
0: تحيه كبيره لي دونك خاطر وقتها مسكين عمل بوليميك بها في الصيف هذيك علاش تحيه كبيره لي دونك هذيك الطياره اخويا اللي مفروض انه ديما تختم ديما ترش
1: خاصة في الأوقات أوقات انتعاش أو اليرقات وقت اللي مازالوا الحشرة هذه مازالت يرقات دونك الدواء في أوقات معينة يعرفوها بقى أنت كي تسأل يقول لك في البلدية
0: الفتنة في مهدي
1: صحيح فالا لأنه فتنة بالحق يقول لك أنه الفترة هذيك معناها فترة بون تنجموا تجاوزوا شوية شوية
2: معناها هو مستنسين في الربيع أول ربيع تبدأ المداوات الفعلية
1: أما تو يقول لك أنه
2: فما بيئة ملائمة لانتشارها
1: فما الانحرافات المناخية تخلي أنه الحشرات موجودة في المواسم كل تبارك الله كان عندهم سيزون تو لاو في لي سيزون كل معناها في الكات سيزون اي في الكات سيزون
0: خصهم بيتزا
1: وخاصة كونه سبخة سيجومي يتأثر على برشا برشا يعني مشكلة
0: ومهم حتى البعض
1: سيجومي سيدي حسين الزهروني مروج حي هلال كبيرة معناها يعني المناطق القريبة معناها مناطق معناها كبيرة برشا
2: ومناطق سكنية اللي فيها برشا عباد اللي تتفرق من هذيك كل
0: برشا معناها بارتو تعم على تونس الكل
1: وما عندكش حلول
0: لا وباهي
1: في بقعة فيها الناموس في سكرة ما عندك حتى حل
2: حتى احنا قتلنا الناموس
1: الا انك الناموس. تسكر شبابك والبيبان وتعمل موستيكار وكل زم
0: تداوي البرة
1: تداوي ما تداويش يرجع لك دو تخوا جوغ يرجع
0: مو ختمتم كل عندكم برشا حاجات حلوة في سوس في سكر
1: هذاك عندنا المقروض عندنا شنيا شنيا عندنا حاجات حلوة احسن
0: عالية القوم انتم اخويا في سكر دونك هذاك علاش
2: شبيها
0: عليك اي هذاك علاش دونك بس عليهم معناها هذاك علاش يجيبوا الناموس
2: يقول استقات انت
0: استقات هذاك علاش دونك يجيب حذاكم ديما الناموس هذاك
1: والله يراو الناموس لا يفرق بين عالية القوم بين البروليتاريا اللي عنده دم يعرفك
0: وين اخويا نحب نسيب الحقد الطبقي
1: مرحبا مرحبا
0: مش حر
1: حر
0: ما تنساش لا لا مشكله كبيره في سكر معناها تو ساعات تقول اسم العالي واضح ولا وبغير نكمل المثال اللي يعرفوه
1: التونس الكل
0: كاسات مكسره في سكر
1: سبخه زاد قريبه ودرويه
0: سبخه فما مشاكل كبيره تشوف تلقى دي فيلا ما دي دومور نتاع 10 مليار دولار
1: صحيح
0: والله كيس مكسر قدام راه تلقى مثلا شيره الجولف وغيره كيف كيف نفس الحكايه تحس انه ما سكرة أوكي حي راقية ما اليوم مشكلة كبيرة معناها مشاكل كبيرة حقيقية إبوي هذا التداخل زده كيف كيف ما بين ما هو حضري وارثي لأنه بحذكم وزيت انتوغي دو فيغ معناها حبينا
1: ونكرهنا
0: وعندكم ما يشبه الغابة غاديك دونك نفس نفس المشكلة دونك هذاك بيدو زده اليوم معناها هالقعباج اللي دخلنا فيه ما احترمناش الغابة كغابة ما احترمناش خاطر هو كان جيف مثلا تقول لي أنت مثلا في وسط باريس تلقى برشا غابات صغيرة موجود معناها وفي عدة زير في الجبيد تلقى فما احياء سكنيه قريبه من الغابات اما محترمين معناها الايكوسيستم اللي موجودين فيه معناها محترمين البيئه والمحيط غاديك اليوم احنا ان الاوان ان نحترم البيئه والمحيط اللي مش
1: عمران
0: تعمزف تعمزف نتاع مياه راكده معناها تصبت قبلي مطر ولا ليه والله هاو بر امشي اخر في طول في الخرجه نتاع تونس والناس تسمع فيه وانت قاصد ربي مثلا ماشي لسوسه ولا الزهره ولا
1: ولا قرنبالية ولا
0: اي تخرج من كيوسك للتوسط البلاد هذاك وانت باش تخرج على روحك مش يخرج عليك المصبي برا امشي شوف الى حد الان المياه الاسنه تعجبني الكلمه بالعربيه فهمتني المياه الاسنه موجوده غادي فهمتني ومعناها هذيك هذه معناها قال اخر مثال من الاف الامثله اللي موجودين في عده وراو ينطبق على سكر ينطبق على صفاقس ينطبق على سوسه ينطبق على برشا كله لا في الهم معناها قال اخر شرق اكل عام دونك كلنا كيف كيف مشتركين في هذا دونك اين الاوان انه بالحق اليوم الرشين به برشا يعطيها ألف صحة ولاية تونس وشال تنجز على مثالها
1: المواظبة
0: المواظبة وكيف كيف زد البلدية تقوم بالواجب متاعها من أجل أنه المياه الراكدة هذيك
2: ما تكونش بيئة ملائمة لانتشار البعوض
0: وفهم يعمل ديزوبيراسيون
1: يجيب ليش بعض يقول وراو برشا تساقطات وراو كذا
2: وما نجمناش
1: فما الدنيا فماش برشا تساقطات فما يعني نيفو ما متجاوز على الماء ما تجاوز النيفو المستوى اللي يخليهم ينجموش يداويو. من بعد خاطر فينا المهم يقول لك لا والله كنا هاي فرصه
0: تو كنا
1: اي فرصه انه ننبه الناس اللي اصحاب الفلاح اصحاب
0: الحل سختو
1: حل فهمتني. وانه اخويا اذا كان تو متاح
2: عمليه استباقيه
1: متاح ولا متاح
0: هذا هو. دونك تحيه لكم الناس كل, شكرا جزيلا على تفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على الباج نتاعنا موزايكا فما
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: هاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي نمشي ونحكي وعلى الهندام وأيضا اليوم احترام المؤسسة التربوية أميمة.
2: في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة احترام المؤسسة التربوية قامت أستاذة بمبادرة توعوية لفئة 300 تلامذة يقرأوا في الكوليج تمحورت أساسا حول أهمية الالتزام بالهندام اللائق والمظهر المناسب داخل المدرسة باعتبارها فضاء للتعلم والتربية والانضباط. وتناولت المبادرة جملة من المظاهر اللي اعتبرت غير ملائمة للمحيط المدرسي من بينها الرموش الاصطناعية والأظافر الطويلة والمكياج بالنسبة للتلميذات وبعض مظاهر أخرى عند الأولاد كما قصات الشعر غير المناسبة والسراول المقطعة. وأكدت الأستاذة أن الهدف من التوعية هو التأكيد على ضرورة احترام حرمة المؤسسة التربوية والالتزام بقواعدها دون المساس بشخصية التلميذ أو اختياراته خارج أسوار المدرسة. من نقاط لافتة في المبادرة هذه حرص الأستاذة على عدم ذكر أسماء التلاميذ المعنيين بالملاحظة هذوما أمام زملائهم تفاديا لإحراجهم أو إحساسهم بالحرج وأن تكون التوعية فرصة للإصلاح والتوجيه بدل العقاب أو التشهير بهم. رسالة المبادرة هذه واضحة أن احترام المؤسسة التربوية مسؤولية مشتركة والانضباط داخلها يبدأ من احترام قواعدها مع الحفاظ في الوقت نفسه على كرامة التلميذ ومراعاة مشاعره.
3: أنا طبعا مش نعطي بالأسماء ومنش نقول فلان ولا فلتين وإلا أخرج ونحي وعمل نتكلم نخر مرة ظوافر غير مقبولة في القصر ظوافر طويلة نحكي بالصناعية غير مقبولة في القصر ونخرج وتوالات ينحي ويقلل دونك هاني اليوم بيسكن مازلنا رونتري وكذا دورين افون اللي باش تجيني مركبه ضوافر ضوافر طويله على الاخر معناتها انا مش فاهم حتى شدين الستيل وكيفاش تنجموا تشدوا الستيل وتكتبوا بيه عمل دوره اللي عامله هكا وهكا هي ذات حاجه واش الستيل الشوافر فما شكون عامل شوافر ان شاء الله مش نهار نلقاكم بيروك وبيروك فما حالات معينه خاصه الطفله راهو ماهوش حلو راه تخيلوا انتم حاجات تاع جماليه راهو كل حاجه فينو تعطي رونق تاجي مانيغ اكسترافاغونت هذا المدرسه

0: قال انتو نحكيه ان شاء الله فيه خاطر لازمكم من توا دونك تقراو في الكوليج لازمكم حاجات كيما هكا مش كي كان كي نوصلوا نتخرجوا ونوليو نخدموا باش نوليو نتعلموا في مهارات الحياه لا نورمالمون من البريمير ومن الكوليج ومن الليسي تتعلموا الحاجات هذوما.
1: بارك الله فيك مدام، محلاك ومحلى الطريقه نتاعك ومحلى هكا لو فرون بارلي نتاعك، وقديش عجبتني على خاطر كل كلمه قالتها في بقعتها هكا ولا
2: وي
1: ما نعرفش مادام شكون الاسم لوش لو شفتو ما لقيتش شيء بيدي لي حتى في الفيديو
3: الفيديو متداول هو
1: متداول برشا دونك ميرسي بوكو مادام تقري في الكوليج فيزيبلومون كليم وقالت انا راني مش نعت حتى حد هاو اليوم عديناها من هنا فصاعدا راهو ما نحبش لا شوافر لا كذا لا كذا لا كذا دونك ميرسي بوكو مادام على خاطر بالحق هذيك هي التجربه التربيه الايجابيه والتربيه الايجابيه اللي نحبوها اليوم.
2: وحكايه الانضمام حسن معناها ركيزه اساسيه يرسخ ساعه اولا الانضباط يحمي حرمه الفضاء التعليمي لانه الفضاء التعليمي نحبه ولا نكره انا بالذات من الناس اللي مقتنعين كانوا الفضاء التعليمي عنده حرمه وعنده قدسيه
1: كبيره الحرم المدرسي
2: وعندنا تجارب في الدنيا معناها من دراك التجربه اليابانيه من تجربة معروفة في الدنيا رائدة في الدنيا عندهم هندام عندهم ضوابط للهندام وللأكسسوار اسمه سيفوكو لبسة معناها الزي يدخلوا في المشطة في الأكسسوارات في اللبس في كل شيء في كل شيء. زادة كيف سيدتي المربية زادة أما ماذا بي أنا بيدي الحق ماذا بي لو كان جيت حتى هي لبسة طبلية نتاعها لا صحيح
1: ملا
2: صحيح اي ملا خليها تكون هي قد فلا
1: اكزامبل
2: للتلميذات كيف انه ما لانه مثلا زاد الهندام المهني معناها زاد عنده
3: معنا فيه مشكله في
2: لا عندنا فيه معنا
1: والله يعطيك صحه عندي رد لك من
2: احسن انا كان يقول لي حد
1: عندك علاقه طيب انت بالطبليه بس برشا في الادوار اللي قمت بها فهمتني دونك كذاك علاش قعدت لك عقده دونك كذاك علاش بون لما حاله ايه صحيح هذايا معناها نجموا لهنا يقول لك هذا ابليكابل في الاتاتيك ولا في بريفي للممارسات هذه مع فيزيبلومون
2: كيف حسن المهنه هي المهنه
1: معناها يقول لك اسكو اليوم في البريفي نخليه كيف
2: لا المهنه هي المهنه انت معلم في الاتاتيك ولا في البريفي انت مدير ولا قايم في الاتاتيك ولا في البريفي وانت لازمك تكون مثال للتلاميذ خاطر تجي لحد تقول له انت ما عادش تلبس هكا وكذا ولا بتقصر ولا كذا هذه دونك باش تكون انت ليكزامبل باش تكون انت المثال به لانه وزاد معناها خاطر التبليه حاجه باهيه معناها
1: باهيه حاجه باهيه تو هذيك الاستاذ والمعلم هذيك ما لا شك فيه لازم يكون
2: بيسيو.
1: وكيف انا والله مع انه ترجع تبليه حتى
2: للولاد
1: في الليسي ولا في الليسي
3: معناها في الليسي ما زلت البنات باغ كونتخ الاولاد لا
1: هي ماذا بيا
2: فما في بلدان اخرى البسه واحده هذه مسألة المساواه ما بين الكلام ده بلاد لا والله لا مش لا مانيش نحكي على الانظمه الشيوعيه الانظمه الشموليه بكلها لا مانيش نحكي غادي نحكي في دول اخرى فما معناها
3: زي موحد
2: حتى
3: مش حتى الفوارق الاجتماعيه بتات
1: المبنيه محلوله مثال
2: والله حتى مش اليابان مش دوله معناها شيوعيه
1: حاجه اخرى اليابان خربت كوكب اليابان هذاك واحد كوكب فما يا لو جابون اي لي زوتر
2: صحيح
1: فما اما اليوم الي طون انه زاد كيف نرجعوا للقيمة الاعتبارية. أنا عجبتني المعلمة في شنو معناها إيش حكيت على التلميذات والتلاميذ كيف الزوز راهو حتى اليوم زاد تلقى ساعات وليد هاو طول شعره درا كيفاش هاو ظافر درا كيفاش هاو عامل فازة هاو عاملين دماش هاو عاملين برشا حاجات لا تستقيم مع المدرسة كيما قالت هي راهو الجين المقطع يلبسوه
2: فما حاجة أحسن
1: احنا بوغتون واحنا صغار حبينا زاد نتمردوا نمشيو بجين مقطع مرة نفكر اللي خطا بوكار دونك تحاول انه تهكا تو ديماغ معناه بارابور على فول اما قاعده محاوله وكاو دونك
2: اما فيما حاجه مهم حدود السلطه الاداريه لفرض نمط نتاع لبسه من عدمه مساله ماهيش مساله يعني ما فماش يعني نجم كل حد كل مدير يقول لك انا راه هكا ولا راك يلزم حاجات تحط نجم حتى الوزاره يلزم فما ضوابط يلزم فما ديكريت حاجات اللي ما يعني تاويلها وقراءتها ما يكونش فيه لبس مثلا
3: هو اسونسيلمون يونس حكيت شورتو طاو كي نشوفوا لي ريزو سوسيو نشوفوا خاصه تيك توك على التلاميذ اللي قاعدين كيفاش يمشيوا يقراو ديجا اليوم في الصباح على التيك توك نلقى تلميذه تقرا في البكالوريا وحاله لايف تيك توك والمدرس قاعد يقري وهي حاله لايف تيك توك وقاعده تجاوب في
1: البيت وتحكي
2: يا اخي مش قال

0: عادي عرض اللايف نتاعها
1: لي بورتابل الهواتف
0: عامله لايف من وسط قاعه الدرس والبروف قاعد يقري في الانجلي معناتها
1: ما فهمش علاش.
0: نرجع للاستاذه هذه حكيت هي اسونسيلمون على البنات اللي يجيو بظوافر طويل معناتها مركبين ظوافر ومركبين شوافر وعاملين مكياج فول ميك اب كما يقولوا واللبسه اللي تبدا قصيره تبدا الكروب توب لابسين والطبليه تبدا مهدعه وكل دوك هي حكيت اسونسيلمون على هذوما. اذا باش نعملوا احنا قواعد موحده للعباد الكل نجموا مثلا نقولوا شنو اللي يلزم يتلبس شنو اللي ما
1: يلزمش. مش قواعد موحده عندك مثلا بين ذفرين ما يسمى التنوره يلزم الركبه ولا
0: حدو باش ما يكونش فما عباد عندها اي وعباد لا.
1: لا يساء فهم لانه ينجم بضبط. ينجم كل مدير عنده تصوره للباس المحتشم. اش معناها لباس محتشم؟
2: أي
1: كل مدير ينجم يقول لك واحد يقول قصوى شوية يقول لك لا المحتشم يلزم تحت الركبة في الكعبة يا سيدي هذاك المحتشم بالنسبة لي مش تقولوا لا يلزم ثم ضوابط معناها باش الناس مش صحيت باش الناس تمشي عليها وكهو
2: أي باش تمشي عليها الناس وهو راهو في الأخر كما قلت لي فما حاجات
1: يعني لوائح تفصيلية لضبط الهندان لوائح كذا شعر ما يلزمش فيه أسباغ أخرى مختلفة المكياج المثير والزايد على حد ولا الشوافر كذا اللبسه كيف كيف باش نستفهم نجم تقدر المساله هذه
2: توتافي اكزاكتومون قلت لك في بيديك شنو اللي قلت لازمها لينا حدوها طويله قصيره
1: التنوره
3: اللي بتاثر بالنوره اللي بتاثر بالنوره تلحقها عيون الشباب
0: صحيح
2: يونس كرم يسلمني جمالك
4: هاشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: على كل سنة نتكمل معكم حتى الاستمتاع العشية بالموزيكا بالجود فايبز وكيف كيف بالربح بعد شوية على 71% وتتشالف 71 من التشالف على 900 دينار كاش من دير موزيكا في مسينا ومساج على واتساب قد توصل فينا على 23500 وتتشالف شكرا تفاعلاتكم على مختلف لغبغيك متاعنا في على كل سنة يلا نمشي لجود فايبز
4: جود فايبز
2: جمال البدايات مع شيرين عبد الوهاب آيا ليل

توب 3 اليوم خونا خالد اختار لنا ديزر وشاف لنا زاد كيف كيف ديزر في تونس اكثر ثلاث اغنيات مسموعين نلقاو في المرتبه الثالثه او سولي باري للجيرينو

هذا الأغنية اللي نسمعها كمنا شوي خلال موجات موزايكا فام نلقاو في المرتبة الثانية أغنية زادة كيف كيف ضربة برشا الأسب أسبي يلا

في المرتبة الأولانية سيليستيا. توب 1. نختم لكم لجرينو في أسولي هذي.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان سعيد باستقبال نيلة الجازي ناطقة رسمية باسم جمعية احنا معاك. مرحبا للا، اهلا وسهلا، نورتنا. كيف الحال؟
2: الحمد لله،
1: الامور طيبة،
2: الحمد لله.
1: العمل الخيري ديما متواصل
2: ان شاء الله، ديما هكا.
1: والفنون التشكيلية ماشية،
2: الامور واضحة
1: الحمد لله. التابلو قاعدين ورجلين. تعرف لي ارتيست بانتخ ولا لي ارتيست بانتخ؟ اي مرحبا بك نيلة، نفرحوا برشا ديما انه تكونوا بحذنا واحنا معاك بالجمعيات اللي ناشطة برشا بنساء تونس اللي منوريتنا وديما يخدموا في خدمة ممتازة. ونعرفوا بأنه ليزاكسيون تاعكم ما توقفش والحمد لله. شفناكم في لاغونتخي سكولير، خدمتوا خدمة ممتازة وممتازة جدا. كيف كيف تواصلوا في هالمنحة واحنا على أبواب لأكتوبر روز؟ ونعرفوا لأكتوبر روز قديش مهم أنه التوعية اليوم بالسرطانات الأنثوية وإلى ما آخر ذلك، وقديش مهم زادة أنه نحاولوا نعاونوا مجهودات الدولة في الصحة العمومية. والمرة هذه باش تعملوا لنا حفل خيري هكا ولا؟
2: وي كل عادة حسن صعب نقول حاجة. أنا جوست نقول اللي لوكتوبر روز ما لازموش يولي ظاهرة نتاع موضة، سي تري امبورطون. ما لازمش العباد يستغلوه باش يردوا اون اكسيون باش نتقابلوا ونشيقوا. اوكي نتقابلوا ونشيقوا ونضحكوا، أما فما التوعية وراها وفما خدمة وراها كي تري امبورطون. احنا باش نعملوا اون اكسيون لو 2 اكتوبر.
1: اوكي
2: في بلاصة من عشرة جو مسلمة دار نوارة اللي هي في بحث السكرة، وسيت اون ميزون دوت محلاها مضخمة على الاخر. ونشكرهم خاطر عاونونا برشا باش نجمو ناخذوا ليسباس اللي هو مش رخيص. فوالا باش نعملوا اون اكسيون اللي هي الكونسيست باش نغنيو 200 مرا باش يغنيو مع بعضهم.
1: اوكي
2: فوالا 200 فام باش يغنيو مع بعضهم باش يجيو للسهرية ان شاء الله. على ذاك انا قاعد نقول بربي جيو بربي جيو، رانا باش نعملوا اون اكسيون ياسر سامباتيك، معناتها با دو بريز دو تيت حسن. 200 مرا باش يغنيو مع بعضهم مع صديقنا با تشيشي اجا حتى بس بدري وجين كانت معنا حتى مشكلة من 8 متاع الليل ل 11 متاع الليل. جيو سامبلومون باش امومون ما عندناش
1: البارتاج.
2: انا واحدة من الناس لحاجتي بحاجة، ما انا جاي باش نمشي نبنكو نغنيو بوندون دو
1: انت هكا ويزي البركة
2: بوندون 3 اور افيك صديقنا رياض اللي نشكروه زادا. جي بوكو دو كوراج مع 200 مرا فوالا باش نغنيو اون فا باسي دو بون طون. مي اون بلوس معناتها سافا بيرميتر باش نلمو تذكرة ب 80 دينار.
1: اوكي
2: تاكلوا تشربوا تغنيو
1: تعملوا جو ولا
2: باردون تعملوا جو وباش تعاونوا بور لاشا دو لاباري دو ديتيكسيون دو غونغليون كونسيريجين.
1: Tout à fait.
2: Voilà.
1: Le Mongislim. Pour la bonne cause, il fait le Mongislim.
2: Pardon, samahouni. Pour l'hôpital Mongislim. Voilà. Ahna, habina, namlo, oura, je ne fakre haja. L'appareil, il y a 64 مليون جست قطعة منه.
1: جست قطعة منه.
2: قطعة منه 64 مليون. سامع مسالش. شرقوني شرقوني اليوم.
1: شرقوني كسمة لطف عليك.
2: دونك
1: نعاود نذكر نيلة الجازي. دونك أو فينال ليفينمون إن شاء الله باش يكون لو 2 أكتوبر. لو 2 أكتوبر إن شاء الله باش يكون هذايا في دار
2: النوارة.
1: باش يجيو كيما قلنا 200 مرا باش يغنيو افيك لارتيست رياض زاد كيف كيف بالأخضر. باش يكونوا حاضرين ونعاود نذكر توجور بو لا بون كوز جمعية احنا معاك باش تساهموا الكلنا باش نساهموا في شراء ديتكتور هذا دو غونغليون اللي مهم برشا معناها للعباد اللي تمشي تداوي في مستشفى مونجي سليم اللي هما يجيو من 24 ولايه.
2: اكزاكتومون وحسن لو 24 اكتوبر زاد بربي باش نقول حاجه تري امبورطونت اللي هي بالنسبه ليا اهم السهريه ومن كل شيء. لو 24 اكتوبر في المونجي سليم رانا اون فا فير من 9 متاع الصباح للساعتين متاع العشية لا ديتكسيون متاع لي بيرسون اللي ما عندهمش في حالهم باش يعملوا لو تيست. راهو تجي وتقيدوا رواحكم وتعملوا لو تيست باش تعرفوا رواحكم لطف عليكم سافا ولا سافا با. وزيد فما اون اكسيون تاع التعويه توعيه باردون وباش نجموا نعملوا
1: سنسيبيليزاسيون
2: باش نجموا نعاونوكم حتى اللي ما في حالهمش يجيو يعملوا لا ديتكسيون. وعلاش لي طبيب يشوفهم؟ راديو تتعملنا بعثوكم. راهو لاسوسياسيون اللي فيت بور سا معناتها en fait pour la soirée charge, pour voilà pour la prise en charge la soirée ça va être une levée de fonds باش نجمو نعاونو والبقيه راهو سي امبورطون بربي اللي تجم تخطف روحها بالدوسي نتاعها وتجي تقف حتى سويعه من زمان ناخذو ان شارج لو دوسي نعاونوها نعطيوها لشكون باش كون تتصل راهو سي تري امبورطون راهو بيرسون نيت ا لابري نلعبو نفدلكو اما راهو الفينومين هذا قاعد يجي حتى بالحق حسن عند لي جون في لطف لي جون في ما عادش نحكيو على نساء 40 و50 و60 اليوم الماكله نتاعنا والريتم نتاعنا مالوغوزمون قاعد يمس في العباد الكل هاكا علاش
1: حبيت نقول كذا كل بيرسون ني على بري ان شاء الله ربي يحفظ الجميع ونعاود نذكروا ان شاء الله احنا معاك دونك احنا نغني معاك هكا ولا
2: ان شاء الله
1: دونك الملو هذايا
2: انا حبيتك تجي اما احنا كنا نسي الله
1: لا لا لا لا صح لي
2: تمهميش تمهميش
1: هي بي سيريا دي سرا اونتر دو بون مون فما حتى مشكل دونك عوضنا احنا الكل ينجح ينجح ليفينمون خاطر باهين برشا لي فون اليوم باش يمشيو نعرفوا سي تري تري امبورطون معناها ديتكتور هذايا ديتكتور هذايا معناها دو غونغليون قداش مهم برشا برشا وقداش يفا سوفي دي في وباش يكون في في الاخر باش ينفع الالاف
2: بيان سور
1: ساعات معناها ان بوتي جيست
2: اكزاكتومون
1: نجم تمنع برشا من نفسك ولا سي سيونس
0: بيان سور
1: فول اجري ولا انت حاسس سيريات كيفي انا ولا كيفاش
0: حاسس وي سي
2: حسن جست نحب نعمل سي تي بيرمي اون 20 سكوند نحب نشكر بور لاكسيون اللي عملناها للوليدات نتاع لاكسيون نتاع برج السوقي بور ليكول كي 16 كيلومتر من من مورنيك عملنا اون اكسيون حبيت نشكر العباد اللي لما تحق الكراتب اللي لما تنحق الكرارس واللي بعثت لنا مشجلين مخزينة جديدة
1: اوكي
2: فوالا دونك فريمون يعطيكم الصحة ويرحم والديكم واللي توا غراس ا او والفلوس اللي يبعثوا فيهم باش نعملوا دي زاتوليي دو بانتور لك الوليدات غاديك
1: واو
2: حبيت نشكرهم
1: لنا يو ميد ماي داي ليلى الجازي نشكرك برشا نتقى رسمية باسم جمعية احنا معاك تحياتنا ليك ولنساء تونس الكل اللي معاك تبارك الله عليهم دائما متألقات وان شاء الله ديما من نجاح الى اخر الانترفيو تقرأ الباش متاعنا موزيك فيما
3: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: على كل سنة نتكمل معكم حتى للستة متاع العشية نمشي تو تسويت نشوفوا حالة الطقس كيفاش باش تكون الليلة وغدوة
3: ميديو
1: مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن احمد مرحبا سيدي اهلا وسهلا كيف الحال
4: تحياتي خويا حسن تحيه ليك والفريق العام معك وكل مستمعينا بذات موزايك
1: وين نحييك انت وكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي دونك الطقس تبارك الله عندنا شويه امطار وين نصب تنفع والحمد لله دونك نحب ناخذ فكره على حاله الطقس ان شاء الله كيفاش باش تكون في الساعات المقبله وغدوه ان شاء الله
4: نعم هو بالنسبه للعشيه تكونت خليه رعديه نشطه تقريبا منخفض للضغط الجوي متمركز على الصحراء الليبية الجزائرية مسير طيارات شرقية محملة برطوبة البحر خلايا رعدية كانت نشطة خاصة بالواجهة الشرقية الكل تقريبا وخاصة الجنوب الجنوب الشرقي جهة جربة جرجيس سجلنا كميات تراوحت ما بين 3 و 6 مليمترات بالنسبة لبني خديش كذلك سجلنا 3 مليمترات وكانت أعلى كمية بولاية نابل كانت بجهة بوشريك 40 مليمتر كانت في شكل خلايا رعدية نشطة أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة تقريبا 40 مليمتر كانوا في أقل من ساعة بطبيعة الحال طبيعة هذه الخلايا الرعدية نعرفوا اللي معناتها في الفترة هذه معناتها البحر ما زالت درجة الحرارة ارتفاع المياه البحر مرتفعة وبالتالي معناتها الخلايا الرعدية باش تكون نشطة ما زالت الوضعية ملائمة لتشكل هذه الخلايا الرعدية خاصة بالواجهة الشرقية الكل تقريبا وخاصة الجنوب لأن المنخفض موجود الآن على جنوب معناتها الصحراء الليبية اللي قاعد يسير في الطيارات جنوبية شرقية خاصة بالواجهة الشرقية للجنوب وكذلك حتى مناطق الجنوب الغربي معنية بمعنى تشكلات خلايا رعدية هذه الليلة وكذلك يوم الغد صباحا باش ان شاء الله نستيقظوا على كذلك كمية هامة من الأمطار بالجنوب ان شاء الله ربي يرحمنا بالنسبة لهذه الليلة تبقى بالنسبة لبقية مناطق البلاد سحب أحيانا كثيفة الحرارة اليوم ارتفعت شوية أكثر معناتها من يوم الأمس تقريبا بدرجة ودرجتين سجلنا تقريبا 31 درجة بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر الارتفاع هذا ما زال متواصل غدوة كذلك ارتفاع نسبي في درجة الحرارة وتعتبر أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة من أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للحالة الجوية العامة معناتها ننتظر تقلص فعالية التقلبات بداية بداية من يوم السبت ولحد إن شاء الله تبدأ تستقر الأجواء نوعا ما وتبقى الحرارة في استقرار إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك سي صبحي. شكرا ليك برشا تحياتنا ليك. ودائما في الموعد معكم معهد الوطن للنزل الجوي ناخذوا نشرة محين على موقعنا موزايك فام بوانيت شوي آخر ساعتنا الثانية من على كل سين كما عودناكم فيها رقم على كل سين فيها هايتيك فيها زدارة واحد تربح غنيت لمبوتياج فولاجدي وعدة معنا فقرات أخرى تستنى فيكم وفيها الموزيكا شوي آخر تجينا من عند المعلم صابر إرباعي في كوكتيل الكتاب على موجات موزايك فام. تتويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي. هلا سيدي مكملين مع غالي حبيبي على موجات موزايك فام. خليكم تتويت مع الأخبار.

0: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارت فون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل وزيد معاه بودز وشارجور هديه هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
1: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
0: عندك اورانج
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. لم تعد ندرة المياه في تونس مجرد أزمة مرتبطة بتراجع الأمطار وانخفاض مخزون السدود، بل تحولت إلى تحد هيكلي تتقاطع تداعياته مع الفلاحة والنمو الاقتصادي والتشغيل والأمن الغذائي وفق البنك الدولي. ويؤكد تقرير البنك الدولي تحدي المياه في تونس من الندرة إلى القدرة على التكيف أن مستقبل الاقتصاد التونسي يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة البلاد على تحسين إدارة مواردها المائية والتكيف مع تزايد ندرتها. وفي تصريح للزميلة بشرى سلام، يرى الخبير الدولي لدى عدد من المنظمات الدولية في السياسات المائية عبد الرحمن الوصلي أن التقرير لا يقدم تغييرا جذريا في توصيف الوضع المائي في تونس بقدر ما يضع المؤشرات الحالية في إطار أكثر وضوحا ويحذر من تفاقمها خلال العقود القادمة.
4: هو التقرير فيه ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول متعلق بالمؤشرات، ما جابش جديد معناته بالنسبة للتوصيف. احنا بعد 8 سنوات جفاف، منهم 5 سنوات متتالية، بعض المؤشرات معناته كانت أثرت، كي نذكر مثل نصيب الفرد اللي انخفض إلى حدود 380 متر مكعب للفرد في السنة، اللي هو معناته أقل من شح المائي المطلق اللي يقدره الأوساط الأممية ب 500 متر مكعب في السنة للفرد. الرقم هذا مرشح إلى التراجع أكثر، في حدود 2050 نجم ونص وحتى 120 و210 متر مكعب للفرد في السنة اللي كان ما نعمله حتى شيء. هناك بعض المؤشرات الأخرى يذكرها التقييم بالنسبة للوضع الحالي، استنزاف مع مفرط للموارد المائية الجوفية حوالي 133% من المياه المتجددة مع المعدل الوطني، لكن هناك مناطق كما في القيروان كما في نابل توصل حتى للضعف نسبة الاستنزاف. سنوات الجفاف هذه وصلتنا إلى مستويات قياسية على مستوى التعبئة، وصلنا في ديسمبر 2024 لحدود 19% من التعبئة، وتحسن شوية بالأمطار في 2024-2025، وصلنا في الربيع الفارط 26 حوالي 60-70% من التعبئة. المؤشرات هذه تأكد معناتها تموضع تونس كأحد أكثر البلدان شح في الموارد المائية، نسمو في المرتبة 23 على المستوى العالمي في الشح المائي، من المتضرر لحدود 2050 نجم ونص وحتى في المرتبة 10 إلى 12 كأكثر بلدان مضرة ولا تعاني من الشح المائي الهيكل.
3: إدارة المياه العمرانية في وزارة التجهيز تعلن الشروع مع بداية السنة القادمة في تهيئة الجزء الثاني من مجرى واد جريانة وروافده في ولاية منوبة، والذي بلغت كلفته التقديرية 40 مليون دينار بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. وتندرج أشغال تهيئة الجزء الثاني من مجرى واد جريانة وروافده في ولاية منوبة في إطار استكمال إنجاز حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود أمام مخاطر الكوارث الطبيعية. في أبرز أخبار الشأن العربي، حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ خارطة طريق خطة السلام في غزة، محملة الاحتلال الصهيوني ومجلس السلام مسؤولية التعطيل ومطالبة بتمكين لجنة تكنوقراط من دخول القطاع. وفي الأثناء تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بمختلف أشكالها على قطاع غزة، على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي، ما تسبب في ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف تتهم الاحتلال الصهيوني بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة عام 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير أرقي. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل مع أحسن وكامل الفريق في على كل لسان. كونوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هذا كوكتيل الاكتاف من عند سامر البيعي. تحيه لكم الناس كل وين ما كنتوا. ساعتنا الثانيه من على كل سنه على 71 100 12. نكونوا سعداء باستقبال اصواتكم بعد شويه. نمشي وتتسويت معاك وميمه في البوان غوت وبعدها هي نمشي والواتساب عجبه.
1: باش نبداو بحدائق المنزه 2 شارع الياسمين وشارع الفل. في المنزه 6 على الاكس 2 نهج معاويه بن ابي سفيان، شارع طاهر بن عمار، شارع صالح بن يوسف، شارع يوسف الرويسي فما حركيه كبيره. في المنزه 6 في شارع عثمان بن عفان، شارع احمد التليلي وشارع معاويه بن ابي سفيان، شارع افريقيا فما نسق كبير في حركه المرور. في اريانا في شارع طيب المهيري وشارع الاستقلال فما حركيه كبيره. في العوينه في نهج المروج وشارع خالد بن الوليد، شارع الموج سليم، شارع دار فضال فما حركيه كبيره. كيف زاد في حلق الويد في شارع الحبيب بورقيبه وفي رادس في شارع محمد علي وشارع الجمهورية وشارع فرحات حشيد فما اختناق مروري كبير. في بومهل في شارع محمد الخامس وشارع الاستقلال في شارع البيئة فما حركة كبيرة. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع.
0: سيزين عليكم الكل، طريق سلامة العبيد قاعد تسمع فينا. سيسر ويحكم في الكياس. كيف العبيد اللي معنية بالأمطار، نحن نقولكم بأنه المعنية الجهات المعنية بالأمطار نحاولوا بقدر المستطاع أنه ناخذوا بالأسباب وكيف فردوا بالنا ومن سيوش ديما نفقدوا لزيسوي جلاس، كيف نتفقدوا أيضا ضغط العجلات. وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتوتكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
3: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا. ديما نكونوا سعداء باستقبال مساجاتكم. توصل فينا على 23 513 ألف.
2: واتساب عجب،
0: واتساب عجب. تحية لخونا نزار اللي يتفاعل معنا ويسلم برشا عليك يونس وعلى أميمة ويقول سبحان الله بداية الأسبوع وليت معناها قريبة برشا للنهاية بتاع الأسبوع. البارح اثنين غدوة جمعة. يقول يتمنى زيد أختنا سونيا اليونسي، يقول لها إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يشفيك. كيف عنا ديديكاس خيط سبيسيال يجينا من عند صديقنا فخري اللي يتفاعل معنا ويقول شكرا أيضا لصاحبة مقطع الفيديو للأستاذة هذية، تحية كبيرة لها. وكيف نقول لكم بأنه فما برشا عبيد كيف تفاعلت مع الكلام اللي قلته أنت على الميدعة. وصديقنا مروان يقول زادة الحقيقة معناها حلوة ياسر، أعطت مثال في الصميم يعطيها الصحة. أما ماذا بينا زادة لسادة معاش يصوروا في القسم. بون سادة تصور في القسم والله ما ردتش تلمذة وصورت روحها بركة. تنجم تكون الحكاية في معناها تنجم تكون في راحة
1: باش توعي زادة تلمذة الأخرين.
0: اكزاكتومون هذا هو. دونك لو ميساج أن نقرا ديما حسن النية في هذه المربية الفاضلة. كيف برشا عبيد تتفاعل معنا وتقول زادة صديقتنا ميسة وتقول رانا معناها عنا مشاكل تقول عديدة في قربة وعندهم مشكلة تقول كل يوم في المزود تجمش تتزود. دونك كوصلنا لك صوتك يا ميسا يا باهية. وهو عنا ديديكاز زيدا اليوم يوصل من عند صديقتنا سونيا بنسيب. سونيا بنسيب تقول تحب نعمل ديديكاز تخيط سبيسيال لدختي فارس، مفرج اليوم عمل 11 عام مني أنا خالته سونيا. وكيف من عند زيدا أيمن مفرج الوالد متاعه وخوه يوسف توت لفامي مفرج وبنسيب يتمنيه للأمير الصغير فارس. كل عام هو حي بالخير ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى. تقلبوه ايمن وامه عبير والعائله الكل يتمنوا له نجاح، ربي يحفظه وان شاء الله نشوفوه في اعلى المراتب.

0: صديقتنا يسرى تسلم عليكم بالناس الكل وتقول كيف كيف ربك كره الأستاذة، تفاعل مع الأستاذة، تقول كلامها في الصميم وكلامها يمثل بنيتنا وليداتنا الكل، وتتفاعل على مسألة معناها المداوات اليوم اللي صارت بالطائرات، وتقول عندكم الحق راه والسكر اللي صارت بالطائرات، وتقول عندكم الحق راه والسكر بالحق كما قلت سي حسن ماهيش حيراقي، قلت انا بعث لكم تصاور وتشوفوا، تقول بحذنا ساحة ولات مصب لبقايا البناء ومنزل حشيك الكلاب السائبة، وتقول مشكلة الكلاب السائبة ولات مشكلة كبيرة تغدو شرا نحكيو عليها المشكلة هذية لأنه مهم برشا اليوم نرجع نحكيو عليها. شكرا لتفاعلاتكم الناس الكل، ميرسي على الميساج نتاعكم، ديما نفرحوا كي نشوفوا ونقراو لكم في واتساب. عجب عندك تفاعل سيونس
1: لا مع الناس باهي الناس انه اهتمت بالموضوع وكما حكينا قبيله معناها انه معناها الهنديه مش مساله شكليه، معناها مش مجرد حاجه شكليه، لا هي رساله صامته، هي تاتي في سياق التربوي.
0: كيف انت مره رجعوك على على معناها على هنديه ولا الحقيقه؟
1: لا لا لا لا شنو كنت نلبس انا عمري وقتها رجعوني سبعينات انا شبيك
0: شو سبعينات
1: عندي ما رجعونيش معناها لا ما رجعونيش ما
0: رجعوكش وانت امي ما رجعوكش على هنديه
2: انا حط لك التابليه نقعد بها حتى 8:30 تاع ليك جيب باش نرقد نبدل حوايجي ونحيها الحقيقه معنا
0: ما شاء الله
2: والله نحبها برشا التابليه
0: وبعد تنجح بالرشاة
2: لا لا الحمد لله يا ربي لا لا عمري ما نجحت بالرشاة ديجا
0: خلينا نحكوا فضلك ورا خفضلك شويه
2: تفضلك انت لعبي تجد عليها
0: خلينا نفضلك وانت لبنى مره رجعوك مره في المكتب لبنى قال لك انا في الليسي ما تدخل حوايج

0: كان ديما وخالد قطات كيف كيف عمره ما رجعوك
1: رجعوك خالد ما كانش يمشي رجعوك
0: كان يهرب يمشي ترينا هاندبول وقت
2: هذاك علاش رجعوك
0: احسن انا رجعوني ما
2: لا لا
0: مش رجعوني لا والله لا مش عسر ويل
2: والله جيبها من وقتها
0: لا لا
1: اسمع كيما اسبوع
0: والله والله نحيي توبو صاحبي ولا لا محل دونكش نسميه يعرفوه في جرومبيليا مليح عنده مشكله مع الجيل كان عنده يدي عقدته تاع الجيل ريتها كان عقد جيل نهار في الشتاء نهار في يوم المونتر حكم علينا نمشيو نحيو الجيل نغسلو شعوراتنا يا اخي قال الجيل هذا يعملوه كان نسال يدي كيفاش جد الجيل واحنا صغار عرفتك اللي
1: تغفل مازلتوا مغرومين بالجيل
0: وقتها جيل يدي مشى عرفتك اللي الا ما واحد مره من فوسط العام تبنطت دونك من وقتها ما عادش ولا يحكي على الجيل ولينا عرفتك اللي صارت مره لما حاله على الجيل دونك بون الجيل توا وليت حاجه عاديه قبل جينيراسيون تاع قبل كنت تتقلق منه دونك توا ولينا طبعنا معه. شكرا لكم تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا في رقمنا اللي على كل سن وراء كل رقم زاد كيف كيف نلقاو ايضا حكايه ونلقاو زاد امر اليوم الامر يهم 2 مليون و50 تلميذة وتلميذة
3: رقم على كل لسان.
4: وزارة التربية أعلنت على رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية للمرحلة الابتدائية لسنة دراسية 2026-2027 واللي تضبط مواعيد التقييم المستمر والاختبارات الكتابية لجنب أسلحة وتنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول التقييم المستمر للأنشطة الشفوية والتطبيقية يتواصل من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 وتجرى الاختبارات الكتابية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر. بخصوص الأسبوع الممتد من 7 إلى 12 ديسمبر لأسلحة الاختبارات وتسليم بخصوص الأسبوع الممتد من 7 إلى 12 ديسمبر لأسلحة الاختبارات وتسليمها للتلامذة التي لا عليها وأصلح أخطائهم مع إنجاز أنشطة الدعم والعلاج. بالنسبة للثلاثي الثاني يمتد التقييم المستمر من 28 ديسمبر 2026 إلى 20 فيفري 2027 والاختبارات الكتابية تصير من 22 فيفري إلى 6 مارس 2027. وبخصوص أسلحة الاختبارات وتسليمها للتلاميذ وتمكين الأولياء من الاطلاع عليها بيكون من 8 إلى 13 مارس. بالنسبة للثلاثي الثالث ينطلق التقييم المستمر يوم 29 مارس ويتواصل إلى 22 ماي 2027 وتجرى الاختبارات الكتابية من 24 إلى 29 ماي مع توقف السير العادي للدروس وتمتد فترة إصلاح الاختبارات والدعم والعلاج من 31 ماي إلى 19 جوان. تتواصل الأعمال بالمدارس الابتدائية إلى غاية 30 جوان وتشمل التحضير للحفل المدرسي الختامي ومواصلة أنشطة النوادي الثقافية. أما بالنسبة لمجالس الأقسام تنعقد من 24 إلى 28 جوان على أنه يتم توزيع دفتر النتائج المدرسية على تلامذة نهار 29 جوان. ويشمل التقييم المستمر جملة من الأنشطة الشفوية والتطبيقية من بينها التواصل الشفوي محفوظات القراءة الجهرية التربية التكنولوجية والتربية الموسيقية والتربية التشكيلية إضافة إلى الهدي القرآني والعبادات. وتختتم سنة دراسية نهار الأربعاء 30 جوان 2027 بحفل اختتام السنة الدراسية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية والسلة المحلية.
0: شكرا لك أميمة تحية لكم الناس الكل. شكرا لسيسليم اللي قاعد يتفاعل معنا زد كيف كيف قالكم اليوم في المعهد الصادقين أولاد وبنات يلبسوا طبلية حتى للبكالوري خذ تجربة ذي تتعمم طالما أنه أول معناها معهد في الجمهورية كل الصديقي دونك قلك علاش ليه متت
1: بالالوان المميزة كل معناتها الكوليج عندهم الوانهم اللي عندهم الوانهم والمكتب زاد كيف
0: والمكتب
2: علاش ليه
0: والله علاش ليه دونك نحب نسلم برشا على الاستاذة نريمين منو بهي صاحبة الفيديو
1: سلم عليها
0: وهي في الاستماع لنا دونك بارك الله فيك كل التقدير وكل الحب ليك استاذة نريمين وتحية من خلالك انت لكيف زميلتك وزملائك اليوم هذه السنة معناها التربوية نتمنيه يا ربي وسنة دراسية نتمنيه أنها تعدى كأحسن ما يكون نتمنيه أنه في وسطها يجي الانفراج متاع بداية إصلاح التعليم وتخف أيضا الهومورك معناها لدوفوار في الدار الدروس معناها الفروض اللي يعطيهم لدوفوار في الدار الدروس معناها الفروض اللي يعطيهم في الدار وكيف كيف تخف شوية على الأقل حتى البرامج اللي تقرر للصغيرات خفره وعلى الاستاذ وعلى المعلم وعلى التلميذ راه وعلى العائله زيد
1: وعلى الاولياء اللي قاعدين
0: راجع برش اليوم الكالندري والله اجي نقول لك حاجه ما من دي فورماسيون بروفيسيونيل نتاعنا انا خديت لك كلكلته هذه الكالندري غريغوريان الاخر حطيتها على الكالندري الهجريه فهمتني فما راني يا سي يونس الا انه الحقيقه سعقت وضحوا لي
2: سعقت
0: يعني خطر طوف في سيدي رمضان في قلب رمضان
1: عاديو
0: امتحانات من 22 فيفري إلى 6 مارس معناها شوف انت قديش من نهار مع 12 يوم في قلب سيدي مشتر رمضان معناها
2: جمعة الاخرى انت
0: اي جمعة الاخرى
1: انت حمى العيد
0: ليلة العيد ليلة الرؤية قدر ليلة صلى الله ما يعلم

0: ولا قيم لا يعملوا حتى شيء. طول الأولياء خويا يقول القائل قاعدين
1: يقريوا
0: صغارهم يقريوا صغارهم كيف كيف عبادة وهو كذلك عبادة كيف كيف تشوف اليوم حتى فيما يتعلق بال هيت نقوله الكالندري زاد في على الإجازات معناها وإلى ما آخر ذلك ما مختلفة تقريبا على ما تعودنا به. كي تشوفها أنت اليوم حكاية معناها التقييمات تحس أنه ممططة برشا يونس ليه؟
1: وي صحيح معناها أخذت أكثر من وقتها وكيف كيف معناها إحنا فينا الماء مسألة يعني مسألة الاختبارات هي مسألة بالنسبة لنا للولي ولا بالنسبة للتلميذ يتم الوزارة أن تحضر الرزنامة بتاعها وفقا لي ما نعرفش شنو المسألة خاطر إذا كنت تحكي أنت على سيدي رمضان ولا
0: يا خويا ناخذوا في في فيها في نوفمبر طه هما فان أكتوبر عندهم راح باهي نرجعوا نهار 2 نوفمبر كان ربي حتى العمر 21 حتى ال 21 19 يوم بيه ناحي منهم
1: مستمر هذيك المشكلة
0: ناحي منهم ويكاند بيه تقييم مستمر راهو 12 يوم معناه 19 يوم يا الأولاد وإحنا الوالدين كل مرة متير نقطة بنقطة كل مرة عذاب من العذابات والعائلات فوق هذيك الكل معذبة
1: متعبة جدا
0: والصغار تختو غير راهو معناه بوراني مني راني نختار في الكلمة معناه وقعنيها الكلمة راهو الصغار متاعنا المعذبون في الأرض
1: العباد الصغيرات بيعيشوا مرحلة متاع فزع كبيرة خاطر كنا نحكيوا هكا نقولوا كان نبالغوا شوي بالحق لأنه تطويل المدة سيرتو مسألة التقييم المستمر والامتحانات تقرب وفما باش ضغط يتحط على التلامذة مسألة أنه نبعث أنا صغار يقرأ وراء باش يكتسبوا مهارات جديدة باش يعرفوا باش يخرجوا لي معناها أسوياء بشكل ما لأنه المسألة متاع الامتحانات والمسألة مرتبطة بالأعداد والرتب وغيره مسألة يعني بالنسبة للصغار خاصة للصغار اللي أعمارهم 6 و7 و8 و9 و10 سنين معناها واحنا نشوفوا تجارب دول معناها تجارب نموذجية معناها مش حتى اي يعني تجارب نموذجية في التعليم
2: يعني ما فيهاش معدلات فيها تقييم
1: معناها مسألة الامتحانات هذه وسمان بلوكي وسمان مش بلوكي معناها مثلا كان معناها بالحق كان الحضر في دكتوراه تلميذ ويعيش بالحق العزلة العاطفية بيئة
2: تماما
1: فلا دونك في الوقت هذاك مع الوالدين
2: مع ستريس مع الوالدين ما عادش يتلاقوا بهم معناتها نفسانيا نحكي ما عادش يعطيهم نفس الاهتمام ونفس الحب هذيك
1: يولي صعب اللي مش نجموا يحضروا لصغارهم في سيدي رمضان
2: ايه؟
1: اللي محشين واللي عندهم تراويح واللي عندهم قيام ليل ومع شقال الفطر والمعون وغيره
2: والمسلسلات
0: يا اخويا سيدي انا نقولك اجا نقولك حاجه باش ما يقولكش هذاك الشاذ ونوسعوا بالنا وشنو نعملوا ربي خلقنا للعباده باش يدخلوا لنا كجماعه الكسيتزال هذوكم بزيد انا اخويا ناخذ فرخه تو في نوفمبر هاو جاي معناها فسر لي انت شكون الانسان معناها اللي عنده وسع البال انه باش يعدي شهر امتحانات راهو من 2 نوفمبر قولوا بسم الله حتى ال 21 نعديوا الانشطه الشفويه والتطبيقي باهي بعدها هي اخوي احنا مازلنا ما ارتحناش راهو 21 نرجعوا 29
2: حتى
0: 29 اي اخوي العزيز حتى نهار 5 ديسمبر معناها شهر وثلاث ايام يا رسول الله واحنا نعديو في الامتحان شنو الامتحانات هذه شنو هي الامتحانات معناها شنو هي الانترنا والريزيدانا ما تعديش في شهر يا وليدتي طبيب راه باش يطلع من الريزيدانا معناها باش طبيب راه باش يطلع من الريزيدانا معناها باش الكونكور نتاع الريزيدانا ما يتعديش هكا ما يتعديش في هذا الكل انه هي الجامعه في العالم اللي تنجم اليوم معناها بو سو بيرميتر سو لوكس راهو برشا قاعدين وقاعدين فوق هذاك الكل نفروا اليوم الصغار من القرايه راهو احنا تو ديما ننقدوا في الاساتذه وفي المعلمين وهما راهم في الاخر ناقلوا الكفر ليس بكفر خاطر هما مساكن
2: جيهم رزقهم ماهيش
0: هما راهم مأمورين
1: تجاوزهم
0: الامور معناها كي تحكي معاهم
1: الشرف نتاعهم
0: كي تحكي معاهم الاستاذ والمعلم يقول لك راهو يا ولي يا مواطن
2: هما بيدنا يتعبوا
0: احنا بيدنا رانا اولياء انا مره ولا مو شدتني أستاذة قالت لي سحسن ما تعصفش علينا قلت لها عمري ما تعصفت عليك قالت لي أنا بيدي عند لنا صغيرات قالت لي عندي بريمير كوليج وليسي قالت لي نسيب هذيك قد نروح نصلح لي كوبي ايه وقري الصغار ونطيب ونحضر ونمشي نخدم ونعمل ديبلاسمون تاع 20 كيلومتر كل يوم قلت لها مدام ربي معاك نعرف نتفهم هذايا قالت لي احنا بيدنا أنسوبي هل لو سيستيم هذايا لي بلوز او موان ديفايون نرجعوا ونعاودوها يلزم يفو غوفوار تو سا الزمن المدرسي وقتاش الصغير اليوم يا سي يونس باش تكون عنده راحه ينجم ينمي فيها المواهب.

بتاعه. وقتاش الصغير اليوم واسأله اليوم لسادة متاع اللغات شنين المشكلة الأساسية؟ اللغة راهو كان ما قريتهاش في كتاب ما تعلمهاش باهي اني نتعلم انا الجرامير والمعناها وفي الصرف والنحو ولما اخر ذلك اما كيما نقراهاش وما نطبقوش على عين معناها على عين الميدان ما نخلط نعمل بيه حتى شيء في الاخر.

0: معناها رأي عدد مفزع جدا. هل البرامج التعليمية ولا الامتحانات ولا غيره سبب أساسي، مش كان الفضاء معناها الفضاء المدرسة اللي هو غير آمن أحيانا وغير مبهج وغيره. الصغار ما يلعبوش،
1: ما يلعبوش،
0: راهو الصغار
1: فاقدين الكونسنتراسيون. علاش؟ على خاطر برشا
0: قراية الأطفال وهم يلعبون
1: صحيح.
0: مرتاحين، يكتسبوا مهارات أخرى، نكتشفوا فيهم مهاراتهم الأخرى، مواهبهم الأخرى،
1: نميوا فيهم
0: صحيح، نديتكتيو فيهم شنو ينجموا، فين ينجموا يتوجهوا، وين يحبوا، وين يميلوا. هذه أساسية باش بعد يحدد المسيرة من بعد في التلميذ وقت يدخل بالحق للإعدادي ومن بعد السكوندير ومن بعد الجامعة. تتحدد السنوات الأولى، هي تحدد شخصيته وتحدد الرؤية اللي تخلينا نعرف وين
1: نزوه. ولات مربوطة بالفجعة، واضح ولا
0: البو
1: باللاتيرور،
0: البو
1: والفجعه. الفجعه في شنو؟ الفجعه في المصروف، وبعدها هي مازلنا نتنفس
0: الوقت زاد
1: وتجي الفجعه في الوقت. راهو فجعه في الوقت وتزيد فوق هذاك الكل. الفجعه اليوم في ما فماش، ندخل نمشي ونعملوا استبيانات اليوم في كل دار تونسيه مع 7 متاع العشيه، نشوفوا كل دار فيها صغير ولا اكثر، ونشوفوا كيفاش الوالدين. لازم واحد من الوالدين ليه بالصغير هذاك يشدوا 1 تو 1 للتسعة العشرة متاع الليل باش يقرا. راهو هذوما لي دوفوار بركة
0: لازم يخرج ذلك باهي. اللي الاولياء نتاعهم واحد غير متفرغ مثلا للخدمه، نجم يكون يخدم في الليل، نجم يكون باه، والاخر عنده شغل اخر زاد، كيف امراه في الدار عندها تطيب وعندها تحضير، شو يعمل التلميذ؟
1: باه ما يعرفش يقرا، باه صغير اللي والديه ما يعرفوش يقرا،
0: والصغير فوالا اللي والديه ما يعرفوش يقرا.
1: وانت الى متى تنجم تقري ولادك؟ هاو نحكيو كاخت شختار، انت اليوم عندك بنوتات لي في البريمير، الى متى تنجم؟
0: انا كمل هوني موزايك الستة.
1: النيفو الايقاظ العلمي، تقعد ديما باش تكمل
2: في الايقاظ العلمي، ترسلك انت باش تعاود تقرا من اول وجديد، تعاود تراجع هذاك الكل.
0: انا ساعات ما نفهمش،
2: فما حاجات تفوتك تنسيهم،
1: ابعث لي طرح لك المشاكل.
0: لا ولا بالحق حتى انت ما تصوركش.
2: لا لا فما حاجات بالحق،
1: رد بالك
2: شو اللي رد بالك؟ احسن انت ديجا حكيت مره على تكست نتاع فرونسي اللي مستعملين كلمه فرديت صعيبه.
1: كلمه هذيك كلمه قعدت بها قلت هذا سي دو فيو فرونسي اللي فريمون اللي معناها
2: وفي الإيقاظ الكلمات اللي متاع الحاجات العلمية
0: عدت وبنتي عملوا الكتريماني
1: تخبط حيب نغضي اسمعني عطعديت
0: نص فلسفي جدا،
1: نص فلسفي جدا
0: صعيب.
1: ليه وهذاك علاش قلنا فكر كي قلنا راه اليوم في الإصلاح معناه أن النصوص المؤسسة في اللغة العربية اللي تخلي الصغير يمشي معناها بالمعنى كوريزيتي متاعه تهزه أنه يكتشف أنه يقرأ. وأنه أنا أتذكر قرت أمي مثلا الكتاب اللي قعدت تفكر قرت أمي من داني بن صالح،
0: هكا
1: ولا قرت أمي والله نص في
0: الخفيف الصغار
1: بالحق نص معناها من وليخ المنبت فكروش المنبت
0: عبد نجدعتية
1: المنبت كيف والله يضحك راهو خالد مشيت إيبان وقت بالحق مشيت المكتب بتاع الليسي وقعدت نقرا فيه، خذيته من المكتب بتاع الليسي وتسلفته على نهار وقريته المنبت قعدت له كامله وانا نقرا في نقرا في اللي غيت ونكتشف ونمشي نسالهم يقول لي شنو هي
0: الحكايه محمد رشيد الحمزاوي
1: ودودامات اكزاكتومون
0: ليالي المطر حسن النصر.
1: لا هذيك مجموعه قصصيه،
0: هي مجموعه
1: قصصيه برشا. توت المر
0: وحليمه
1: محمود الرز المطفي صحيح. ليه وبرشا معناها برشا قصص، وبعدها هي تدخل حتى الى عالم العالم المصري معناها طه حسين ونجيب محفوظ
0: وتوفيق الحكيم واحمد امين
1: ومحمود تيمور ابو الهول يطير. انا الاسم بركه قعدت نخمم فيه ابو الهول، اخترت انت مشيت ابو الهول خايف ابو الهول يطير كيفاش
0: يعني. تم نص عند سليمان سان كيماني نص لعبد الرحمن شرقاوي معناها بربي حابين نقول للهين ربي يعملوا نصوص منعشه شويه.
2: عبد
1: الرحمن شرقاوي
0: والله مسيكنا والله مسيكنا
1: الحمد لله
0: دمار ومحب
2: ان شاء الله
0: في سيزيام بتاعو تحت في البير
1: في سيزيام باش تقرا العصمه صيف الدوله
0: لا السوريه والبعث وحده هي اثناء دخلوا لهم الجغرافيا والتاريخ والجغرافيا
1: التاريخ والجغرافيا
0: قد الخير.
1: لا لا
0: صيف الدوله على
1: لا تثقل في التاريخ تكتشف كيفاش
2: لحد انت التاريخ مش تحكيه لها حكايه
0: انا بتردولها وسرت هنا قلت لها
2: مش حاببها
0: نعملوا خرافه من اول درس لاخر درس خرافه
1: نخرف. لا ما احكي لها صحيح احكي لها صحيح هما بيدهم راهم
0: لا
2: باش تلقى برشا كيما في البرنامج لا تدخل بعضها طفله
1: لا باش تلقى برشا هرطقات في كتاب التاريخ
0: دونك هذيك علاش مش هرطقات
2: اما يزمك تقريهم كيما مكتوب في الكتاب
0: وي
2: كيفاش تطلع هي
1: تطلع غلط شفت خليها تطلعها صحيحه مش مشكله تطلع
0: مبتة
1: طيب تصلح تخرج مبتة فوالا اكزاكتو رايكم يهمنا كالعادة. شكرا على

0: التفاعلات متاعكم. كيف كيف عنا جوستي محسن يقول بربي مشكلة الضوارب الصغار، أنا متميز لأدبيات ناقص في العلوم، علش ندوب الضوارب يلزمها في الإعدادي المواد الكل ضرب واحد من اللول، يقوله والله هذه معك وتخلي أنه صغير يقرأ معناه ما يكونش انتقائي.
1: أي ما يوليش اختار لما تيالي ركز معه، أنا واحد
0: انتقائي الحقيقة ذي مثلا
2: كيف في زمن ذي حتى في علاقاتك
0: أنا انتقائي في كل شيء أخوي، أنا انتقائي في كل شيء، هو ربي انتقائي حتى في الأنبياء معناه هو الله أي سبحان الله. شنو هو انتقائي أخي؟ ففضلنا بعضهم عن بعض ربي أعطانا
2: بين الكليل والخليل
0: صحيح فما كل شيء، وربي قالوا خلقناكم درجات كيف كيف انتقائي
2: قلها ليس والذين يعلمون
0: والذين لا يعلمون واضح ولا دونك الانتقائية مهيش حاجة خايبة
1: بشكل
0: ما معناها دونك أنا نحب نختار الحاجة الباهية أنا صوت نظم صوتي صوته تعرف عليش على خاطر اليوم الصغيرات في الاخر بشكل شف يقول لك هو ادبي مثلا يحب الفرنسيه والانجليزيه والتاريخ والحاجات هذيك، مثلا في الرياضيات وفي الفيزياء ما يجيبش روح، يقول لك انا على الاقل ظاهر توجهي ادبي من الاعدادي، يقول لك عديت 3 سنين هذوكم نفهموا احنا وين البوصله ماشيه، وزيد فوق ذاك الكل ما يظلموش. هذه راهو من النقاط سي محسن بارك الله فيك وشكرا لك اثرتها تزيد نحكيوا فيها ان شاء الله في الايامات الجايه. يلا فصل صغيرون وبعد هي عندي لكم جديد مع كارفور.

0: بالباك ولا بليش، خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفر لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزيغ.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم وين ما كنتوا، هذه على كل سن حتى للستة متاع العشية. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم البارح بدينا في عيد ميلاد لكارت دو فيديليتي ووفاء لكارت متاع كارفور. بدينا الاحتفالات هذه نهار 23 سبتمبر نوصلوها ان شاء الله حتى لنهار 4 اكتوبر 2026. المغازات المعنية هي كل مغازات كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس ومغازات دي سوبر مارشي الكبار متاع كارفور اللي نلقاوهم في مول فسوس، مول فاكس والا كيف كيف تلقاوهم في المرسى. قولكم بأنه بالمناسبة هذية نلقاو برشا عروض استثنائية دي كتالوج يعملوا 66 كيف، وباش تكتشفوا زادة كيف كيف الكادوات في الكرميس الاستثنائية متاع عيد ميلاد البطاقة وفاة. نلقاو دي مساج بيانات دي غشارج تليفونيك، نلقاو دي زابونمون فخيوي بمدة سنة، ونلقاو زادة كيف دي بونداشا زادة من كيكو ميلانو وبرشا كادوات اخرين، برشا مفاجآت اخرين يستنوا فيكم كل يوم. تكتشفوا الكادوات اللي موجودين في الكتالوج زاد كيف كيف على ريزو سوسيو نتاع كارفور، وين ما تمشيو تقضيو في لي سوبر مارشي كارفور غادي كتنجمو تلقاو زاد لي زانيماسيون وتلقاو اجواء احتفاليه 100%. نعاود نذكركم بانه زاد وقت اللي تدخلوا لوحده من مغازات كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، تلقاو فما الكيو ار كود، تاخذوا التليفون نتاعكم وكيف كيف تسكانيو الكيو ار كود اللي تلقاوه في لونتري نتاع كل مغازة من مغازات كارفور. وقلكم بأنه هذه لعبة غير ملزمة للشراء، وأبغتيغ من هذيك تدخل أوتوماتيكمون في القرعة وتوصلوا تنجموا توصلوا تربحوا كادوات توصل القيمة متاعهم حتى 50,000 دينار. هذا الكل أون بوان دو فيداليتي أغاني. نذكركم زادة كيف كيف بأنه ليزوفر زادة ميوفيوش في الكتالوج، وكل نهار في مغازات كارفور عنا لوفر دو جور. اليوم 24 سبتمبر عنا دو غولو إسويتو ليلا بريستيج ب4.990 دينار، وفوق ذلك الكل تزيد تاخو دو غولو اخرين بلاش، وهذا الكل بالبطاقه وفاء اللي كبرت واللي عملت 21 سنه. اي سيدي بن سيدي قولكم زادا كان غدوه ناويين تعملوا طله على مغازات كارفور تقضيوا قضياتكم، فعندي لكم زادا افار يعمل 66 كيف ديودورون عفوا نختار السبراي دو 200 ميل تلقاه ب 10 دينارات 990 مليم، في بقعة 16 دينار 990 مليم، وهذا الكل بالبطاقة وفاء اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. نلقاو زادا كيف كيف لتيير لو باكي دو 4 كيلوغرام دو لا مارك زادا كيتس ب 10 دينارات 990 مليم، وتزيد تاخو الباكي الثانية بلاش، وهذا الكل بالبطاقة متاع وفاء اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. بطاقة وفاء اللي هي لكارت فيداليتي متاع لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. ونقول لكم بأن البطاقة هذه اليوم ولت معها 10 كبيرة 21 سنة، وعنا احتفالات كبيرة في مغازات كارفور الكل. بدأت الاحتفالات هذه حفلي من نهار 23 سبتمبر البارح، وتتواصل إن شاء الله حتى لنهار 4 أكتوبر 2026. هذا الكل حفالي مع كارفور. ادخلوا اكثر على الريزو سوسيو نتاع كارفور، تبعوا جديد وكيف كيف، شاركوا في الكرماس وشاركوا زادة في مختلف الفعاليات. واحنا نقول بطاقة وفاء، كل عام وانت حابب الخير، كل عام وانت العشيرة تكون معنا في ستوش، تكون معنا في البورت كلي، وكيف كيف فضلك انت نربحوا بوكو دو بوان دو فيداليتي، كيف كيف نقضيو بهم من بعد. فكل عام وبطاقة وفاء حابب الخير، 21 سنة ومازالت العشرة مكملة معك خفوخة.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
4: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, tousal hatta l'fnin fasal 5 millions dinar l'ilfard l'ouahad fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
6: تدلل حتى 27 سبتمبر جايان، يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جايان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
8: جايان أيام دللنا
9: مع أورانج، بوستي الغنطري ب5G
10: اليوم اون إكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
9: ملي فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغنطري ب5G.
11: عندك أورانج.
12: فما ناس كيف تجي الغنطري انتي حلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكخور سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل. غسلة الكار معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف.
13: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. حبيت نقول اليوم هابي بيرثدي، كل عام ويحيي بالخير. أختنا ريم تحتفل اليوم بعيد ميلادها، نقول لها ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند عشير عمرك. زميلنا العزيز فؤاد بن خليفة اللي يقول لك ربي يخليك ليا، وديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك زادة من عند وليداتك سليمة ومحمد عزيز اللي يقولوا لك ربي فضلك لينا، أنت أحلى الأم في الدنيا. ومن العائلة الكل اللي يحبوك يقول لك يا ريم يا باهية إن شاء الله كل عام وتحيي بالخير، ربي يخليك لفؤاد ولصغيرات كل الناس اللي يحبوك، وكيف كيف يخليك زادة لأصحابك وعائلتك، وكل عام وانت حي بالخير. واحنا نكونوا فرحانين وقت اللي اقتسموكم الافراح امتاعكم، نقول الف الف مبروك الخونة نبيل الزغلامي وزوجته فاتن، وحمد الله على سلامة فاتن وقدوم المولودة بيوتا بيا اللي نورت تحية فاتن ونبيل. ديديكاس تخيط خيط سبيسيال يجي من عند الجدة نهلة، واحنا نقولوا حمد الله على سلامة بيا وسلامة فاتن، ان شاء الله يا ربي يعطيها الوقت بيوتا تتربى في عز نبيل وفاتن، والجدة نهلة تتمنى لهم

0: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، لأخبار لأحباب معنا لأحباء أخبار التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع هاي تك
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسبلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. ماذي ساعة متاع ليل كان رانديفو مع الكونفرنس الافتتاحية متاع ميتا كونكت 2026، الكونفرنس اللي من خلالها شركة ميتا تحكي على جديد متاعها. الكونفرنس هذية ولا الليفينمو هذية يجي على نهارين. البارح ماذي ساعة متاع ليل كان فما بارش كلام على الاعلانات، اليوم يكون اكثر الكلام على الديفلوبر وعلى البارتي تكنيك. على كل، البارح شركة ميتا عملت البلان بالنسبة للاعلانات فيما يخص لليون تتنحكيه بعد شوية، لكن اللي ظهر البارح انه ميتا مركزة برشا على الاسيستون بيرسونيل متاحة ميوز، باش يولي حاضر اكثر في حياتنا اليومية مع مود جديد بالنسبة للميوز اللي ولا عنده مود فوكال، اي انك تنجم تحكي معه بطريقة اقرب للمحادثة العادية، وزادة تنجم تخصص الصوت متاعه حسب الوصف اللي تعطيه له. ميتا اعلنت زادة على ميوز ريل تايم افاتار، وهي نجم قولوا افاتار رقمي متحرك يعبر ويتفاعل معك بشكل بصري مش كان بالصوت كو، يعني كي يبدأ فرحان تشوفه فرحان، كي يبدأ متغشش تشوف عليه كل الأمارات هذية. والأهم من هذية هو أنه ميوز بش يدخل أكثر في لليونات كونكتي بتاع شركة ميتا، واني نجم يفهم شنو أنت قاعد تشوف قدامك ويتفاعل معه. يعني مثلا تجم تسأله على حاجة تشوفها هو يعانك مباشرة حسب السياق، وميوز زادة بش يكون عنده أدرس ميل خاصة به، والنسخة اللي على الماك تجم تتحكم في بعض التطبيقات. متى ما وقفتش لنا، خاطر زادة مجموعة كبيرة من الخدمات اللي نجم نيوز يتعامل معها كما بايبال، اكسبيديا ولا جيت هوب وغيره من الخدمات الرقمية، ولت ممكنة بطريقة أقوى. وزادة متى أعلنت على أباري صغيرة تنجم تكون عبارة على ميداي صغيرة اسمها ميوز تشارم، وهي أباري تتحط في الجيب ولا تتعلق كما قلت لكم، معمولة باش تتواصل مباشرة مع ميوز من غير ما تحتاج التليفون. ينعم متى تحبنا نتخليه على التليفون هذاك، علاش السنوات اللي فاتت كان فبا برشا كلام على انه اللونات كونكتي باش تعوض التليفون. ابار هذا، ابار الكلام على ميوز وعالم ميوز، الشركة اعلنت على رايبان ميتا اوديو. ينعمل اللونات اللي حكينا عليها برشا المدة اللي فاتت هي اللونات ميتا اوديو، اي انه اللونات هذه ما فيهاش كاميرا، توزن 43 جرام، والشركة تخدم عليها مع رايبان، تعطي 12 ساعة متاع اوتونومي، وباش تكون حاضرة ابارتير من 13 اكتوبر. جينيراسيون الثالثة متاع ريبان ميتا حاضرة هي بيدها، دونك لهنا نحكيه على جينيراسيون ثالثة من اللونات اللي فيهم كاميرا. اش تبدأ الأمور واضحة مع كاميرا 12 ميجا بيكسل تصور فيديو 3K ألترا HD بدي ديزاين مختلفين. وميتا قالت انه من لهنا لآخر 2026 مش يكون فما 100 نوع بالنسبة للونات متاحة، اما مع ريبان ولا أوكلي ولا ميتا جلاسز، بما انه تعرفوا انه ميتا والتي هي بيدها تصنع للونات متاحة. اهم حاجة نجم نقوله، أبرز حاجة حكيت عليها شركة ميتا وأعلنت عليها، هي الإعلان على ميتا VR Glasses. نحكيه لهنا على لونات متاع رياليتي فيرتويل، ونجم نقوله أنه شركة ميتا بعدت على الديزاين أونكومبري متاع كويست، بما أنه ميتا VR Glasses توزن حوالي 100 جرام، أخف بخمسة مرات من كويست 3، باش تكون موجودة في الأسواق العالمية أبارتين من ربيع 2027. شدوا عندكم 1300 دولار. الميتا في ار جلاسز يستعملوا دي زيكرون 5K ميكرو اوليد، يعتمدوا على دولبي فيجن دولبي اتموس، ويعطيو امكانيات متقدمه بالنسبه للاستعمال. ما بينات الامكانيات هذية هو انك تنجم تحكي مع شخص عن طريق الهولوغرام، ينعم عن طريق واتساب ولا زوم ودي زابليكاسيون اخرين، تتفرج في الافلام اون ستريمينغ ولا تعمل ستريمينغ متاع في ار. دونك الاستعمالات متقدمه بالنسبه لللونات هذية اللي تشيبورتي العديد من الخدمات كما برايم فيديو يوتيوب وغيرهم، وتمكنك باش تتفرج في المقابلات الرياضية بطريقة إيميرسيف، بما أنها تسمح بالديفوزيون 8K ب 180 درجة لأكثر من 100 إيفينمون سبورتيف إيميرسيف قاعدة تخدم عليهم مع العديد من القنوات الأمريكية. شركة ميتا زاد حكيت على البوتنسيال الكبير بالنسبة للجيمينج، بالنسبة لللونات في ار هذه اللي تمثل خطوة تكنولوجية مهمة جدا بالنسبة بالنسبة لشركة ميتا.
4: هايتك
3: أوبن إي آي تعترف بأنه واحد من ليزاجون متاعها ليزاجون إي آي بتبيعة قام بقرصنة متاع واحد من المواقع الحكومية الأسترالية بمبادرة منه الليا هذي ولا لاجون هذي كان مكلف بأنه يلوج على دي ستاتيستيك يخصوا الصحة، لكن لاجون متاع أوبن إي آي فاق في سعب بثغرات وعمل بيراتاج بالنسبة للسيت هذي. ما يش المرة الأولى اللي نسمعوا فيها حكاية حكاية على واحد من ليزاجون متاع شركة أوبن إي آي. ديجا الصيفية كانت مليانة بالمشاكل الأمنية بالنسبة لليزاجون إياه هذوما اللي تعدى وفقوا بثغرات وقاموا بخطوات بطريقة آلية وحدهم غير ما يكون عندهم حتى سلطة لأخذ القرار. وزاد مش كان أوبن إي آي كهو الجمعة اللي فاتت جيميناي الليام تاع شركة جوجل قامت بقرصنة ثلاثة شركات. المشكلة هذه هي اللي قاعدة تصنع في باشا ضجة فيما يخص المخاطر متاع الذكاء الاصطناعي. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع عشية.
0: هاك رحت معكم لفان دو على كل سين. مرسي بوكو سي يونس. شكرا لك صديقنا خالد.
5: ان شاء الله سوريا تبدا لاباس.
0: ان شاء الله ترجع لنا ان شاء الله في فورمة نتمنولها ان شاء الله مزيد من الشفاء ان شاء الله. يا ربي ربي يشفيها. على كل حال نمشيو معاكم للموزيكا شوي اخر فولاري، بعد هي الموعد مع حسين دبيبي في اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، اخر الاخبار الرياضيه مع في سبور اكسبريس مع صديقنا مكي العوني، بعد هي ريكاب سبور مع حيدر، كل شو بلوس مع سمسم شيكه في واحد من الناس، ويسري في الليميسيون ذا الليل كالعادة بنت الفيم على موجات موزيك فيم. خليكم تتسويت مع عدنين اللي وصل معكم رحلة تقريبا زي كيف كيف قبل غدوة ان شاء الله. في على كل سنة جديدة. اعطينا اخوي الفايبس من عند جيب

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنه واحنا هنا بنصيحه باش مشروعك يتبنى على قاعده صحيحه. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
4: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عامبر وفل.
5: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76-79 و تنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون و دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
6: Comar Santé Internationale, toujours confiant. Une protection santé complète. Liek ou l'aïltek, fitoun swella filkharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swella filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'wahed filkharj. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد النفطي يؤكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في نيويورك في لقاء وزاري رفيع المستوى على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، النفط يؤكد أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار. ووزير الخارجية يؤكد أن تحقيق الأمن المائي يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل ما يشهد العالم من تنامي الطلب على المياه وشح الموارد والتلوث وتواتر الأزمات والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتتواصل اليوم الخميس في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء في باريس، وذلك لأول مرة وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية في فرنسا في بلاغ نشرته على حسابها على شبكة فيسبوك. والسفارة التونسية تفيد في بلاغ بأن الدكتور مختار زغدود انتخب على رأس القائمة التي ضمت كذلك 5 أطباء تونسيين آخرين، وهم الدكتورة هند العريبي والدكتورة ألفة منضوج والدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن إسماعيل والدكتور وجيه منيف. الإمارات العربية المتحدة تعلن الخميس تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر بموجب العقوبات الأمريكية، وذلك بعد ساعات من ذكر وسائل الإعلام في طهران أن هذه الشركات منعت من تسيير رحلات. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع حيدر في سبور إكسبرس.
1: في تونس موسيقى فام أقوى الموسيقى على

0: puchle non stop music
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: مرحبا بكم الناس الكل بعد شوي نحكيو على اخر المستجدات الترجي الرياضي التونسي البداية بكل تأكيد بالمنتخب المنتخب اللي يلعب انطلاقا من 8 ضد المنتخب الاوغندي اول مقابلة في طريق كان المقبلة دونك المواجهة باش تكون 8 في استاد العقربي برادس وهذه التشكيلة خلينا نقولوا بنسبة 99% ايمن دحمان في الكاج يكون يان فاليري على اليمين امين الشارني على اليسار محور الدفاع منتصر الطالبي وادم عروس ملعبيت وسط الميدان بالرمضان وفرجاني ساسي واسماعيل الغربي وتريولا تاك سيباستيان تونكتي خليل العياري وريان اللومي وحازم مستوري لانه حازم مستوري ينطلق بحظوظ اوفر حتى يكون اساسي في هذه المقابله اللي زفرها الموريتاني على عزيز بو ومنقوله على بين سبورتس والوطنيه الارضيه دونك المقابله ذي انطلاقا من 8 في نفس مجموعتنا المنتخب الليبي منهزم على ميدانه في الميتون مع بوتسوانا 2-2 البوتسوانا في ليبيا ضد المنتخب الليبي نكمل مع المنتخبات الوطنية ونحكي عن المنتخب أقل من 20 عام واللي تعادل اليوم 1-1 مع المنتخب الجزائري ضمن دورة شمال أفريقيا المرشحة للكان الترجي التونسي يعلن على الانتداب المهاجم الإيفواري ناموري كايتا بعقد لمدة 4 مواسم تحدثنا فيه برشا الموضوع هذا وأكدنا الصفقة لكن الإعلان الرسمي صار اليوم من جهة أخرى بتوسط الميدان البيروفي كاستيو يلتحق اليوم التحق بزملائه في تربص عند رام وبالنسبة للمدرب بابلو فرانكو منتظر وصوله في الساعات القادمة نجيو للكرة في أوروبا ومسابقة الدوري الأوروبي للأمم أهم المواجهات الليلة هولندا مع ألمانيا انطلاقا من 9 غير ربع نفس توقيت مقابلة صربيا مع اليونان والنورفيج مع الدنمارك كيف البرتغال يلعب ضد البيت قال أكثر أخبار موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت نعود قبل بعض لحظات في ذا كاب سبورت
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك

0: سيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عدكم اليومي مع ريكاب سبور، أول مقابلة للستاف تكنيك الجديد للمنتخب الوطني تكون بعد تقريبا ساعتين من توا ضد المنتخب الأوغندي ضمن تصفية الكان. موضوعنا الأكبر اليوم في ريكاب سبور الرهانات متاع المقابلة هذه، الأهداف منها، فما ملاعبية يمكن اليوم اللونجو اللي عندهم أكبر من ملاعبية أخرين، كيف الناخب الوطني والستاف متاعو خرجة لازم تكون ناجحة في كل الحالات بعد فشل كامل في المونديال، وبعد خلينا نقوله تغيير عدد من اللاعبين وتغيير مسحة على مستوى الهيكلة بالنسبة للمنتخب الوطني للأكابر. دونك جايين على قراءة فنية زادة المواجهة دي، انترتون تابعوا المواجهة اللي دور في نفس مجموعتنا بين ليبيا وبوتسوانا، والمنتخب الليبي منهزم في ليبيا في الشوط الأول 2-0 مع المنتخب البوتسواني. بين الترجي وريجي كاف نزاع قانوني كبير في الأفق، ترجي تونسي يعد الملف، ريجي كاف يطلق تصريحات أخرى يقول غادرت بالتراضي. شنو صحيح في هذا؟ بعد شوي عن الموقف الرسمي لإدارة الترجي تونسي من تصريحات المدرب الروماني لورنسيو وريجي كاف. في الأثناء منتظر وصول المدرب الجديد في الساعات القادمة والالتحاق بتربص عين دراهم. عديد الأخبار والمواضيع الأخرى اليوم في ريكاب سبور، تابعونا كالعادة على سبور باي موزايك كفام، تابعونا على السيت متاعنا www.mosaikafm على الفريكونس متاعنا، وخاصة ديما تحياتي للتوانسة المقيمين خارج حدود الوطن، سلموا عليهم جميعا، نستنيو تفاعلاتكم الكل على رقمنا على واتساب، ابعثوا لنا ملاحظاتكم وأسئلتكم وكل مهم مقابلة كيب ناسيونال اليوم أو أي ملف أو موضوع آخر. رفقني اليوم على امتداد 50 دقيقة الناقد الصحفي حسني الغربي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا سمير، مرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي موزايكا فام. إن شاء الله نعدي وقت ممتع في أمسية الخميس هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أمسية الخميس، وينك سمير؟ شو الأمور؟ مرحبا.
3: عايشك حيدر، مرحبا. كيفاش اللي تحبه
1: قابلوا
3: تحية للناس الكل يسمعوا فينا، فهموا كيفاش تحكي
1: خويا على البلاصة. حسني قال هاني باش نقابل سمير، واللي تحبه قابلوا، طلعت انا ديك ليش كيف
2: دورت الكرسي 90 درجه وليت مقابل زادك،
3: ما عادش تحبني.
2: لا لا لا، ان شاء الله المحبه هي شعار
3: ربي يرضيك يا حسن.
1: هذا والمهم يحبونا الناس اللي يسمعوا فينا،
3: والحمد لله
1: نفضوها بينات بعض. أيوة. شوي دونك خليني نرحب بعدنان في الاخراج على سالبي كيوسري اليوم في الاخراج الرقمي، مرحبا بكم الكل. بن جونسون، شكون يعرف الاسم هذا؟ بن جونسون معروف،
3: اي معروف.
1: حسني تعرف الاسم بن جونسون؟
2: بطبيعه الحال
1: تعرف حكايته.
2: لا لانه جمع
3: ممكن احنا نحكيوا على جينيراسيون جديده، بوتيتر ما ذكروش.
1: نقترحوا احنا على الناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا حكايه بن جونسون، العداء الكندي من اصل جامايكي. وقت اللي الواحد يوصل للقمه في ساعة شنو اللي يصير؟ تابعوا الحكايه
4: كيما اليوم. ريكاب سبور
1: سبتمبر 88، سيول كوريا الجنوبية تعيش على وقع الألعاب الأولمبية، أكبر الرياضيين في العالم مجتمعين، أرقام قياسية تتحطم، وأعين مئات الملايين من المتابعين متجهة نحو المضمار الأزرق لسباق واحد فقط، هو سباق 100 متر، السباق اللي حدد هوية أسرع إنسان في الأرض. وفي الفترة هذيك كان فما اسم يفرض روحه بقوة، نحكيه على الكندي بن جونسون، العداء الكندي القادم من جامايكا. ما كانش مجرد مشارك عادي، كان بطل العالم في روما قبلها بعام عام 87، وصاحب أفضل الأوقات في العالم، والراجل الوحيد تقريبا اللي كان قادر على كسر هيمنة غريمه التاريخي كارليويس. الصحافة العالمية كانت تحكي عليه كل يوم، وكيوصل لنهار النهائي كانت الأنظار الكل عليه. 24 سبتمبر 88، 8 عدائين يصطفوا على خط البداية، صمت، طلقة الانطلاق. بن جونسون يخرج كرصاصة بعد امتار قليلة فقط، ظهر وكانه يجري وحده في سباق آخر، كارليويس يحاول اللحاق، البقية يحاولوا الصمود، أما بن جونسون كان في عالم آخر. 9 ثواني 79 جزء بالمئة، رقم ما شافوش العالم قبل، رقم عالمي جديد وأسرع 100 متر في تاريخ البشرية.
5: It's a fair start, and it is Raymond Kerr with a start, it is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No, it's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable. 9.79.
1: يهز يديه قبل خط النهاية، يحتفل، يبتسم للكاميروات، والعالم يصفق للراجل اللي أصبح في تلك اللحظة أسرع إنسان عرفته الأرض. الصحافة تكتب وتمجد والكنديين 3 أيام يحتفلوا بالإنجاز، لكن بعد 3 أيام بالضبط يستيقظ العالم على خبر صادم. اختبار منشطات الخاص ببن جونسون كان إيجابي، الذهبية تسحب، الرقم القياسي يلغى، والبطل اللي احتفل به العالم يتحول في ساعات إلى عنوان لأكبر فضيحة رياضية في تاريخ الألعاب الأولمبية. 72 ساعة فقط كانت كافية لتحويل أسطورة في طور الولادة إلى قصة سقوط مازال التاريخ يذكرها لليوم. 24 سبتمبر 1988، نهار شد العالم فيه أسرع رجل فوق الأرض، قبل أن يكتشف بعد أيام أنه لم يكن كذلك.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: حسني،
2: شوف هذه قصة، ونحن كل مرة نعمل قصة اللي يعني نستقيوا منها الدروس، ولكن هذه مع كل أسف ما هوش الدرس اللي يزمنا نعديوه للرياضيين متاعنا وللشبان متاعنا، باعتبار أنه بن جونسون هو مثال للذهب الأولمبي والطلق الأولمبي الملوث بالمنشطات يعني والإنجازات الوهمية، لأنه هو الأمانة قبل حتى بتاع اختبارات المنشطات اللي صارت بعد الإنجاز متاعه، هو السرعة متاعه الكبيرة كانت الدراماتيكية وأثارت الاستغراب وثارت الريبة حتى لين جاء الاختبار مشتت، وكانت حالة من الذهول والصدمة يعني في كندا وفي العالم أجمع حول يعني سر الذي تعطاه هذا الرجل. الإشكال مش هنا وين، الإشكال أنه إلى آخر بعد كل اللي صار الكل وبعد العقوبات اللي اتصلت عليه حتى من نجم الأولمبية الكندية أنه أصر على النكران، انكر وقال أنا ما خذيتش من الأول، قال فما شكون أحد الأطراف المحيطين به الدسة له في المنشف في المشروبات
1: نفسها، شكون في تاريخ السبور الكل خذيه منشطات وقال صحيح خذيت، لازم ينكر في الآخر بالكل،
2: وعلى الأقل من اعترف بذنب لا ذنب عليه، يقول أنا كذا وشنكون حكرو كذا، وبعد قال الطبيب متاعي عمل الحقنة بتاع الكورتيزون هي ربما كده. وبالتالي هذا مثال بصراحة ما بين وأنهي يعني مثال سيء للرياضة، لأن الرياضة تبنى على يعني قيم سامية، قيم يعني النظافة، وقيم يعني يعني الروح الرياضية والأولمبية السليمة والسامية.
1: سمير، سي المسابقة نتاع 100 متر هي النوارة نتاع الاتليتيزم، يعني هي
3: الكل تقعد تستنى في 100 متر،
1: 100 متر يعني 400 و800 100 متر هي اللي وحدها
3: نستناو بالنهار على 10 ثواني
1: على 10 ثواني ويكونوا نجوم، اللي يربح 100 متر معناه يكون نجم النجوم او 100 متر، وكانت منافسة مع كارلويس كما جاء في الفيديو، منافسة كبيرة ياسر، ولو حطت الكتلة الجسدية العضلية الكبيرة ياسر اللي عنده فريمون حاجة معناها دواء كنا نتبعوا فيه قبل نحن، وكانت معناها فرجة كبيرة كبيرة ياسر في الميداي دورة اللي خذيها والركور اللي عملوا، ومن بعد مفاجأة كبيرة صدمة كبيرة في عالم الرياضة بصفة عامة والاتليتيزم بصفة خاصة. فما مثلا نجبدو باليكزامبل صدمة متاع مارادونا كل عام كيف وقت اللي الفيفا معناها سهلت له أنه يلزم يكون موجود في كأس العالم في أمريكا وساعدوه أنه يرجع وميسيرج وخوذ بعض الأدوية اللي تساعدك على تخفيض الوزن، وفي الأخير
3: خذ الأدوية الكل
1: كله في الاخير
3: لقاء قديم وخذاه،
1: واللي فيديو موجودين بتاع الانترنمون بتاع مارادونا وقتها، ومن بعد الفيفا عملت لك جبدت به البيسات وكانت معناها عباره اوضح خدموا به المونديال نتاع امريكا. دونك بن جونسون من لي زاتليت الكبار كبار برشا، مي مالوروزمون كانت معناها التجربه نتاعو قصيره والمنشطات هذه الافه كبيره ياسر. باش نضحكوا شويه، كارل لويس كان شهير جدا، معناها كان معناها في البريود هذيك عرضناه في مطار روما احنا
3: تقبلت
1: معها في مطار روم، وسكت بركه وقتها لا تليفونات ولا فما حتى شيء باش تصور معها، نلقى 100 دولار وعندي 100 دولار صحاني بالتصاري بالصون دولار، قعدت معك فلوس صرفتها وقتها بالوقت
3: وصرفتها
1: بالوقت
3: معناها كان لويس صحح لك وصرفتها
1: صحاني بالصون دولار، دخلت الفريشوب ما لقيتش عندي برشا فلوس تصرفت
2: الحاجه الحاجه تبرر تم في الذكريات
3: تبرر حتى شيء تقابل كارل لويس
1: كارل لويس وصحاني في 100 دولار انا ما عنديش
3: صرفتها سمير 100 دولار
1: الفريشوب
3: اوكي
1: شوكولاته والفازيت وشنو انا في بالي عندي فلوس باش نشري، فهمت؟ قلت يقعد لي سوفينير هذيك كارل لويس اللي عطيت له في الكيس حق والصح ولا عليه
3: كاو خويا شو نقول لك انا والله كنت نقول لك جيب خلينا نشوفوها معناها كاو
1: مشيت على روحي مشيت على روحي
3: هذا هو. دونك كانت هذه حكايه بن جونسون وحكايه سمير السليمي مع كارل لويس
1: اوكي ترقى كاردون
3: بيان سور هذيك كاو علاش طولت معاك بعد شويه اخر مسار فاصل قصير ثم نعود.
0: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تم اليوم في رومانيا تقديم الرسمي للمدرب الجديد لستيفا بوكاريست الروماني لورينسيو ريغي كانف، ورسميا هو المدرب الجديد لهذا النادي. اللي همنا انه في بعض تصريحاته قالوا انه اتفق لم يقبل باتفاق وديا مع الترجي الرياضي التونسي على المغادره، وانه صحح وثائق وكذا وانتهت القصه مع الترجي. بالنسبه لاداره الترجي الرياضي التونسي تؤكد لموزايك انه اداره الترجي لم تمضي على أي وثيقة مع ريغي كانف، هو فقط التقى وكان فما مفاوضات على أمور مالية وما صارش الاتفاق. وكان تذكر وقتها في ريكاب سبور كنا نتابعه في الاجتماع وقلنا لكم رأوا فيه توا من غير حتى اتفاق، ومن غدوة ريغي كانف كان غادر. دونك إدارة الترجي تأكد أنها لم تمضي على أي وثيقة، وإدارة الترجي الآن بصدد تجهيز ملف للتوجه إلى التاس، للتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. دونك موضوع نهاية ألم يابل بالنسبة لإدارة الترجي غير موجود، وإدارة الترجي لم تمضي أي وثيقة، دي ما نقول حسب مصدر من إدارة الترجي الرياضي التونسي. نخو رأيكم في النقطة هذه تحديدا، ثم أن يكون معنا الأستاذ علي عباس، لأنه ظاهر ملف هذا عنده مستقبل باش يكون نزاع معناها قانوني بين زوز أطراف في الاتحاد الدولي لكرة القدم. علي عباس الأستاذ عنده ما يوضح في هذا الملف، نسمعك حسني.
3: والله شوف، هذه مسألة كما توا انتقلت يعني من يعني معاش فما حاجة لم يابل ما بين ريجي كامب والترجي، توا الأمور ولات مسألة قانونية في أروقة يعني ربما الفيفا باش تاخذ مجرى آخر. ريجي كامب كيما جاء بطريقة رجع بطريقة مفاجئة بتقديري الشخصي بعد اللي صار في الموسم الفارط، كيف غادر بطريقة مفاجئة. بالنسبة للترجي التونسي بالنظر الى يعني المشوار نتاع ريجي كامب والمزاج العام تاع جمهور الترجي على ريجي كامب، اعتقد انها رب ذره نافعه في تقديري الشخصي لاسباب ثلاثه على الاقل باش نكون سريع. اولا، ساعه ريجي كامب لم يكن محل اجماع من جماهير الترجي التونسي على العمل الفني اللي قاعد يقوم به، وهذا لاحظناه في الصفحات وغيره، ولكن جمهور الترجي غلب مصلحه الفريق والتزم الصمت والهدوء في احيان كثيره تجاه هذا المدرب. السبب الثاني واللي خلى بصراحة الخروج متاع ريجي كامب رغم حسيت الظرف يعني يمر في تقديري مرور الكرام، أو ثاني لأنه الرصيد البشري للترجي واللاعبين الموجودين عندهم الترجي تخلي الجهاز الفني الجديد اللي بشيجي قادر أنه ينجح ويتألق. تكون عندك أنت أفضل اللاعبين على المستوى المحلي وحتى على المستوى القاري موجودين، يعني سهل برشا العملية متاع الانت... ما تحس برشا بك الفترة الانتقالية. والدليل على ذلك أنه ريجي كامب قاعد يتفاوض مع الترجي على خروج متاعه، والفريق في عين دراهم يعني يتربص يعني وقاعد قاعد يحضر في بقية المشوار في انتظار الجهاز الفني الجديد. المسألة الثالثة وسبب الثالث أنه ما فماش فترة فراغ في الترجي. الترجي فريق منظم بطريقة يعني ممتازة إداريا وفنيا، أنه ما حنسبش فترة فراغ في 48 ساعة وربما أقل.
2: ديما لأنه موضوعنا ريغي كامب في المغادرة نمتو
3: والتداعيات مش يأثر، نرينا فريق يعني قاعد يواصل في العمل والبديل ربما قاعد يعني بلغ يعني ربما المشاورات مرحلتها الأخيرة ليكون يعني هو المشرف الجديد على يعني حظوظ الترجي في الفترة القادمة، وبالتالي أعتقد أنها رب ذارة نافعة. ريجي كامب ظهر بالقرار متاعه هذايا أو التخلي من طرف واحد أنه لا يرتقي إلى مستوى الترجي التونسي، ما يمشيش مع الترجي، ما يمشيش مع الفلسفة متاعه، وما يمشيش حتى مع أهدافه وطموحاته، باعتبار أنه فريق يعني خلى الفريق في ظرف يعني حساس واختار الرحيل. كان عليه يكون من البداية صريح، هو قال ربما أسر الأقرباء يعني الناس المحيطين به أنه بعد العمران صارت ربما فما حكاية ثقة وكل شيء. بطبيعة الحال أنت كمدرب تاع الترجي وتخسر ثلاثة في مقابلة كما تاع العمران، بطبيعة الحال ما تنتظرش نعمل لك حفل استقبال، تكون فما انتقادات وهذا عادي طبيعي. أنت ربما ما تحتملش الانتقادات، ما تحتملش الضغط، خير ترجع لبلادك، أنت حر في قرارك. ولكن هيئة الترجي لها الحق في متابعة ريجي كامب. الدعوة هنا وأنهي حيدر، الدعوة مفتوحة لجمهور الترجي في هذا الظرف الدقيق بالذات إلى الالتفاف حول النادي، باعتبارك تشوف أنت تقرأ بعض الأحيان بعض الصفحات اللي ربما فيها نوايا لإرباك أو ربما لإدخال يعني نوع من الشك في الترجي، ولكن الفريق يسير يعني في الاتجاه الصحيح ويواصل العمل في انتظار قدوم الجهاز الفني الجديد.
2: ماذا هو به سمير؟ شنو نجم نعلقوا على التطورات هذه؟
4: ساعة قبل كل شيء من حق كل إدارة أنها تقيل المدرب، ومن حق المدرب أن يستقيل في كل وقت يراه هو مناسب. هذه من الناحية التعاقدية، ما نتكلموش من الناحية الأخلاقية ذيك موضوع ثاني، لكن من الناحية التعاقدية كيما الفريق يقيل مدرب كيما المدرب ينجم يقدم الاستقالة متاعه ويطبق البنود العقد اللي موجودة هنا تدخل في الأمور القانونية اللي أنا ما عنديش عليها علم. النقطة الثانية المهمة أنه الترجي التونسي ما كانش عنده النية في إقالة جيكام، ما كانش عنده النية، حب يواصل مع المدرب هذا، والدليل على ذلك أنه المباريات الترجي ما هوش قاعد يقنع، أنه هزيمة العمران، أنه والترجي وإدارته واقفة مع المدرب هكا، ولا
3: بتعطيه فرصة أخرى
4: وبتعطيه فرصة وفرص أخرى لأنها متمسكة بالمدرب هذا، حق وربيه الشيء هذا هو، لأنه الأمور ما كانتش. حاجة ثالثة لكذلك مهمة من الأخلاقيات، أنه كل مدرب كي يخرج من عند فريق ما تكلمش على الأمور الداخلية، كسواء أنت مدرب تونسي ولا أجنبي، 3 أشهر وما خلصونيش والأربع أشهر هذيك أمور داخلية خليها بينك وبين، أو ربما لأنه يحس أنه موقف القانوني مهتز نوعا ما فإنه يعطي بعض الأخبار للجماهير وشكر الجمهور وشكر الواحد وبطن كلامه بأني ما عندي 3 أشهر ما خلصتش والموضوع هذا كله، هذيك أمور داخلية وأمور قانونية تتفض.
3: ربما مجانبة للصواب،
4: ربما الله أعلم. إذا كان أنا حسب كلامه حسب لسانه هو اللي يتكلم،
3: يعني نحن الجمهور الرياضي التونسي يعرف الكرة الكل ويعرف القوانين البسيطة، إذا كان أنت مدرب خصوص 3 أشهر فاش قام تعمل في شوشر راك مشيت على روحك روحت الروماني وحد ما كلم،
4: هذه من ناحية
3: على يعني باش نأكد لك اللي هي ادعاءات باطلة
4: الله أعلم، هذاك بينه وبين
3: أنا استقريت
4: أي لا لا بطبيعة الحال وأنا لومته وما حقوش يتكلم في الموضوع هذا، هذا شأن داخلي عندك المحامين نتاعك ينجموا يفضوه الموضوع هذا. نقطة أخيرة، ريت ساعات معناها العقود مهما تكون قيمتها ما عندها حتى قيمة قدام الأخلاق، عنده الحق هو يمشي وين يحب هو، ولكن لو كان جاء مدرب تونسي ولا ابن النادي يعملها ما يعملهاش، مستحيل أنه يعمل شيء هذية، مدرب الأجنبي دائما ما يتعامل بالعقود بالأمور هذية. التوقيت أنا راه أنه توقيت حساس، التوقيت غير مناسب للترجي، كان أقلوه بعد العمران عنده متسع للوقت المدرب باش يخدم أكثر، توا عنده 10 أو 15 يوم أقل عنده ماتش باجه. نتمنى وخاصة أن الاسبيرانس كفرديات ممتاز جدا، انتدابات قيمة جدا، كفريق مزال كفريق راهو مازال بلغة الكرة مازال ملحمش الفريق وبشير حميش
3: خدمة المدرب، هذيك
4: المدرب خدمة مدرب ووقت وهذا المدرب الجديد لابد عليه أنه يربح الوقت ويخدم ويحاول أنه يكسب برشا وقت باش يحضر الفريق للماتش متاع 14 و15 الشهر الجاي ماتش السويحلي، هذا هو
3: المدرب متمكن وأنهي إذا كان كل مدرب متمكن كما توا البروفيل الرينيه متاع الإسباني فرانكو يعني بابلو يعني يجم
5: فما عليه شوية اختلاف بين الجماهير اسم معناها سيفي محترم
4: متمكن مش متمكن التراي يورينا
3: ولا شوف في ظرف وجيز انا جو رجوان سمير ظرف خايب ماهوش باهي نتاع مغادره ريجي كامب
4: بالضبط
3: ظرف واحد، ولكن في ظرف وجيز انه اداره الترجي تلقى البديل اللي هو افضل ما فما في الساحه، بتعرف انت المدربين اغلب المدربين يعني عندهم عقود مرتبطين وكلهم اذا كان باش ينسحب باش يدفع اموال طائله، وبالتالي في ظرف وجيز وحسب الواقع الموجود اختارت افضل ما فما، واذا كان المدرب يكون متمكن ويدخل في الجو في سفيسه قادر بالامكانيات البشريه نتاع الترجي وباللاعبين انه يقد توليفه المناسبه اللي قادر يعني ربما في اسبوعين يجم يعني يبدا يخلق في
4: حتى حد ما شكك في الإفكتيف تاع الإسبيرانس، بالعكس إفكتيف يعمل الكيف، لكن في حاجة إلى شوية وقت،
3: هذا هو
4: يلزم الوقت، يلزم الوقت، ما متنجمش تبني فريق معناها يكون جاهز وحاضر عنده للإسبيرانس عنده من الجارديان حتى النمر 18 عنده إفكتيف ممتاز جدا، لازم شوية وقت باش الفريق يلحم ويشد روحه، دونك المدرب لابد عليه أنه يكسب أكثر ما يمكن وقت ويخدم أكثر ما يمكن بالفيزيوناج مع ليزاجوا نتاعه مع المجموعة مع الريونيون مع كذا باش ينجم يربح الوقت باش يحضر الفريق.
3: لا في وقت الأزمة ما بين ظفرين يعني في محلها، باعتبار انه انا قلت في البدايه رب ذره النافعه رحيل ريجي كامب وريناه، يعني احنا شوف احنا تواصلنا معاه ونعرفوه حتى في الندوات الصحفيه نتاعو، ريجي كامب ما شبهش للترجي مش خاطرتهم نقولوا خاطرتهم شيء بصفه عامه، لكن احنا اخترنا يعني الصمت والهدوء والاتزان، ما شبهش للترجي لا في التواصل لا في الشخصيه لا في حتى شيء، تحسوا بارد سارد ما شبهش للترجي، ما همش هذاك المدرب اللي فركس على جمهور الترجي، من هنا نتفاهموا انه يعني طائفة كبيرة من جمهور الترجي لم تكن يعني تنظر إلى العمل بتاعه بعون الرضا.
2: واضح. به النزاع القانوني ذا وين ممكن يوصل؟ في انتظار أنه ترجي زاد ينهي الملف بتاعه. نعود لكم زوز معلومات. ترجي يؤكد أنه لم يمضي أي وثيقة تجمع بريغي كامف وقت اللي صارت القطيعة. معنا بريغي كامف في الأخر صارت المفاوضات معاه على مسائل مالية وفي الأخر ما صارش اتفاق وإدارة ترجي لم تمضي أي وثيقة. هذا حاجة. والحاجة الثانية أنه إدارة ترجي بصدد تجهيز ملف للتظلم أمام الجهات المختصة في مثل هذه المواضيع. علي عباس تصلنا به وخارج الوطن ما نجمش يكون معنا في المباشر. دونك رأيه في الملف هذا وين ممكن يوصل هذا النزاع بين ريغي كامف والترجي الرياضي التونسي. الأستاذ علي عباس.
6: شوف حايدر باش نحط الامور قبل كل شيء في نصابها. هو الاكيد اليوم انه المدرب فسخ العقد نتاعو ضمنيا فعليا صراحه كتابه. المهم انه فسخ العقد نتاعو بمجرد انه التحق بتدريب النادي الجديد. هل انه هذا صار بعث له نوتيفيكاسيون دي ريزيليياسيون؟ هل انه حسب سمعناه قال بالتراضي ولا عرفنا انه ترجي التونسي ما مقبلش تقريب الاتفاق بالتراضي؟ هو يحب يعتمد المدرب على الشرط الجزائي الموجود في العقد ولا هو يعطي لأي طرف من الطرفين إمكانية فسخ العقد بدون أي سبب مقابل دفع تعويض اتفاقي يساوي 3 رواتب؟ الشرط الجزائي هذا يمكن الاتفاق عليه، يمكن الاتفاق على القيمة، لكن الفيفا فيما بعد تراقب التناسب. لازم يكون أول حاجة بون سيسيو اللي هو إيكيليبري يعني للطرفين، هذا المعيار اللي موجود. المعيار الثاني يتمر للفيفا هو تشوف البروبورسيوناليتي، هل انه التعويض هذايا يتناسب مع حجم الضرر اللي حصل. اعتقد انه في الوضعيه الحاليه لا يتناسب مع حجم الضرر، لانه العقد مازال ممتد لفتره طويله نسبيا مقارنه بال3 اشهر اللي فيها التعويض. دونك الخساره او التعويض او الضرر كبير برشا بالنسبه للترجي التونسي. لي سيركونستانس كذلك نتاع الفسخ اللي هو الحقيقة يعتبر تعسف، كان المدرب تعسف على الترجي التونسي، تفاوض أثناء التعاقد نتاعه مع نادي آخر وقام بالتوقيع تقريبا في لابس دي تون قصير برشا، معناها 24 ساعة بعد ما علمهم بفسخ العقد من جانب واحد، ما عرفش الإعلام صار بالإيميل ولا ليه. المهم صار الفسخ، بالتالي

0: وكان عنده شرط جزائي في العقد السابق مع الترجي التونسي، وشكال الفيفا والترجي قرر فما شرط جزائي موجود في العقد، ورغم هذاك الفيفا اعتبرت أن الشرط الجزائي باطل غير متناسب من حيث الضرر والقيمة، بالتالي حكمت للمدرب هو نفسه هذا بكامل قيمة العقد. بالتالي مش معقول باش أنت كيبدأ المدرب شاكي بالترجي تولي تحكم أنت بكامل قيمة العقد رغم وجود شرط جزائي، وبعد كي الترجي تشكي هي بالمدرب تولي لا تقول لهم لا. لا أكيد أنه الفيفا على الأقل من باب الموازنة، من باب المساواة، من باب توازي القرارات باش تحكم للترجي التونسي بتعويض يساوي باقي العقد.
1: دونك كان هذا الأستاذ علي عباس وجهة نظر في خصوص النزاع أو مستقبل النزاع بين الزوز أطراف ترجي تونسي وريغي كانف. كما قلت لكم ترجي مازال مش كاش لكن قاعد يعدل الملف متاعه. وحاجة أخرى، ترجي حسب مصدر مسؤول لم يمضي على أي وثيقة عند القطيعة مع ريغي كانف. دونك نكونوا كملنا هكا آخر مسار. شكر كبير برشا للأستاذ علي عباس، نعود ونتواصلوا بعد لحظات.
2: آخر مسار ريكاب سبور،
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: ثم نيس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف. أما أحنا جماعة البون كيف دي ما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت مايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.
2: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: شابيتر ليكيب ناسيونال ولا مواجهة اليوم ضد أوغندا انطلاقا من 8 عشية. نعطيكم بعد شوية التشكيلة بكري 99 هذه 99 ونص يقعدك النص حتى اليوم رسميا. دونك خليني نقول التشكيلة: دحمان في الكاج، تالبي عروسي محور دفاع، فاليري وشيرني على ترافي من يسار، وسط الميدان بالرمضان فرجاني الغربي، تريو لاتاك العياري تونيكتي، وريان اللومي باش يكون هو أساسي في تشكيلة المنتخب اليوم. دونك هذوما ال 11 اللي منتظر يكونوا موجودين في مواجهة أوغندا بعد تقريبا ساعة ونص من تو. نحب نزوز أسئلة تقريبا أكثر ناس قاعدين يبعثوا اليوم على نقل تلفزي على بين سبورتس ولا على الوطنية الأرضية، وبرشا ناس زاد مزاد مش فاهمة كيفاش الماتش هذايا ما فيهش رهان متاع نقاط. سهل ياسر، أوغندا بلد منظم في كل حالات لازمها تترشح، هي تخسر لازمها هذيك، هي فيها كيك لازمها تصير الحكاية. دونك أوغندا أو المواجهات بتاع المنتخبات في المجموعة هذه ضد أوغندا ما يتحسبوش، نقاط نتاعهم ما يتحسبوش، تربح تخسر تتعادل ما عندك حتى حاجة تزيدها في الرصيد نتاعك. بار كونتر الماتش هذا مهم ياسر على مستوى ترتيب الفيفا، ومهم زاد لأنه القرارات نتاع الحكام، القرارات الكبيرة حمراء صفراء كذا، يقعدوا في الهيستوريك نتاع الجوالات للمقابلات القادمة. دونك ما تنجمش تاخذ نقاط منها أوغندا خاطر تنظم ولازمها تترشح، وينجم بعد شويه معناها كي نوصلوا للجولات الاخرى ينجم يكون فما تلاعب، ينجم يكون فما حاجه مشكوك فيها. معناها اذا أوغندا مترشح في كل الحالات انا نبدا مستحق نقطه، والمنافس نتاعي لازم يخسر ولا يتعادل. أوغندا تنجم تلعب بالدوزيام ايكيب، معناها المساله ماهيش ما تستقيمش هكا. دونك الحل انه النقاط اللي مع أوغندا ما يتحسبوش، وأوغندا في كل الحالات باش تترشح. دونك واضحين بالنسبه لزوز نقاط ثم التشكيلة نعود نذكر بها: دحمان، طالبي، عروس، فاليري، شيرني، بالرمضان، فرجاني الغربي، العياري، تونيكتي، واللومي. والماتش هذا 8 متاع العشية. نحب ساعة تعليق سمير على المنتخب الليبي 2 بلاش خاسر الآن ضد المنتخب البوتسواني، يظهر لي كانوا السكوري غلط شوي، يعني ليبيا هي اللي شد اللعب، هي اللي حتى الأهداف جاوا من أخطاء فردية روا.
1: وي

0: دونك والفائده في النتيجه في الاخير بيان سور المنتخب الليبي اللي عنده بعض اللاعبين الممتازين بصراحه عندهم امكانيات كبيره ياسر. المنتخب الليبي كنا نتمنى انه يوصل معناها ويتحسن ويوصل يشارك في كاس افريقيا بطبيعه الحال، ولكن الى حد الان مفاجاه كبيره صراحه، رغم ان المنتخب الليبي ماسك بزمام الامور، محاولات سيطره كليه على الماتش، ولكن اخطاء فرديه خلت المنتخب الليبي الى حد تقريبا دقيقه 68 او 69 منهزم باثنين مقابل صفر.
1: طبعا إذا كان فما تطور في الماتش هذا فما بعض الفرص المنتخب الليبي، هذه فرصة واضحة إذاعت على ليبيا في دقيقة ذي 69 ممكن يرجع مازال 20 دقيقة ما نعرفوش. نتابع الماتش هذا
2: في الكرة الليبية، أن المنتخب الليبي لاحظ أنه انعكاس الكرة الليبية حتى مستوى الأندية، فما مجهودات، فما يعني تحس فما تضحيات ومجهودات، فما عمل، ولكن ديما فما أخطاء ما بين ظفرين تاع ساذجة بدائية فنيا تكلف المنتخب الليبي يعني الكثير، يعني تخليه يعني كما توا في ليبيا ومنهزم ضد بوتسوانا 2-0، يعني نتيجة بصراحة غير متوقعة بالمرة.
1: باهي نجيو لمقابلتنا وهذا اللي يهمنا اكثر بكل تاكيد، يهمنا الكلاسمون في مجموعتنا كيف باش يصير. دونك هذه التشكيله ذكرنا بها، رهان يتعدى اليوم سميرة والماتش بعد خيبه كبيره ياسر ياسر في المونديال، ستاف تكنيك جديد، غروسو مودو شنو نجم نقول على الماتش هذا؟
0: ساعة قبل كل شيء المنتخب الوطني التونسي في مرحلة جديدة بمدرب جديد، ستاف جديد، وبعض اللاعبين كذلك اللي يرجعوا ويعودوا إلى المنتخب التونسي. نقطة ثانية المهمة أن المنتخب التونسي في حاجة إلى الهدوء وفي حاجة إلى الانضباط، في حاجة إلى أنه كل ملاعب يجي للإكيب ناسيونال لابد أن يكون عنده الرغبة لتشريف المنتخب الوطني التونسي. اللي ما عندوش الرغبة هذه من التوى يعلن انسحابه، خلي المنتخب يخدم على روحه في جو يكون مرتاح. ثلاثة نقطة مهمة، معين الشعباني أنا صراحة أعجبني، رغم أن الانتقادات كانت موجودة، رغم أن
1: الملاحظات سمعت الكونفرنس البارح
0: أي سمعت
1: كان مقنع في رأيك،
0: كان هادئ وكان متزن وكان يعرف ايش يقول صراحه، يعني عجبني، رغم انه هذيك هي الكوره، المدرب تاع فريق ولا تاع منتخب وطني لابد ان تكون فما اختلاف في الاراء ولابد ان تكون فما معناها بعض الملاحظات، ولكن في النهايه يقعد المنتخب التونسي.
2: قسوه الانتقادات
0: اي اي اي
2: اللي بديتها
0: اي بيان سور بيان سور
1: سمير بدا قسوه الانتقادات
0: لا بيان سور ومازلنا
2: هو لا اطلق
0: اي ولا ومازلنا احنا الغايه نتاعنا شنو؟ الغايه نتاعنا النجاح المنتخب الوطني التونسي، المهزله اللي ريناها عم ناول في بطوله العرب وفي كاس افريقيا وفي كاس العالم ما عادش نحبوا نشوفوه هكا ولا، واحنا مساندين للاطار الفني ومساندين للفيدراسيون ومساندين، لكن المهم انا كنتونسي نحب نشوف ليكيب ناسيونال تاعي تنورني تمثلني، مش بالنتائج، بالمردود على قلبك الروح اللي غابت علينا. على كل حال كذلك بالنسبة للملاعبية فما رهان وفما تحدي، نتكلم على عدد من اللاعبين اللي اليوم موجودين في التشكيلة الأساسية وعليهم إثبات الجدارة متاعهم، من دحمان في حراسة المرمى
1: اللي إيجا نفصله، احنا نبدأ بالواحد بالواحد اللي اليوم عندهم خلينا نقوله أنجو سبيسيال شوية. أوكي فما حاجة تجمعنا الناس الكل، تجمع الكوليكتيف تاع ليكيب ناسيونال اللي هو الربح لوبجيكتيف سوبريم معناها، أما كل ملاعبي عنده بتاتر لعبة أخرى في وسط الماتش، كسوا كان بعيد ورجع لازم ويدوا بروفين ويستاهل الرجعة نتاعو، ولا كان معناها مستبعد وما يخوش وقت تونجو باهي واليوم باش يكون أساسي، زاد مهم انه يثبت انه يستاهل هذا. خلينا نبداو، انت ترى انه دحمان اليوم عنده أنجو من هذا
0: بطبيعة الحال، لأنه دحمان يحب يأكد ولا يلزم يأكد أنه حارس قادرين احنا كتوانسة أنه نعملوا عليه في المناسبات هذه، عنده من الخبرة عنده من الكفاءة
1: بعد السنوات هذه كل مازال عنده ما يأكد،
0: مازال لأنه المنافسة كبيرة منافسة كبيرة، احنا حاليا معناش الحارس اللي مسيطر على الوضع وهو الحارس رقم واحد، عندنا تقارب في المستوى، كي تجي الفرصة لدحمان اليوم لابد أنه يأكد أنه حارس في تونس.
1: علاش كان نحن عن الإشكالية ذي حسني وسمير؟ معناها نشوف المنتخبات العربية والمنتخبات الأوروبية وأكبر المنتخبات ما فماش الإشكالية متاع الجارديان نمرو واحد والتقارب في المستوى، فما الجارديان نمرو آن واضح في المنتخبات الكل،
0: وإحنا بديك إحنا بدنا
1: علاش نحن عن الإشكالية
0: بدنا قبل كان عندنا الحارس رقم واحد
1: ديما كان فما
2: تو
0: تقارب المستوى
2: هو لا لأنه في السنة هاو علاش السبب لأنه في السنوات الأخيرة
1: كان نحن عن حراس
2: متقاربة، في السنوات الأخيرة عنا ولات أزمة في حراس المرمى
0: صحيح.
2: خلينا نكون واضحين.
0: صحيح.
2: ما عندناش نحن في السنوات الاخيره الحارس اللي يهني واللي يملى الكاج نتاعه
1: كيما كان. معناها سامحني تقارب المستوى في الرداء تقصد.
2: اي بيتش
1: مش
2: ال... والدليل على ذلك اللي صار في كاس العالم. صبري لم الجهاز الفني السابق تاع المنتخب التونسي اعطى الفرصه ربما وقتها للحارس اكثر جاهزيه على مستوى المحلي مهيب الشامخ، ولكن صار اللي صار وبعد رجع
0: لدحمان.
2: وبالتالي الدفاع تاع دحمان اليوم موش دفاع شخصي، دفاع حول مركز حراسه المرمى اليوم. لانه اليوم نحن نبداو نستشعر بانه فما طمانينه في حراسه المرمى، فمش حد يهني او انه باش نقعدوا كيما نواصلوا اكل الارتباك والاخطاء اللي ريناها. شوف هو ما نجمش نقارنوا نحن اليوم ماتش اوغندا ماهوش كاس العالم
0: بتبيعة بتبيعة،
2: ولكن اليوم
0: احنا بدايه مرحله جديده توه
2: على مش تاع حراسه مرمى. هذه راه مش خدمه تاع انديه برك تاع اداره فنيه، لانه حراسه مرمى البوست وحده راه يتخدم وحده ويزمو التحذير وحده. ما نعرفش اسكو رضا جدي عنده في البرنامج نتاعو بتاع حراسه المرمى نتاع مستقبل المنتخب واللي باش يهني موجود ولا، وشو باش يعمل وشو باش يحذر في الخدمه هذه، باعتبار انه حراسه المرمى تستحوذ على اهميه كبيره في الكولكتيف وفي المنتخب معروف. اليوم كما قال سمير بالضبط، اليوم انه يلزم اي دحمان ياكد انه حراسه المرمى فيها ربما مؤشرات ايجابيه حتى على مستوى القاري.
0: كل لاعب اليوم مش يلعب، لانه هذه اول ماتش بعد النكسه. خليني اقول
2: هذا هو خلوه نعبي
0: اول ماتش بعد شنو هي رده الفعل
2: بالضبط.
0: فبالتالي كل ملاعب ابار دحمان الملاعبيه الكل باللي باش يدخلوا بالاطار الفني بالناس الكل رده الفعل كيفاش باش تكون وتبدا انطلاقه حقيقيه للمنتخب الوطني التونسي.
1: حكيتوا على الدحمان اللي عنده انجو زاد في الماتش وفسرته كيفاش كان قدموا شويه. نمشي نحكيوا على الديفونس اليوم، امين شيرني بعد جاء ورجع ومشى خذا ديبوت ماتش ما خذاش وقت كبير، اليوم اساسي ياخذ فرصته كامله. اعتقد انه زاد من اللاعبين اللي عنده انجو في الماتش هذا،
0: وهو كذلك بالنسبه لشيرني كذلك عنده انجو. ما ننساوش احنا راهو عندنا ماتش نهار الاثنين، ماتش اخر نهار الاثنين، واكيد انه معين يفكر معناها في الماتش هذا نتاع اليوم وماتش نتاع الاثنين ويكون فما تغييرات. اثنين انه شيرني كذلك يعرف انه في المنتخب الوطني التونسي وفي البوست هذيك بالذات فما اسماء كبيره ياسر موجوده وعندها امكانيات كبيره ياسر. هنا نتكلموا على علي معلول بار اكزومبل، وعلي معلول مؤكد انه بصفه كبيره انه مش يكون موجود كسوا في الماتش هذا في دوزيامي تون، ولا باش يكون ان شاء الله بحول الله في الماتش اللي بعده. الشيرني عليه انه يقوم بالواجب نتاعو اللي هو شنو، تطبيق تعليمات المدرب. انا مانيش معاهم في فيستير مانيش، لكن انا استشرف
1: مش فقط سمير. ورينا ايش عندك
0: بطبيعه الحال. لا اول حاجه ساعه تطبيق تعليمات المدرب شنو طالب منه بالضبط. اثنين البلوس اللي حاجتي به، انا وين نلعب؟ نلعب في رادس ويلزمني ننتصر في الماتش هذايا، دونك اوتوماتيكمون لي لاتيرو الاثنين حتى فاليريت نحكيو عليه، لي لاتيرو الاثنين في حاجه الى المسانده الهجوميه باش نشوفوا لياقته البدنيه اللي حسب معين تكلم انه
2: جاهزيه
0: على الجاهزيه البدنيه. شنو الاضافات؟ التمريرات نتاعو، الاضافات نتاعو، التفوق العدد نتاعو، هذا كل باش نشوفوه باش ينجم ينجح الشيرني. لابد من انه الفريق الكل ينجح، ما نجمش انا في بوست ننجح وحدي. أيوة. والمليوتيرا نتاعي ماهوش موجود والتخت يا ورايا ماهيش موجوده، دونك هنا
1: عمل ساعات سمير زاد ما تربحش ولا الكوليكتيف ما يمشيش، اما فما انطباعات يخليو فما لاعبين يخليو انطباعات مختلفه عمل ماتش باهي كذا.
0: احنا نتمناو انه في الكوليكتيف ينجح وينجح هو بصفه معناها خاصه. خلينا نتمنوا على الاقل على البوست هذاك الاكثر والاقل.
2: الاداء الفردي مهم جدا في المقابلات هذوما مع معين الشعباني. علاش؟ خاطر معين الشعباني عنده زوز اهداف على الاقل اللي نعرفوها الناس كلها معلنه، هي انك تيجي متحقق نتائج انيه. الوضع نتاعنا ما لا يحتمل اكثر من هزائم 11 نحن 11 قاريا نضرب في افريقيا نمر 11 نحن ولينا في الترتيب يعني حتى من 10 وين خرجنا. يلزمك تحقق نتائج ايجابيه وفي نفس الوقت يلزمك تبني للمستقبل باعتبارك انت عندك 2030. وبالتالي اللاعب مهما كان البوستون بعد نحكوا على بوست اخرين، مهما كان حكينا تو عشيرني، مهما كان المركز نتاعو يلزمو يثبت جدارة نتاعو باش يواصل، او انك تفتح الباب نتاع الاو 23 والاو 20 اذا كان فما ملاعبيه قادرين انهم ياخذوا المشعل من هنا ضرب على السين باش حضرهم مرحبا، لانه الوقت راهو ما يمشيش مع مش قاعد يعطي فرصه كبيره للملاعبيه اللي توعت لهم معين شعباني يكونوا في مستوى الثقه في مستوى الجداره والجاهزيه اللي حكى عليها، او انهم يغادروا ويخلي على الاقل كي خسرنا الحاضر ما نخسرش المستقبل.
0: ملاحظه اخيره حيدر بالنسبه للشيرني وتخص الملاعبيه الاخرين، اللاعب في المنتخب يختلف عن اللاعب في النوادي. كي تراو الشيرني في النادي نتاعو يلعب مرتاح، ملاعبي معناها أليز يلعب مرتاح ويلعب معناها يعطي البلوس في المنتخب. تتغير الأحوال ضغوطات أكثر وتولي ربما أجواء أخرى مختلفة. لابد على الشني أن يندمج كما غيره كيف الملاعبين الآخرين يندمج في أجواء المنتخب ويوري شخصيته فوق الملعب خاصة.
1: وهذا مهم جدا.
0: الملاعبي اللي ما عندوش شخصية فوق التيران خاصة في الكيب بيرسونال ما نجمش يلقى روحه رغم الإمكانيات الكبيرة تاع عدد كبير من الملاعبين تعدوا الكيب بيرسونال ما عملوش كارير. دونك الشني مطالب أنه يفرض شخصيته فوق الملعب.
1: إذا معروف تعتبر أنه عنده عنجو ولا ما عنده حتى شيء مختلف معناها
0: فرصة كبيرة لإدم معروس أنه
1: منافسة كبيرة هي
0: يفك مكانه كأساسي. إدم معروس كلنا نعرفه إمكانياته هكا ولا
1: أوي.
0: إمكانيات كبيرة ياسر عنده لكن هل هو أساسي في المنتخب إلى حد الآن؟
1: لا
0: دونك في حاجة إلى بعض المباريات باش يفك مكانه كأساسي. احنا كيغيبنا الطالب عليك بس نقوله غايب علينا لاعب أساسي كيغيب عروس ما نقولوش رغم إمكانيات عروس الكبيرة. هذه البداية من اليوم بالنسبة لآدم عروس أنه يفتك تدريجيا المكان متاعه
2: وخاصة أن يستغل غياب ديلان برون لأسباب كذا أنه يثبت مكانه ويثبت الجدارة متاعه. والكلام اللي قلناها عشري ينسحب على عروس بالضبط. أنها فرصة قد لا تعادي بعض العناصر
1: بالضبط. قلت لي فاليري زادة
0: اي
1: هو فاليري نميرو آن مفروض
0: اي
1: معناها في اللي سيليكسيونور اللي قبل المعين ما اعتقد كان ديما نميرو آن
0: بطبيعة الحال
1: عنده حاجة ينجم يزيد يثبتها معناها
0: الشيء اللي وراه في العام ناول في البطولات اللي يشارك بها مو هكا نحكي ولا شنو اللي ورا ما ورا حتى شيء على غرار الزملاء متاعه وبالتالي هو
1: حتى شيء اكسبسيونيل معناها
0: ايك لا لا كيما اصحابه كيما اصحابه في حاجة الى انه يوري انه الدعوه للكيب ناسيونال مستحقه وانه يلعب تيتولير اليوم مستحق وانه يوري مردود كبير ياسر. هو فاليري بالذات يلزم اليوم يقدم ماتش كبير ياسر.
2: اهم عنصر اليوم ستتجه نحو الانظار هو يان فاليري علاش؟ لانه باش يخلي كلام معين الشعباني في الميزان. معين الشعباني ايش قال امبارح في الندوه الصحفيه كي لما سئل يظل عداله زميلنا سالوا على المشكله اللي صارت في غياب غيث الزعلوني ظهير النادي الافريقي قال انا اخترت الاكثر جاهزيه
0: بالضبط
2: واوعز غياب الزعلوني لحكايه الجاهزيه قال تو ربما موش حاضر 100% ولكن موجود في القائمه الموسعه وقد ينتمي في يوم ما المنتخب التونسي. اليوم سيدي فاليري باش يكون امام اختبار صعب واختبار حاسم باش يا اما يصدق كلام معين الشعباني اللي مشى في الجاهزيه وعنده جاهزيه افضل من غيره او انه لا قدر الله يقدم اداء يعني مش ولا بد ويخلي هكاك المدرب الوطني والشعباني في التسلل.
0: انا مش معك اكثر من هذا. فاليري مش كان حتى الماتش هذا نجم يقول لك ما مات سهل ليكيب جاي تحاول تلعب في ماتش اميكال بالنسبه لي تحضر فاليري نجم يتالق
1: مش لدرجه تحوس
0: اي معناها باش يحضر
2: ما هو كرويه
0: انا قلت مش هو يقول اللي يحب مدرب تاعه يقول اللي يحب معين يقول اللي يحب وانا نقول نحب
2: اي لا بيان
0: فوالا دونك لا معناها اذا كان اليوم فاليري
1: يكمل يا حسني
0: خليك كان اليوم فاليري باش يتالق باش يتالق وان شاء الله يتالق بيان سور ماهوش هذاك الحساب مش هكاك الحساب ما يكونش هكاك معناها كي هو تالق سيد ثقل البيبان لا الباب ديما مفتوح للمنتخب وديما البوست هذيك عليها منافسة وعليها معناها ما يتقال فهمت كيفاش ومش معناها أنه مش تالق اليوم معناها تيست كبير ياسر حطني في الدعازق الصحاح وعملي تيست مش جربناك في كأس العالم جربناك في كأس العالم وما نجحت
1: حتى في كأس أفريقيا
0: حتى في كأس أفريقيا
2: أنك خيرتك على غيرك تكون في مستوى اللحظة بربي سمير راو مش حتى ما غلطوش حتى العبيد راو كأس نحن بعادي أو لعبنا
0: متفاهمين
2: بعادي ياسر على الفرشيت مونديال بكل
0: في 22 كنا بعادة
2: لا مش تحكي لك توا
0: كيفاش توا
2: ترجع ليش الماضي
0: هذاك هو هذوكم هم اللاعبين اللي مشاركين هذوكم هذيك كورتنا احنا في 22 وقت اللي كان عندنا مدرب وكانت عندنا فيدراسيون وكان عندنا تنظيم وكان عندنا استراتيجي وقفنا فرنسا ووقفنا الناس الكل وعملنا كاس عالم محترم ما تقزموش رواح لا بتراجعناش ما تراجعناش
1: حتى في النسخ اللي قبلها معناها ما عملناش فضايح
0: اللخبطة اللي صار البوحابات اللي صار ملاعبين 16 ملعبوش
2: العبرة بالنتيجة
0: لا مش في الاخر انت تقول تراجعنا ما تراجعناش نحن لباس علينا لكن المحابات واسباب خارجة على كرة القدم خلت المنتخب التونسي يلعب المونديال هذيك
1: اسمع لا لا معناها سورتو القائمه تاع المونديال نتاع نهزو 18 و6 باش نعطيو شويه فلوس للانديه لازم توفر
0: حقيقه
1: الفضيحه ولا نجيو نعلنوها رسميا وكاو صارت راهو
2: ماشي المشاركه للمشاركه والسلام وهذا يتناقض مع المبدا.
0: لا انا ما نحبش نقزم الوضع الحالي معناها كارثي. لا لا لا لا عندنا ملاعبيه ما شاء الله ما نقارنوش روحنا لا بمصر لا بغيره ولا بالجزائر لا بالمغرب, ولكن عندنا منتخب محترم عنا ندافع على رويحنا بكل الامكانيات نتاعنا. علاش نقزموا في رويحنا؟
2: ما قزمناش عملنا
0: احنا وصلنا 14 على العالم.
2: ما عادش احكي لي على الماضي
0: انتهى. مش ماضي تاع الماضي القريب هنا هنا
2: اللاعبين
0: هذوما اللاعبين هذوما ال11 افريقيا هما بيتهم كانوا 14 عالميا.
2: اي تو تراجعنا.
0: تراجعنا علاش؟ لانه اسباب اداريه وسوء تصرف.
2: هذيك مساله اخرى
0: وسوء اختيار مدربين. مش الملاعبيه, الملاعبيه موجودين معناش حكيمي وصالح نحن صحيح, ولكن عندنا مجموعه النجم نحسنوا بها امورنا. نمشي يلزم الميساج يمشي في الناحيه الايجابيه هذه. بل كلنا مصدومين من كاس العالم.
2: ما غلطوش روحنا سامي.
0: لا عمرنا ما غلطنا روحنا.
1: كيفاش ما غلطوش روحنا؟ باختصار
2: حسني حيدر تو انا خارج بفضيحه من المونديال بخمسه واربعه ونتائج ثقيله ونجي نقول احنا عندنا منتخب محترم كنا من يستقيم.
1: لا انتم متفقين في مقارنه بالمستوى العالمي.
0: انا قلت ليه؟ حقك
2: عندنا محترم وانت
0: انا قلت
2: اسباب اداريه بالاساس.
0: انا قلت ليه وقت اللي البرازيل في بلادك 3-7 ما قالوش عنا قزام وعنا واحد.
2: صار حادث.
0: احنا اللي صار لنا حادث.
2: ثلاث حوادث صار.
0: ثلاث حوادث لانه سوء الاختيار, لانه المحابات, لانه اللي قال عليها حيدر, هذا الكل مشى في الاتجاه هذاك. وبالتالي اذا كان نحبوا نصلحوا احنا يلزم هالمحابات وهل المتاعي وهل وكيل اعمال وهل كذا الكل تتنحى ونمشيو في الاتجاه الصحيح ونخدم على روحنا لا اكثر لا اقل. عندنا منتخب ماهوش السنغال ماهوش المغرب, لكن عندنا منتخب محترم النجم نردوا منه منتخب باهي اذا كان كلنا اليد في اليد. اما انو نقزموا بالمساج هذا نقزموا الملاعبيه نتاعنا ونقزموا المدرب نتاعنا ونقولوا احنا في نكسه, لا احنا وضعيتنا خايبه قادرين ان نحسنوها.
1: به هو احنا عندنا 20 سنه حوادث راهو 20 سنه مش حادث معزول.
2: انا قلت حوادث انا ما ريتش حاجه.
0: انا عطيتك
2: في الفون
1: باش نرجعوا لماتش اليوم عاد ما بعدوناش برشا
2: باش نجم نحكي انا على المستقبل.
0: انا عطيتك 2022
1: كي كان عندنا شنو لازم يتحسن.
0: كي كان عندنا مدرب محترم كي كان عندنا مدرب محترم ورئيس جامعه قوي وانضباط, خاصه فما انضباط في الكيب ناسيونال, وقفنا فرنسا وعملنا كاس عالم محترمه
2: وليوه.
0: بعد اربع سنين مشى كل شيء لعاد لا فما لا انضباط لا عاد فما مدرب باهي فهمتني ولا عاد فما حد شيء. المدرب اللي يختاروه عن طريق سلطه الاشراف اجنبي ولا تونسي وكل واحد يدس في صاحبه وكل واحد يتكلم على صاحبه.
2: وماذا تغير اليوم سي سمير؟
0: تغير اليوم دينا مع مدرب في صفحه جديده مدرب عنده شخصيته.
2: نحي معين
1: خلي يجاوبك
2: يعني لا من تحصيل حاصل معين الشعباني
0: مدرب محترم للملاعبيه الموجودين عيط لهم وهذيك قناعاته ندزهم على المدرب نتاعنا وحده وحده باش نمشيو لقدام. اما انو نقزموا المنتخب نتاعنا ونطيحوه لا, يلزم نقفوا كلنا مع المنتخب الوطني نتاعنا رغم النقائص.
1: باه احنا راهو بعدنا شويه لانه هذيك هو ليكيب ناسيونال تنجمش تحكي على ماتش اليوم في معزل معناه على تاريخ وغارب على 5 سنين وحتى 10 سنين التالي الكل هي مرتبطه الكل ببعضها. الحوادث اللي قاعده تصير في ليكيب ناسيونال كنا احنا نذكركم كان بعدنا شوية نذكركم نحكيو عن الملاعبية اللي عنده مونجو سبيسيال شوية في مقابلة اليوم. وديما راهو نذكركم زادة لليبيا خاسرة في ميدانها في ليبيا 2-0 مع المنتخب البوتسواني. المنتخب الليبي جاب يظهر لي في الربع ساعة هذه وهذا هدف 2-1 قداش مازال 5 دقائق معناه في الربع ساعة الأخرى المنتخب الليبي جاب 7-8-10 فرص نتاع تهديف. الحقيقة سكور ما عنده حتى علاقة بحقيقة الماتش لأنه المنتخب البوتسواني متقدم به. دونك فرجاني وبر رمضان والعودة هذه زاد فيها تحدي فيها زاد عنجو
0: بيانسور صبري لموش ما عيت لهمش في المونديال عيت لهم وعين تاول لأنهم قاعدين يلعبوا قبل
1: كل شيء. هو قال أنا ما عيتش الفرجاني على خاطر قالوا لي أخطأنا وكذا ومش قابلين الناس ياسر وكذا. هو قال
0: من الكلام متاعه واضح أنه معناها يسمح في كلام العبيد.
1: سم كلمة أخطأنا راني ما لقيتش حاجة بالعربية وربيح تعبر عليها أكثر من أخطأنا
0: من الكلام متاعه واضح أنه يسمح في كلام معناها المحيطين به. معين رأى فيها أنه ملاعب الشعبي ينجم يعاون ليكيب ناسيونال رغم تقدمه في السن. يقول لك ميسيرش بوركوا با في مرحله انتقاليه حاليا، هو يعرف المستقبل مش مع الفرجاني، ولكن يعرف مرحله حساسه لابد ان ننقزوها بلغه الكره في اللي دو تروا ماتش هذوما جايين. فرجاني عنده من الخبره هو بالرمضان بيان سور، لكن الحمل مش يكون عليهم. تعرف علاش؟ لانه فرجاني بالرمضان ما عندهم النزعة الدفاعية الكبيرة ياسر، ما عندهمش النزعة الدفاعية مع الغربي، مع دونك الميلو تيرام تاعنا هنا
1: يكفيش تكون تركيبة سميرة.
0: فرجاني
1: شكون يكون قدام ديفونس؟
0: فرجاني وبحذاه بالرمضان، والقدام شوية بشكون اسماعيل الغربي. نتمنى أن المنافس ما يكونش في نهار كبير ياسر ويعملنا مشاكل في الريكوبيراسيون باش الدفاع نتاعنا ما يتعرضش، ولكن بالرمضان وفرجاني لابد أن يوريو أنه الدعوة متاع معين الشعباني كانت في محلها، ويوريو أنه مازالوا قادرين يقدموا للمنتخب الوطني التونسي خاصة بالرمضان، لأنه أعتبر أنه بالرمضان لاعب مازال قدم في الأربع خمس سنوات الجاية للمنتخب الوطني التونسي.
2: هو معين حكي على الفترة القادمة، ولكن قال نحب الفترة القادمة نعديها بسلاسة وعلى مراحل، وبالتالي انه نعيط للملاعبيه كما فرجاني ساسي ولاعبيه ربما
0: السن
2: باش نضمن هالمرحله الانتقاليه تعدى بسلام. عشان قلت لك لانه في معين مطالب حاجتين، مطالب بالاهداف بعيد المدى توجيهها، وخاصه تو باعتبار انه الظرف الحساس تاع المنتخب الوطني التونسي يمنع عليه تقديم ايجابيه. اليوم اوغندا، بوتسوانا، وخاصه المقابله الاهم في تقديري الشخصي هي مقابله يوم 3 اكتوبر ضد مالي اللي هي تسبقنا في الترتيب تصنيف الفيفا، مطالبين انه ننتصر فيها، ومالي تحب تكره كاليبر محترم افريقيا.
0: حاجة أخرى بربي حايد، أنا احنا تروا ماتش عنا في العشر أيام هذوما، ثلاثة ماتشات بربي. بالنسبة للآراء حول التشكيلة الأساسية، راهو الملاعبين يمشي الكل، أنا نظن أنه معين مش يلعبهم الكل، مشدوا فرصتهم الناس الكل. دونك عنا ماتش اليوم، وعنا ماتش نهار الاثنين، وعنا ماتش لو تروا، دونك اللي ما لعبش اليوم تو يلعب الماتش الجاي. المهم انا نحب انه الكل نكونوا رالي كي بيرسونال باش نبداو صفحه جديده، ونبداو نرجع شويه للمنتخب الوطني التونسي بعد الصدمه الكبيره اللي ريناها في كاس العالم.
1: من اللاعبيه اللي ماذا بينا نشوفوا حاجه اليوم، اللومي زاد كان موجود وما لعبش، وفي وقت من الاوقات مشى حتى ليكيب ناسيونال نتاع لي لوكو في كندا، ورجع تو ليكيب ناسيونال. فرصه زاده باش نشوفوا شنو نجم يعطينا اللاعب هذا.
0: بالضبط بيان سور، ولاعب عنده امكانيات. يظل معين اختار السرعه في الماتش هذا، اختار خليل واختار اللومي واختار تونكتي من الغادي، دونك اختار خط هجوم يتمتع بالسرعه والفنيات. ان شاء الله يقدم لنا اضافه على كل حال، لكن الاهم من هذا انه في الماتش نتاع هذايا ما عندناش ملاعبيه كبار ضربه راس، دونك حتى في التوزيعات لازم يكونوا توزيعات موجهه واضحه للمعين. معين باش يخدم على شيء ضيع على الكره الثانيه او خدمه تكتيكيه اخرى، ولكن كل ملاعبيه كسوه خليل العياري لازم أكد الإمكانيات نتاعو، اللومي وتنكتي كذلك في الهجوم. ثلاثي هذايا لابد أن يحط المنافس في وضعيات حرجة ويقدم لنا حلول هجومية إضافية.
1: مهم جدا
2: عنوان المرحله، عنوان الهجومي بالاساس. وما نجموا نقنعوا الجمهور التونسي انه يستعيد الثقه، راهو بعد كاس العالم علاش نحكيوا نحن ما نحبوش نرجعوا للماضي اللي فات مات، ولكن تحبوا الفكره فما ازمه ثقه صارت، فما
1: مزال عام كذا
2: باش يجي هذا
1: باش يجي رجعتنا الماضي،
2: اي هذا باش يجي مفصول بالحاضر، باش يجي هذا يجي بالنتائج الايجابيه بالتهديف بالانتصارات بالتعلق بمردود يعني مقبول، هذا يخلي الثقه ترجع واحده واحده للجمهور التونسي، وهذه هي دعوتنا للجمهور نكونوا ايجابيين صحيح في هذه المرحلة الدقيقة.
1: هذا هو، شكرا لك حسني الغربي، يعطيك صحة بيديو حسني وسميرة.
0: طبعا كنا ما عندناش فريق وما عندناش ملعبية، ومن بعد عنده الأمل، مادام عندك الأمل عندك ملعبية.
2: حبيت حل معك ديبان تاع التقييم، أنت ما مشيتش معك
1: وقت آخر تنظر وقت آخر. شكرا لكم حسني وسمير، شكرا العدين كنت معنا في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي، شكرا على متابعتكم، يعطيكم صحة. يجيكم حسين بعد لحظات في الأخبار. فقط قبل ما نكمل 2-1 لبوتسوانا ضد المنتخب الليبي، 90 دقيقة لعب والحكم مزالت لعبة في الوقت ضايع، وليبيا عندها شانس كبيرة باش ترجع في الوقت ضايع لأنه سيطرة كاملة على المنتخب البوتسواني. دونك في 90 دقيقة لعب 2-1 لبوتسوانا في ليبيا ضد المنتخب الليبي. بعد ساعتين، بعد ساعة بالضبط، المنتخب يواجه أوغندا على الوطنية الأرضية ولا بين سبورتس. كل توفيق للمنتخب الوطني. يجيكم الآن حسين دبابي في الأخبار.
3: السهرية على مزيك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده، تكلمونا على 71 113000، وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليله ربحين.
4: اما وين التحدي؟

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. العثور مساء اليوم على جثة المواطن الجزائري المفقود بواد صرات بالقرب من منطقة المحجوبة التابعة لمعتمدية قلعة سنام ولاية الكيف، وذلك بعد عمليات بحث انطلقت إثر السيول التي جرفت عنصرين من الدرك الجزائري يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري. وشاركت في عمليات البحث وحدات الحماية المدنية التونسية والجزائرية إلى جانب أعوان الغابات والأحداث الأمنية، حيث تم في وقت سابق العثور على جثة العنصر الأول في منطقة عين الدفلة التابعة لمعتمدية حيدرة من ولاية القصري. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يؤكد أن مشاركة المجلس اليوم في اللقاء السنوي العاشر للمعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يندرج في إطار دعمهم لمبادرة إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة ممثلا لخمس دول إفريقية من بينها تونس. وأنيس الجزيري يعتبر في تصريح للزميل أنا السلطاني أن هذه النواة ستجعل تونس قاطرة لإنشاء شبكة معاهد أعضاء مجلس الإدارة بكل الدول الأفريقية، مما يدعم علاقات الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية وغيرها خاصة في سوق مهمة. في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز لعدة ساعات اليوم الخميس عددا من الطلبة داخل مركز تعليمي في قرية المغير شمال الشرقي رام الله حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. المخابرات الدفاعية في الدنمارك تتوقع خلال تقييم جديد للتهديدات اليوم الخميس تصعيد الروسية لحربها متعددة الوسائل ضد الغرب في الأشهر المقبلة، فيما نفت روسيا مرارا انخراطها في حرب متعددة الوسائل وأعمال التخريب في دول حلف شمال الأطلسي والتخطيط لأي مواجهة. التفاصيل في تقرير مراد دريدي.
2: في الآونة الأخيرة يجري تسليط الضوء مجددا على الحرب متعددة الوسائل وأعمال التخريب على الأراضي الأوروبية بعد أن ألقت ألمانيا باللوم على روسيا مؤخرا في محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيتش، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بفرض عقوبات جديدة على موسكو. وأوضحت المخابرات الدفاعية في الدنمارك أن روسيا ستشن هجمات أكثر تواترا ضد الغرب وحلف الأطلسي، ستكون عواقبها على الدول المتضررة أكبر مما كانت عليه في الماضي. وأضافت أن هناك خطرا ضئيلا لكنه متزايد من أن تشن موسكو هجوما عسكريا محدودا ضد دولة أو عدة دول في حلف الأطلسي قريبة من الحدود الروسية. وجاء في تقييم المخابرات أيضا أنه سيكون الهجوم العسكري المحدود خطوة يائسة من جانب روسيا، ومن المحتمل أن يحدث ذلك مثل الهجمات متعددة الوسائل المتصاعدة في الأشهر المقبلة. وأفاد رئيس المخابرات الدفاعية الدنماركية في مؤتمر صحفي قائلا أن مثل هذه الهجمات قد تشمل ضربات متفرقة بأسلحة بعيدة المدى مثل طائرات مسيرة أو الصواريخ على البنية التحتية الداعمة لأوكرانيا، أو عمليات تحت راية زائفة باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية الصنع. وأضاف أن روسيا قد تنشر أيضا عددا محدودا من القوات في منطقة حدودية تابعة لحلف الأطلسي ربما بذريعة حماية الأقليات الروسية. إلى ذلك نفت روسيا مرارا انخراطها في الحرب متعددة الوسائل أو أعمال التخريب في دول حلف شمال الأطلسي أو التخطيط لأي مواجهة، فيما لم ترد السفارة الروسية في الدنمارك بعد على طلب للتعليق.
1: في هذا التقرير ننهي هذه الجولة الإخبارية، والموعد الثقافي اليوم يتجدد الآن مع سامية ومحمد علي في كلتور بلس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس.

0: الثلاثين للجمعة من 7 لـ8 متاع الليل، سمير حامي.
1: السبعة وستة دقائق، عسلمة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. معزي كثامن توالى 8 متاع الليل يكون لو رونديفو 100% كولتوريل كما كل نهار خميس في كولتور بلوس على موزي كثامن. يكون فما لو ديبان، نحاولوا نحكيوا موضوع من المواضيع اللي تشغل الساحة الفنية والثقافية. ومنذ أسبوع تقريبا موضوع الجدل هو أغنية يا ليلى عيون سود وجلابة. هل هي أغنية الشاب عماد وإلا ليه؟ هل هي أغنية من التراث؟ حسب جدل اللي يكون شوي آخر على موزيك فام وهيئة حصرية نكتشفوها هنا مع ضيفنا عماد الغلوفي، ونحكي وزاد على موضوع التراث والملكية الفكرية في تونس مع الوثق. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع خير كامل، معنا الوثق بالله شاكير في الأعداد، معنا في الإخراج دلي، معنا لبنى في الإخراج الرقمي. توتسويت نبدأ مع الموسيقى جاكسون 5، راجعين معكم في لو ديبا على موزيك. خليكم معنا تكتشفوا الحكاية كل من البداية، من بداية الجدل إلى حسم الجدل في الأغنية هذه يا ليلى. خليكم معنا.

0: سعد ودوم شيفا ميديو صنعة على 7-14 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزيك افهم توتسويت وقيت لو ديبا كما كون هار خميسة
1: لو ديبا
0: اليوم على موزيك افهم نحكيه على مسألة التراث والملكية الفكرية في تونس وحسم الجدل في أغنية يا ليلى تقريبا من أسبوع قاعدين نشوفه في الجدل هذية تقريبا من اللي غنيتها رحمة رياض على مسرح قرطاج في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون شوية خلنا نحكيه والتفاصيل الكل مع شيب عميد قبل هذية بحثنا الوثق باش نحكيه عليه مسألة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس مرحبا وثق
2: أهلا وسهلا سامية مرحبا بك أكيد موضوع مهم جدا ويتكرر كل مرة واليوم ماذا بيا نبسط الموضوع هذا بالنسبة للمستمعين عن طريق تعريف بهالحق هذا وكيفاش يصير كيفاش نصنفه المؤلف وغيره
0: باي كان نبداو كي نسمع اغنيه ولا نتفرج في فيلم نقرا كتاب ولا حتى نشوف تصويره ولا محتوى رقمي هل نجم نستغله كيما نحب عندي الحق ولا شكون اللي عنده الحق فيه اصلا المحتوى هذا
2: بالضبط سؤال مهم ساميه لانه فما قاعده مهمه جدا تقول حق المؤلف يحمي كل مصنف مبتكر منذ لحظه انشائه ما يستحقش المؤلف باش يسجل المصنف نتاعو حتى يكون محمي القانون التونسي يحمي عديد الانواع من المصنفات كيما الكتب الاغاني الموسيقى الافلام السيناريوهات الصور المسرحيات المصنفات الإذاعية والتلفزية البرامج والمحتويات الرقمية أيضا لكن فما فرق مهم في القانون القانون يحمي طريقة التعبير عن الفكرة مش الفكرة في حد ذاته يعني مثلا أنا نقول عندي فكرة فيلم على قصة حب بين زوج عائلات متعاركين ما نجمش تكون ملك شخص واحد الفكرة هذه لأنه أي حد نجم تجي في باله لكن السيناريو اللي كتبه المؤلف سيناريو اللي يكون فيه شخصيات وحوار وطريقة بناء هنا يتمتع بالحماية
0: بيه شنو هي حقوق المؤلف فما أنواع فيها كيفاش نجم نصنفها
2: بالضبط عنا زوز أنواع أساسية الحقوق المادية وهي حق المؤلف استغلال مصنفه أو ترخيص للغير باستغلاله سواء عن طريق النشر النسخ البث العرض الترجمة الاقتباس أو غيرها من طرق الاستغلال وعنا حقوق أدبية وأهمها حق المؤلف في نسبة العمل ليه وحقه في رفض تغييره أو تحوير المصنف نتاعه بطريقة تمس به وإلا بسمعته وهنا نوصل المفهوم مهم الحقوق المجاورة حقوق المجاورة مش هي نفسها حقوق المؤلف سامية هي حقوق يتمتع بها خصوصا فنانو الأداء منتجو التسجيلات السمعية والبصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية خلينا نعطيكم مثال في أغنية مثلا الشاعر عنده حق باعتباره هو مؤلف الكلمات والملحن عنده حق في اللحن والمغني يمكن أنه تكون عنده حقوق مجاورة باعتباره فنان أداء ومنتج التسجيل عنده أيضا حقوق مرتبطة بالتسجيل يعني أغنية واحدة فقط نجم تكون وراها عدة حقوق وأصحاب حقوق هل لازم نعمل إيداع للمصنف متاعي؟ لا الحماية موجودة منذ إنشاء المصنف لكن المؤلف ينجم يعمل إيداع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ويحصل على شهادة إيداع مؤرخة ومرقمة والمعلومات اللي أنا قاعد نقول فيها توا سامية هي أحنا مخدينها من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
0: شكون الجهة اللي تتكفل بالموضوع هذا في تونس بالضبط؟
2: بالضبط هي المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من بين مهامها الأساسية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتصرف الجماعي فيها واستخلاص المستحقات وتوزيعها ومنح بعض التراخيص والمساهمة في نشر ثقافة احترام حقوق المبدعين
0: بي اليوم الوثق الراسعات أغنية يقول لك تراث دونك نجم نغنيها وإلا تراث ماهيش مسجلة ولا ما عادش فيها حقوق التأليف دونك اليوم مدة حماية الحقوق هذو ما بتاع التأليف عندهم عمر معين عندهم
2: سنوات تدوم مدة حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته بقية سنة وفاته وتستمر لمدة 50 سنة بداية من غرة شانفي من السنة الموالية لسنة وفاته يعني عمره الكل هي على ملكه بعدين بعد نزيده 50 سنة تبقى هالملكية هذه على ملك صاحب هذا المؤلف بالنسبة لجميع المصنفات يعني أغاني أو أفلام أو سيناريوهات وغيره 50 سنة بعد عمر صاحب العمل اللي بيطول في عمره
0: وذي الراوه دايوخ في تونس كما قلنا تقريبا من نهار الاثنين من افتتاح مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون وإذا قاعدين نشوفوا في جدل كبير حول أغنية يا ليلى عيون سوداء مقصود وجلبات واللي هي تغنيت مع عدد من الفنانين التوانسة برشا غنيوها برشا عود الأغنية هذية ويقال إنها من التراث التونسي إلى أنه نحكيه على الشاب عماد اللي هو عماد الغلوفي اللي عنده عشرات الأغاني اللي هو واقف وراء عشرات النجاحات. يقول إنه الأغنية هذية باسمه هو إنه ألحانه الخاصة وكلماته هو يا موج البحر ريت النجمة يا ليلى من عام 1990 تقريبا هو يغني يكتب ويلحن كما قلنا أكثر من 17 ألبوم 130 أغنية زادة في رصيد وأعمل. يقول إنها ولت معروفة أكثر باسمه. اليوم يرجع للواجهة من جديد بسبب يا ليلى الأغنية اللي غنيتها رحمة رياض كما قلنا الأغنية تنسبت للتراث وغنيوها برشا كما قلنا نجاة عطية فما نبيها كراولي نادية خالص وغيرهم من الفنانين. في المقابل الشاب عمادي أكد من كلماته ألحانه الأغنية هذه ويقول عنده وثائق وتسجيلات ترجع للتسعينات تثبت حقوق ملكيته الأدبية والفكرية للأغنية واليوم حصريا باش يقدم الوثائق هذه في موزاييك. الشاب عماد مرحبا بيك شنو حوالك؟
1: مرحبا بيك مساء النور
0: مساء الخير.
1: الساعة باش فما نقطة توضحها موج البحر هي أغنيتي لكن راهي كلمات صاحبي شعير والحان الأزهر شعير
0: باهي أغنيتك الخاصة
1: اي أغنيتي الخاصة بعد برشا سجلوها هي راي أغنية الشاب عماد وللثنائي صاحبي شعير ولزهر شعير.
0: دونك برشا أغاني للشاب عماد تغنيت والأول مرة تقول كونه الأغنية هذه متاعي ولا توصل لمسألة القضاء ولا تتوتر خليني نقول بسبب أغنية يا ليلى علاش؟
1: يا ليلى هذه المرة الثانية توصل للمرحلة هذه. في 2004 غنتها الفنانة نورة أمين. وأنا وبعثنا لها تنبيه ومشت للأغنية للقضاء وكذا فوقع إيقاف طبع العمل وتجمع من الأسواق وانتهى الأمر واعتذرت هي لأنها ما كانتش
0: في بالها كون الأغنية أنا هو باش نرجع لتفاصيل أغنية يا ليلى. قبل هذه الشاب عماد قبل يا ليلى والجدل الأخير اللي صاير شكون الشاب عماد؟ الأغنية خلينا نقول بدأت مسيرتك الفنية من نوادي الثقافية تقريبا من 1990 حكينا على 130 أغنية حكينا على ألبومات. علاش الاسم والأغاني أشهر من صاحبها؟ ربما
1: الاسم والأغاني أشهر من صاحبها يا واثق علاش حسبي أني نراه تقصير الإعلام وكي نقول تقصير الإعلام اجتهدت تراه مش أني قاعد في دارنا وهم ما ندونيش لا اجتهدت ومشيت وطرقت الأبواب ولا مرة فتح لي الباب.
0: شنو يتقال لك كي تطرق الأبواب؟
1: مثلا في يوم ما اتصلت بالإعلامي حاتم بن عمارة كلمته بالتليفون تفضل قلت لني فنان من قابس من معتمدة الحامة تحديدا راي عندي أعمال نحب نتعدى معك في الحصة متاع وقت يصور في قمرته. قال لي لا راي نعد وكان النجوم حرفيا الجملة هاكي لتو ترن في وذني ما ننساهاش.
0: وقت ايش هذي حرفيا اتقالت لك؟
1: في التسعينات نذكرش العام ما وقتها هو الحصة متاع يصور فيها في قمرته.
0: وتعديت مع سيحات
3: مؤخرا
1: مؤخرا اما وقت اللي كان نجمة معنا نجم تلفزي بارز ما تعديتش معه وحاولت
0: بي. حاولت مع حاتم بن عمارة حاولت مع اعلاميين اخرين
1: حاولت مع
0: نعرف.
1: في البحري ومشيت ليصور في سوسن مشيت للبلاتو عمل العركة وكيفاش هذا يجيني لهني وبرا عندي بيرو في تونس وبرا كذا.
0: كي تسكرت البيبان في وجهك مرة واثنين وثلاثة ما أيستش شاب عماد؟ بقيت تنتج بقيت
1: لا ننتج الانتاج هكا غزير وما نوقفوش مش قلتي مثل ما نجتهد باش نوصل للناس كل ويعرفوا عماد صوت وصورة. أما تقصير الإعلام مهوش ذنبيني ذنبهم هم
0: باي أذين نحكيه على سنوات التسعينات وتقصير الإعلام
1: هال الركبي زاد مشيت له اتصلت بها بالتليفون وروحت من باريس على خاطر برنامجها وعطتني موعد وقتها قالت لي كلمني 28 و 29 أبريل نتذكر واتصلت بها قالت لي شبيك تكبش ياسر انت حرفيا هيك ايش تحبني نجاوبها نقولها قلت لها معاش باش نطلق وحتى مش لازم تحاولي باش تكلميني راي ما تعديش معك وعلقت تليفون ورجعت سافرت لباريس.
0: كيفاش عشتهم المواقف هذوما شبابات؟
1: تعيشهم تتأثر وكذا ولكن تتعدى جبل ما يهزك ريه أما راهو اللوم مش على الفنان. الفنان كيولي هو ركد الدليل أني إنسان طموح ونخدم هي نجاحات أعمالي الأعمال تتكلم على مولاه والدليل أنها أعمالي ناجحة وفي الشمال مثلا يعرفوا أغاني عماد ويسمعوهم، يعرفوش عماد، تقول له شاب عماد يقول لك ربما جزائري ولا كذا،
0: ما يعرفوش انك تونسي.
1: اللي الشاب عماد تو مدرسة كتكت بالشاب يخرجوا لك 100 فنان تونسي، علاش يدل لك انهم متأثرين بعماد. اول من لقب بالشاب هوني
0: في تونس،
1: في تونس، وبعد كلها ولت تبني على ذلك.
0: شكون اللي عطاك اللقب؟
1: والله وقتها شركة الكاسيت، شاب وقتها صغير، اني عمري 16 عام ولا 17
0: عام. نحكيو في التسعينات، من بعد كي نوصلوا اليوم ل 2026 نحكيو على
1: لودة سامي. حتى نقص الحديث كانت بالضمان الابوي، كان باباي صح في بلاصتي في العقد. اول البوم عمري 16 عام يعني. أنا باباي هو اللي عامل الكونترا.
0: علاش كثروا من قبيلة تميلي في الإعلاميين؟ لا إعلامي، لا اثنين، لا ثلاثة، لا أربعة، كلهم ضدك. بالك المشكلة عند الشاب عماد؟
1: فيش المشكلة، خايب وجهي،
0: مشيت هزيت بأغانيك،
1: عندي حاجة فما ديفور فيه.
0: ما حكيتش على
1: شيء، لا مثلا نحكي لك،
0: نحكي على الأغاني. اليوم هزيت معاك الهيتات، هزيت معاك نجاحاتك، هزيت معاك فرضت روحك، فرضت قدمت كما يلزم. الشاب عماد شنو اللي عمل في الوقت هذاك؟
1: مش تعمل لما تتواصل مع اعلامي وتقول له عندي العام كذا، كان هو فتح الباب راه يجيب لي يسمعه مثلا، ولا هو يقول لي اوكي، ويبعث للسيستون تاعه ولا كذا، يقول له برا هات لي كاسيت فلان من كذا، جيب لي السيد هذا خلنا نسمع. اسمع عجبه يتصل، ما عجبهش ما يكلمنيش.
0: باهي، فوتنا العقود هذوكم شاب عماد، خلطنا العصر الديجيتال، خلطنا العصر اليوتيوب، خلطنا العصر التيك توك، الانستغرام، الفيسبوك، ما فماش الهاجس انك تظهر من جديد، انك تقول هاني موجود، انا هو اللي عملت الهيتات، انا وراء الاغنيه الفلانيه والفلانيه.
1: والله هاني موجود وقاعد ننشط على مواقع التواصل، سواء كان تيك توك ولا فيسبوك، قاعد نتحرك، مش هاكل اكتيف ياسر، اما ان شاء الله نقوله مستقبلا نعطيها حقها على بداية من اليوم بليش.
0: اليوم تشكر أغنية يا ليلى، الأغنية اللي رجعت اسمك للواجهة إعلاميا اليوم بعد سنين هذه الكل.
1: هي أصلا عندها مكانة خاصة عندي الأغنية هاكي، هي تقريبا يمكن العمل الرابع ولا الخامس اللي نكتبه.
0: وقتش تكتبت تحديدا؟ وقتش تلحنت؟
1: تقريبا 92 ولا 93، العام اللي تسجلت فيه ما عادش نتذكر، هي 92 93.
0: اليوم كنت في اتصال مع لوتي داف حول الاغنيه هذه، وقال انها قالوا لي تسجلت في 2005، ما ذكروليش التسعينات.
1: هذاك التسجيل الثاني، هذه بعد ما تكتب النص. على فكره الديو هي هذيك فيها ثنائية بيني وبين نجحة جمال. نص الديو كاتب الشاعر صاحب الشيء، أما النص الأول هذاك متاعي،
0: كلمات لولانية كتبتهم.
1: وين تلقي عماد هذاك كلامي، وتلقي نجحة كلام صاحبي.
0: اليوم برشا روايات فيها التشكيك نتاع رواية الشاب عماد، الكون اليوم شاب عماد قال الأغنية هذية من كلماتي وألحاني. اليوم عنا فعلا ما يثبت أنها مسجلة باسمك، أنه الكلمات متاعك، أنه الألحان متاعك. شفنا حتى فيديوهات بارتاجي وكونه فوالا المحالة قاعدين نشوفه في الوثائق. شكرا زميلتنا لبنى في الديجيتال كانت تفرجوا فينا على فيسبوك ولا على سيتنا mosaicfm.net، الوثائق اللي تثبت كون الأغنية هذية باسم الشاب عماد. نرجع لسؤالي. اليوم برشا يقول لك كون الأغنية هذه تراث تونسي، برشا زادة بارتاجيو أغاني ترجع للسبعينات فيها نفس اللحن، وانت قلت استلهمت أربعة ولا خمسة مقاييس من لحن قديم لسميرة توفيق.
1: هي مش برشا، هما فيديو واحد هو
0: أربعة
1: تقريبا 77 في
0: أربعة ولا خمسة مقاييس ديجا الأغنية.
1: اي 77 جينيريك نتاع الفيلم ولا حاجه في مكه، والاغنيه في حد ذاتها اللي غنتها سميره توفيق هي تراث مشرقي مش نتاعها، هي تراث. انا خليت لي 5 تحسبها موسيقيا، فما 5 مقاييس 5 ميزور وبنيت عليهم الاغنيه الكل.
0: مش شويه 5 ميزور؟
1: لا، بما انك اقل من 8 تاخذ على روحك.
0: كيفاش هذه؟ شكون اللي حط هالقاعده؟
1: هذه موجود، تعرف انا شكون
0: وين موجوده سامي؟ معناها نجم اليوم نسمع اغنيه منعرفش انا كاظم الساهر، ناخذ منها 4 مقاييس ونكمل اللحن على روحي وننسب اللحن لروحي.
1: موجوده
0: تبقى شنو؟ لاي قاعده؟
1: المعروف هو انك ما تفوتيش هاك الخمس مقاييس ولا كذا وغني على روحك عاد موجوده
0: باش تاخذ جمله معروفه وفقا لشكون شيف عماد
1: القانون يقول هيك
0: قانون شنو اي قانون يقول انه نجم ناخذ كات ميزور من غنية وننسبهم الروح
1: شوفي من هني الموسيقى برك مش الكلام ارجعي الاساتذه والملحنين اللي عندك فيهم ثقه
0: اساليهم نعرف كونه مثلا محمد عبد الوهاب اخذ دي ميزور نتاع اغاني غربيه ونسبها الروح اوكي
1: ايه موجود
0: ولكن اي ولكن هذا موجود ماهوش تبع قانون ولا فما حاجه قاعده تقول هذا
1: لا كيف تتجاوزي هذيك يولي ما عندكش الحق
0: عندي انا اليوم شاب عماد نجي الاغنيه من اغانيك اللي انت لحنتها مش اللي ماخذ منهم اربعه وخمسه مقاييس وننسب خمسه مقاييس لنفسي ونكمل اللحن ما يزعجكش هذا عادي
1: لا عادي لان خذيتي حاجه جمله صغيره في زينتي بها في اغنيتي واحد مهندس متاع ديكور خلق حاجه خاصه به وسجلها وكذا جي خذي هاك حاجه صغيره مربع دخلها هي ما هزليش صوره كامله هو عمل حاجه زين بها الكمل الفكر اللي في راسه فقط ماهيش حاجه
0: كي نسمعوا الاكستري ونسمعوا يا ليلى كيف كيف هي نفسها تقول نفس المزور نفس اللحن
1: لا مش 100% ثم
0: انا الاكستري نتاع اغنيه سميره توفيق دالي كان نجم نحطوا منها اكستري صغير نحطوا الاكستري خلينا نسمعوا منه ها مستمعينا يسمعوا معنا ولكن موسيقي نعرفك متضلع
1: ايه
0: كل يوم نفس اللحن هذا من نجموش
1: نكرو اسم تعملي لي زي الحصه نتاع عبد الرزاق الشايبي شابي و وكل المجموعة الدائرة بي
0: اي شفت فما روبريك الصدمة حكيوا على الغنية بي انا سألت سؤال عادي
1: قص لا لا قص كان لي حاجة تبيه هو يمرر ويقول
0: سعيمات بي مانيش باش نعمل حد شيء جست سألت سؤال بسيط كونه اليوم نحكيوا على اغنية فيها لحن نفس اللحن شفناه وانت بيدك قلت كونك خذيت منها
1: الانسبيغاسيون انا اللي قلت انا ما قالها حتى حد
0: اما انت قلت لي اليوم كونه في القانون نجم ناخذ كات ولا سانك ميزور
1: مستوحات من كذا وكملت انا اللحن نتاعي والسولو نتاعي وديني ما عنديش علاقه ماهيش ما جيتيش انت مش عارف اني خذيت المرسل نتاع الغنية وحطيتيه وكذا وقعدت تتفرج هذاك لا وقتها نقول راهي اغنية كذا كذا
0: معناها اليوم النجم نهز اغنية ننسبها لروحي ونقول انا صاحب الاغنية الفلانية ونسجلها في
1: ونسجلها في حقوق التأليف لا ما قلتش كاني
0: شنو نقول؟
1: اسمعي يا لالا اسمعي غنية عماد
0: لا سمعت غنية عماد وسمعت الاكستريم تاع سميرة توفيق
1: ايه
0: نفس الشيء نفس اللحن
1: لا
0: كيفاش
1: عديها عدي غنايه عماد قلت لك ما تقصيش انت
0: كيفاش ما نقول هذا انت كان باش نحكيوا على الغنيه نقص لك ستري اللي انا باش نحكي عليه اللي هو الرفران ترارا
1: ترارا لا لا لا لا الرفران مش هاك مش كان
0: نحطوهم الزوز بحضر
1: ما تقصليش ما تقصليش
0: كيفاش ما نقصهمش يا
1: عماد خلي الرفران خليه كامل
0: ايه نفس اللحن هاتوا نسمعوا
1: بعد ما تسمعيش بعد ما تسمعيش ما سمعتيش ما سمعتيهاش تاعي ما سمعتيهاش
0: كيفاش ما سمعناهاش نتاعك
1: ما سمعتيه

0: نفس
1: خذينا نفسها نفسها خذينا منها نفس الكومبوزيشن.
0: توا سمير وتوفيق تقول ترى لا لا لا اللي ردا لا لا لا لا لا دي لا لا تقول فيه سمير وتوفيق هذا
1: تقول فيه يا لا لا
0: اللي كنا نسمع إيه يا عيش خيتي ما تتكونسيش ثم انت وحطتني في ركن وداز زهرة وكذا لا
1: علاش علاش حطيتك في ركن بي نتجاوزوا مسألة سميرة توفيق خليني نرجع ليا ليلى. يقال انها اليوم اغنية ليبية اصلها ليبيا عمرها يتجاوز 150 سنة ووصلت لتونس عبر الفرق النسائية الليبية رحالة المعروفة بالزمزمات واول من غنيتها نجمة ليبية اسمها نجمة ترابلسي. عندك فكرة على الموضوع هذا؟
0: مش سهلا مش بالبلبلاء ثمش تسجيل لسان ما فيش يعظم الناس تدوي تقول برشا كلام اما مش صحيح الكل درا مش اي واحد
1: وقتها
0: يتكلم
1: وقتها ما فماش وسيله نتاع تسجيل
0: لا لا نجمه تربلسيه تحبي نغني لك من اغاني نجمه تربلسيه نسمعك حاجه لنجمه تربلسيه
1: اي تنجم تكون فما حاجات تتواتر من روحها من اكس يغنيها كيما مثلا فما مشاريع في تونس تعمل
0: علاش سجلت 250 جديد وما سجلتش يا لالا لا صحيح الكذب ياسر مول الناس تكذب وتألف ياسر
1: وعليش كذبوا على غنية هذية بالذات
0: لا يكذبوا على كل شيء هاي سيدي سعد ودمة ليبيا سعد ودمة ادخلي على على التيك توك وين لي فيديو اللي نهبط فيه وشوفي يدخل اللي بعده كذا كذا
1: علاش الاغنيه هذه بالذات اللي صار فيها الجدل علاش يا ليلى الناس كل قالت كوني لي اغنيه من التراث
0: لا لانها اغنيه شوفي اي واحد يحب يركب على الحدث أغنية بلغة السوق أغنية ضرب أغنية من نهار الأول اللي تجي فيه مسجد على روح من اللي خرجت واللي هاك أركب لتمنك باش ما تفوتكش البلاصة
1: فما شكون كلمك اتصل بيك قالك نحب نغني يا ليلى
0: برش
1: اعترف أنه الأغنية للشاب عميد
0: برش
1: شكون مثلا الفنانين
0: سيرتان الشريف مثلا وكاتب
1: إيمان
0: لا لا لا لا, لا رجل
1: أي
0: وسجلها وكذا وقال لي راني ما نسخلهاش كذا نهبط ولا قلت له ما يسالش واعتذر وجا كاتب على الستاتوي على الفيسبوك الفتره هذه امس كتب موجود
1: فنان تونسي؟
0: اي يخدم مع الشاعر في الاستوديو وهو اللي هو اللي
1: كاتب عمين الشاعري
0: عمين الشاعري وهو اللي كاتب الكلام اللي غنته نجات عطيه واعتذر قال لي راني ما نسخلهاش مسجله الاغنيه
1: نجات عطية هبطت بوست على فيسبوك قالت يشرفني ويسعدني أن أستمع لأحدى روائع التراث التونسي الأصيل يا ليلى وهي الأغنية التي كان لي شرف أدائها في وقت سابق بصوت الفنانة العراقية رحمة رياض وبعثت لها بوكي دو فلور هنيتها
0: في بال
1: كنت في تواصل مع الفنانة القديرة نجات عطية حول الأغنية قلت لها رأي الأغنية متاعي مدام
0: في بالها
1: نجات.
0: في بالها قبل ما تخرجها كلموني تواصلوا معي
1: هي؟
0: كلمني محمد النوري مؤلف وملحن أغاني وكلمة شاعري تواصل معي قال لي فما أغنية كذا كذا قال لي متاع عميد يا لا لي متاع عميد والأفضل لكم تواصلوا معي منها وكلمني وكذا قلت له كيفاش باش تغنيها نفس النص نفس الموسيقى نفس قال لي لا راهو نص جديد قلت له لا
1: ما كنتش موافق
0: لا
1: ما تواصلتش ديريكتومون مع نجات عطيه
0: هي تواصل مش انا هي تطلبني هي حاجتها باش تغني لي غنيتي نكلفها ليش هي المفروض تبحث على رقمي وتطلبني
1: نحاول نتصلوا بها ما تصلوا بنجات عطيه تكون معانا على المباشر نشوفوا شنو الحكايه هذيا
0: والله انت حره يعني مش نتواصل معها بالنسبه لي
1: خلينا نتواصلوا مع نجات عطيه لانه غنيت الاغنيه هذيا زيدا وقالت كونه أغنية من التراث بالك ما كانتش على على علم كونها
0: لا لا علم
1: أغنية عماد الغيلوف
0: علمها في بالها
1: ما خلينا نحاول

0: لي تخوا ميزور هذوك والباقي تبقى.
1: وماهيش مطابقه، مش مطابقه للقفلات. انت وانت تقولي لي عندك دبلوم موسيقى عربيه، نفس نفس الفينيش نتاع المقطع،
0: نفس اللحن.
1: لا لا لا
0: نفس اللحن، يعني خلينا نتجاوزوا
1: المساله على نفس الدرجه،
0: نفس اللحن.
1: يا ولدي يعطيني الفينيش نتاع القواله نتاعها والجمله تقولها
0: نقفلوا كيف كل واحد ينجم يقفل القواله. انت قلت لي القواله، انا نحكي على اللحن، نحكي على الدرجات الموسيقيه.
1: حتى في اللحن
0: نفسهم،
1: حتى في اللحن
0: نفسهم نفسهم سامي.
1: لا
0: به ما فهم حتى مشكل ميسيرش. المهم اليوم حسب لوتيداف الاغنيه هذيه لي عماد الغيلوفي. خليني نرجع للكلمات. الانسبيراسيون منين جات؟ عيونك سود وجلابات،
1: هاني قلت
0: فانا ظروف تكتبت الاغنيه هذه.
1: ظروف عادي، مطر تصب والعصافير تزقزق.
0: كي المطر تصب العصافير تقعد تزقزق،
1: هي تزقزق، تجي تحت الشباك تقعد تزقزق على روحها.
0: عطيني شنو الانسبيراسيون، علاش كتبتها؟
1: هادي نص عادي، او ما يتماش واحد يكتب نص خاطر هو عاشق ولا في حاله حب. لا لا لا عادي جدا،
0: ما فماش واحد يكتب نص خاطر عاشق ولا يعيش في قصه حب.
1: عادي يا ريتي،
0: ما النصوص هذه الكل اللي راه فيها في الاغاني كيفاش كان واحد قاعد هبط عليها كتبها وكهو اكيد وراها حاله
1: لازم ولا عندك حكايه بشكل. لا مش بالضروره، مش بالضروره. فما نصوص تكتب في ظرفيه كيما هكاك، اما ثم نصوص لا، فما نصوص لا، عند تجي خاطرة في باله يكتب كذا ويجي النص. يكفي أنك تكتب الجملة الأولى، بعد يجي كل شيء يجيره.
0: باهي هذا بالنسبة لي ليلى سعد وضمة اللي سمعناها قبيلة شوية على مزيكا. على شكون غنيتها الغنية؟
1: على محمد.
0: محمد شكون؟
1: ولدي.
0: كان ظاهر معاك في
1: في الكليب.
0: في الكليب؟ مانكريت نجمو تكون عندنا هكا حالة.
1: أنا قلت لك أنا ساعات تعملي حاجة توتي راي كذا، وباه النص مش أنا اللي كاتبه. عندي فيه مداخلات صغيرة من نصر وكاتبة الصديق زياد العجنقي، والحان مختار الكبسي.
0: وبعد الغياب والعودة في 2022 تقريبا، فما انتاج، فما خدمة على ديجيتال كما حكينا، فما أعمال أخرى قاعدة تحضر نستناوها بطبيعة. شاب عميد أكثر من 30 سنة ممكن ما خديتش فيهم المكانة اللي تستحقها فنيا، رغم الشهرة الكبيرة اللي عندك في الجنوب، حتى في الجزائر، ليبيا كما قلنا قبيلة، فما ناس يمكن ما تعرفش لي شاب عميد تونسي. اليوم شاب عميد نجم الأفراح في الجنوب التونسي، هل هذا كافي بالنسبة ليك ولا ما زلت تستنى في اعتراف آخر؟
1: والله هي شوفي، مش أي فنان يطمح للانتشار على مستوى الوطن وعلى مستوى لما لا عربي ودول، يروا هو طموح كل إنسان. نتصورش فما واحد يغني يحب روحة حد المربع هذا، أما راهي مش بسهل، فما برشة تضحيات وبرشة تعب وخدمة، وإن شاء الله فيه الخير الله يسهل فيه إن شاء الله. لماذا
0: اليوم شاب عماد بالرصيد الفني اللي عنده بلاستيك في المهرجانات، بلاستيك في التظاهرات الفنية والثقافية اللي راوها
1: في الريتي تو في الجنوب؟ تقريبا كل مهرجانات خدمتها، خدمت في الوسط الشمال في يوم ما خدمت شوي، اما هني زاد مش هاي، ربما رفع اللبس ورفع الستار. هني المتعهدين مدير المهرجانات هم راهم اللي يخدموا على الحاجة هذه. الفنان يقول هاني موجود بأعماله، يخدم يعمل يبذل يتحرك وكذا، ولكن بعد إدارة المهرجان هي اللي تطلب الفنان، مش بشي مش يقولها جيبني بالسيف ولا.
0: اليوم معك شكون مناجير مهتم بال
1: إن شاء الله
0: بالأعمال؟ معك شكون في إدارة الأعمال؟
1: اي مش يعني بصفه المانجر الموجود يتعاملوا مع الوزارات مع المندوبيه لا، هم عندي مدير اعمال معناها يخدم في حاجات تابعه عماد وكفى. انا مش
0: اليوم تتصور باش تتغير الصوره هذه؟ كنا نستناو في رحمه رياض باش تغني الاغنيه على ركح قرطاج، باش يتكلم عماد الغيلوفي من جديد ويقول الاغنيه متاعي ويرجع يظهر في الاعلام ويرجع.
1: والله المفروض ريتي سامي فما حاجة لازم، سواء كان عماد ولا أي فنان تونسي، ساعات الأعمال متاع الفنان التونسي تسبق للعباد، وغنيتي مثلا تتغنى مرتين وثلاثة في كارتاج وفي كذا، مانيش أني أحق بها.
0: أحق أنك تغنيها في كارتاج؟
1: إيه مش أني أحق، رصيدي والكم نتاع الاغاني اللي عامله سكسيات ونجاحات بشكل هاك زعموا مش هني حق من عباد أخرى، ولا التونسي ديما آخر حاجة نظروا كان على البراني.
0: هم كان غنتها فنانة تونسية ما كنتش تنزعج بطريقة اللي تقلقت منها.
1: هاي غنتها نبيها وغنتها نجاة عطية وغنها.
0: احنا معنا الفنانة القديرة نجاة عطية في المباشر على مزيكا فام. مدام نجاة عسلامة.
2: يا لا لا عيونا سود وجلابة، لا لا يا لا لا وحسدوني عليهم اجمع الكل يا لا لا. فما واحد يعمل اه هذية بربي يا سامية
0: عسلامة.
2: عسلامة
0: شنين الأحوال؟
2: تخي تخي بيان الحمد لله.
0: مدام نجاة
2: انا بور دو غيزون
0: هاي
2: قال لو لاني خاطر انا نموت عليك بصراحه ونحبك برشا
0: حطينا والله بدلك نفس الحب.
2: ايواش وثاني حاجه اللي انا في جربه معناها شوف الراحه قديش انا مرتاحه.
0: ايوا صح وانا بحذيه
2: باش نحكيوا فيها
0: باهي. وانا الثالثه انا بحذيه ولد الجنوب بحذيه شبع عماد عماد الغنوخي.
2: اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا تشرفنا تشرفنا تشرف. انا ذاك علاش بديت بالغنيه راه
0: هاي هاي معاك مدام نجاة سي عماد.
2: اهلا وسهلا
1: يعيشك ربي فضلك.
2: انت بن عميس ومني وليا ومعناها من بقدانا معناها انا نحييك عماد وانا اول مره نتكلم انا وياك وهذا شرف ليا
1: يعيشك
2: وحبيت لو نتصل بيك والله صدقني ما معناها ما نجمتش معناها نكلمك حاجه برك قبل ما نبداو نحكي.
1: المرحوم
2: عندك نعم
1: المرحوم كان صديقي وخويا
2: اكزاكتومون
1: ويعرف وعند المعطيات الكل فيصل خويا وعشر انوياه
2: نعم
1: وعند ارقامي وعند ديني الكل معنا
2: بعد اخوي توفى تو عنده
1: جيش الله يرحمه
2: ولا قدر دونك
1: بارك فيكم ان شاء الله ربي
2: يعيشك. شوف عماد احنا راهو الكلنا كفنانين سواء معناها شكون بدا قبل شكون بعد صوت رجالي صوت نسائي لي جون اللي بعد يجاو خاطر انا توا 58 سنه معناها مانيش صغيره
1: مازلت شباب
2: حتى باغابوغ عايشك حتى باغابوغ للتجارب نتاعك ونتاعي نتاع الاخرين احنا الكلنا الكلنا الكلنا نشتركوا في حاجه اللي هي حب الفن الساعه قبل كل شيء
1: اكيد.
2: وربما انا اذا كان نسمح لنفسي باش نقول حاجه وانه انا عمري ما عملت الفن تجاره وعمري ما حتى كان نهار غنيت غنيه لاي حد حتى مره غنيت لهادي حبوبه ان شاء الله ربي يطول في عمره وان شاء الله ربي يشفيه خلوه لي معناها حتى كي زجلتها مش دون لسونس تاع بصدق نحكي لك مش دون لسونس اني انا راني باش نخدم بيها. انتم تعرفوا الكل تقريبا يعني او على الاقل هاني نقولها انا علنا انه انا من الفنانين اللي كي سجلت زوز ولا ثلاثة اغنيات نتاع معناها اغنيات توانسة ما كانش القصد تجاري اولا ثانيا وبصدق نقولها لك يعني من غير انا انت بتتناخذ في خاطرك وعندك الحق
1: مش متاثر واخذ في خاطري
2: خاطر
1: الأجدر فنانتنا
2: نعم.
1: الأجدر
2: نعم.
1: هو وقت اللي كلموني الأولاد كلمني محمد نوري والشعري
0: نعمين شعري
1: نعمين الشعري وكذا كنت وكان هزيت انت تليفون قلت لي عماد كذا كذا واتفقنا على النص غني صحتي وعافية والله يقلقني بالعكس نكون فرحان
0: مادام نجاة
1: وباش نعطيك حاجة أخرى أنا عندك
0: تعطيني اخرى من موزايك
2: هاي نعملوا
1: كلا عسل اسمعني
0: قلبه كبير قلبه كبير وبين فنان الجنوب
1: عندك غناية عندك غناية في الجنوب رجعتها للصف الاول
2: اللي هي كتبت لي على جبيني
1: رجعها عماد الناس ما تعرفش وشيخ عليها وعامل كيف ونجاة عطية من الفنانات اللي نحبهم برشا
0: من هنا من موزايك مدام نجاة
2: شوف من سنة بس نقول حاجة بعد
0: قل ياي
2: توا سي صافية لبن تقريبا أما جست نقول لك حاجة عماد أنت خذيت في خاطرك وأنا صدقني نعمان ومحمد ولا شكون اللي قلت عليه
1: محمد النور
2: نحييه والله لا في بالي اللي أصلا يعرفوا اللي هي متاعك ولا أنت عودتها ولا لحنتها ولا بدلت لها الكلام وراس أولادي ما نعرفش بكل صدق نحكي لك معني جست أنت مرة الحقيقة معناها كنت في برنامج تلفزي على قناة خاصة واللي اللي كادني معناه الحقيقه معناه مثال حنا تو نصفيو في الامور يعني مش
1: الاكثر ولا اقل. على عيني وراسي.
2: انك انت تقول مثلا ما عنديش حق تغنيها ولا ما شاورتنيش ولا اوكي. اما انت قلت بال بالحرف هي اساسا ما عرفتش تغنيها وما غنتهاش بالقدا. يا اخي انا تغششت الحقيقه حقيقه. بعد قلت والله ما انا مش باش نكلمه.
1: والله والله ربما ما نعرفش
0: مادام نجيت مادام نجيت سي عماد
1: لا ها نقول لك من هنيني من من قدام المصدح هني بهذا زوز السمحين زوز المسكه بالنسبه للاغنيه راك غنيتيها وصوتك جميل وقلت لك راهو من الفنانين اللي يعجبوني تعطيه اغانيك الكل نحفظها
0: هاي
2: يا خويا هاي نعاودوهم مع بعض
0: اسمعني مادام نجيت مادام نجيت وشاب نعم. عماد من نعم. هنا من موزيكا نعم. فيم انا هاني مازلت هوني في راديو 8 باش يتصل بيك بعد الحصه وانت قلت كلمه صافيه لبن باش تكون صافيه لبن بيناتكم بينات الاثنين وشاب عماد قلبه كبيره وقالك عندك كلمه اخرى من هنا
3: نسمعوها بزوز صوت
0: وي مادام نجيت
2: والله جوست هي حاجه اخرى معناها انا مره اخيرا فما شكون عمل لك وكتبت لي على جبيني بالاي اي هي انا والله عجبتني معناها وكلمته وقلت له يعطيك الصحه وكل الرياكسيون هو البروبليم بين الفنانين هما مش الفنانين في بعضهم هما سي لي رياكسيون تاع الناس اللي بداو هما يحمشوا معناها هاي هذاك غنى اخي هاي هذاك شبيه قال هك هاي هو تولي يعرف يغني وما يعرفش نعرفوهم ونعرفوا روحنا ونعرفوا بعضنا هذه تعديناه الموضوع اما وقت اللي واحد يعمل محاوله ديما يحاول الفنان الفنان اللي انا نعتبره انه يبدا عنده معناها الغيزون بيان يخمم ويفكر بطريقه باهيه غناها تري بيان المهم غناها بالقدا ما يسالش دونك ما تعطيتك الاكزامبل تاع وكتبت لي على جبيني تو تو تو ما عندهاش برشا معني عندها بتدخو
0: واضح ومدام نجيت مدام نجيت ظهر لي يمكن كان من الاجدر انه التليفون هذا يصير عنده سنين بينك انت وبين الشاب عماد يمكن ما كانش يصير هذا كل خاطر انا نعرفك مليح وشاب عماد هذا كيف كيف اخلاق وخلق وصوت وفن دونك نتصور الحكايه باش تكون اسهل من هكا برشا شكرا ليك على رحابه صدر كنت معاك معنا نسلم عليك برشا ونستناوك تجيب حذنا باش ديت كي العاده نجيت عطيه نستناوك ونسلم عليك برشا
2: انا وعماد
0: ترجعوا بحذنا لهنا كل شو فلوس ترجعوا بحذنا نستناوك شكرا ليك مدام نشات عطيه نرجعوا نكملوا حوارنا مع الشاب عماد نحكيوا على هيتات في الجنوب نحكيوا على كما قلنا نجم الاعراس خليني نقول في الجنوب بامتياز ودايوغ من قبيله نقراو في لي كومونتير برشا جمهور قالوا لك قالوا لي يحكيوا على الحوار هذا ويقولون اعطيوا حق اكثر للشاب عماد في الاعلام لازم يظهر اكثر لازم يظهر اكثر في المهرجانات حاضرين للمهرجانات اليوم تنجم تحضر دوسي وتبدا صفحه جديده من الاول مع العوده هذه الاعلاميه
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باش هي رب ضاره نافعه فهمتي رب ضاره نافعه ولا لها الفوفعه اللي صارت هذه ترجع الامور النصابه وياخذ عماد حقه وتمشي الامور طيبه كما
0: حكيت فرحت بها شويه الفوفة على اللي صار
1: والله في الاول غضتني لانها شوفي راه مش القلق اللي يصير كانت حد حد هنا في رقعتنا في خريطه تونس غنت نجات غنت نبيها غنت ترم خلاص انا مش عارف كذا
0: نادية خالص
1: انا خالص برشا اسماء ماشي تتقل وكذا ويصير لك اما وقت اللي تولي في مهرجان على مستوى عربي ويقع بس الأغنية والحفلة كاملة
0: هي يمكن الحاجة الباهية هي الحاجة الباهية كونه اختارت الأغنية هذه كأغنية كفنانة ماهيش تونسية وحابه تتعرف يمكن بالأغنية التونسية أكثر وتغنيها
1: هي تعطت لها أغنية ما تعرفيش
0: هاي عجبتها الأغنية وحابة تغني احنا في العادي دي ما يغنيه جارية حمود
1: خلينا في جيراننا كاك ومرة مالك ليش وصلها الشباب فهمتي لكن قلت لك رب ضارة نافعة هاي هي تقلق منا ومنا باهية على الأقل هاي هاني بحذاكم في موزايك أول مرة جراء هذه
3: واللقاء مع فنانة نجات عطية مهم جدا معناتها شوف أول مرة يتواصلوا مع بعضهم
0: حاجه بيه هاو هاو هاو حاجه بيه نستنى وان شاء الله يكونوا راه عمل فني عمل
3: ديو.
0: موسيقي ولا جو تتسجل يا ليلى مره اخرى جو
3: رد الاعتبار
0: بعد مش حاجه مين نسلموا عليها
3: انا نشوف رد الاعتبار صار معناتها في النهايه تو كي تسمع
1: لا مازال مش هيك رد الاعتبار
0: خليهم يا الوافق خليهم مازالوا فما تليفون اخر باش يجمعهم
1: رد الاعتبار يلزم يكون في مؤسسة إعلامية
0: أخرى
1: تحضري وتقول رأوا كذا كذا واعتذار
0: هاي عادة معانا كانت بالتليفون
1: لا, لا, لا, لا مش هكاك نبيها كراولي نجت عطية اللي غنت تعمل فيديو وتقول رأوا كذا كذا ويحبس عندي كل شيء بالنسبة لي راني سمح ياسر وحبيب الناس الكل وراهي أختي على عيني
0: طيب شنو الفرق بين أنها تهز تليفون بعض وتحكيه في الأوف مع بعضكم وهاي كانت معانا هنا في المباشر على موزاي كافي الإذاعة الأولى في تونس
1: مثل ما
0: ناكو ومبعدها وكبعدها
1: فرق بين صافية لبن وبين نعتذر ثم فرق بين كلمة صافية لبن
0: توعد علي ما قلتش هذا
1: لا ما نقولش لا أنا ما نقولش أنا خليك تكلم
0: أنا نعرف لقلوب كبيرة
1: إيه لا
0: نعرفكم مزوز فنانين
1: كبيرة ولا ما حق أروا شوف
0: غايظتك انت فما وجع
1: طبعا ونوليني سارق ونوليني ترشن هو
0: كلام
1: في كبرشة كذا والجمهور من مصائب الدهر
0: هي.
1: ان الجمهور التونسي يدافع على فنان عربي كذا
0: سمعيني لا مش الجمهور يدافع
1: لا خليني من هذوكم هاكم هذوكم
0: جمهوري قل لي
1: هذوكم العزد نتاع هذوكم جيشي
0: نسلموا عليهم الكل هم
1: تحياتي للكل من دافع وقال وكتب نعرف اما ثم ناس قالوا يا اخي شنو غنى الاطليل هو عمل ترى شنو علاش هكاك تقول على الفنان التونسي علاش ما تقولش عنده حق هذاك هذيك كبتني هذاك متاعي هذاك دم يجري فيه احترم الحاجة اللي صنحني احترم ثقافتي هويتي هاكي هذيك الكارت دي دونتيتي متاعي بتاختي هذيك هوية الشعب التونسي معاش ملكني هي هذيك التونسي واللي طالب اني ناخذ له حقه فيها علاش تقول علي هكاك انت طلبت فلوس اني سمعتنيش واثق قلت لك راه لا لا مش مشكلتي بالعكس لا
0: صحيح انت طالبت بحق معنوي واليوم خلينا نوضح حاجه حتى حد ما ينجم يشكك في قيمتك الفنيه حتى حد ما ينجم يشكك في المسيره هذه اللي قاعد تبني فيها حتى حد ما ينجم يشكك في تاريخك اللي بدا من التسعينات نحكيه على اكثر مسيره من
1: 36
0: سنه ولا 36 سنه حتى حد ما ينجم يشكك في نجاحك زاده خلينا نسلم من خلالك انت على اهل الجنوب كل يسمعوا فينا على موزاي كافيم واللي من قبيله يكتبوا في التعليقات الفنان فنان الجنوب رقم واحد حد تحب هالجملة هذه
1: والله هم يحبوني يعني ما نحبش ما نحب نحرج حد ثم شكون يحط روحه في الباليه كي ثم يحكي يعني خليني حبيبهم كله كو ما نحبش نقول لا راني رقم واحد لا رقم تسعة
3: هو خليني في الاخر سامي نحب نقول حاجة مهم جدا انه اليوم شابع عماد نشوفوا انطلاقة جديدة بمعنى انه ما تقعدش الاغنية جنوبية محلية تصبح الاغنية تونسية يصبح شابع عماد تونسي
1: صحيح.
3: يعني اكثر لهنا نلقاك في المهرجانات نلقاك يعني هذي كله ممكن اليوم هذي اللقاء في موزايك اول مهم
1: العركة هي جت
3: في صلاح ان شاء الله وي.
1: ولكن راهو من حق جمهور عماد اليوم باش يشوفوا عماد في الموقع اللي هم يحبوا يشوفوا فيه واللي يستاهل عماد بالمزيد حتى
3: ونأكد لك اللي الاعلام على الاقل احنا انه لما يكون فما منتج مهم ومعتبر ويستحق انه يحضر فاكيد هذا سامي واحنا مرحبين به هذا
0: اكيد نتصور ما فماش فرق اليوم
1: باش نعاود على نسمع اعمالك داكم يا اخوي
3: تسمع عندك
0: الحق عندك الحق وتنكملوا باغنيه اخرى الشاب عماد نسمعها على موزايكا فام ونستناو كانوا ترجع بحذنا من جديد مره اخرى يكون فما اكثر تفاصيل نحكيو على المسيرة هذية نحكيو على التعب هذية وظهر لي وقيت باش تاخذ اللي تستحقه شاب عماد
1: مشكورين يا خويا هاني بحذاك اني في كل وقت موجود ديما راني حتى في كي نروح الحمرا الو اربع سوايع
0: سلمنا عليهم الكل
3: الحامه نصوروا معاه في الحامه
0: نمشيو غادي كاسوف بلاس ونستناو جديد فما حاجه جديده قاعده تحضر شاب عماد
1: فما مجموعه اعمال باش نحاولوا نزربوا في عمل منهم يهبط الفترة هذه
0: توا لازمك تستغل الجدل اللي صاير لازمك تستغل البوليميك هذايا وتسمعنا جديد
1: ان شاء الله
0: ولي
1: نسمعك حاجة تو
0: هاي سمعنا حاجة تو هاي نكملوا بها تو
1: هذه مثل من الأغاني اللي سجلت أول ألبوم
0: هاي
1: فهمت مش ما تعرفها يعرفها عمر معين متاع جيل معين
0: بيه خالي توصلنا للجيل الكل.
1: رجعوني هم يطالبوا فيها غنينا صبر اللي صبرت.
0: يعني سمعنا خلاص ما هو على مزيكا
1: وعندها تقريبا جي عامين تو كل في كل موسم يطلبوا يخرجها لنا.
0: يلا سمعنا منها شوية دقيقتين يجي موعد الأخبار. يلا سمعنا.

0: الله الله بالصويت هذي بشي بعمياد نص والآخر كنت خلوس بالنسبة اليوم. شكرا ليك نورتنا, نستناو جديد ترجع بحثنا هنا على موزايك نسمعوه ونكملوا نحكيو على مسيرة واصلت لأكثر من 3 عقود. شكرا ليك الشاب عماد,
1: شكرا ليك, تحياتي ليكم يعطيكم الصحة.
0: شكرا ليكم, من خلالك نصل مع الميت خليه كان معنا في الأعداد بالنسبة لليوم كي العادة, معنا دليل في الإخراج, معنا لبنى في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع على الأولى في تونس, نخليكم شوي خير موعد الأخبار يكون مع مراد إدريدي, بعد يجيكم شكر بسبيس في واحد من الناس ضيفته تكون أماني الشرميتي تحكي على قصة التحدي والكفاح متاحة. أنا وقالي كمش قولكم باي باي, تسبحوا على خير الناس كل, نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلوس على الأولى في تونس من 7 لـ 8 متاع الليل.
2: السهرية على موزايك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده, تكلمونا على 71 113000, والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليله ربحين.
3: اي اما وين التحدي؟

0: تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تقرير جديد صادر عن جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس مصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليار دولار بحلول عام 2040. وفي هذا السياق قالت مسؤولة حملة البلاستيك في جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرح الحطاب إن التقرير الجديد يظهر أن تونس لديها دواعي قوية للتحرك في مسألة التلوث البلاستيكي. وأفادت أن التقرير شدد على أن مصلحة تونس تقتضي التقليص من استخدام البلاستيك محليا وعالميا بما في ذلك من خلال مفاوضات المعاهد العالمي للبلاستيك، لأن الاستمرار على المسار الحالي سيكلفها أكثر مما سيتحقق لها من فوائد، في حين أن تأخر التحرك سيكون هو الخيار الأكثر كلفة بين الخيارات المطروحة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم الخميس في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية المنعقد بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة المتحدة. وأكد الوزير حرص تونس على مواصلة الإسهام الفاعل في مختلف آليات العمل الإسلامية المشتركة وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء خدمة لقضايا الأمة الإسلامية ومصالح شعوبية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة شؤون الخارجية. شدد محمد علي النفطي على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية التونسية، مجددا دعم تونس الثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. أعادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب بعدما انتزع حزب الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد الحزبي متقدما بفارق واسع عن التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع إلى المركز الثاني. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
2: حسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا في مجلس النواب مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب 65 مقعدا بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع. وتكشف الأرقام عن تحول واضح مقارنة بانتخابات 21 2000، إذ عزز حزب الأصالة والمعاصرة حضوره البرلماني، بينما خسر التجمع الوطني للأحرار جزءا كبيرا من رصيده السابق في مقابل قفزة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الذي رفع تمثيله من 13 مقعدا إلى 54 مقعدا. وبذلك يصل الفرق بين الحزب المتصدر وصاحب المرتبة الثانية إلى 31 مقعدا، في حين لا يفصل سوى مقعد واحد بين المركزين الثاني والثالث، ثم تتسع الهوة مع بقية القوى السياسية. وتشير هذه النتائج إلى تغير لافت في تركيبة مجلس النواب المغربي مقارنة بالاستحقاق السابق الذي تصدره التجمع الوطني للأحرار ب 100 مقعدين، وأفضل تشكيل حكومة ائتلافية رأسها عزيز خنوش وضمت إلى جانب حزبه كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال. أما في هذه المرة فقد انتقلت الصدارة إلى الأصالة المعاصرة في وقت تقلص فيه تمثيل التجمع الوطني للأحرار إلى 66 مقعدا، وكان التحول الأبرز من نصيب حزب العدالة والتنمية الذي ارتفع رصيده إلى 54 مقعدا. ومع تصدر الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية انتقلت الأنظار من صناديق الاقتراع إلى المرحلة التالية، وهي تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الشخصية التي ستتولى رئاستها.
1: ملف الحرب الأوكرانية يواصل اليوم الخميس تفاعلاتها السياسية والميدانية، إذ جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه بغضب عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا في البنية التحتية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس.
3: بالاثنين للجمعة من 8 ل9 متاع الليل. شكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد منا يسلم زي كفاية. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 ل9 متاع الليل. حديثنا اليوم على التجربة من التجارب المهمة اللي باش يسلطوا عليها الضوء. نحكي فيها على واقع الأشخاص أو الشخص الأصم أو ضعيف السمع أو اللي ما يسمعش. نحكي على التحديات اللي يواجهوها في حياتهم اليومية. نحكي وزاد نفهموا أنه الإعاقة السمعية مش بالضرورة مربوطة بالقدرة على التكلم. التجربة مهمة نحكي فيها مع أمان الشرميتي نائبة رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس. مرحبا بك أماني.
5: عاشق بك.
4: شكرا لك أنت على قبول دعوة. رفقنا سمر شوات مترجمة لغة الإشارة. مرحبا سمر.
5: يعيشك. مرحبا بكم
4: سمر. مهم أنه زاد تجربتك مهمة. مشيت إلى لغة الإشارة خاطر ثم تجربة في العائلة خليتك تمشي إلى هذه التجربة.
5: صحيح. خاطر عندي زوز أخوتي من ذوي الإعاقة السمعية الصم. دونك السبب الرئيسي اللي خلاني نقل لغة الإشارة ونتعلمها.
4: فقدوا معنا في الاستماع. رجعين بعد الفاصل. الواحد من الناس على مزيكا فهم.

0: كل اثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: شو بتسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام؟ ضيفتي اماني الشرميتي نائبة رئيسة الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، معنا في الحوار سمر شواط مترجمة لغة الإشارة. اماني الشرميتي، انك ما تسمعش الحكايه بدات من الصغرى والا صارت بحادث معين؟
2: الحقيقه طولت لبث عليا، لكن بعد في عمر عامين 3 سنين كل ما طلعت لنا كل ما يطلع لي تخانة. بعد اكتشفوا لي انا معناتها ضايعه، معناتها حتى كي عيطوا لي ولا حاجه ما نسمعش. وقتها شافوا اكتشفوا لي انا عندي اعاقه سمعيه، اما خفيفه متوسطه معناها.
1: ملول كنت خفيفه تسمع شويه
2: معناتها نسمع شويه معناها كل، اما صارت لي تاخر في النطق. بعد معناتها عائلتي معناتها هزوني شافوني الاسماع بتاعي طلعوني انا نقص اسماع، عملوا معناتها تقويم النطق، معناتها عائلتي تلهي بيا في حكاية تقويم النطق. أمي الحقيقة العربية وقفت معايا برشا من صغرة، معناتها حاولت إن معناتها ننطق الكلمات الكل، نحاول كيفاش نجم نتواصل مثلا كلمات دباد معناتها نتعامل فيهم كل يوم. نحاول ننطقهم لكدي وكل شيء. وبعد معناتها كي تخلص المدرسة نلقى روحي معناتها معناتها عندي مشكلة شوية في التواصل مع العبيد معناها، لكن عندي الباد معناتها نجم نحكي معناتها وكل.
1: مهم أن نفسر أنه الإعاقة السمعية أنه إنسان ما يسمعش مش بالضرورة ما يتواصلش أو ما ينطقش أو ما يتكلمش. مهم أن نفسرها للناس من القصة هذه.
2: الأصم راهو معناتها ديجا كما قلت أنا العائلة هي الأهم حاجة، معناتها الوسط هما اللي يخليوك أنت تنجم تتواصل، تحاول تتعلم كيفاش تتواصل. أنا عندي دي دونتوندون كلهم معناتها إخواتي أونتوندون وكل، معناتها ديما يحاولوا يشاركوني في كل شيء، معناتها في الأحاديث اليومية، في حتى في العشية مثلا نتلموا مع بعضنا نحاولوا نحكي مع بعضنا وكل شيء. التطبيقات هذوما كل اللي تبقى في المدرسة في الدار وكل شيء نطبقها معناتها في المدرسة، نحاول ندخل روح شوية في الجو، نحاول إني مع تنتواصل مع أصحابي، عملت أصحاب ذاك كيف في المدرسة وكل شيء، بالرغم اللي تعرضت معناتها للتنمر في بعض الأحيان، لكن ديما نحاول نخزر ديما الجانب الإيجابي ديما، معناتها قد ما نتعرض للتنمر قد ما ديما أنا عندي الإصرار إني أنا باش نوصل الحاجة بوزيتيف أكثر معناتها.
1: الشخص اللي ما يسمعش معنا مهم وقفة الأولياء، لأنه يساهموا في أنه هو يتعلم النطق، هو مسار طويل نحكي فيه من ياك ولا.
2: هو الحقيقة ما تتنجم يكون أنا على خطر عندي الباد، ما عندي نقص مع متاعي معناتها عندي الباد، معناتها نجم نحاول نتكلم، وهذاك علاش عملت تقويم النطق باش نولي نتكلم لكدا. فما بعض الاشخاص الثم اللي عندهم اعاقه سمعيه عميقه من صغرة، اللي تلقاهم هو ما عندهمش الباد لونجاجير دو فاسون كو مي نجم
1: شي الباد لونجاجير. معناتها كيفاش؟
2: معناتها هو ديجا راهو الانسان في كل الحالات هو يسمع في كرش امه، معناتها الاصم ما يسمعش، ما عندوش الباد هذيك الاصوات هذيك ما عندوش. معناتها حتى كي يكبر ويولي معناتها بيبي وحتى كي يكبر برشا يولي بالحق معناتها ما نجمش يسمع، هذيك علاش ما نجمش يتكلم. الوغ كو انا ديجا عندي الباد معناتها ديجا تولدت نسمع، معناها هذيك علاش بعد عامين وقت كي فقدت السمع نتاعي بقي نجم نطلع معناتها النطق نتاعي باش نولي ننطق بالكدا باش نولي نتواصل بالكدا وكل شيء. الوغ كو مثلا الاصم ثم العباد اللي ما عندهمش باد لونجاجير، هذيك علاش تلقاه يلزمو يتعلم لغة الإشارات باش نجم يتواصل بلغة الإشارات مع المجتمع معناتها باش نجم يعيش حياته.
1: أنت المسار كان مع الوالدة هي اللي من عامين تقريبا 3 سنين وأنت صغيرة بدأت معاك في تجربة تقويم النطق.
2: الحقيقة معناتها أمي كي عرفت لي أنا عندي معناتها التأخر في النطق وكل شيء حاولت تعمل الماكسيموم بوسيبل باش نجم ننطق. على خاطر أول حاجة أول حالة تمام في العائلة معناتها النقص مع متاعي في العائلة، ما فما حتى حد معناتها في العائلة كبيرة عندهم معناتها إنسان ناقص سمع، لكن أمي حاولت إنه معناتها حتى في التعامل مع البنات كلنا كيف كيف معناتها ما فماش تقول راه ما تسمعش دونك من غير ما نحكي معاها ولا تقول مش نحكي تحكي مع أختها ولا حاجة، ليه تحكي معنا نحن كنا كيف كيف.
1: ما حسنتك في حتى لحظة أنه ثم منها
2: أبدا إلى يومنا هذه أبدا بالحق. معنا عمرها ما حسستني لي أنا معنا ناقصة وإلا حاجة، بالعكس حتى في الآراء مثلا تخليني أنا نتهم بش ناتشي الفكرة متاعي وإلا الرأي متاعي، أنا نشارك في الآراء متاعي في كل شيء معناها. تحاول تسمعني ديما معناها، حتى كي بدنا نحاول نحكي لها تسمعني نفس الحكاية معناها، هي تحكي لي مثلا حتى الأخبار والحاجات دي ما تحكي لي أنا.
1: أول مواجهة لك مع المجتمع كانت في المدرسة في الابتدائي،
2: فما مشكلة يعني في النظرة متاع المجتمع، خاصة إنه معناتها فما أولياء متاع مثلا أولياء متاع أصحابي مثلا ولا حتى أصحابي بعض الأصحاب حتى المعلمين ده فما بعض المعلمين يشوفوا إنه قال لك الأصم أنفسي بالنجم يوصل وقال اللي نقصت مع أنفسي بالنجم ينجح في حياته. معناتها يشوفوا بالحق يشوفوا نظرة دونية بالحق، نظرة المجتمع نظرة دونية، وهي بالحق تضر نفسية الشخص اللي نقصت معه وإلا الأثم، على خاطر بالحق تخلي معاش عنده الثقة في روحه بالكامل، تخلي معاش عنده المقاومات إنه هو باش ينجح اللي هو باش يوصل للهدف متاعه. معناها مثلا بالنسبة لي أنا مثلا حتى في الباركور متاع
1: نبدأ بالابتدائي، كيفاش عشت التجربة في الابتدائي؟
2: فما تنمر كما قلت انا مثلا لاباري كيفاش بشعت لك منظر كنتي مزينه، اما لاباري هكا كبيره برشا على ودنيك شبيه ودنيك كبار وهي مثلا لاباري معناها، والا مثلا يضحكوا على الكلام نتاعي مثلا النطق نتاعي ساعات ننطق بالغلط، والا معناتها يحاولوا يضحكوا مثلا على الكلام نتاعي ما يصلحوش الكلام هذيك. فما بعض الاصحاب الحقيقه صلحوا معناها، اما هيك ما قلت انا قد ما نتعرض للتنمر قد ما انا نكون في روحي للاصرار والعزيمه اني انا باش ننجح واني انا باش نوصل للهدف نتاعي.
1: شو وقت مثلت صغيره معناها شكون كان يفهمك ويدعمك باش تتجاوز هالتجربه التنمر هذه؟
2: الحقيقه معناتها امي ما تعايلتي الحقيقه معناتها وقفوا معايا برشا، خاطر اول حاجه ساعه في البريمير معناتها كنت قبل منش بها برشا في اللغات وللاسف هذيك الحاجه عاديه ما عنديش باز لونغاجير معناتها بالكدي في العربيه ولا فرونسي ولا حاجه ما نعرفش منش طياره فيها معناتها. لقيت روحي عندي بوان فور في المات في المواد العلميه، ومن وقتها بجيت نركز على المواد العلميه اكثر من لازم معناها. والحقيقه فما ديدا جمعيه المساعدة تسم جمعية تونسية المساعدة تسم فما دي زخطفوني إيتاتشيك حاولوني بالحق كما مدام نشوى وكل بالحق وقفوا معايا برشا. وفي نفس الوقت معناتها كون في روحي معناتها العزيمة أني أنا طيب معناتها مدامني قوية في المواد العلمية حبيت نكون عندك البونفور هذيك نستغلها باش نجم نوصل للهدف متاعي. وقتها قلت علاش ليه ما نوليش مهندسة، من وقتها بنيت الحلمة هذه.
1: الإطار التربوي في المدرسة كان متفهم أنه أماني ما تسمعش يلزمها أكثر اهتمام، ربما يلزمها منهج يعتمدوه الأساتذة والمعلمين حتى يتواصلوا معك؟
2: من أول عام احنا في أول عام جي مع أمي تمشي مع مثلا طبيب متاعي مثلا وإلا مع من جمعية مثلا يمشي بيحكي مع المعلمين وقال لهم راهو هذيك نقطة معه وراي تركز على الشفيف دونك كنت نجم تحطها في الطاولة الأولانية خاطر مش تركز معك من كده وتحاول انك انت تفسر لها وتوصل لها المعلومات معناتها جوست تكون مركز معها توجه لها وجهك مش نجم هي تقرأ شفيف وكل. فما معلمين بالحق وقفوا معايا برشا برشا يعني مثلا وبالحق ما تنزلت ممتنة ليهم هما برشا، وفما معلمين ما نجموش يركزوا معايا برشا قال لك راني معناتها قسم كامل فيهم كلهم دي دونطونطون ما نجمش نركز مع طفله واحده معناتها نقصف معها ولا باش نحاول نعاونها.
1: انت قبل ما تتعلم لغه الاشاره اماني خاصيه هذه انك تقرا شفايف وتفهم الجمله اللي يقولها لك الشخص موهبة ولا بديت بشوية بشوية تكتسبها مع مرور الوقت؟
2: والله الحقيقة تنجم تكون اكتساب وفي نفس الوقت موهبة على خاطر دجا معناتها من صغرها كما قلت انا دارنا امي وكل ديما يحاولوا يوجهوني بوجوههم يحاولوا معناتها يركزوا برشا على الكريمات نتاع الوجه باش يوصلوا لي معلومة مثلا ديما كنت قبل ديما مركزة برشا مع وجوههم برشا يا أخي بشوي بشوي استنست معناتها من سهرة، وفي نفس الوقت معناتها وليت مثلا في المدرسة كنت اكتشف عبد جديد، نحاول نركض على وجهه ركض على شفيف ولي نتقبل معلومات، من وقتها وليت نستنس، وفي نفس الوقت حسيت روحي في صافي ما نجم نكبتش معناتها المعلومات، في صافي ما نجم نقرأ شفيف، في صافي ما ناخد المعلومات.
1: انت حددت روحك هدف وحلمة، معناها انك انت اليوم تحب توري للناس او في المجتمع التونسي انه انسان ما يسمعش او اصم ينجم يوصل الحلمة متاعه، ينجم يكون شخص فاعل في المجتمع وحقه وعنده كل الواجبات والحقوق اللي عند كل تونسي على قدر المساواة.
2: الحقيقة معناتها معناتها حتى كان في معناتها الباركور متاع صغرى كل هو اللي خلتني أنا نكون عندي هدف أنه معناتها نشوف أنه الأصم راه نجم ينجح في حياته، نجم يحقق الحلم متاعه مهما كانت العراقيل. معناتها صحيح أنا بارش عراقيل
1: اليوم مش دم العراقيل هذو مماني
2: عراقيل مثلا في التواصل مثلا في التواصل مع المجتمع، المجتمع ما يفهموش ما يفهمش الثقافة متاعه، ما يفهمش الكومبورتمون متاعه، ما نشوف شنو هو اللي يستحق المساعدة. راهو إذا كان باش تتعاون بكلمة به يا خير من اللي تحاول تنمر عليه ولا تقول له ما تسمعش ولا ما تتكلمش بكدية، والله ما صار بالحق يحاول إنه يفهمه يفهم الاحتياجات متاعه. وراهو بالحق راهو الأصم كي أصم راهو في سما يكبتي عنده الميموار فيزويل، معناتها إذا كان في يركز على معناتها يركز على البوان فور متاعه هو راهو نجم يوصل معناها.
1: أنت من خلال تجربتك المجتمع التونسي مازال ماهوش واعي بحقوق الأصم وباحتياجاته وبثقافة، أنت تحكي على ثقافة كاملة اليوم.
2: المجتمع معناتها عنده فكرة نجم تكون غالطة برشا على الصم. أول حاجة ما عندوش فكرة مثلا إنه الصم عنده ثقافة خاصة به اللي هو ثقافة الأصم.
1: ليه شنو هي ثقافة الأصم؟
2: ثقافة الأصم هو مبادئ معناتها قواعد خاصة به يعيش بها هو في حياته معناه. مثلا الجمل متاعه مثلا التركيبة متاع الجمل متاعه مش كما تركيبة متاع جمل العبد العادي، تلقاه مثلا فعل فعل مفعول به كما يقولوا احنا يقلبها تولي مثلا الفعل هو الأهم وإلا المفعول به هو الأهم، معناتها سلو الأهمية متاع المعلومة اللي باش توصل له. مثلا يتقلق مثلا إذا كان احنا مثلا دون دون دون فلكم من بعضنا، إذا كان باش تعملها انش تطبقها للأصم، الأصم نجم يتقلق على خاطر قال لك هذه ما تعطتني حاجة نيجاتيف في أنا مثلا. منعرفش مثلا حتى في شارع مثلا متقلق مثلا إذا كان العبيد كل تفرش فيه خاطر هو يحكي بالإشارات، خاطر هذيك اللغة هو وحده، خاطر مثلا يحكي بالإشارات العبيد كل تفرش فيه، علاش هو يحكي لغته معناتها إنسان يحكي هذيك لغته هو معناه. فما برشا حاجات بالحق لاحظتها طول مدة معناتها وقت اللي نتواصل مع الأصم، نحاول إني أنا نحاول نقص حاجات خاطر أنا كنت عايشة مع العائلة كلهم سامعين ومع أصحابي كلهم سامعين، كنت نتعامل عادي يعني عبارة كني من ثقافتهم، لكن كي معناتها وليت عندي أصحاب الأصم وكل شيء حاولت إني فما برشا حاجات اللي ننبشيهم باش هما ما يتغشوش في الكا هذيك في موقف هذيك خاطر هما كما قلت أنا عندهم ثقافة خاصة بهم.
1: كانوا لغة الإشارة لغة غريبة على المجتمع التونسي بالنسبة لك أنت؟
2: هو راهو لغة الإشارات موجودة في تونس معناتها من قبل.
1: نعرف هذا ثم حتى جمعيات لمترجمي لغة الإشارة، لكن وكأنه لغة الإشارة بالنسبة لك أنت في تونس لغة غريبة، رغم أنه راهو عندنا حتى في الإعلام في وقت ما كان ثم نشرة كاملة في الأنباء للغة الإشارة.
2: هو راهو لغة الإشارات كما نقولوا احنا دخلت في التسعينات كما نقولوا احنا قبل. لكن كما قلوا احنا ماهيش رسميه الى يومنا هذا ماهوش رسميه، وتوا ديجا فما اقترح قانون على اعتماد لغه الاشارات كلغه رسميه في تونس، وهذه ممكن فرصه لنا احنا باش نعطيو الفالور للغه الاشارات كلغه رسميه، وانه تبدل عقليه المجتمع وتبدل نظره المجتمع للصم، انه الاصم عنده لغته الخاصه وعنده لغه الاشارات نتاعو. لغة الإشارات التونسية هي لغة مرتبطة تذكر كيف بالثقافة التونسية، فما مثلا أيام الأسبوع مثلا مربوطة بالتاريخ التونسي
1: كيف
2: انا مثلا نهار اثنين مثلا نقول لك هاكا نهار اثنين على خاطر الحجام يستاك نهار اثنين نهار ثلاثة على خاطر الخبيز يستاك نهار ثلاثة معناتها فما بالحق مربوطة بالعادات والتقاليد التونسية معناتها وبالحق حاجة مزيانة برشا معناتها ولغة الإشارات التونسية ياسر مزيانة برشا.
1: كانوا ثم صورة نمطية على الشخص الأصم واللي ما يسمعش في تونس
2: معناتها لغة الإشارات
1: لا كانوا ثم صورة نمطية كليشيه خلينا نقولوا على الأصم واللي ما يسمعش في تونس
2: معناتها ديما نشوفوا فيهم هكاك معناتها العبد العاجي نشوفوا الأصم ما يسمعش ما عندوش عبارة كينو من عدم اللغة عبارة إنسان فارغ معناتها ما عندوش باش يتواصل ما عندوش باش يوصل المعلومات ما عندوش باش يعبر على الاحتياجات نتاعو معناتها حتى ما عندوش كيفاش ينجح في حياته من الآخر معناها
1: لهالدرجة؟ معناها لهالدرجة
2: فما برشا قصص ناجحة
1: لا نعرف لهالدرجة اليوم معناها الناس حاطين الأصم واللي ما يسمعش في مربع خاص مربع المساعدة مربع التواكل
2: هو غلط معناتها الفكره هذيك معناتها الفكره نتاع انه الاصم راه فارغ وكل شيء بالعكس هو عنده ميموار فيزويل قويه برشا ذكي موهوب نجم يعبر اما جيت اعطيه لغته اللي هو لغه الاشارات
1: وهذا اللي نحب نوصلوه للناس فقعدوا معنا في الاستماع لواحد من الناس على موزيك اف ام ضيفتي اماني الشرميتي نائبه رئيسة الاكاديميه الرياضيه والتربويه للصم بتونس وسمر شواط مترجمه لغه الاشارات رفقنا في هذا الحوار.
3: La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie, souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y'a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.

0: رجعنا لكم في برنامج واحد من الناس. ضيفتي أماني شرميتي نائبة رئيس الأكاديمية الرياضية. حاولت أنه نعمل شوية لغة الإشارة, ومهمة أنه مهم أنه توصل كل يجمو يحفظوا ويتعلموا لغة الإشارة حتى يكون ثم تواصل متساوي مع الناس الكل. يظلي أماني
1: دجال اليوم هو اليوم العالمي للغة الإشارات 23 سبتمبر. بالحق معناتها لغة مدينة برشا, بذبينا معناتها العبيد الكل تتعلم لغة الإشارات باش تواصل معاهم, باش ما يحسش روحه منعزل, باش ما يحسش روحه وحده. معناتها
0: موجود هذا الإحساس عند الأصم واللي ما يسمعش أماني,
1: موجود عند الناس الكل, عند اللي قاعدين يسمعوا واللي عند الصم, الكل عندهم معناتها لنا إيدي للوحدة. حتى احنا كنا نعيشوها. معناها
0: انت عشتها, وشنو اللي خليك تخرج منها التجربة متاع انه تحس روحك ماكش متواصلة مع الناس, انك ما تسمعهمش, انك ماكش قادر باش تواصل معهم؟ كيفاش نجمت تخرج من التجربة الصعيبة هذه؟
1: الحقيقة معناتها انا كنت قبل تجاه كما قلت انا عندي مشكلة شوية في التواصل, ما منيش اجتماعية برشا, لكن تعلمت اني انا باش يكون عندي تواصل مع الناس الكل, نجم نحاول نحكي معاهم بفضل الجمعية ذيك الأكاديمية, بفضل الجمعيات الكل معناتها اللي خاطرني انا تجاه فعلا في المجتمع المدني. لكن كما قلت انا بالنسبة للصم ديما عندهم مشكلة في التواصل, وعندهم ما نجمش يعبر عن الحاجيات نتاعه, وذيك علاش تحس يروحوا اللي هو منعزل. حس روحه معاش نجم يتواصل مع العبيد, والمشكلة أنه اللي زانتونتون ما نجموش يحاولوا يفهموا شنو يحب هو بالضبط. كتسوا معناتها في المدرسة, كتسوا في الدار, كتسوا في المجتمع ككل, هذاك عاش يحس روحه هو وحيد معناتها منعدل, معناتها يلقى روحه معاش عنده حتى هدف واضح. يعني
0: كيفاش تجاوزت هالصعوبة هذه؟ صعوبة انك ما تسمعش وثم مشكلة التواصل, كيفاش تجاوزت المرحلة هذه؟
1: الحقيقة شجعت روحي برشا باش نحاول اني نتواصل مع العبيد. فما ما ساعات مثلا نقول له عاود لي مثالش, ما عنديش حتى مشكلة, ما نتقلقش, قول معاود لي, انا ما نسمعش, عاود لي, تنجم تكتب لي, ما انا نجم نقرا معناها, تنجم تكتب لي مثالش, ابعث لي مساج, ما تكلمنيش في التليفون. معناتها بالحق وليت ما عادش نحشم, قابله روحي لان عندي نقص مع تاعي, ما قلقني جملة بالعكس. حتى في الخدمة متاعي معناتها نتواصل بكل أريحية, نحاول نفهم, نحاول نقبتي نقرأ شفيف, حتى إذا كان إنسان معناتها جديد أول مرة نشوفه, خاطر ديما نلقى انتباع أنه كيفاش هذي تقرأ شفيف, ومعناتها كيفاش فيها تركت معايا برشا معناها. لكن أنا نقول وراوني أنا نقصت معه ونجم لو نقرأ شفيف, وكنت نجم تحكي معايا بشوي مش نجم نوصل, معناتها نجم نوصل لي المعلومات.
0: انت قلنا حطيت روحك هدف وحلمة انك تكمل قرايتك وتوصل كما انت اليوم مهندسة. الحلمة ذيك ما كانش بسهلة في مجتمع كما قلنا ما يعرفش برشا حقوق الأصم ولا حقوق الانسان اللي ما يسمعش.
1: معناتها الحمد لله, معناتها كما قلت انا معناتها عندي العزيمة وعندي الإصرار باش نحقق الحلمة متاعي, وما كانتش سهلة برشا جملة ذاتها, خاصة في الـ في الـ في المستوى الجامعي, على خاطر صعيبة برشا, قريت بريباراتوار معناتها اللي هو أصعب قراية معناها,
0: أصعب.
1: لكن حاولت نضرب على روحي, حاولت إني أنا نحقق الحلمة. بالنسبة للأصم اللي ما نجمش يتكلم, كيفاش نجم هو باش يواصل الحاجيات نتاعو معناتها بلغة الإشارات اللي هي ماهيش معناتها ماهيش رسمية في تونس, كيفاش نجم هو باش يحقق الحلمة نتاعو؟ صعيبة برشا, أصعب من اللازم.
0: يعني ممكن أنت عندك الحظ أكثر كنت؟
1: أي على خاطر إني أنا على الأقل حاولت إني نتغلب على المخاوف نتاعي, حاولت إني أنا نكون عندي الإصرار باش نجم نحقق الحلمة هذيك. هما حتى إذا كان عندهم الحلمة هذيك كيفاش نجم يحققوها, حتى إذا كان العائلة نتاعهم تنجينهم, مجتمع ونظرة المجتمع هو اللي خليه هو ما نجمش يوصل للحق الحلمة نتاعه, خاصة إنه نظرة دونية بالحق.
0: دونية. صارت معك حسيت هالتجربة هذه متاع إنه
1: فما

0: كيفاش يحاولوا يسألوا لي الأسئلة، وأنا كيفاش نجم نحاول نقرأ شفي باش نجاوب عليهم. وعائلتي بالحق وقفوا معايا برشا وقتها بالحق. حاجة الطيارة مش نورمال معناتها،
1: ما تنساهاش
0: تجربة، ما تنساهاش بلا بالحق.
1: شنو اللي يلزم اليوم حتى الأصم ولا الإنسان اللي ما يسمعش يوصل اللي يحب عليه؟ شنو اللي ناقص اليوم في منظومتنا حتى يكون ثم اندماج حقيقي؟
0: أول حاجة هو الأصم توا مثلا عندنا توا 96% ما يعرفوش يقرأ ما يعرفوش يكتبوا.
1: 96%
0: 96% ما يعرفوش يقرأ ما يعرفوش يكتبوا. المشكلة ما حتى كي مثلا مش تعرفش نص يقرأها ما نجمش مش يفهمها.
1: وعلاش 96%؟ علاش الرقم؟
0: على خاطر التعليم، البيداغوجي نتاع التعليم معناتها ماهيش ادابتي للأصم. نورمالمون معناتها هو ديجا عنده لغته الخاصه اللي هي لغه الاشارات. نورمالمون يكون التعليم معتمد على لغه الاشارات، معناتها على الاقل يكون فما مترجم لغه الاشارات في الـ في الـ في, الـ في الدرس مثلا، باش يحاول يفسر له، باش يحاول يوصل له المعلومات. للاسف الشديد الأصم يدخل المدرسه يلقى مثلا يلقى أصحابه كلهم سامعين، يلقى معلم أونتوندون اللي هو قاعد يتحرك ما نجمش حتى يوجه له بوجهه. كيفاش نجم توقع منه هو باش يتحصل المعلومات وإلا باش يفهم شنو الدرس اللي يقرأ فيه هو اليوم؟ حتى كي باش يروح يلقى روحه ما قرأ حتى شيء. هذيك علاش إلى يومنا هذا نلقاو إنه الأصم بالحق 96% ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتبوا.
1: أي مستقبل لهم الناس هذوما؟
0: احنا طوى جمعية متانا نحاول جاهدا انه نحاول نعمل التوعية والحملة المناصرة على على التعليم. انا خاطر بالحق هذه لازم ما حاجة ما تسكتش علي، خاطر هذه تم حق اساسي لكل انسان فما بالك من الاصم،
1: فما بالك من بعد سوق الشغل. من الاصم اليوم ويمشي القبلاستو في سوق الشغل
0: ما معناتها يخدم كما قلت انا، معناتها نجم يعمل تكوين مهني، يقرا مثلا الحجامه ولا يقرا ويقرا مثلا صنايع نتاع نتاع نتاع مثلا ضبابط ولا اي حاجه كما نقولوا احنا، حاجات براتيك نتاع كل يوم اللي ما يتطلبش كتيبه ولا تواصل مع الكليون. مثلا يخدم مثلا في معامل، مثلا جوست هو يخدم شادين معناتها معناتها يدويا، معناتها هو تلقاه بالحق برك الله عليه عنده كما قلت انا الموهبه وعنده اكل ميموار فيزويل تفاصيل كو تحسه برودكتيف برشا معناه.
1: يعني كانه مكتوب اليوم على جزء كبير من الاصم الاصمين في تونس انهم ما يكملوش في مسار مهني او دراسي لانه الواقع التربوي ولا الواقع الجامعي ما يحتويهمش، ما يندمش، ما يخليهمش يندمجوا فيه.
0: كما قلت انا معناتها التعليم اذا كان صلحنا التعليم للصم راهو نجمو مثلا تلقى على الاقل ظل الصعوبات نتاع التعليم مثلا 96% ما عادش تولي فما 96% تولي اقل النسبه، تمشي تنقص النسبه. خاطر بالحق هذه حاجه مهمه برشا، والتعليم هو الحاجه الاساسيه للصم. تصور اذا كان هو ما عندوش التعليم جمله، ما يقراش جمله، وما يمشيش مدرسه جمله، كيفاش باش يكون هو في الاخر؟ بكل تلقاها ما يعرفش يكتب، ما يعرفش يقرا، ما يعرفش يتواصل. كيفاش نجم يعبر؟ عبارة إنسان كما قلت أنا قبل فارغ، معناتها ما عنده حتى شيء.
1: كأنه كتب عليه أنه يكون في انعزال إلى حد ما.
0: هذيك هو معناتها يقعد وحده في الدار، فما برشا ثم تلقاهم قاعدين في الدار ما عندهمش لا بطاقة إعاقة ولا حد شيء، الأولياء ولا العائلة حاشمين منهم.
1: حاشمين بهم
0: ومنهم. معناتها بالحق معناتها لا تحس يعرف اللي هو عنده الحق في التعليم، لا يخرجوه، معناتها تسخطوه في الأرياف وكل شيء. بالحق ما عندهمش التوعية إنه الأصم راه نجم يقرأ، نجم يوصل، نجم يخدم. معناتها بالحق ديما كما قلت أنا النظرة هذيك الدنيا مازالت موجودة يعني في تونس.
1: يظلي ثم يجب يجي وقت أنه لغة الإشارة مثلا تكون لغة معتمدة ورسمية في المناهج التعليمية في تونس.
0: هذيك علاش احنا توجه عن المقترح القانون وقت اللي نحن نقولوا انه اعتماد لغه الاشارات لغه رسميه كان نطبق هذيا، نصور نجم تحل علينا البيبان الكل، الحق في التعليم، حق في التشغيل، حق في الصحه، حق في الخدمات العموميه، خاصه انه احنا ما عندناش الاستقلاليه باش نمشيو مثلا باش نقضيو قضيتنا ولا حاجه، لازم يهد معانا مترجم باش نجم يوصلنا المعلومات ولا حاجه. ان شاء الله بالحق مع القانون هذه تطبق وتولي بالحق تحل لنا البيبان الكل.
1: انتم في الاكاديميه تخدموا على هذا؟ تخدموا
0: احنا على الاكاديميه جمعيه نخدموا على كل شيء، على الادماج الاصم في الحياه بصفه عامه في المجالات الكل، في المجال التربوي اللي هو نحن نحاول نوفر مترجم لغة الإشارات يفسروا لهم مثلا دروس وكل شيء، وفي نفس

0: الوقت عنا الرياضة اللي هو ما عنا أكيبا متاع فوت يشاركوا في البطولات مع ليزونتوندون ينجموا, وفي نفس الوقت عنا دا في الميدان الثقافي وقت اللي احنا نمشي هو مثلا ننشطوا مع الكشافة, ننشطوا مع الجمعيات مختلف الجمعيات, مثلا جمعية التراث والبيئة, فما برشا معناتها جمعيات ننشطوا معاهم مش يتعلموا على الأقل حاجات شوية من من من من, من التظاهرات الثقافية.
1: وعندكم حتى لقاء هذول قريب باش يجتمعوا فيه جمعيات المهتمين
0: 26 سبتمبر 2026 في المعهد الفرنسي من 19 حتى 5 باش يكون فما ايفينمون معناتها يلم الثم الكل, يلم جمعيات الثم الكل اللي هي جمعية صوت الأثم التونسية, وفما الأكاديمية الرياضية والتربوية لصمي تونس, جمعية نفاذ وجمعية أصدقاء الثم بصفاقس, وده كيف كيف طبعاً هذه ستارتاب ترتكز على النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للثم. هذا ما كل باش نتلامو كنا مع بعضنا باش نعمل حملات تحسيس حملات توعوية على لغة الإشارات وتحسيسية على لغة الإشارات, وفي نفس الوقت فما تابلو غون معناتها مبنية الممثلي جمعيات الكل باش نحكيو على الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية, وفي نفس الوقت باش يكون فما تحية العلم بلغة الإشارات, تحية العلم التونسي والفرنسي, وفما عدد شانسيني اللي هو معناتها غنية بلغة الإشارات, نحن نغني ورا ونشطحوا على فكرة. ده كيف كيف عنا معرض معناتها فني, فما صور فوتوغرافي, وده كيف كيف فما صور رسوم, انا ديجا فوتوغراف
1: ما شاء الله,
0: وده فما معناتها ديستان معناتها نمشي عرض فيهم التعريف بالجمعيات الكل, مش نحاول معناتها حتى العباد اللي زونتوندون يجيو ويتعلموا شويه اللي باز نتاع كوميونيكاسيون اون لانغ دي سيني, وفي نفس الوقت يتعلموا ياخذوا الفكره نتاع ثقافه الاصم شنيه, وشوفوا الجمعيات نكتشفوا مع بعض.
1: ديما تعاود فكره ثقافه الاصم, وكانه الأصم عنده ثقافة يلزم تتفهم ويلزمها يلزم الناس تستوعبها.
0: معناتها بالحق وماذا بينا احنا توادجا قدمنا وحلينا معناتها الباب للعبيد الكل بش يتواصلوا معانا وبش يعرفونا وبش يفهمونا وبش يفهموا ثقافة الأصم, بش يفهموا لغة الإشارات, بش يفهموا كيفاش يتواصلوا مع الأصم تباد, هذي على الأقل حلينا الباب وإن شاء الله بالحق نكملوا نتواصلوا مع بعضنا جيما كلنا مع بعضنا.
1: شنو المقصود به ثقافة الأصم؟ انت ممكن فسرت ليش أكثر
0: ثقافة الأصم كما قلت أنا معناتها مجموعة من القوية اللي نحن عندنا في بعضنا معناتها نتواصل فيها مع بعضنا, مثلا حتى مثلا مش نعيطوا الاسم شخص نعملوا هذا كيف كيف تربيجة متاعو, تربيجة متاعو بالإشارة متاعو
1: كيف مثلا
0: الإشارة متاعي أنا مثلا هو خشمي بلزم غريب شوية حطوا لي هكا مثلا نقول لي إيميني هكا إشارة متاعي أنا نقبلها عادي معناتها هما يضحكوا على خشمي ليه, اما هذه
1: يعني كل واحدة اسمها ايماني في لغة الاشارة يكون
0: لقيتني انا كهو انا وجهي انا معناتها تقمر وجهي حاجة سبيسيفيك في انا باش يكون هذيك الاشارة متاعك ايمين, مثلا فما شخص اخر مثلا توي نعيتولو هكا مثلا توي نعيتولو باسمه اما نعيتولو باسمه ونعملو اشارة متاعك
1: معاك كما نقولو نحن كيما الصفة او التربيجة هكاك
0: معناتها كما قلت انا معناتها دشا كما قلت انا معناتها احنا مثلا نجم نفدلك من بعضنا لي زونتوندون, اما لي زونتوندون الصم نجمش يقبل نفدلك من لي زونتوندون, اما الصم من بعضهم عندهم التنمر يتنمروا على بعضهم عندهم الاسم الاشاري يقصد بها الحاجه سبيسيفيك
1: نتاعو, الاسم الاشاري هو الحاجه اللي تكون معناها
0: قمرته هو بالذات معناتها نتاعو هو كهو ما عندهمش حد اخر, مثلا سمر شعرها طويل هذاك علاش عيطوا لها هكا سمر خاطرها شعرها طويل
1: أوكي.
0: مثلا فما واحدة عندها بسخالة نعملوا لها هكا معناتها فما إشارات سبيسيفيك
1: هذا في وشنو آخر الموجود في ثقافة الأصم؟
0: برشا حاجات معناتها مثلا ما تحاولش انك انت مثلا نحكي انا أصم وانا ودوس ثم نحكي من بعض ما يجيش اي واحد يجي يقول سامحني مش نحكي معاه هذا وهذا امبوسيبل ما يقبلوهاش جملة ما يحبوش مثلا انت شد تليفون وانت متى تحكي معاه وشد تليفون تركز معاها لا لازمك تركز معاها تكمل حكيت معاها وبعد تمشي تدخل تليفون خاطر يتقلق يقول لك هذه عبارة طفيتني عبارة ما احترمتنيش من الاخر احنا في ليزونتوندون عادي ما تنجم تتكلم في التليفون وتحكي معاك وتفهم وكل شيء احنا لي عنا ديما التركيز معناتها ديما نتركز معاه فما برشا حاجات اللي نشوفوها احنا عاديه بالنسبه لنا احنا هما يشوفوها قله احترام ما نعرفش حتى التصرفات معناتها شوف فما برشا تصرفات سبيسيال
1: للأصم
0: للأصم
1: كيما مثلا
0: نعرفش كيما نقولوا احنا مثلا هو راهو نحن الاثم عندها في حد ذاته راهو عنده راهو ثقه في روحه وكل شيء اذا كبدا هو مع السم اما كيف يدخل مثلا مع نزونتوندون تحسوا فما تصرفات مواطنش تكون مثلا انشي تصرفت تصرف عاج هو يفهمك بالغار ونجم يعمل ردة فعل خايبة برشا ضدك انشي معناه هذه خاطر زيدا تدخل في حكاية نفسية معناها اللي هو
1: تدخل في فكرة نويزم نعرف التواصل كيفاش يكون مع الأصم. هل سهلت شوية التكنولوجيا تطبيقات سهلت شوية اليوم واقع الأصم في تونس والواقع اللي ما يسمعش
0: تطبيقات
1: تكنولوجيا تطبيقات يعني
0: تطبيقات ثم تطبيقات
1: هل ساهمت هي التطبيقات والتكنولوجيا في انه سهلت شوية حياة الأصم اليوم في تونس والتواصل معها
0: اي فما معناتها خد تصور انت اذا كان مفهمش فيسبوك ولا مفهمش التواصل الاجتماعي ما نتطورش كل ناجم نوصل معلومات واكثر احنا مثلا بالفيسبوك مثلا نحاول نحن نحكي مع بعضنا نجم نتواصل مع بعضنا بالفيديو منتجات ما فهمش مساج التليفون منتجات كتيبة معنى كلها فيديوهات نبعث ونخليهم منتجات من بنات بعضنا كلها تقامتها فيديوهات الحاجة به هي انه مثلا اللي تنتخبخيت مثلا في مثلا في بريود كورونا بريود كورونا تلقاهم هما عملوا جروب فيها السم الكل وعملوا مثلا هما كما قلوا احنا التنبيهات يدمك تغسل يديك يدمك تبعد على المريض يدمك تلبس بافيت حاجات كما هذوما معناه معناتها فما ديزانفورماسيون توصل عن طريق عن طريق مترجم لغة الإشارات وعن طريق السم اللي يعرف يقرا ويعرف يكتب مثلا باش يوصلوا المعلومات مثلا
1: لكن اليوم الصم اللي ما يسمعش عنده مشكلة في النفاذ للمعلومة في البلاد هذه
0: برشا هذيك علشان كما قلت انا معناتها مترجم لغة الإشارات والعبيد اللي مثلا اللي منقصين يسمعوا واللي نجم يحاولوا يوصلوا المعلومة نحن الوحيدين اللي قاعدين نعملوا عن طريق وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي نحاولوا احنا نعمل دي فيديو ونعملوا لهم انفورماسيون
1: شو اللي تلقى فيه صعوبة انت كمعناها انسان ما يسمعش او عنده نقص سمع او اصم في البلاد هذيا معناها من حيث نفاذ المعلومة
0: في الخدمات مثلا الخدمات العمومية مثلا كما مثلا توادر نيرمو عاملين سيت مثلا خاصة سيت خاصة بالخدمات وقتها مثلا كيفاش تعمل بي 3 مش بي 3 المضمون ولادة وكل شيء هذيك مثلا فما مترجمة لغة الإشارات وصلت لما تحاولت انها تعمل مجهودات باش تعمل هي فيديو باش تعمل انفورماسيون على الحاجة هذيك
1: لكن الدولة ما عملتش المجهود هذا لكن الدولة ما عملتش
0: مجهود هذي نغمال مول الدولة هي تعمل مجهود هذيك وتقرأ حساب للثم بش نجمع لقد فصلهم المعلومات في الحالة هذي
1: شنو الحلمة اللي عندك اللي انت كإنسانة اليوم ماني شرميتي في البلاد هذي
0: الحلمة متاعي الحقيقة نحب الثم كلهم ينجحوا نلقاو حقهم بالحق في التعليم نلقاو حقوقهم الكل الحياة اليومية ويلقاو يحقوا الحلمة متاعهم ويكونوا عندهم وصوتهم مسموع بلغة لهم الإشارات
1: حلمتك انه زادة تكون ثم اعلام يهتم بالموضوع دراما مسلسلات تهتم بالواقع هذا زادة
0: الكل معناتها كما قلت احنا النفاذ الى المعلومة يكون موجودة معناتها الاثم نجم يتفرج في التلفزة وفما مثلا لغة الاشارات في الوسط يفهمها ياخذ المعلومات الكل معناها واستقلالية ما تكون هو مستقل ما يكونش هو يكون هذ مع واحد من فاميته ولا يز وفي نفس الوقت تكون الحلمة متاعي يكون زادة العائلات يفهموا الإعاقة السمعية متاع صغارهم
1: كيفاش يفهموها أماني شنو تقول شنو تقول العائلة اللي نجم يكون ولدها ما يسمعش أو أو أو أو, أو ما يتكلمش شنو من خلال تجربتك أنت شنو الرسالة توصل لها
0: أنا معناتها كما قلت أنا معناتها يتم يحاول إنه يلقى يخلق كيفاش يتواصل معاه ما نعرفش نجم تعلم لغة الإشارات باش يتواصل معاه يحاول يهد في لغة فونيس باش نجم على الأقل يطلع النطق نتاعو يحاول يحكي معاه يحاول يشاركه في كل شيء معناتها في الدار يحاول يخذ برايو يسمعه هو شنو يحب حتى البرة معناتها مثلا مع صحابه يقول له ذي صاحبك باهي راهو يقف معاه أنا مثلا فما برشا صاحبتي فما صاحبتي مثلا كاريمون وبدنايا نعيط لها على خاطر هي وقفت معايا برشا في المدرسه وقعدت بحذايا توصل لي المعلومات الكل مثلا المعلم اذا كان ما نجمش نسمعه تكتبهم لي الكل في الكراسه وتحاول توصل لي المعلومات وانا وياها لتو الى يومين هذا صحاب
1: صديقتك اللي سميتها وذنيا
0: نعيط لها بدنايا بالحق
1: يعني انت ما تسمعش وهي اللي اليوم كانت من خلال تجربتك هي اللي الصوت اللي توصل لك بطريقه
0: هي هي اللي وضعت بالها وهي اللي أعطتني المعلومات الكل اللي موجودين في الدرس. قرأت معايا في الكوليج وفي الليسي وفي الفاك، قرأت معايا كيف بالحق معناتها. حتى كان عبيد يحاول يتنمروا عليا هي تقف ضدهم تقولهم ليه معناتها ما تنساهاش معناتها بالحق وقفت معايا برشا برشا برشا معناتها بالحق معناتها نحاول نفهمهم بالحق.
1: قداش مستحقين الناس كما هكا معناها؟ قداش مستحقين أصدقاء يكونوا يفهموا الاختلاف
0: بطبيعة يختفلين معناتها نفهم الاختلاف اختلاف بعضنا معناها. وهي مثلا طوى عادة هي تحكي بدربة مثلا، أما كنت قاعد معي تحكي بشوية بشوية تحاول تفصل المعلومات بالحق معناتها. فما تحبرة فما عبيد يقفوا معاك، فما عبيد يفهموك يفهموا الاحتياجات نتاعك يقفوا معاك معناتها في القراية وتسوى حتى في الحياة اليومية معناها.
1: أماني الشرميتي نشكرك برش، نائبة رئيسة الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، سمر شواط أيضا مع في الميكرو مترجمة لغة الإشارة، نشكرك برشا زادة كيف على الانجاجمون بتاعك هذا اللي قلنا أنه انجاجمون بداية من العائلة بالنسبة لك أنت.
2: صحيح اختياري لغة الإشارة كان من عمري 5 سنين خاطر عندي خويا الكبير أصم ومن بعد كمل خويا الصغير، دونك وقتها بدأت الحكاية. الحاجة هذه خلتني يعني لازمني حسيت لازمني نفهم خاطر خويا حسيت عنده لغة خاصة بي لازمني نفهمها ملي باش نتعلم منه ملي لازمني ندخل في العالم هذا ونقرأ ونتعلمه. والحمد لله اليوم عندي برشا أصحاب سم أكثر من ناطقين الحقيقة.
1: نشكرك برشا سمر، يعطيك الصحة على حضورك معنا مترجمة لغة إشارة. أماني مرة أخرى شكرا لك، يعطيك الصحة، وشكرا لسليم في الإخراج وأحمد في الإخراج الرقمي وخليل العمالي في الإعداد. تحياتي لكم، شكرا بسباس من قدم الميكرو، تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام. ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفشار جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها الخميس المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية نحو 18.4 ألف طن، محققة عائدات قدرت 422.3 مليون دينار بتراجع طفيف بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تشرف اليوم الخميس على جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار تعزيز اليقظة والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الوبائية. وتأتي هذه الجلسة في ظل تغير الظروف الوبائية والمناخية، ولا سيما توفر الظروف الملائمة لتكاثر ونشاط الحشرات الناقلة، وما قد ينجر عن ذلك من تغير في ديناميكية انتشار الأمراض المنقولة وتوزعها الجغرافي، بما يستوجب مزيدا من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة. المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة يعلن اليوم الخميس رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي العاشر للمعهد. ويهدف الهيكل الجديد إلى مزيد تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحوكمة التصرف والمسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسات المالية والبنوك وشركات المدرجة في البورصة في هذه الدول وغيرها، وفق بلاغ للمعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة. وأكد رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة معز الجودي أن تكوين المؤسسات في مجال آليات تطبيق هذه المعايير على مستوى الجندرة ساهم في ارتفاع عدد النساء أعضاء ورؤساء مجلس الإدارة من نحو 4 منذ نحو 5 سنوات إلى أكثر من 30 امرأة اليوم، مما عهدت لهن مسؤوليات وحوكمة التصرف ووضع الاستراتيجيات وتصرف المخاطر وإدارة المسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسة.
2: المعايير متاع الـESG يعني البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة هي معايير جديدة نوعا ما، لكن العالم قاعد يخدم بها وقاعد يقدم بها، لأن المؤسسة في الوقت الحالي وفي المستقبل ما عادش تنجم تستثمر وتتطور من غير ما تحترم البيئة ومن غير ما تحترم حقوق الموظفين وحقوق الأطراف المتداخلة، من غير ما تكون عندها ممارسة حوكمة فعالة. في تونس فما مؤسسات تطورت في هذا المجال نموذج على المستوى مغاربي وعلى المستوى الإفريقي، لكن فما عديد مؤسسات أخرى مازالت تنقصها الحوكمة الرشيدة وأكثر امتثال لمبادئ ومعايير الـESG. نرقام بين المعايير ذي معيار الجندرة، أنت لازم نعطي الحظ للمرأة في المؤسسات وفي البنوك باش تكون عندها موقع ريادي. خدمنا ياسر على المسألة ذي وشجعنا المؤسسات والبنوك باش يكون عندهم نساء كفاءات في مجال الحوكمة، في مجال تصرف المخاطر، في مجال استراتيجية المؤسسات، في صلب مجلس الإدارة متاحهم. كان عنا قبل 4-5 سنين اللي كانوا عنا 3-4 نساء في مجلس إدارة في المؤسسات المدرجة في البورصة، الآن العدد معناتها فات 30 امرأة، خيرا ماذا بينا نزيدوا أكثر من هكا. عنا عدة مؤسسات عندها نساء أكفاء، البورصة قاعدة تخدم في عمل كبير، هيئة السوق المالية كذلك، البنك المركزي، ونحن كان معهد تونسي لأعضاء مجلس الإدارة. هذا هو الهدف متاعنا.
1: في في أخبار العالم، وفود عدد دول تغادر قاعة الجمعية العامة المتحدة مساء يوم الخميس بالتزامن وبدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. وظهرت مشاهد بثة من داخل القاعة مغادرة أعداد كبيرة من أعضاء الوفود مقاعدهم مع بدء كلمة نتنياهو في مشهد تكرر خلال كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي. البيت الأبيض يسمح بدخول صحفي شبكات CNN وMS Now وPolitico بعد أن تم حظرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد أن طلبت وسائل الإعلام الثلاثة عقد جلسة محكمة عاجلة بعد منعها من دخول البيت الأبيض صباح اليوم الخميس رغم صدور أمر قضائي عاجل قبل ساعات يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصريح دخول صحفيها فورا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي ودالي بن أحمد في بنت لفهم مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس
4: موزيك فهم
5: أقوى الموسيقى.

0: يسر جديدي.
1: التسعة وستة دقائق على موزايك فيم، مرحبا بكم. هذه بنت لفيم من توا حتى نص الليل، ثلاثة سوايع السهرية على موزايك فيم. ونسوكم كين بلا بونيمور، نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز على موزايك فيم .net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فيم. نتصور لكلكم قاعدين تتفرجوا في تونس وغندا في ملعب رادس، اكيد الماتش اللي من دقائق توا جوستومون انطلاق الشوط الثاني، انتصار المنتخب الوطني التونسي على اوغندا 1-0. بعد اكيد نلقاو اخر الاخبار على سبور باي موزايك فيم على فيسبوك على انستغرام لايف سكور، ومن بعد شويه زاده في سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي اخر الاخبار، واللايف سكور زاده تلقاوها عنا في بنت لفيم. اكيد كل ما تصير حاجه ثم بونت ثم اكسيون ثم تلقاو الاخبار عنا نحن اكيد، او كان نعطيكم المتابعه باش تكونوا اول باول كانكم في كرهابكم او تعيشوا الماتش معنا اكيد، وكانكم زاده موجودين وزالونتور نتاع ملعب رادس ولا موجودين في ملعب رادس. السلام عليكم برشا، اكيد من المهم انه نشجعوا النصور. بعد خيبة أمل الكوب دي موند مش مشكلة تتفاصل، أنا الحمد لله قاعدين نراو في ممكن إكيب جديدة، معناها ممكن ثم روح جديدة إن شاء الله يا ربي، نواصلوا هكا في المحافل الدولية اللي جاية وأكيد من حسن إلى أحسن. منتخبنا الوطني لازمنا نشجعه مالا كيفاش هكا كمالا الحسيرو. عنا زيدة برشا برشا موجيكا تستنى فينا الليلة، عنا أرتيست سبوتلايت بعد شوية نحكيو على اون أرتيست نتاع الأوربن بوب نعرفوها مليح وكانت موجودة في تونس عام 2023 في مهرجان الحمامات الدولي زاوم. بعد شوية نكتشفوا ونسمعوا الموسيقى متاعها أكيد في Artist Spotlight. عنا البلاي ليست متاعكم انتوما على واتساب موزايك فام 23 513 ألف، تبعثوا لنا اقتراحات الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. بعد شوية مع الحديث غير بوعن تعليل تقترحوا الموسيقى ونحن بعد طول نشوفوا برأي الأغلبية شنو ستيل الموسيقى اللي تحبوا تسمعوه بعد شوية في بنت لفام، وتلقاو البلاي ليست متاعكم انتوما مع الحديث غير بوعن تعليل. أما زيدا بعد شوية كي تبعثوا لنا مساج على واتساب موزايك فام من تو تبعث جست مساج قول حاب نشارك في فوك بلاس ان بيتي ميساج على 23 513 ألف، تدخل معنا في القرعة على خاطر اليوم فما كانيوتا كبيرة وفما ربح كبير. تعرف قديش من بعد تنجم تربح معنا فلوس في بنت لفام؟ و5000 دينار اليوم انا ربح في بنت لفام. اي ملا كانيوتا وملا كاش نجم تربحوه. شو نهار 24 في الشهر كان شهرية وصلت فحبذي، اما تمشي في بلاصتها عندك زوز ملايين ونص نجم تزيدهم على الشهرية. زوز ملايين ونص تتفرهد بيهم تشيخ بيهم، كان ثم حاجة حتى هكا مش نقضيوها توا نكملوا الادوات المدرسية نخلطوا كل شيء، هذوكم هما زوز ملايين ونص اللي تربحهم الليلة في بنت لفام ليكم انتوما الكاش. وعلى زوز مواعيد ما عندكمش كان فرصة واحدة، عندكم زوز فرص. فك بلاستيك على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف، تربحوا معانا 400 دينار. زوز متبارين جدد اليوم تدخلوا معانا في القرعة باش تربحوا ال 400 دينار من أسهل حقيقة الطرق باش تربحوا معانا اليوم الكاش في بنت لفيم. شوف تختاروا انكم تواصلوا اوتوماتيكمون تلقاو الربح ليكم انتوما من أسهل حاجات نقترحوهم عليكم، وليزانديس يكونوا سهلين برشا برشا برشا. تختاروا انكم تواصلوا معانا وتبعثوا لنا مساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف باش تشاركوا معانا في فك بلاستيك. اما زاد عندكم التحدي نيوي نينا زوز ملايين ومية 2100 دينار اليوم كونتر سيد الحكم، راسكم راس سيد الحكم 60 ثانية باش تحاولوا تفكوا من عنده الكانيوتا ذي. شوف من اول السيزون راه مازلنا ما فهمش شكون عمل تشالنج لسيد الحكم. طب خليوه يضحك علينا هكا، ليه ليه ليه ليه ليه لي. نعرف منكم برشا انكم تترينيو على نيوي نينا تعرفوها مليح مليح، فرصتكم اليوم تكلمونا على 71 113 ألف، تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم باش تشاركوا معنا وتربحوا الزوز ملايين ومية في نيوي نينا. التحدي اليوم علاش ليه علاش ليه تكونوا انتوما من الرابحين اليوم وتفكوها الكانيوتا، يزيها يزيها الكانيوتا تخليكم تربحوا. خلي اليوم اكيد نلقاو شكون سعيدة وسعيدة الحظ اللي باش يربح معنا الزوز ملايين ومية اليوم في نيوي نينا التحدي. برشا ربحوا كاش كالعاده لابونيمور، ونسلم برشا على كامل الفريق اللي معنا ليله، دالي في الاخراج طارق في الديجيتال وشاكر في ستاندار. كالعاده نبداو لكم بنت لفام بالموسيقى. جو جروفي فايب مزيانه برشا باش نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في كرهبكم سي سرويحكم طريق السلام عليكم. خليكم مع كيرشن جاكسون هاندز توجذر توت سويت على موسيقى.

حوضة. سماك لومورن بعد ما إد شيرين نحام التغني متاعه عمل التغني الخاصة به اسمها Free Palestine. ماك لومورن وصلنا حتى للتسعة وعشرين دقيقة توتسويت سامبلينج.

0: سامبلينك.
1: الحقيقة واحدة من أشهر أغاني الهيب هوب، خاصة كي نحكيه على برود آخر التسعينات وخدمة تيمبالاند. عرفتوا الميلودي أما زيد عرفتوا الغنية جيزي.

الخروف فوليوم 3 لايف ان تايمز اوف سين كارتر اللي خرج في عام 1999. الغنيه هذه هي من اشهر غنيات اللي وصلت للجمهور انترناسيونال نتاع جي سي والسر نتاعها والحقيقه الريتم اللي عمله المنتج الكبير تيمبالاند. اما السر المخبي في اللحن هو انه تيمبالاند خذه من غنيه عربيه

نصور معنا هنا إبا اللحن نسمع فيه في غنية بيك بيمبينو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها خسارة خسارة للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ اللي خرجت عام 57. الغنية هذه ظهرت في فيلم فتى أحلامي. خسارة خسارة هي غنية كلاسيكية من زمن الفن الجميل الحقيقة معناها. إبا تيمبالانس معها وقرر يستعمل اللحن الأساسي نتاعها اللي عمله الموسيقار بليغ حمدي باش يصنع بيت ميت تنساش. ترك

0: pimpin', baby. That's right.
1: واضحة واضحة الحقيقة هنا إنه سامبلينغ في غنية بيك بيمبن جي زي برود متاع تيمبالاند ومن غنية خسارة خسارة لعبد الحليم حافظ. بون ستيل تبدل لكن الحقيقة نتصور لاباز هي نفسها بالنسبة لغنية عبد الحليم حافظ خسارة خسارة. بون تبديل في ستيل تبديل زيادة متاع ديريكسيون في الغنية أما النغمة هي هي.

0: على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. تبعثونا ان بيتي ميساج تحبوا تشاركوا في فوق بلاستيك تو سامبلومون. ساعة اول واحد يبعث لنا يطلع معنا في القرعة راهو شيخ ولانديس لولاني بلاش اي على بكري. لانديس لولاني عندك فرصة باش تربح معنا اكثر ل 400 دينار في فوق بلاستيك. نستنوا في مساجاتكم. خليكم مع بوسي وننسى اللي كان
1: انا

مصطفى بعتني ليه على مزيكا فام واحد واحد وغندا تونس دقيقة 72 الماتش أكيد بعد نأخذ آخر الأخبار مع فهمي في سبور إكسبرس.

الموسيقى فكرة الحقيقة تخليك الطيب المقرونة متاعك الدنتي، ما يعني هكي نقصة شوية تيه بذيك فيش سميوها تلين أو كمان غير ما تستحق انك تحط مينوتور هو مخاطر على على الباكو متاع المقرونة يقول لك قديش نورمالمون تيب خوي انت مش تقعد مينوتور وانزل وكذا ليلي ها شركة باريلا هنا الإيطالية عملت حاجة ما يش متوقع بالكل حلت كونت على سبوتيفاي هبطت مجموعة متاع دي بلي ليست مخصصة الكل نوع متاع مقرونة هي زعمك فيش تخدم الفازة يا سيدي الفكرة هو انه كل بلاي ليست عندها طول زمني او ديوريشن يطابق بالضبط الوقت اللي تستحقه المقرونة باش تطيب مثلا انه لو كنت تحب تطيب سباجيتي تحط البلاي ليست اللي اسمها ميكس تيب سباجيتي الطول متاعها بالضبط 9 دقائق تصوب المقرونة في المسخون تخدم البلاي ليست واول ما توفى الموسيقى تعرف انه المقرونة وصلت للألدنتي المثالي ولازم تصفيها وتخرجها نفس الشيء للفوسيلي اللي عندها بلاي ليست اسمها بومباب فوسيلي فيها 11 دقيقة على خاطر المقرونة الحلزونية ذيك تاخذ وقت أكثر شوية في الطياب البليليست هنا الحقيقة ما فيهش موسيقى مايش معروفة فيها ان ميلونج مزيان فيه برشا انماط موسيقية تلقى فيها الغناء الايطالي الكلاسيكي وتلقى فيها البوب الانترناسيونال كما مثلا دواليبا هاري ستايلز ماركتينج الحقيقة متاع باريلا هنا لعبوا زيد على المود والاسماء المعروفة كما مودي داي لينغويني ولا بليزنت ميلانكولي بيني الفكرة هذه خلت الشركة توصل اكثر من 500,000 متابع على سبوتيفاي تصورتي مانيش نحكيو على كونت انستغرام نحكي وعلى كونت سبوتيفاي هنا في 500,000 شخص قاعدين يتبعوا في هنا باريلا على سبوتيفاي ورتنا هنا كيفاش الديجيتال ينجم يدخل في أبسط تفاصيلنا وتفاصيل حياتنا اليومية بطريقة فيها برشا فايب وبرشا فكي نبعد شوي على الموسيقى الحكاية هذه ذكرنا بقواعد الطبخ الإيطالية الصارمة الصعيبة هاي صعابة رامتلين في التطيب وفما عليش تصور انت البنة متاع الماكلة الطليانية اكيد عندها قواعد مثلا تلين عندهم دستور للمقرونة ممنوع تكسر سباجيتي قبل ما تصبها في الماء هاي انتم اللي تاخذوا طرف سباجيتي تقسموا على زوز قال شنو بش ترفع في وسط الكسرونة ليه راو لازم تتحط كيما هي سباجيتي ما تقصهاش على زوز ممنوع زادة تستعمل السكينة باش تقص سباجيتي وجبن راهو ممنوع من عن بيتن مع المقرونة بالفرويد مير هاي هي. شفت ما التكنولوجيا هنا ستريمينج الليلة هو وليت هي المينيوتور متاعك تصور انت في عظمة تحط مينيوتور وما فهمش جو وما فهمش امور تتليني طيبه بالفايب بالامور بالجو حاجة دي راهو عنا نحن زادة حتى احنا كي نحبو نطيبو نحبو نحطو موزايك نسمعو الموسيقى مثلا وقت شق الفطر كذا في رمضان هذاك هو اللي استنسنا به حتى زادة وقت اللي نبداو نطيبو لازم ديما الحكايات والموسيقى تكون موجودة وفي الاخر باريلا وريتنا انه احسن الجوريتم في الكوجينة هو الايقاع الموزون والموسيقى والدنيا تحلو هي وقت اللي نبداو نطيبو احنا شيخين زرتو واثقين انه النتيجة باش تكون عال العال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت الفم تكلمونا على 71,113,000 عندكم التحدي نيوي نينا زوز ملايين ومئة 2,100 دينار لكم انتوما في 60 ثانية اي تحدي باش نفوكوا الكنيوت السيد الحكم زوز ملايين ومئة نربحوهم اليوم على 71,113,000 في ديام البنت ما فيلوزوفية

0: كفام نايكا اللي كانت موجودة عميل تالي في مهرجان الحمامات الدولي توصلنا حتى ل 59 دقيقة توت سويت. فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 400 دينار للربح. 400 دينار زوز متبرين باش يحاولوا يطلعوا اليوم شنو باش نقترحوا عليهم. 400 دينار في 30 ثانية برشا فلوس الحقيقة. خلينا نبدا نسلم على وسيم. مرحبا.
2: سلامة.
0: صباح الخير الأمور.
2: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يا وسيم. خليني زيد نسلم على أسامة اللي باش يحاول يفك لك بلاستيك. مرحبا يا أسامة. صباح الخير الأمور.
2: الحمد لله والله.
0: طيب فقنا يا أسامة فقنا 400 دينار راهم ربح أسامة هكا تو. هاي أسامة وسيم سلم على بعضكم. أي
2: أسامة أسامة أسامة لاباس. بون 400 دينار إن شاء الله عندي. ان شاء الله عندي ولا عندي كيف كيف.
0: ريت ريت ريت الروح الرياضيه محلاها. يلا وسيم وسيمة ان شاء الله ان شاء الله مربوحه عليكم انتم الزوز. وخليني نفكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانية 400 دينار تنجموا تربحوهم اليوم بطريقة سهلة ياسر. وتسهلوا على رواحكم شنو باش نقترحوا عليكم الشخصية اللي باش نطلعوها اليوم كي تختاروا الزوز انكم تواصلوا معنا. اش معناها تواصلوا معنا؟ معناها اليوم تختار انك تكمل، معناها غدوة ترجع. في حالة انك طلعت الشخصية اليوم ترجع نهار الاثنين تلعب على 400 على 500 دينار، بعد نزيدوا 600 700 مليون وين نوصلوا حاسيلوا بالكنيوتا. كل نهار الكنيوتا تزيد وربحكم يزيد. ثم افونتاج واحد اخر وهذا اهم حاجه نعتبر هنا هو ابارتير من نهار الاثنين كي ترجع تلعب معنا نلعب على 500 دينار مثلا، راهو يسوفي تهز علينا تليفون تقول على سلامه ديجا راك رابح اشتر الكنيوتا. معناها حتى لو كان في حاله انه نهار الاثنين ما طلعتش باش نقترح عليك، ما نعرفش انا بلاد شخصيه اختراع اللي هو الحقيقه، في الحالة هذه حتى لو كان لقدر الله ما طلعتش راك تربح 250 دينار. دونك كنيوتا ديما ديما مضمونة وديما رابح. اشتر الكنيوتا دونك تختار انك تواصل معنا. بيان سور كي تختاروا زوزكم تواصلوا الشخصية تكون اسهل ما يمكن وليزانديس يكونوا سهلين ويقربوا لكم اكثر ما يمكن الشخصية اللي باش طلعوها باش تربحكم 400 دينار. واضحين قواعد اللعبة وسيم وأسامة؟ اوكي بيان. زاد كيف كيف خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيتن. نحكيو ديريكتومون من التليفون باش ما يعتبرش حاله غش، وما نبداو نجاوبو كان ما نقولو ديريكتومون توب كرونو. ما نبداوش نجاوبو من قبل، مش وقت لي زانديس. معناها وقت اللي نبداو نعطيو في لي زانديس وقتها ماذا بينا نركزو باش نسمعو بالكدي بالكدي. هاو التزمير يشجع اليوم. اي دونك ردوا بالنا من انه نعطيو الاقتراح وقت لي زانديس. الا ما نقولو 3 2 1 انطلاق. اليوم القرعه قالت انه اسامه هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا اسامه نستناو نكملوا 3 2 1 انطلاق باش وقتها تبدا تجاوب انت. نجم ديريكتومون تعطيني اسم الشخصيه والا تسالني اسئله وانا نجم نعاونك باي والا لا. كيف كيف نبداو اسامه بعد وسيم. كل واحد فيكم يعطي كسو سوا اسم والا سؤال و 30 ثانيه تربحكم 400 دينار. واضح؟
2: واضح.
0: خليني نسالكم السؤال المهم جدا. اسامه تواصل ولا تكتفي؟
2: لا نكتفي.
0: وعليش باش تكتفي وسام؟ 400 دينار نجمو نزيدو عليهم. زيد اسمعني الشخصية باش تولي أصعب راه.
2: شنو هاك صعبة
0: لا ما ديما نختارو زوج شخصيات. نحن الشخصية السهلة وشخصية أصعب منها شوية في حالة أنه واحد فيكم يختار أنه ما يوصلش.
2: باين وصل
0: باهي باش. وسام مواصل. وسيم
2: ما نوصلش.
0: ما توصلش. معناه جيت نقنع في واحد طيحت عليه انت.
2: 400 في اليد مش 200 مش 500 في الشجرة.
0: حتى دخلت لهم 400 مش خلي في اليد. متأكد وسيم؟ استنى جوست الريزورة باش يقلقنا. وسيم
2: تيجي.
0: ايوه سيمون سيمون خاطر الريزورة وكان هرب كان قص عليك الريزور انتهى ويقعد وسيم يلعب وحده. ايوه اوكي. وسيم اختار انه ما يوصلش. شو اقول لكم صعبتوا على رويحكم والله العظيم صعبتوا على رويحكم. وسيم ما قلت لك وانا اقنعتك اسامه. وسيم ما حبش يقتنع. اش نعملوا له ترى؟ يلا دو توت فاسون عندكم ديما الفرصه باش تطلعوا شخصيه اليوم. ولكن لي زانديس راهم شوف راهم لي زانديس يقعدوا اصعب شويه من الشخصيه اللي في حاله انه وسيم. مازلت متاكد؟
2: منزل تتأكد إن شاء الله.
0: متأكد بيه. أوكي أوكي بيه. مريقل مريقل. يا أخوي وسيمة أنت ديجا اليوم شاركت معنا ديريكت. تبقى تعرف وسيم اللي قال لك أنا متأكد في بالك اللي وسيم ديجا ميخو لنديس لولاني ولا ليه؟ هذاك علاش قال لك أنا ليه أنا متأكد مانيش مواصل. على خاطر هو بعث لنا لولاني على واتساب. وسيم شنو لنديس لول؟
2: سبورتيف ولا سبورتيف أوروبيا.
0: باه عنده من الجنسيه الاوروبيه باهي برشا. هذا الانديس الاولاني ديجا هكا باش يكون في بالكم، ولكن مازالوا دوز انديس اخرين باش نحاولوا نطلعوا اليوم الشخصيه. باهي صعبت على روحك يا وسيم وصعبت على اسامه. الانديس الاولاني هو سبورتيف او سبورتيفه عندهم الجنسيه الاوروبيه، يعني راهو با فورسيمون اوروبي، معناها راهو نجم يكون جست عنده الجنسيه الاوروبيه لكن عنده اصول امريكيه، ولا مولود في امريكا مثلا، ولا في اسيا، ولا في افريقيا، فهمت؟ معناها با فورسيمون جست عنده الجنسيه الاوروبيه. باه الانديس الثاني يقول هو رياضي او رياضيه اسطوره في السبور نتاعهم. والانديس الثالث والاخير هو انه ما فماش شكون الحقيقه ما لعبش بالشخصيه هذية في البلاي دو. نعاود لكم ليزانديس، هو رياضي او رياضيه عندهم الجنسيه الاوروبيه، معناها راهو ينجم يكون اصله ديجا والا مولود في افريقيا، في امريكا، في اسيا، دونك جست عنده الجنسيه وكهو، ورياضي او رياضيه اسطوره في السبور نتاعهم وما فماش شكون ما لعبش بالشخصيه نتاعهم في البلاي دو. شكون هي الشخصيه هذية نتاع اليوم؟ باش نبداو مع أسامة بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كل عندك أسامة. أسامة وينك؟
2: فوت ولا
0: فوت؟ اي اي فوت. عندك وسيم؟
2: زين الدين زيدان.
0: ما هوش زيدان. عندك أسامة؟ اي أسامة يلا.
2: رونالدو؟
0: لا ما هوش رونالدو. عندك وسيم؟
2: بون بوفون؟
0: لا ما هوش بوفون. عندك أسامة؟ باه اسمعني اسمعني، باش نزيدكم انديس واحد اخر ومازلت اجابه اجابه. عندك مره اجابه اسامه ومره اجابه وسيم خاطر توقيته فيه. الانديس اللي زادوا لكم سيد الحكم توا قال لك راهو هكا باش نبعد وباش نملوجوش في العالم كامل، راهو افريقي ديجا، افريقي بون ينجم يكون معناها جزيري تونسي، جنوب افريقي، مالي، سبحان الله، معناها من اي بلاد موجوده في افريقيا، اما عنده الجنسيه الاوروبيه. نعاود لكم ليزانديس ثلاثه، افريقي وعنده شو اسمه هاكا جوستومون كزدنا لكم، افريقي وعنده الجنسيه الاوروبيه، رياضي اسطوره في السبور نتاعو وانتم ديجا طلعتوا سبور اللي هو الفود، وما فهمش شكون ما لعبش بالشخصيه نتاعو في البلاي دو. اسامه اعطيني اجابه. يا أسامة يا أسامة شاي وسيم بقيت عاد 400 دينار في اليد خير. هي ما كأنت معناها حطيت إيمالك الكل على زيدان، حتى الفرنسيس كل حطوا إيمالهم على زيدان.
2: وفيت بلاي دو فيفا 2001 تاع سيتي زيدان.
0: باه كي نقول لك الشخصية ذي تو تفهم قديش أسطورة الشخصية ذي الحقيقة. باه البروسيس مثلا، هاي
2: البروسيس أفريكان تو.
0: لا لا لا يشبه له يشبه يشبه له هكا عنده الصفات متاعه.
2: أوري
0: لا لا ما غش أوري ما غش أوري بشيت بعيد بشيت بعيد. تعرف شكونه؟ ديدي دروكبا. شكون ما يعرفش دروكبا؟
2: دروكبا ما عندوش ناسيوناليتي أوروبيان، معاه
0: عنده ناسيوناليتي فرنسية. اي ريت الفازة كان اخترت انك تواصل بالله، كان اخترت انك تواصل راه طلع زين الدين زيدان، خاطر هذيك الشخصية السهلة اللي كانت. ريت يا وسيم ريت ريت ساعات كي نختار ونواصل نسهل على رواحنا المأمورية. اي اي يا وسيم يا وسيم اي اي اي اي اي دي دي دروكبا عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز جوستومون من الكوت ديفوار، تولد في ابيجان وعدى لا كونت بارتي نتاع جونيس نتاعو في فرنسا. دي دي دروكبا الاسطوره في كره القدم. اي اي اي اي يا وسيم يا اسامه للاسف اليوم ما طلعتوش شخصيه اليوم. شكرا لكم اللي شاركتوا معنا الزوز. دي دي دروكبا وشخصيتنا اليوم في فوك بلاستيك. شكرا لكم اللي ديما تشاركوا معنا، اكيد نحن مازلنا مواصلين، وبعد شويه زوز ملين ومية فيني مينينا التحدي، اما بعد شويه تلقاو موعد رياضه سبور اكسبريس مع فهمي البرهوم. يا ما تود سويت الأخبار مع مراد الدريدي.
1: البرمجة الشتوية على موزايك فام، الموسيقى نون ستوب ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس نهار الاثنين ار ام بي، نهار الثلاث طربيات، الاربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للمساء. وما تنساوش دي جي شو، هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، ريحان في سبيريت اوف ايبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك اف ام، يور ساوند يور انرجي.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصانع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنزرت تحجز وتتلف 21450 بيضة إثر التفطن إلى خزنها في ظروف غير صحية ودون احترام إجراءات التبريد، وذلك عقب عملية مراقبة نوعية مشتركة نفذت اليوم الخميس بأحد المخازن الجانبية بمنزرت الكبرى. رئيس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري يشير في تصريح للزميل هنا السلطاني إلى توجه الهيئة لوضع أسس إطار قانوني لحوكمة التصرف يتماشى مع خصوصيات السوق المالية التونسية وقابل للتطبيق بطرق ناجعة وعملية مع الاستئناس والاطلاع على تجارب المقارنة الإفريقية والأوروبية وغيرها، وذلك في إطار تطوير الإطار القانوني لإعداد التقارير المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG وإرساء متطلبات جديدة بشكل تدريجي تتلائم مع واقع السوق التونسية.
1: دعم أو كم تصرف الشركات المرجعة بالبورصة والمؤسسات المالية والبنوك لا سيما والقوانين والترتيب الجاري بالعمل، العمل على احترامها. هيئة السوق المالية لا تنأى عن مواصلة هذا المجهود في احترام الفاعلين الماليين لمسؤوليتهم المجتمعية ولمزيد ترشيد الحوكمة لأساليب تصرفهم. هيئة السوق المالية من خلال متابعتها لمسار تعيين ليز ادمينستراتور وليز ادمينستراتور ريبريزونطون ليز اكسيونير مينوريتير فهمتني تفرض ترتيب معينة واجبة الاحترام وتسعى إلى تحسين نوعية هكذا مسيرين.
0: من جانبه أبرز المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي آري نعيم أنه لعشرات السنوات عملت المؤسسة على صرف مليارات الدولارات لتطوير استراتيجيات حوكمة التصرف مع عدة دول، وأضاف أن الشراكة بين المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة مع مؤسسة التمويل الدولية منذ 2023 مكنت من بناء قاعدة مكونين محترفين في هذه المعايير بمعدل 30 متكون في دون 6 أشهر، وما جعل المعهد مرشحا من مؤسساتهم لفائدة هياكل الحوكمة التونسية لتكوين أعضاء مجالس الإدارات المختلفة في مجالات حوكمة التصرف والمسؤولية البيئية والمجتمعية. سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي بالقصرين تولت بمرافقة وحدات الحرس والأمن الوطنيين وبحضور والي الجهة زيادة طرابلسي والمدير الجهوي للحماية المدنية نقل جثمان عنصر الدرك الجزائري نحو المعبر الحدودي بحيدرة من أجل تسليمه للسلطات الجزائرية. وأفاد الممثل القانوني للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين طارق قرطيبي في تصريحه لموزايكا باستكمال جميع الإجراءات اللازمة بعد استقبال جثة الفقيد مساء اليوم وعرضها على قسم الشرعي. ويذكر أن وحدات الحماية المدنية كانت قد عثرت مساء اليوم على جثة الدرك الجزائري المفقود الذي صاحبته سيلان واد من وادي تبسة الجزائرية نحو ولاية كفة. أخبار العالم، مفاوضون أمريكيون وإيرانيون يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران بحسب مصادر مطلعة على المحادثات تحدثت لوكالة رويترز. وتحول المضيق إلى ورقة المساومة المركزية في مسعي إنهاء النزاع الأمريكي الإيراني المستمر منذ نحو 7 أشهر، إذ تسعى إيران للتخفيف من الحصار الأمريكي الذي يخنق اقتصادها، فيما تسعى واشنطن لتأمين حرية مرور السفن عبر طريق إمدادات النفط العالمي الذي تغلقه طهران حاليا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 25 سبتمبر سحب عبرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، البحر قليل الاضطراب متموج والحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم التعادل 1-1 نتيجة مباراة تونس وغندا في أول مباراة للمنتخب الوطني في تصفية كان موتود معروس المنتخب دقيقة 12 ماتو كان عدل نتيجة منتخب أوغندا في دقيقة 62 فكرة على نهاية المباراة الأجواء في ملعب راتس مباشرة من عند حميد الشويقي. حميد مرحبا بك.
7: مرحبا بك فهمي ومرحبا بجميع المستمعين الكل على موزايكا فهم. بالفعل منذ قليل انتهت مباراة كما قلت أنت الجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا وانتهت بالتعادل بين منتخب التونسي ومنتخب الأوغندي. كما قلت هذا معروف دقيقة 12 المنتخب التونسي في الشوط الثاني دقيقة 67 روجي ماتو سجل هدف تعادل المنتخب الأوغندي وهنا حقيقة شيء كبير خلينا نقولها صراحة المستوى اللي أقل ما نقوله عليه إنه هزيل المنتخب. هذه كانت أول مباراة بعد نكست كأس العالم وكنا حكينا مع اللاعبين مثل البوان دو بريس وقنابل الصحفية ووعدوا الجماهير إنه مش يكون انطلاقة جديدة للمنتخب، لكن شفنا العكس تماما. في منتخب غايب عليه الروح وغايب عليه كل حاجة عندها علاقة بمنتخب بيحب يصالح مع الجماهير بتاعه. شفنا الجماهير في نهاية مباراة اللي زفر واللي حتى رمي القواريه كان موجود وغضب كبير على اللاعبين. منتخب ما عقلناهش منتخب بمستوى ردي خلينا نقولوا أقل من المتوسط برشا زادة وتعادل لمحالة حتى الحديث هوني بين صحافين إنه تعادل ماهوش باش يكون عنده حساب في التصفيات، لكن كانت فرصة إنه نشوف المنتخب التونسي بعد النسخة بتاع كأس العالم. لكن العكس اللي ريناه توا بعد قليل سبب الندوة الصحفية والحقيقة باش يكون برشا سؤالات المعين شعبين على المردود اللي شفناه اليوم.
6: تكسح حميد خاصة الأداء اللي تراجع للمنتخب في الشوط الثاني والمنتخب كان قبل هدف التعادل والتغييرات اللي كانت أثناء المباراة ما شفناش حاجة كبيرة. نعم ذكر بالتشكيلة اللي بدأت دحمان فيري شيرني عروس الطالبي فرجاني برنضان إسماعيل غربي خليل عياري تونيكتي اللومي مع بداية الشوط الثاني عمل زوز تغييرات المدرب من خلال دخول الصدقة قديدة مكان رين اللومي أيضا خروج خليل عياري دخول الطيف من بعد دخول العشوري وبن سليمان وفي آخر تغيير دخول حمزة رفيع وفاد المباراة بالتعادل 1-1. كنا أتمنى أن يكون أفضل الأداء برشا أسهل برشا نقاط استفهام على الأداء على الروح خاصة في الشوط الثاني. في نفس مجموعة منتخبنا الوطني اليوم ليبيا وبوتسوانا تعادلوا 2-2. منتخب بوتسوانا كمل الشوط الأول متقدم 2-0 لكن المنتخب الليبي رجع مع نهاية المباراة في 87 وفي 90+6. بعض النتائج الأخرى في تصفية الكان الكاميرون ربح جزر القمر 3-1 بونتولور تاع الكاميرون مركز دافيد روي لاعب ترجي جزيس والكوت ديفوار أمام غانا الفوز الكوت ديفوار في نصفر. منتخبنا الوطني قل من 20 عام في دورة الوناف في مصر المؤهلة اللي كان تعادل 1-1 اليوم مع منتخب الجزائر ماتش جاي باش يكون على حدد المنتخب المغربي. في الأخبار الأندية التونسية كاستيو متوسط ميدان الترجي التونسي رجع من الإجازة نتاعو والتحق اليوم بتربص عندرا. من جهة أخرى الترجي أعلن اليوم بصفة رسمية عن صفقة انتداب المهاجم الإيفواري ناموري كايتا بعقد لمدة 4 مواسم. في الأولمبي البيجي الملاعبية رفضوا اليوم التمارين ويطالبوا بمستحقاتهم المالية. في الباسكيت لجنة التأديب الجامعة أصدرت قراراتها المتعلقة بالأحداث اللي صارت في المباراة الودية لجامعة شهيد القيروان بالسي اس اس في قاعة عزيز ميلاد وجملة العقوبات القرارات هم الملعبية. بالنسبة لشهيد القيروان تم تسليط عقوبة 3 مباريات على كل من محمد المنفذ وأحمد الضيف معهم خطية 1500 دينار، بالحسن الشيحي لاعب الشبيبة 2 مباريات و1500 دينار، جاد الجوادي المدرب المساعد في جي اس كا 10 ماتشات منهم 6 مؤجلة وأجلة التنفيذ مع خطية 1000 دينار. من جانب السي اس اس اللاعب محمد العباسي 2 مباريات و1500 دينار ومحمد الكيزاني من جانب السي اس اس 3 مباريات و1500 دينار. هذا تقريبا نحكيه قبل 48 ساعة من ضربة البداية للبطولة. في دوري المؤتمر الأوروبي القمة بين هولندا وألمانيا وفات بتعادل 1-1. منتخب ألمانيا تتح النتيجة في 32 هولندا يعادل في 90+2. البرتغال ربحت في إدغال 1-0. النرويج ربحت الدنمارك بنتيجة 3-2. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاوها على السيت موزايكا فام. خليكم مع يسري في بنت لفان.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طو...

0: الهادي حبوبة تيح التالي من عرض النوبة. هذا هو جونا التونسي اللي ديما ديما ديما حاضر في بنت لفام على 10 متاع ليل. أكاو لازم الامبيونس هذية والفرحة هذية تكون موجودة في كل كرهبة تونسية، كل دار تونسية. سلام عليكم برشا، سيسو رويحكم، طريق السلام عليكم. كنكم خارجين مع بعضكم تتفرهدوا ولا مروحين للدار من الخدمة، إن شاء الله ربي يعين. زادة كل واحد قاعد يخدم توا، أنا نعطيكم نحنا الانرجي باش نجمو نكملوا. أنا حتى احنا نخدموا معاكم وكيفكم أكيد، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. ونسلموا برشا على الجالية التونسية اللي موجودة في الخارج اللي نوصلوا لها أكيد الجو التونسي والروح التونسية. توا العشرة و19 دقيقة، أنتم تسمعوا في بنت لفام، زلنا موسيم بالموزيكا توت سويت في أرتست سبوتلايت.
1: أرتست سبوتلايت.

عقلتوها شكوني نتصور عرفتوا الارتيست بتاع اليوم في ارتست سبوتلايت. نحكيوا على ارتيست اللي تولدت في الجزائر, تولدت في الجزائر, و جوستومون من وقتها قعدت صغرها غادي وقعدوا ذكرياتها الكل غادي, ولكن بعد الاكزيل معناها الكندا عام 99 العائلة

زو اللي تم تتويجها عدة مرات الحقيقة في مسيرة الفنية متاحة. نحكيو على الانرجي ميوزيك ووردز عام 2009 في الكاتيغوري ريفيلاسيون فرانسيز دو لاني, الام تي في يوروب ميوزيك ووردز عام 2008, والفيكتوار متاع الميوزيك نومي في الكاتيغوري البوم دو ميوزيك اوربان دو لاني بالنسبة للبوم تاعها ديما, وعندها بلوزيور سيرتيفيكاسيون ديسكو دور ديسكو دو بلاتين في فرنسا وفي الانترناسيونال. نحكيو على ملايين الاستريمينغ على مختلف المنصات اللي موجودين سبوتيفاي ابل ميوزيك ديزر, ولقات سكسي كبير كبير برشا الحقيقه زاو, خاطر سورتو كانت لها اون رونكونتر ديسيزيف في حياتها مع لو برودكتور فيل جريس اللي مع بعضهم عملوا لابيل داون لو, وبدات عاد لو ديفلوبمون تاع لو سون تاع حكيكا سورتو. خلينا نقولوا قبل ما زاو بدات البيرس في لو موند تاع الاوربن بوب, وقتها خلينا نقولوا بدات بشويه بشويه سورتو في الموند تاع لو راب فرونسي, برشا برشا دي انفلونس كانوا لها, ولكن هي ولات اليوم واحده من قامات الاوربن بوب في العالم. اليوم في ارتست سبوتلايت سو أربع ألبومات ستوديو في رصيد زو, أولهم ديما عام 2008 الإكسبلوزيون تاعها الحقيقة, وآخرهم ريزيليونس عام 2023, وهو الألبوم اللي عملت به التغني في العالم وجات لتونس المهرجان الحمامات الدولي عام 2023. الانترفيو أكيد تلقاه على يوتيوب موزايك أفام. نبدأ بشان بول زو

0: Queen Zao, ma meilleure, à la Mosaïque FM.
1: Binge FM.
0: التحدي زوز ملاين ومية اليوم فيني بينينا 2100 دينار. آي آي آي على الكاش وآي آي آي على التحدي اليوم. وسيد الحكم اللي مستحفظ على زوز ملاين ومية اليوم، هل يا ترى اليوم يكونوا من نصيب حمدة ولا ليه؟ مرحبا
2: مرحبا بك،
0: شنو هي الأحوال، شنو هي الأمور؟
2: والله الحمد لله.
0: فايق حسيتك حمدة. حاضر يا حمد.
2: ان شاء الله حاضر.
0: اسمعني بالحق حضرت هني ويني ناو بالكدا ولا؟
2: والله حضرت، والله حضرت.
0: هاي ترينيت بالكدا الويكاند اللي فات ايامات،
2: فهمتني، ونستنى وان شاء الله زينه. ان شاء الله
0: يا بيه. مالك عاوسيبو، ما دامك حاضر ما دام امورك مريقله ان شاء الله يا حمد.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: هاي يا اخويا مالك، خليني نفكرك ونفكر مستمعينا بقوي عد اللعبه. هما 60 ثانيه دقيقه شويه ولا برشا حمد؟
2: والله برشة في اللعبة ذي برشة.

0: شوف احنا حمده تا والله يشوف حمدك مثلا هكا نحبوا قلوا بالليل دقيقه برك يا اخي قداش قعدت دي دقيقه لحظه دقيقه
1: دقيقه ليش بارس لازم كونسنتراسيون لازم كونسنتراسيون
0: صحيح هكا هو التركيز هكا هو هذاك هو المطلوب دقيقة لازم نردوا بينا لنقولوا لا أي لا لا نيويني نا يا حمدة يس نو أيواه ما الكلهم ممنوعين من عن بيتا على خاطر يخسرونا نهائيا
1: ومن غيرك
0: اي صحي تريد كي حافظ محذر حمدة محذر ثم الإنذارات يا حمدة لازمك ترد بالك من الصوت هذايا بالقدي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي ريت تعاود حتى الكلام اللي أنا قلوك في سياق الحديث مثلا قولك لباس حمدة تقولي لباس وقت تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا حمدة ريت أي طريقة بالشكا لونتي جو متاع تبدأ تربح في الثواني تقول لي والله إيش باش نقول لك الحقيقة راني أنا وتبدأ تكون في جملة راو سيد الحكم يديتكتي ويخرج إنذار فهمهله وهو لك بالمرصاد
1: والله خطار ربي والله
0: هما رمزو زملين وميان لازمهم غلطة ليه غلطة ليه يا حمد بالحق
1: صحيح
0: وين راني مستفي خير
1: شان
0: بعدين قلت لي محضر امورك مريقله شان علاش ليه
1: شان ولا لا
0: هكا ولا
1: شان قدرة رب شان انا اطبع الحكم اليوم
0: شان تسمع يستفز فيك تسمع سيد الحكم
1: ليه عادي هذيك هي اللعبه
0: اي بالعقل اسمع
1: ويا صحتك
0: قال لك خويا بالفرنسية قال لك قال لك غيغا بيان كي غيغا لو ديرني انذارات خويا لازمنا نردوا بالنا منهم قديش من انذار عنا الحق فيه
1: ثلاثة انذارات
0: وبعدها شي يصير
1: بعد نخرج من اللعبة
0: يوفى الموضوع
1: مرة أخرى
0: ايه
1: ان شاء الله ما نطول هي
0: ان شاء الله
1: صار تركيز
0: اسمع
1: يلا بعد ما الساعة
0: يا ولدي تعش معني ادراش اقوه
1: خذ الطالب انا اخوي اسمع مستير خير فهمتني وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بغبور
0: حتى هو وين اسمعني هو مستفيل خير الروح هو سيد الحكم
1: زيتنا ملاك فهمتني
0: لازمها تركيز
1: هذه اليوم
0: ان شاء الله يا حمد شوف انت تركز وهو يركز انت تطبق قواعد اللعبة وهو يطبق قواعد اللعبة
1: واضح
0: يوف يا حمد نبدأ
1: حاضر حاضر
0: يا حمد اسمعني هو ديما راوك يبدأ مونتون كبير يفوز زملين لازمنا نعملوا شهيق زفير مع بعضنا تتنفسوا بالقدام ركزوا نكونوا حاضرين يا خوي راهو خوي اسمع ليه ونحن كي هاي اسمعني مادام قصرنا على شهيق زفير يا حمد هاي يا حمد لازمنا نضحكوا عليه يا حمد يا خويا نلعبوا على زوز ملايين وميين يوم في نيوينينا 2100 دينار فتنا العتبة متاع زوز ملايين دونك اليوم كان يوتا مهمة وحمد حاضر حمد مركز يا حمد رد بالك يا حمد
1: صالح
0: والله كسيد الحكم قلي راني مركز هكا اسمعني يستوي في الكاسك بتاعي اوكي باش يسمعك مليح كهو قال لك خويا انت ما عليك تو الكرة عندك
1: ان شاء الله
0: نلعب على زوز ملايين ومية فيني مينينا تحدي اليوم هل يا ترى حمد اليوم يفك الكنيوتا ولا ليه هل يا ترى اليوم حمد يضحك على سيد الحكم ولا ليه والا سيد الحكم هو اللي باش يضحك على حمد اليوم اي اي اي اي اي يا حمد
1: لا قدرة ربي احنا ركزنا
0: صحيح هذه اهم حاجه يلا حمد نبداو نيوينينا على زوز ملايين ومية اليوم بعد 3 2 واحد انطلاق.
2: عيش الدروع قليح.
3: اتنسيون نيوي نينا
0: حمدة.
1: مرحبا بيه.
0: حمدة ولا حمزة؟
1: حمزة حمزة حمزة.
0: حمزة
1: حمزة.
0: ايش بيك تعاود في كلمة حمزة؟ تي مش انذار هذا؟
1: صباحني.
0: يا بي صح. رد بالك رد بالك. هو راه سامحك فيه راه.
1: ايه
0: هاي
4: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي.
0: شو رجوليه رجوليه. بقول لك اسمعني اسمعني مش مفصلك شو اللي صار في الاستوديو بالضبط. صار لي سيد الحكم موقف قلت لك انا مش حاصل على الانذار. قال لي ليلي خليها وبش يقول اي تو. والله اكتب لي
4: بسم الله لا ولد عمي. بسم الله لا
1: والله حكي وصح.
0: اي
1: والله غالب والله غالب والله غالب.
0: قول انت سيد الحكم الخبره هذا الكل راه قال لي لحظه بركه وتو تو باش يقولها
1: هي ما تكيت عرفت لازم تخرج.

0: اللعبه
1: صحيت والله. يشوف هذيك شوف الفرحه اللي معاكم والله. اسمعني راه سيد الحكم كيكه راو، اما هو والله ديما يشجعكم راو، ريت يسامح راو في الانذارات راو حنين راو سيد الحكم ما تعرف صحيت ولا والله انذارات ينجم اما كاوش نعملو يا اخويا يا بي. اسمعني ديديكاس عندك انت اليوم مال
0: والله ديديكاس للمدام ودي جاي ان شاء الله
1: ربي يفضلهم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوصلوا بالسالم
0: واصحابي والعائله الكل
1: يعيش يعني. ربي يخليك يا باهي وان شاء الله ان شاء الله في فرصه قادمه. اسمعني انت ترينيت مليح راو المره الجايه هذيك هي
0: هذيك
1: ان شاء الله. ميرسي بوكو ميرسي بوكو يا باهي على تليفونك يعيشك. اي اي اي اي اي التركيز التركيز. ريت اسمعني ساعات كلمه كلمه برك ريت ما قال حد شيء صلح اسمه هكا. اي اي اي اي اي اي اي زوزملين وميالي ومطارو اما غدوة الكنيوتا. اسمعني غدوة عندكم كاني وينينا غدوة ريت مع التسعة تسعة بتاع الليل صفر صفر تكلمونا على 71113000 على خاطر غدوة تنجموا تربحوا معانا برشا فلوس.
2: اش خريطة لينا نحكيو ميكانيك عطلين.

0: الفقرة، والسيد الحكم مخبي لكم زوز ملايين و300 غدوة. يا يا يا يا يا شكون فيكم؟ الحمد لله يا ربي،
1: اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: كنيوتا والربا يا ودي، شهر فيه برشا فلوس تحقيقة. غدوة سيد الحكم قال لكم حضروا ريحكم بالقدي بالقدي، على خاطر غدوة الكاش موجود، زوز ملايين و300 غدوة في الكنيوتا، لازمكم تفكوهم السيد حكم، ما يصير يحضرونا رويحكم، ركزوا بالقدي بالقدي، ترينيو بالقدي من توا، كيما حمدة اليوم، أما أنا غالب، شو نعمل، لازم تكون مركزين أكثر شوية، على خاطر غدوة زوز ملايين و300، للربح على 71,113,000، ديما نحن عنا الربح والكاش والفايدة، تروحوا فرحانين، هاكم معانا، تكلمونا على 71,113,000 غدوة في بنت لفام، تربحوا معانا برشا كاش.
2: بنت لفام
0: والموسيقى اللي انتم اختارتوها على واتساب موزيكا فيم لبلاي ليست اللاتينو اليوم، التروبيكال دانس سمر هيتس، يستنوا فيكم بعد بيليني سامبا دي جانيرو، لكن بديو بلو بيغا مامبونا.

سامبا دي جانيرو. الجو ذي الحقيقة جو متاع برازيل، جو ياسر تشيل الحقيقة، وبرشا منكم اخترتوا الموزيكا ذيك. شوف نعرف عندكم حنين للصيف، اي الصيف راه محليه الفايب متاعه، مزال ريليفنت معناها، مازلنا نجمو نعيشوا جو الصيف الحمد لله. الطقس عرفت عاطينا هكا وهكا معناها، مرة هكا يشتي شوية، مرة انا مازلنا الحصير، والموزيكا مازلت متواصلة، وانتم ديما تختاروا البلاي ليست على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000. اما زيد انتم اخترتوا الماكارينا. بعد شوية الاخبار مع مراد الدريدي، لوس ديل ريو.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. الموسيقى نون ستوب. ستوب. اسمع اقوى الموسيقى, اقوى البلاي ليست واقوى الميكس. نهار الاثنين ار ام بي, نهار الثلاث طرب هيت, الاربعاء فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للواحدة. وما تنساوش دي جي شو. هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. ريحان في سبيريت اوف ايبيزا, مارو في فايبريشن, ودي جي باش في ميموريز. موزايك اف ام, your sound your energy. الاولى في تونس, راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام, اسعد الله اوقاتكم من جديد, واليكم موجزا لاهم الاخبار. طبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي, وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. ووزارة التجارة تؤكد على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة, وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن من الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي يجدد التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمعه بعد ظهر اليوم الخميس بوزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي بمقر الوزارة أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو اقتصادي وخلق الثروة. وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة المالية تم نشره مساء اليوم على صفحاته الرسمية أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. اختتم لقاء سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية نيجيريا الاتحادية مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس بيرامي ديوبا بالتأكيد على مواصلة التواصل وتعزيز التنسيق وتحديد فرص عملية للتعاون بين تونس والمنظمة. وتناول اللقاء الذي انعقد بمقر مفوضية اكواس بالعاصمة النيجيرية أبوجا علاقات التعاون بين تونس والمنظمة التي تتمتع فيها تونس بصفة عضو ملاحظ منذ سنة 17 و2000, حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في مواصلة الحوار وتعزيز العلاقات وبحث أفاق التعاون الممكنة بما يخدم المصالح المشتركة وفق بلاغ تم نشره مساء اليوم الخميس على الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية على منصة فيسبوك. جلسة عمل أشرفت علي ظهر اليوم الخميس المكلفة بتسيير بلدية تونس للنظر في مختلف الاستعدادات لتنظيم تظاهرة اليوم العالمي للتغذية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 16 أكتوبر القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتناولت الجلسة مختلف الجوانب الفنية واللوجستية والتنظيمية المتعلقة بهذه التظاهرات إلى جانب دراسة الترتيبات اللازمة لإنجاحها بما يعكس أهمية المناسبة ويعزز الوعي بقضايا التغذية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وتنتظم تظاهرة هذه السنة تحت شعار نبتكر اليوم لغذاء الغد الذي يبرز أهمية الابتكار وتطوير الحلول المستدامة في مجال الغذاء والفلاحة بما يساهم في بناء نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة لتحديات المستقبل. الشأن الدولي, صحيفة هاريتس العبرية تكشف أن 28% من ضباط الشرطة الإسرائيلية قدموا استقالاتهم منذ أن تولى إيتمار بن غفير مهام منصبه وزير الأمن القومي في شهر ديسمبر 2022. وذكرت الصحيفة الخميس أن هذه الأرقام جرى رصدها وتسجيلها خلال مناقشات مغلقة على خلفية أزمة نقص العناصر في جهاز الشرطة الإسرائيلية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسر دالي في بنت لفام مع أجمل تحية مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنت لفام.
2: بنت لفام
1: يسر جديدي. Sélection ta

0: كبسوط نانسي عجرم. هذو من طربيات اللي ديما موجودين في بنت لفام مع الحديث متاع الليل. ساعة بيليست نظمة لكم توما بيليست فيها بارشا نوستالجي. كيما نسمعوا طربيات نسمعوا زيدا الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
2: جولد ميوزيك.

الجولد ميوزيك، الموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها بالقديه بالقديه نسمعوها لايف. بعد شويه ستينج، فيلدز اوف جولد، ريك جيمس، سوبر فريك، لكن نبداو مع جورج بنسون، جيمي ذا نايت لايف على موزيك.

ويليامز فيو لايف في الهايد بارك مسجلة تعرف وقتي 21 سنة التالي الأغنية دي مسجلة أكيد ديما الجولد ميوزك لايف تسمعها في بنت لفهم بنت لفهم الهضبة عمرو دياب جديد ومازال موجود اي اسمع ظهر لي الحان عمرو مصطفى الحقيقة ثم نقشات عمرو مصطفى هي على خاطر جينيراسيون كاملة كبرت مع عمرو مصطفى وبالجو اللاتينو المصري بونفيجيون صارت وخلتنا داير بالكديب الكديب يرسخ في أذهاننا الهضبة عمرو دياب هذا جديد حبيتك على مزيكا فا

أنغام سيدي وصالك نكون خلصنا الخير بنت لفام بالنسبة الليلة. شكرا لكم أنتم مستمعين اللي تبعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي معنا الليلة. مرسي دالي في الإخراج, طرق في ديجيتال وشكر في ستاندار. والرونديفو متاعنا غدوة في بنت لفام سبيسيال فندردي. الموسيقى لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزايك فام, لي بون بلان وأحسن لي بلاي ليست. وتنجموا تقترحوا علينا كي الموسيقى على واتساب موزايك فام 23 513 1000. نعديو مع بعضنا 3 سوايع فيهم برشا بونيمور. بعد شوية موعد الأخبار مع مراد الدريدي, لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجعكم 13 سنة التالي من ألبوم Random Access Memories. كان معكم يسري جديدي, نخليكم مع دافت بانك فرال ويليامز, Lose Yourself to Dance. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدنان. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفريدة. ووزارة التجارة تؤكد على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها الخميس المرصد الوطني للفلاحة. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز تعلن الشروع بداية من السنة القادمة في تهيئة الجزء الثاني من مجرى وادي جريانا وروافده بولاية منوبة، والذي قدرت كلفته تقديرية 40 مليون دينار بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويعد ذلك ثاني إنجاز حققته تونس خلال السنة الحالية بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية في شهر أفريل الماضي. علمت موزايك أن مركزا خاصا للإرساليات المالية بسوسة تعرض خلال الأسابيع الماضية لعملية سرقة أقدم خلالها شخص منثم كان يرتدي خوذة على الاستيلاء على مبلغ مالي ينهز 15,000 دينار بعد أن عمد إلى تهديد عاملة باستعمال سلاح أبيض. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبى به، كما تم حجز الدراجة النارية التي استغلها في تنفيذ عملية السرقة. وتولت النيابة العمومية بمحكمة سوسة الإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق والاعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة وحمل ومسك سلاح دون رخصة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق المشتبى به. كما تقرر إبقاء شخصين آخرين بحالة سراح على ذمة الأبحاث مع تحجير السفر في شأنهما. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول الخميس أنه سيرسل وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع في غرب السعودية، وهي من أهم المواقع النفطية في الساحل الغربي للمملكة، وهو المنفذ السعودي الرئيسي لتصدير الخام على البحر الأحمر، وقد أدى دورا أساسيا خلال الحرب في الشرق الأوسط في ظل تعطل الحركة في مضيق هرمز. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الخميس أن بلاده لا تريد أن تكون ساحة للصراعات الإقليمية وتبادل الرسائل بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. وأفاد مكتب سلام في بيانه بأنه التقى بيزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك وشدد على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: موزايكا فم الأولى في تونس، الجو التونسي على موزايكا فم.